0: ميخائيل كاسيانوف السبت أن الرئيس فلاديمير بوتين ليس مستعدا للتفاوض من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا رغم تنامي المصاعب الاقتصادية وتصاعد القلق في أوساط عامة الروس والنخبة. في مقابلة مع وكالة فرانس بريس قال كاسيانوف الذي شغل رئاسة وزراء روسيا ما بين العامين 2000 و2004 أنه يعتقد أن بوتين يدرك أنه ارتكب خطأ لكنه لا يستطيع أن يقر به، فقد صدق تقارير أجهزته الأمنية التي أفادت بأن أوكرانيا ضعيفة. عشية انطلاق الجولة الأولى من انتخابات يتوقع أن تكون نتائجها متقاربة، اختتم الرئيس البرازيلي اليساري لويز يوغناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه المحافظ فلافيو بولسونارو حملتهما الانتخابيتين السبت بجولات ميدانية لحشد أنصارهما. لولا دا سيلفا 80 عاما ولد يسعى إلى ولاية رئاسية رابعة غير متتالية، اختار مدينة ساو باولو جنوب شرق البلاد للتواصل مع ناخبيه. أما فلافيو بولسونارو 45 عاما فشارك في مسيرة للدراجات النارية على بعد حوالي 400 كيلومتر. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة ممتعة لباقي برامج دعس ميديا، أتمنى لكم إلى اللقاء.
1: وأنت تقرأ تجد نفسك بين السطور، فالكتاب ليس ما يقوله وحسب بل ما يوقظه فينا.
2: جاء هذا الكتاب
1: كل أسبوع نقترب من كاتب من عالمه ومن الحكاية التي سبقت كلماته. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام، كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديا.

like he's gone at all.

0: السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في موعدكم الجديد سبوتلايت
1: ميديا سبوتلايت منتصر.
0: مرحبا. إذن في حلقة اليوم سبوتلايت اللي غنبداوها بجديد عثمان بلبول حياة

كان هذا عثمان بولبول. مرحبا بكم سبوتلايت مستمعينا الكرام. نواصلوا قبل ما نستمعوا لحسين الجسمي نجوى كرم خيروني.

كانت هذه نجوى كرام، انتم معنا على ميدي ان في برنامجكم سبوتلايت. اليوم غادي نستقبلوا المصور المهدي الصفريوي اللي غيجي يتكلم لنا على مسيرته الفنيه وكذلك على المهرجان اللي نظمه مؤخرا. غادي نستمعوا لحسين الجسمي اكد اللالي.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مجددا بعد قليل الموجز الإخباري، وبعدها سأستقبل المصور الفوتوغرافي مهدي الصفري. ويبقوا معي مستمعينا الكرام، راجع لكم بعد الموجز الإخباري برنامجكم سبوتلايت على ميديا حبيبي.

0: ميديان سبوتلايت منتصر.
1: السلام عليكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم سبوتلايت. نقترب اليوم من عالم الصورة، ولكن ليس من الصورة باعتبارها واحد مجرد لقطة أو إطار جميل، بل اعتبارها ذاكرة، سؤال

0: وكذلك موقف ضيفنا اليوم. عنده بزاف ديال القبعات، ولكن اليوم غنتكلموا على الفنان المصور اللي اختار انه يجعل من الصورة واحد المساحة للبحث في الذاكرة، في الهوية، في التاريخ، وان يعيد النظر في الطريقة التي نرى بها انفسنا والاخرين. هو كذلك كاتب عام جمعية صلات اللي نظموا مهرجان كان هنا بمدينة طنجة اللي جولوا فنانين عبر العالم. اذا غنتكلموا بزاف المواضيع، باش نتكلموا خصوصا على تجربته في التصوير اللي نقولوا تتمتد إلى النسيج والتركيب الفني والأرشيف والعمل الثقافي، بحكم أنه اشتغل مع مؤسسات ثقافية وفنية مغربية وشارك في تظاهرات ومعارض خارج المغرب. اليوم غنحاول نكتشفوا الإنسان والفنان ماذا يبحث عند أخذ الصورة، خلف الصورة، لماذا عاد إلى طنجة، وهل استطاعت الصورة فعلا أن تصلح ما أفسده التاريخ أو تعيد صوت إلى الذاكرة أو إسكاتها. اليوم أنا سعيد نستقبل المهدي السفري. مرحبا بك.
1: الله يبارك فيك. شكرا على الفرصة والتقديم. تبارك الله، راه بديتي، راه عندنا واحد ساعة ونص وقيله ديال الهضره.
0: لا تبارك الله، كما قلت عندك انت بزاف ديال القبعات، ولكن اليوم نمشيو للصورة، يعني الصورة اللي مهمة. يعني واش كنتي تتفكر وتظن بأن الصورة غادي تخليك تبحث الآن في الذاكرة كما قلت، في التاريخ، في الهوية، مني بديتي واش كنتي؟ لا
1: أنا بديت دونك لقيت طنجة، مشيت لباري، مشيت نقرا تجارة. دونك لا علاقة مع الفن. العائلة ديالي ما عنديش عائلة زعما ديال الفنانين. أنا كنت بغيت نقرا الهندسة. الوالد قال لي لا، قال لي راه سي دومين صعيب بزاف. دونك بقيت في التجارة. تا نقول لك فريمون اللقاء ديالي مع الفوتوغرافيا راه صدفة جميلة. اللي أنا كنقول زعما راه سما سوفي لافي، راه لقيت واحد اللونغاج ديالي. وفي الفوتوغرافي نقول لك بديت كان صور ودغيا لقيت راسي بأن عندي واحد الانسترومون في يدي وخصني نستعمله بواحد الطريقه اللي كتبين واحد النظره اللي عندي على الحياه. وتما بديت كنخدم على الثقافه، على واحد الهويه مغربيه اللي اصلا ما كنتش عارف شنو هي، حيت ملي كتكون انت كتخرج من البلاد عاد كتسائل شكون انا، منين جيت، شنو الاصل ديالي، شنو هي هذه القاره الافريقيه اللي كندور، واش كنعرفوها حنا كمغاربه. دونك هذا الشيء كنت عندي لا فانتين وانا بديت كنقرا كنبحث باش نكون هاد النظرة.
0: البداية ديال التصوير شنو كان في باريس؟ باش بديتي؟
1: بديت بلا مود،
0: بالأزياء.
1: نعم
0: بالأزياء.
1: بديت بلا مود، عرفتي شنو كان عندي واحد، حيت لا مود كتخليك تبدع، كتكون عندك واحد لا ميزون سين اللي يمكن لك تخلقها، كتكون عندك فكرة، كيكون عندك ان كونسيبت، اي حاجة يمكن لك تبدا بها، واحد المود بورد بحال اللي كنقولوا. المود بورد كيخليك تكون واحد ليكيب معاك اللي كتخدم معاهم باش هذا تخرج واحد الريزولتا اللي غيكون فني. وانا ما كنتش كان اقول لك ما كنتش كان نقدر نسمي راسي فنان، حيت انا بوغ مو الفن راه كان واحد الدومين بعيد عليا ما كنعرفوش. وكانوا كيبانوني الفنانين شويه حمق وبعاد عليا. انا كنت كنخدم في لا مود، كان كيجي داكشي اللي كنت كنعملو كان كيعجبني. و حتى داز الوقت بزاف عاد قلت اوكي اون فيت، راه انا هادشي اللي كنعمل راه سميتو الفن وخصني غير
0: نعم
1: لاسومي وصافي.
0: وقريتي الصوره ولا انت فنان عصامي؟ يعني
1: عصامي صراحه دوزت واحد العام كنت ما تايقش في راسي، وكان كان كيسحب لي بان الناس اللي كيقراو في المدرسه راه كيتكونوا بصفه زعما، وبان راه الاساتذه اللي كيكون عندهم راه تبارك الله كيعطيوهم واحد لي زانفورماسيون اللي بوحدك ما يمكنلكش تلقى. اون فيت لقيت راسي بان ملي مشيت داك واحد المدرسه امريكانيه ودوزت فيها واحد العام ديال سيرتيفيكيت بروغرام، اختاريت كاع لي سوجي اللي عندهم علاقه بالتصوير، لا مود ايتترا، ولقيت راسي بان في الاخر راني الكونتاكت اللي كان عندي حسن مع الاساتذه، حيت ديجا انا كانت عندي واحد ليكسبيريونس بروفيسيونيل كمع التلاميذ اللي تاهما قالوا بحال اي مدرسه كيساينوا الاستاذ يقول لهم ويعلمهم ايتترا.
0: اكيد. اذا 2018 هي العوده. نعم. لطنجة. نعم. هل نقولوا باريس هي المكان اللي تعلمتي فيه كيفاش تشوف صورة وأن طنجة هي المكان اللي تعلمتي فيه لماذا تصور.
1: نقول لك عرفتي شنو بدات هاد الحكاية شوية في باريس، حيت في باريس كنت كنخدم مع الجالية الإفريقية وكانوا معايا صحابي اللي كنت كنكولابوري معاهم من المالي، الكوت ديفوار، السنغال، النيجيريا، لافريك دو سود، وكنا بحال واحد الجروب ديال الشباب دي زارتيست، كنا خدامين لي ستيليست لي ديزاينر لي هذا، وكنا كنحاولوا تكون عندنا واحد نظرة جديدة على الثقافات الإفريقية. ومن رجعت للمغرب لقيت بأن راه كان كاين واحد المغرب راه براسو قارة اللي ما كنعرفوهاش، حيت بارك الله كل منطقة، كل قبيلة، كل مدينة راه عندها واحد التاريخ والتقاليد ديالها اللي عبر الوسيلة ديال الفوتوغرافية. قلت اوكي غنحاول نعمل هاد التشالنج هذا، نحاول نقدم للناس بطريقة إيجابية هاد التقاليد اللي عندنا، وعاود نخليهم شوية في الهدف الجهة ديال الإبداع والفن، ما تكونش غير ريبورتاج ولا دوكيومونتير.
0: شنو اللي خديتي من عالم الموضة ومشتغالك مع هاد المبدعين الأفارقة، وماذا تركت وراءك عندما اخترت هاد المسار الفني الجديد؟ لأن محطة مهمة ونقلة مهمة.
1: نعم. لا صراحة كان جو بونس الأساس ولا تن نظرة اللي مازال عندي اليوم، حيت كانت عندي واحد الاكسبوزيسيون، واحد المعرض اللي عملته في غاليريا سيرفانتيس في هذه 3 شهور، وقدمت ما 15 عام ديال الخدمة ديالي. ونقول لك بأن زعما راه ديك البدايه مع لامود راه هي اللي كونت لي واحد الطريقه اللي كنشوف بها العالم. ونقول لك لا براتيك ديالي ارتستيك راه هي عاوتاني كتزيد في واحد الطريقه ديال البحث ديال لي سوجي اللي بديت كنقلب عليهم، والافكار اللي كنحاول نتقاسم مع الناس. هذه لا بارتي ارتستيك اللي كنخدم في الارشيف، كنخدم في زعما بعض الوسائل اللي كتخليني نبدا في الكولاج ولا في الذكاء الاصطناعي. عندي شي فكره بغيت نبارطاجيها مع الببليك، راني غنبارطاجي بواحد الطريقه اللي كتناسبني بوغ داك لو سوجي.
0: نعم مهدي الصفراوي، انت تشتغل على الارشيف الاستعماري، على الشهادات العائليه، على الرموز الامازيغيه وبقايا ديال الماضي. واش تتبحث على حقيقه ام عن روايه اخرى للحقيقه؟
1: نقول لك بحال انا قريت في ليسي فرونسي في طنجة، وكانت عندي كان عندي واحد التكوين اللي يمكن لك تقول نيو كولونيال، زعما راه مازال عنده واحد الجذور يمكن يقول استعماري، وبغيت نحاول نحرر راسي من داك النظره الاستعماريه على راسنا ولا الثقافه ديالنا. ونقول لك باغ اكزومبل نعطيك، وحنا في طنجة مازالين دان كوتي فرحانين ومفتخرين بداك ليبوك انترناسيونال بي جينيريشن، وداك بالحق راه داك الشيء راه درنا بزاف، وحنا مازالين ما فهمنا لي ديغا فريمون اللي عمل داك الناراتيف ديال ليبوك انترناسيونال. وغنقول لك بحال واحد الوقت الاستشراق ديال ادوار سعيد اللي بدا يخدم على النظره الاوروبيه على الشرق، ويمكن له يمكن نقولوا اليوم على الجنوب العام global south، بان يمكن خصنا كمغاربه باغ اكزومبل ماشي مور 56 مور استعمار تعطي لشي واحد وسيله كفوت اون فوتوغرافي راه غيدير لك واحد انار دي كولونيال. نو راه هذا واحد الخدمه اللي كدير الوقت بزاف. وانا حسيت براسي في واحد الوقت بان راه كنت مستعمر في افكار اكزاكتو. نعم. وقلت كيفاش ممكن لي ان تكون عندي واحد لا براتيك دي كولونيال. وملي بديت كنبحث لقيت بان راه كاينين بزاف ديال لي زارتيست في العالم كامل اللي كيخدموا بهذه الطريقه، وكاينين لي زارتيست عاوتاني مغاربه بحال مليحي بن كاهيا شبعة، منين في ذاك الستينات راه كانوا عندهم واحد لابراتيك دي كولونيال. قالوا ما بغيناش نبقاو حنا في واحد سلسلة ديال التاريخ الفني أوروبي، بالحق بغينا يكون عندنا واحد الهويه مغربيه. وبداو كيخدموا بالميكس ما بين الصناعه التقليديه، بداو كيخدموا على هذا لي ميت ديال المغرب، لا سيمبوليك عاوتاني ديال المغرب. دونك هذه عاوتاني واحد يمكن لك تدخل في هذا العالم وما تخرجش منه، باسكو راه تبارك الله كاين ما يدار.
0: واش الفنان يمكن يعيد كتابة التاريخ من خلال الصورة، أم تظن تايا المهدي بأن المهمة ديالو فقط أنه يطرح الأسئلة اللي يعجز المؤرخ باش يطرحها؟
1: الأسئلة انا ديما كان انا كنبدا باسئله كنبغي نفهم شي حاجه كنبدا بالاسئله كنبحث وديك ديك لي ريبونس اللي ما كنلقاش الاجوبه اللي ما كنلقاش كنزيدهم بالفن دونك ان فيت بحال كنخلي لراسي واحد لا مارج دو دو دو مانوفر غنقول لك واحد ليكزامبل باغ اكزومبل اللي كانت عندي في ليكسبوزيسيون في المعرض ديالي خدمت اديت واحد لا سيري على عائشه قنديشه عائشه قنديشه كلنا كنعرفوها كتخلع الدراري صغار الناس كيسحاب لهم جنيه كتاكل هذا مهم
0: كاين اللي تيقول سي لا لا عائشه لا كونتيس
1: كونتيسا قنديشه جايه من كونتيسا اللي فوق الاستعمار ديال البرتغال في المغرب في المنطقه ديال الصويره هاد السيده هادي ضروها اي ما عارفينش لي دي لي ديتاي هذا بالحق مشات له كانت عندها واحد لا ميسيون شويه ديال لا فانجونس ومن تما بداو بدات كتخلع وبدات الهضره كدور عليها بالحق في لي ريزو ديال البرتغال وحنا خدينا داك لو ناراتيف ديال البرتغال بان هي كانت ان مونستر وخديناها وبقينا كنهضروا عليها بنفس الطريقه وان فيت هاد السيده هادي انا ملي خدمت عليها في لا سيري ديالي بغيت نوريها بحال اون غيرير اونتي دي لا ريزيستانس وبداك الجمال ديالها كانت كتستعملو باش تحرر المغرب ولا العائله ديالها ولا المنطقه ديالها ولا الدوار ديالها وهاد عائشه قنديشه راه كاينين في المغرب كامل بزاف راه بزاف ديال النساء راه قاموا بهذا الدور هذا في التاريخ ديالنا
0: معلوم.
1: وما كان ما كان ما كان
0: السيده الحره يعني واللائحه طويله باش ما نسى حتى شي واحد يعني كاينين رموز اللي نمشيو نرجع للصوره ديالك شنو اللي تجذبك اكثر في عالم التصوير الضوء الاشخاص الاماكن الحكايات كيفاش تخدم انت كمصور
1: نقول لك ملي كان بيان سور كتكون واحد كيكون واحد الابداع وكتكون واحد الالهام واحد الانسبيراسيون اللي كتكون بحال اللي قلت لك يمكن لك تقرا شي كتاب تشوف شي فكره تبغي تخدمها في اون سيري يمكن لك تشوف شي لون شي حيط شي تيكستور ديال شي فابريك ديال شي تيسيو تبغي تقول صافي راه غادي ندير اون سيري على هاد اون كولور راه كاينه بالحق نقول لك الانسبيراسيون اللي كتكون فعلا ماشي لا لا موتيفاسيون اللي الصراحه كت لو موتور اللي كيعاونني نقوم بهاد الخدمه كامله لا هي الحوار اللي كنحاول ان نقدم للجمهور وما بين الخدمه ديالي وما بين الجمهور كسوسوا في اطار معرض فني ولا في هذا السوشيال ميديا كان كان كنقول ويلا غير بنادم استفد من الخدمه ديالي راني نجحت دونك ان شاء الله ملي كتقيس الالاف ديال الناس راه كتقول فريمون الحمد لله راه لو ميساج ديالك راه كيدوز
0: واش تامن نتايا كمصور بان المصور جيد لو بون فوتوغراف انه يستطيع انه يكشف في الشخص اشياء لا يراها حتى هو في نفسه
1: أسئلة أوكي
0: ما الأسئلة
1: لا لا الأسئلة عميقة وخصنا زعما خصني الوقت باش نفكر مزيان ونعطيك واحد السؤال اللي يستحق هذا النيفو ديال الأسئلة شكرا وغنقول لك واحد الحاجة عاوتاني اللغة ديالنا الدارجة كتخلينا بارفوا نهضروا على شي حاجات ديال لو كوتيديان شي حاجة سطحية شوية وأقليل أنا اللي كتجيني الفرصة باش نتعمق شوية في هذا لي سوجي بالدارجة وشكرا كنشكرك عاوتاني بهذا الفرصة اللي جاتنا اليوم عاود لي السؤال اسمح لي
0: لا وانت الدارجه ديالك تبارك الله يعني
1: خدامين ديالي خدامين
0: لا لا لا لا لا الو السؤال هل تؤمن بان المصور الجيد يستطيع ان يكشف في الشخص اشياء لا يراها حتى هو في نفسه
1: اللي كيعجبني انا اكثر الحاجه اللي كتعجبني اكثر في لا فوتوغرافي وسورتو ملي كتصور شي حاجه وكتقدمها للبوبليك ما كتبقاش ديالك ما كتبقاش ديالك هذه سمعتيها ديجا ماشي انا اللي قلتها المره الاولى على تولي زارتيست واحد الوقت كتخدم في لاتولي ديالك في الورشه ديالك كتسالي كتقدم الخدمه ديالك للبوبليك كل واحد كيقرا اللوحه ولا لا فوتوغرافي الطريقه ديالو انا في الاول كنت كنقول بان لا فوتوغرافي خصها تهضر على راسها وتعبر على راسها انا ما عندي ما نقول في واحد الوقت كنت كنقول اوكي سي دوماج حيت ملي كتقول كتعطي شويه ديال الكونتكست الواحد راه كي كتبدلوا بزاف النظره على على على على, على, على الخدمه القراءه ديال اللوحه حتى وليت دابا كندير براتيكمون دي كونفيرونس باش نقدم الخدمه ديالي حيت ملي كتوري للناس الطريقه ديال الخدمه من الفكره الاولانيه حتى الريزولتا ديال راه كتبدل لهم النظره على القراءه حيت نقول لك اوكي شي واحد غيشوف التصويره يقول التصويره عجبتني علاش كيفاش شنو هي الخدمه اللي كانت شنو هي لا موتيفاسيون اللي كانت موراها
0: تحب تتحب انت دوك الاسئله اللي طرحها الواحد اللي غيجي يشوف الصوره ديالك لان انت ما جيتيش وخديتي صوره وحطيتيها الا وانت خممتي انا بغيت نعرف هذه القضيه كيفاش تخدم انت الصوره واش انت ديما هز معك لاباري فوتو وتتبقى تتقلب هل سنايبر تتقلب على الصوره اللي غادي
1: هذه غنقول لك كاينين جوج طريقات
0: كاين كيفاش تشتغل انت كمصور
1: التصاور اللي كندير كل نهار كنديرهم هذا
0: التليفون
1: كنصور كل نهار كنشوف شي ضو كنشوف شي حيط كنشوف شي اون سين بغيت نصورها غنصورها وصراحه والصوره غتخرج زوينه بالحق الخدمه ديالي اللي كندير كفنان كتكون عندي فكره كنبحث كنكون واحد ليكيب معايا كنكون بحال اللي قلت لك واحد المود مون بورد بالارت دايركشن اون فوا عارفين شنو بغينا نصورو عاد كنمشيو نصورو
0: داك البروجي
1: بيان سور كدير كيكون عندك كل شيء
0: شنو غتصور
1: انا كان
0: حالاش دابا عطيني مثال
1: هي باغ اكزومبل عائشه قنديشه راه سي ان فري سوجي
0: كيفاش خدمتي على عائشه
1: قنديشه تلاقيت واحد تلاقيت جيهان كي تي الايروين هي اللي سي اون بيرسون زعما راه ماشي مان كان بروفيسيون ولا شي حاجه بالحق منين تلاقيتها كانت عندها واحد الاورا واحد الكاريزم اللي قلت اوكي
0: استرافاغونت
1: راه استرافاغونت وميم طون عندها واحد لا بروفوندور واحد سبيريتواليتي واحد الانرجي واحد الطاقه اللي قلت ممكن لها هاد السيده تكون هاد لو بيرسوناج اللي بغيت حيت انا ما كنخدمش باي واحد ونقول له انت انا غتولي لي هاد لا بيرسون هاد اليوم بحال دي زاكتور نو كنبغي ناخذ شي واحد اللي حتى هو غيفا مانسبيري
0: يفا تانسبيري ويفا تفير كونفيونس لان غادي دير لواحد
1: وغيساهم في لو بروجي حيت هاد السيده هادي ملي خدمنا اونصومبل اللي سي تون امي اوجوردي راه حتى هي زادت واحد لا سبيريتواليتي ديالها واحد لي براتيك ديالها حتى هي عندها واحد الدومين ديالها وانا تعلمت منها هي تعلمت مني وكنا واحد لو بروجي اللي هو خرج وحطيناه سيتي لو بروميير ديال لا سيري ديال
0: وبديتي تتصورها
1: بيان سور بيان سور وعندي باغ اكزومبل نقول لك واحد لي بروجي واحد لو بروجي خدمت عليه على واحد اون ارتيست من طاطا سميتها حسناء فريد تلاقينا في مراكش هي بدات كدير لا كوليكسيون ديال لي زوبجي ديال لي بيجو امازيغ ديال لا فامي ديالها من طاطا بدات كتاخذ ديال جداتها ديال ماماها
0: بحال هذاك لو براسي عندك
1: باغ اكزومبل باغ اكزومبل باغ اكزومبل
0: وريو الكاميرا عايز شويه فوالا مانيفيك
1: ميرسي والثقافه ديالنا عاوتاني وهي بدات هكذا كتدير لي كوليكسيون غير باش بور سوفي داك ليغريتاج كولتوريل في واحد الوقت لقات راسها عندها واحد لا كوليكسيون بدات كتلبس الناس بدات كتلبس الناس اللي ضاعوا لهم حيت في الاستعمار لي كريز راه الواحد راه كل عائله كانت عندها واحد تبارك الله ان باتريمون ديال هاد لي بيجو حيت ما كانوش لي بنك راه الواحد داكشي اللي كان كيستثمر راه كان كيستثمر في المضمات راه مازال كاينه هاد التقاليد اوجوردي بالحق قبل كان بزاف
0: التجاره وشرت الذهب
1: بيان سور يعني وداكشي كيتباع كتلقى كيتباع في مراكش بالحق الناس الاصليون اللي كان عندهم داك لو باتريمون راه ما بقاش هذاك التراث ديال لي بيجو ما بقاش عندهم وبغينا بغيت انا نخدم معاها في هاد لو سوجي وهي تبارك الله عندها واحد لا كوليكسيون قلت لها عرفتي شنو نتلاقاو انا في طنجة انتي في طاطا نتلاقاو في مراكش تلاقينا في مراكش واحد لا سيسيون دازت خدمت بالذكاء الاصطناعي باسكو صورنا في مراكش انا جوفلي با بريزونتي مراكش جوفلي بريزونتي داك المنطقه ديال طاطا اللي عندها تبارك الله واحد ليستوار واحد التاريخ عميق
0: وجغرافيا كذلك يعني واحد ديكور طبيعي
1: اي وراها لا فوتوغرافي نصيفطها لك تشوفها لا فوتوغرافي كانت اكزاكتومون سا سي تادير ان فيت كانت او في ليكسبوزيسيون ديالي قدمتها درت واحد لامبريسيون غوندور ناتور باش ان فيت بغيت ندخل الناس في التصويره في واحد لو ريتوال اللي انا كريت تما معها دونك هي شوف كل سيري عندها الطريقه ديال الخدمه ديالها
0: نعم الكلام معك شيق وخاصني نهضر معك بعجاله على المهرجان نعم. كان هنا مرحبا. بغيت نرجع ليك نتايا شنو الفرق ما بين ان تكون مصور وان تكون فنان بالصوره
1: مصور غنقول لك بيتيتر كلشي مصور
0: اي واحد يكون مصور
1: شوف عندك
0: شنو خاصو يكون هذا المصور
1: خصك يكون عندك انو اوبتيك كاميرا هذا عندك كاميرا
0: في الجيب غير الاوبتيك لان دابا كلشي شاد التليفون في يدو
1: هادشي اللي كان بحق ماشي كلشي فنان هادشي اللي بغيت نقول لك كاينه التكنيك ديال لا فوتوغرافي راه كلشي كيصور كلشي كيصور بالمود اوتو كيحط بلا ما ملي كتصور كفنان كيكون عندك واحد قبل ما تشبر كنت نقول لك في الطنجاويه قبل ما تشد لاك لا باغي ديالك راه كيكون عندك واحد لو بروجي واحد لا فيزيون كتكون لو رول لوبجيكتيف ديالك هو ترياليزي ديك لا فيزيون اللي كانت عندك قد ما قربتي داك لا فيزيون اللي كانت عندك قبل ما راك تو اتان طون اوبجيكتيف. بحال زعما الفنان كتكون عنده واحد لا براتيك ارتستيك اللي ماشي اي واحد عنده, و لو فوتوغراف نقول لك التكنيك ديال التليفون راه كلشي كيصور اجوردي, كلشي حاط في تيك توك وانستغرام وفيسبوك وواتساب, راه كلشي كيتصور بالحق, ماشي كلشي عنده واحد لو ميساج ولا نقول واحد الرساله فنيه باش اللي تقاسمها زعما مع الجمهور ديالو.
0: نعم, الوغ نمشيو للمهرجان اللي تنظم مؤخرا هنا في طنجة, وانت الكاتب العام ديال الجمعية سيلات. مهرجان كان هنا,
1: كون هنا.
0: لماذا طنجة؟
1: كون هنا لماذا طنجة؟ حيت حنا طنجاوة. الحاجة الأولى ماشي شي مهرجان اللي تأسس على خارج طنجة وجينا نأدابتيوه لطنجة, با دو تو. سي كون فيت راه تخلق واحد الرغبة ديال الناس اللي كانوا في طنجة, طنجاوة مغاربة ولا طنجاوة من الداخل, اللي ولاو طنجاوة بالحق الناس من الداخل ولا دي زيترونجي الناس من فرنسا, اللي قالوا اوكي في لي زاني 2000, في لي زاني 2010 اسمح لي, فكروا قالوا شنو ممكن حنا نساهموا في هذا العالم الفني ولا الثقافي ديال طنجة, شي حاجه اللي ما كايناش. وفي ذاك الوقت راه ما كانوش المتاحف بحال اللي كاينين اليوم, ما كانوش لي غاليري بحال اللي كاينين اليوم, وفي لا ديفينيسيون ولا لا دي ان ديال اتريسي ولا كون هنا اللي مازال اليوم هي نوصلوا ثقافه للبوبليك, ماشي نوصلوا للبوبليك للثقافه, حيت ماشي ما كتكونش سهله من الناس ما كيكونوش ترباو في الثقافه في لي غاليري ولا المتاحف باش يدخلوا لذاك الباب, كتجيهم شويه بارفو ان تي بو ديفيسيل. دونك حنا فريمون ضمنا ومازال كنضمنوا, وهاد هاد ليديسيون جانا لو باتروناج رويال, دونك فريمون راه جانا واحد التكريم زعما امبورطون
0: وثقه في والبعد ديال
1: المؤسسات بيان سور, زعما راه لا بلو اوت ريكومبونس اللي يمكن لك تكون عندك. دونك حتى حنا عاوتاني في الاساس ça veut dire qu'on a la confiance c'est-à-dire les autorités locales qui ont nous باش alhamdoulah d'est l'édition جيده alhamdoulah.
0: انا كنت سعيد اليوم حاورتك في سبوتلايت, كثرت عليك الاسئله
1: ولكن الله عليك. لا شكرا نشكرك بزاف
0: على خاصه على المستوى ربي يخليك وتتمنى لك التوفيق. نبغي نشكر انت الكاتب العام ديال جمعيه صيلات اللي تنظموا سنويا مهرجان كون هنا, والعام الجاي لا دات غتكون
1: ان شاء الله اون فا كومونيكي سور لي ريزو سوسيو
0: في طنجة دائما
1: بيان سور
0: ان شاء الله. شكرا لك مهدي صفريوي. نهايه حلقه اليوم, الى اللقاء.

0: هنا الرباط حيث تصنع القرارات وترسم ملامح المرحلة، هنا السياسة كما هي مواقف صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس.
1: من العاصمة مع عادل الزبيري، برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة، يأتيكم كل أحد بعد موجز 1:30 زوالا على ميديا ومنصاتها الرقمية.

0: Camera ready and action.
1: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد، بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة، ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة، من تجاربهم، أفكارهم، ومن الأسئلة التي تطرح كثيراً. مع بلال مرميد نواصل الطريق، لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز 2:30 بعد الزوال على ميديا.
2: السهرة العربية، استمتع بأغاني الزمن الجميل. ميديا السهرة العربية.

ولا يوم بفرح إلا جنبك. سألوني الناس

0: Sur le terrain, chaque seconde compte.
1: وفي الاستوديو لكل خبر صدى.
0: L'actu entre en jeu, les invités prennent la parole.
1: هنا الرياضة بكل تفاصيلها.
0: Studio Sport.
1: كل سبت وأحد.
0: À partir de 17h sur Média.

0: كاتب وكتاب اعتماد سلام.
1: أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الكرام في عدد هذا الأسبوع من كاتب وكتاب، وضيفنا فيه الأستاذ طاهر الطويل الكاتب والصحفي والناقد المسرحي. أستاذ طاهر، أهلا وسهلا بك وسعداء بوجودك معنا اليوم عبر ميديا.
2: وأنا أيضا سعيد بالاستضافة من طرفك الأستاذة اعتماد وبالمشاركة في هذا البرنامج.
1: شكرا لك أستاذ طاهر. أنت من الأسماء التي زاوجت بين الأدب والصحافة، هل ولجت الأدب من بوابة الصحافة أم ولجت الصحافة من بوابة الأدب؟ أنت الذي التحقت بصحيفة الميثاق الوطني في الثمانينيات.
2: نعم، ولجت الصحافة من بوابة الأدب، فقد بدأت مسيرتي وأنا طفل وفتى بالكتابة الأدبية من خلال مجموعة من المحاولات الشعرية والقصصية التي رأت النور في البداية وأنا في سن 18 في جريدة الميثاق الوطني في صفحة الشباب التي كانت بمثابة مشتل للعديد من الأدباء والنقاد والباحثين المغاربة فيما بعد، الذين صارت لهم أسماء وازنة في المشهد الثقافي والإبداعي والنقدي وحتى الأكاديمي المغربي. نشرت أيضا في صفحة حوار بجريدة العلم، وأنا في هذا المجال مدين لإسمين من بين الأسماء التي استفدت منها بشكل كبير. في جريدة الميثاق الوطني الشاعر والصحفي العراقي الذي كان مشرفا على صفحة الشباب خالد الحلي الذي يقيم الآن في أستراليا ونوجه له التحية بهذه المناسبة. وفي جريدة العلم مدين للأستاذ نجيب خداري الشاعر والصحفي الذي كان يشرف على هذه الصفحة ويشرف أيضا على الملحق الثقافي. وبالتالي فبوابة الأدب هي طريق نحو الكتابة الصحفية، وليس الأمر ببدعة، فالكثير صحيح من الكتاب والصحافيين نشروا في البداية نصوصا أدبية.
1: وتاريخ الصحافة المغربية والعربية أيضا طبعه كتاب أستاذ.
2: صحيح صحيح،
1: من طه حسين والعقاد إلى عبد الجبار صحيمي وعبد الكريم غلاب وغيرهم،
2: غلاب والمهدي الودغيري وفي بركات في جريدة بيان اليوم و العديد من الأسماء، وكما قلت صديقنا محمد بشكار الآن في المسؤول على الملحق الثقافي والصفحة الثقافية لجريدة العلام وغيرهم من الأسماء التي اشتغلت في المجال، وأيضا الشاعر حسن نجمي وغيرهم من الأسماء الذين برزوا ككتاب وأدباء في الصحافة وصار لهم شأن في هذا المجال.
1: نعم، وباكورة أعمالك في الأدب وربما جمعت بين الاثنين كانت لسان الحال أستاذ طاهر طويل، وقد صدرت عن سلسلة الشراع نهاية التسعينيات تقريبا.
2: بالضبط.
1: عندما نتحدث عن شراع نتحدث عن الراحل سي خالد مسبال. صحيح.
2: نعم بالفعل، لكل كتاب قصة كما يقال، وقصة هذا الكتاب هو أنه كان في البداية عمودا أنشره في جريدة الميثاق الوطني بأسلوب ساخر كل يوم جمعة، وكان يحمل اسما طريفا ولطيفا لأن الجمعة مرتبطة في ثقافتنا الشعبية بالكسكس، فالأمر يتعلق بالتكسكيسة، أطلقت عليه تكسكيسة في أسلوب ساخر. كنت أطرح فيه العديد من القضايا المجتمعية

0: معيشية بقالم ساخن وبأسلوب طريف كل جمعة كان هذا العمود يعني ينشر فيه. وبالتالي فشاءت الصدف أنني التقيت مرة بعميدنا وأستاذنا رحمه الله خالد مشبال، اقترح علي أن أنشر الكتاب ضمن السلسلة الشهرية التي كانت تنشر وتصدر بانتظام على رأس كل شهر، سلسلة شراع. فنشر الكتاب وطلب مني قبل النشر أن يعني أتواصل مع كاتب له جدارته في هذا المجال ليقوم بتقديم الكتاب. فتواصلت مع صديقي والمبدع الكبير الدكتور عبد الكريم برشيد الذي قام بإنجاز مقدمة لهذا الكتاب. والجميل في هذه التجربة أنها كانت تقرب الكتاب من الجمهور الواسع
1: بثمن
0: بخس بسيط يعني 10 دراهم. وبالتالي فكان يعني يباع كما تباع يعني الأشياء البسيطة، لا أسمي حاجة معينة ولكن بأشياء يعني بثمن بخس، وكانت يحقق ذلك الرواج. وكان يطبع من كل كتاب من كل عنوان ما يزيد عن 10,000 نسخة، وهناك كتب طبع منها يعني طبعتين أو 3 طبعات يتعلق الأمر. مثلا الدكتور المهدي المنجرة كتابه يعني ربما طبعتين أو 3 طبعات من هذا الكتاب الذي يعني حقق انتشار. ورغم أن المسألة تتعلق بمجهود فردي، والحال أن مثل هذا المجهود ينبغي أن تقوم به المؤسسات المعنية وهي بالخصوص وزارة الثقافة ووزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي، من أجل تكسير هذا الحاجز. هو حاجز وهمي وحاجز غير حقيقي ما بين المتلقي والقارئ وما بين المبدع الكاتب والناقد، لكي نحقق هذا المجتمع الذي نطمح إليه جميعا، مجتمع المعرفة. لأنه بدون معرفة بدون ثقافة بدون فكر، طبعا الثقافة نتحدث عن ثقافة بمفهومها الشامل، لا نتحدث عن ثقافة كأدب وكنقد وكإبداع، ولكن ثقافة بمفهومها الأنثروبولوجي الشامل الذي تدخل فيه العادات والتقاليد والنمط العيش والقيم وغير ذلك. لا بد لنا أن نرتقي كما نرتقي في يعني مستوياتنا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، لابد أن نرتقي على مستوى المعرفة
1: والعلم أيضا،
0: لأن المجتمعات عادة تقاس بما تنتجه من فكر ومن معرفة ومن قيم مشاعة للجميع.
1: صحيح تماما أستاذ طاهر. طبعا فكرة شراع كانت فكرة لامعة ومبادرة لا مثيل لها، رحم الله الأستاذ خالد مشبال. بعد لسان الحال جاءت مجموعة من الأعمال وفي مجالات متعددة، لكن أعتقد بأن للسان الحال مكانة خاصة عندك باعتباره العمل الأول.
0: بالفعل له مكانة خاصة، لا سيما وأن بعض المؤسسات قامت بتنظيم حفلات توقيع للكتاب كما هو الشأن بالنسبة لنادي الأسرة الذي كان يتبع لي مسرح محمد الخامس في الرباط، نظم لي حفلا لتوقيع الكتاب، وكانت مناسبة للتعريف بهذه التجربة الجديدة وللتواصل مع القراء ومع المهتمين. أيضا وصلتني أصداء من العديد من بقاع المغرب، مدن وقرى وغير ذلك، الذين قرأوا الكتاب. وللمصادفة وأنه كان لي قبل 2 سنين لقاء في مدينة الدار البيضاء، وجاء أحد الإخوة ربما طالب وكان طالبا في تلك الفترة ويحمل نسخة من كتاب لسان الحال، يعني اقتناها في سوق شعبي يباع فيه الكتب في مدينة الدار البيضاء. وبالتالي فهذه السلسلة يعني الكثير من بيوت المثقفين والنقاد وعموم المتلقين والطلبة وغير ذلك يحتفظون بهذه السلسلة. لا ننسى أيضا أنها لم تكن السلسلة الوحيدة، كانت هناك سلسلة زمان، منشورة زمان، التي حاولت أن تنافس هذه التجربة، وسلسلة أخرى ثالثة في هذا الإطار. وللأسف الشديد أن هذه التجارب لم تستمر للأسف الشديد، والحال أننا ينبغي أن مثل هذه المشاريع
1: نشجعها
0: وتقوم به المؤسسات المعنية، لأن الأمر يتعلق باستثمار مادي، والاستثمار في الثقافة هو أساسي لمجتمعنا، أساسي للمواطن المغربي، أساسي لتحقيق هذه التنمية المتوازنة التي نطمح إليها.
1: نعم.
0: لأن لا تنمية بدون تنمية فكرية، تنمية ثقافية.
1: وأعتقد أستاذ طاهر أن الثقافة مدينة في الحقيقة لكثير من المبادرات الفردية والذاتية. الملاحظ في أعمالك أنها جاءت في مجالات مختلفة، لا أريد أن أقول في أجناس متعددة، من المقالة إلى النقد المسرحي، أيضا النقد الروائي إن اعتبرنا مرايا النفس المهشمة طبعا نقدا روائيا، إلى الدراسة أيضا. ما سر هذا التنوع في الأجناس دون أن تكتب مثلا الرواية أو القصة أو الشعر الذي كتبته في بداياتك؟
0: نعم، سر هذا التنوع يرجع في اعتقادي إلى مسألتين. المسألة الأولى هي اشتغالي في مجال الصحافة الثقافية، والصحافة الثقافية تتيح لنا هذا التنوع، تتيح لنا أن نشتغل في مجال الشعر ومجال الأدب ومجال النقد ومجال الرواية والقصة والفكر وغير ذلك. وكما قلت قبل قليل، حينما نتحدث عن الثقافة نتحدث عن الثقافة بمفهومها الشامل.
1: نعم.
0: لا يتعلق الأمر فقط بالأدب والنقد وغير ذلك، ولكن هذه المفهوم الشامل للثقافة التي تندرج فيه مجموعة من القيم، مجموعة من العادات، مجموعة من أنماط العيش والسلوك وغير ذلك. لذلك فالاهتمام بالصحافة الثقافية يتيح لنا هذا التنوع، ونطرق يتعلق الأمر، وإذا جاز لنا التشبيه، الصحافي الذي يشتغل في الثقافة كما لو أنه طبيب عام،
1: يعني تشبيه جميل،
0: غير متخصص قد يجمع ما بين التخصص والطب العام، يعني الثقافة بمفهومها العام. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية هي دراستي الجامعية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الرباط، تابع الجامعة محمد الخامس في الرباط. دراسة الجامعية أتاحت لي الاقتراب الأكاديمي أكثر من مجالات الثقافة والفكر والنقد، والاشتغال على آليات التحليل النقدي وآلية التحليل الأكاديمي وغير ذلك. وأنا في هذا المجال مدين للمجموعة من الأساتذة الذين يعني نهلت من معينهم، مثلا في مجال الرواية والنقد الروائي الأستاذ حسن بحراوي، أيضا في مجال السيميائيات الراحل محمد مفتاح، في مجال القصة محمد الدغمومي، في مجالات أخرى وغيرها من الأساتذة الذين استفدت من تجربتهم، في مجال الشعر محمد بنيس أيضا.
1: نعم.
0: درست على يديه في مجال الشعر
1: الكبار
0: يعني في كلية الأداب، هذه في فترة الثمانينيات كانت فترة زاخرة للنهل من معيني هذه الرموز الكبيرة في ثقافتنا، والتي نعتبرها بمثابة بنيان أو أسس للثقافة، ولما أطلق عليه عبد الله قنون النبوغ المغربي.
1: نعم.
0: هذا هو نبوغنا الذي نفتخر به ونعتز به، كما نعتز برموزنا التي تحقق أمجادا في مجالات الرياضة وغيرها.
1: صحيح.
0: علينا أن نفتخر ونعتز بهذه الرموز التي تحقق الإشعاع للمغرب داخل الوطن وخارج الوطن.
1: طبعا نعتز بها ونفتخر بها، وينبغي أيضا أن نعرف الأجيال الجديدة عليها. أستاذ طاهر طويل، في اشتغالاتك أيضا اشتغلت على جانب من الفنون التشكيلية، وآخر إصداراتك بلاغة الفراغ في الفنون التشكيلية. أسألك هنا انطلاقا من اشتغالك على هذا العمل أستاذ طاهر طويل، كيف أصبح الفراغ هذا المفهوم المتأرجح بين الفلسفة والفيزياء كما جاء في الكتاب مكونا رئيسيا في الكثير من الأعمال الإبداعية؟
0: فعلا هذا المفهوم هو مفهوم قديم جديد، يعني منذ سنين طويلة، منذ قرون، ليست فقط سنين، هو شغل المفكرين، شغل الفلاسفة، شغل رجال الدين، شغل
1: الفنانين التشكيليين أيضا.
0: لذلك في العديد من المجالات تهتم بهذا الفراغ، والفراغ

الفراغ ليس فقط نقيضا للامتلاء، ليس نقيضا للامتلاء، هو يعني مجال آخر أو وعاء آخر للوجود، ليتحقق فيه الوجود بصيغة من الصيغ.

0: البياضات التي توجد في النصوص الشعرية والقصصية. لذلك فالفراغ حينما نتحدث عن الفراغ نتحدث عن ذلك النص غير المكتمل الذي يبحث عن طرق للاكتمال من خلال المتلقي. وهنا يعني دور المتلقي، والكثير من النظريات الحديثة في السنوات الأخيرة تتحدث عن أهمية وجود المتلقي ودور المتلقي في النصوص، أو جمالية التلقي في النصوص الأدبية والنصوص الإبداعية بشكل عام. لذلك فالأمر يتعلق باشتغال فكري نظري فلسفي روحي أيضا، وفي الفراغ امتلاء بصيغة من الصيغ.
1: نعم، وهذا تعبير جميل، الفراغ امتلاء أو تعبير عن احتمال أيضا كما كتبت أستاذ طاهر. أيضا من أعمالك مكتبة القرويين في مدينة فاس، وهي دراسة صدرت عن معهد الشارقة للتراث. قبل قليل تحدثنا عن أعلام المغرب وكيف نفتخر بهم، وأيضا لدينا معالم نفتخر بها من بينها القرويين، جامعة وجامعا ومكتبة كذلك.
0: نعم، ولهذا الكتاب أيضا قصته. قصة هذا الكتاب حول مكتبة القرويين، هو في البداية كان موضوع محاضرة، طلب مني معهد الشارقة للتراث أن أقدمها في إطار سلسلة محاضرات عن أبرز المكتبات في العالم الإسلامي. كلف نقاد وباحثون لإنجاز محاضرات حول العديد من المكتبات، سواء تعلق الأمر في مصر، في بغداد، في تركيا، وفي غيرها من البلدان الإسلامية. جاء الدور لمكتبة القرويين، فاقترح علي أن أنجز محاضرة في هذا المجال، وبالفعل أنجزت محاضرة وقدمتها في الشارقة في فضاء تراثي تقليدي في كورنيش الشارقة، ولقيت يعني استحسازا وقبولا من الذين حضروا من نخبة المثقفين والمبدعين والإعلاميين في الموجودين في الشارقة. وكما نعلم هي الشارقة هي عاصمة ثقافية عربية مهمة، ولديها اهتمام كبير بالثقافة وبالفكر وبالإبداع. بعد ذلك فكرت في أن أطور تلك المحاضرة وأن أتوسع فيها سواء على المستوى النظري أو على المستوى الميداني، وبالتالي اتجهت إلى مكتبة القرويين، ويعني أوجه الشكر لإدارة مكتبة القرويين وللعاملين فيها جميعا لكونهم يفتحون الباب للباحثين وللراغبين في التعرف على هذه المكتبة الزاخرة، المعلمة المتميزة، لكون الأمر لا يتعلق فقط بكتب معروضة، ولكن أيضا بوثائق ومخطوطات لها قيمتها ولها ندرتها. مثلا هناك أرجوزة شعرية لابن طفيل حول الطب، هناك نسخ نادرة من القرآن الكريم وغيرها من الكتب النادرة، هناك يعني تقنيات للمحافظة على المخطوط في القرويين، أيضا فهرسة المخطوط وغير ذلك.
1: وفي الكتاب هناك مجموعة من الاستنتاجات التي توصلت إليها، وأدعو متابعينا إلى قراءة هذا الكتاب لأنه فعلا مهم، وأيضا إلى باقي كتبك، إلى قراءة باقي كتبك، ومن بينها المسرح الفردي في الوطن العربي وغيرها. للأسف لا يسعنا الوقت الحديث عن كل هذه الكتب بما فيها الجمعية. أيضا أستاذ طاهر، بلغنا الرسالة التي يوجهها ضيفنا، الكلمة لك تفضل.
0: الرسالة التي أود أن أوجهها موجهة إلى المسؤولين عن الشأن العام في المغرب: أعطوا للثقافة حظا أوفر على مستوى الاهتمام وعلى مستوى الأولويات وعلى مستوى الميزانية، وسوف ترون مغربا آخر أكثر إشعاعا على المستوى العالمي.
1: شكرا لك على هذه الرسالة أستاذ طاهر طويل. وما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
0: بالفعل الكتاب لا يفارقني هذه الأيام، وأنا قادم عندكم على متن القطار أقرأ هذا الكتاب، مصطفى خليلي بين التراث والحال. عن مصطفى خليلي، طبعا نعلم مصطفى خليلي فنان كبير، كان صديقا لرائد المسرح المغربي الطيب الصديقي،
1: صحيح،
0: رافقه في تجربة

0: وشارك معه العديد من الأعمال المسرحية، وهو فنان متعدد، يعني يغني، يرقص،
1: ملحون
0: تراث المحل الصويري وغير ذلك، ومحب لمدينته الصويرة. صديق حسن هموش الصويري،
1: صويري
0: لنميز حسن هموش، طبعا هناك حسن هموش المراكشي المخرج المسرحي والمبدع المسرحي، حسن هموش وحسن هموش الصويري الباحث في التراث، له العديد من المؤلفات متعلقة بالتراث المحلي الصويري، من بين هذا الكتاب الذي أقرأه بمتعة وبشغف كبير.
1: نعم، قراءة ممتعة، وأشكرك شكرا جزيلا على حضورك معنا اليوم الأستاذ طاهر طويل.
0: شكرا لك، وأتمنى لهذا البرنامج مزيد من الإشعاع والتطور.
2: كل الشكر لك، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.

سبوتلايت، كل حكاية تبدأ بلقطة، كل صوت يخفي قصة، وكل فنان يترك أثرا. هنا نكتشف الوجوه خلف الإبداع، نسمع أصواتا مختلفة، ونقترب من عالم الفن والثقافة. سبوتلايت مع منتصر، كل سبت وأحد بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديا.

الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، لكنها لا تروى سوى بعد وقوعها، وعندما تروى تروى بصيغة راويها. هناك

0: قوة قطر، جنات وضحايا وعائلات وشهود، ثم هناك صحفيون ومحققون ومحامون وقضاة، فتتشابك الخيوط وتتعدد الروايات، وكل وجانبه من الحكاية، وكل ونصيبه من الحقيقة. ومثلما تتعدد الروايات تتعدد عقول الجريمة، ونحن هنا نحاول الإمساك بمختلف الخيوط والإحاطة بجميع الروايات لنقدم لكم جميع عقول الجريمة.
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري وإخراج سعيد القادري.

الضحية شابة فرنسية في 27 من العمر، مهندسة في محطة غورفيتش للطاقة النووية التابعة لشركة الكهرباء الفرنسية بجنوب غرب البلاد. وخلال السنة والنصف التي قضتها في عملها حظيت باحترام وتقدير زملائها ورؤسائها لما اتسمت به من جدية ومسؤولية، وظل الأمر كذلك إلى أن وجدت مدرجة في دمائها. كان خطيبها الجزائري عبد الرزاق زيبا المشبه به الرئيس، لكن عند البحث اكتشفت الشرطة أن زيبا على متن باخرة الآن في اتجاه مدينة سكيكدا. ما العمل؟ التاسعة صباحا من الأربعاء 21 من نوفمبر 2007، اجتماع مهم يعقده المدير المركزي مع رؤساء ومسؤولي بعض الأقسام التابعة له في المحطة النووية غورفيتش، جميعهم حول الطاولة وملفاتهم بين أيديهم إلا المهندسة أنلور إرفوا، وليس من عاداتها ذلك، وهي المنضبطة في مهامها ومواعيدها المهنية. أثار الأمر استغراب الجميع، خاصة وأنه من المرتقب أن تلقي عرضا استراتيجيا خلال هذا الاجتماع. اتصلت الكتابة الخاصة للمدير المركزي مرتين أو ثلاث مرات بالمهندسة أنلور، ثم ألحت في الاتصال زميلتها وصديقتها فلورنس، وتركت العديد من الرسائل في العلبة الصوتية لهاتفيها المحمول والمنزلي، ولا مجيب. مرت الساعة والساعتان والثلاث ساعات، لا مجيب. اشتد القلق بالزملاء والأصدقاء في موقع العمل، فقرروا التوجه إلى منزل أنلور الواقع في تجزئة سكنية تابعة للمحطة النووية على بعد نحو 3 كيلومترات في بلدة فالونس داجون التي تبعد عن مدينة تولوز بحوالي 90 كيلومترا.

نوافذ المنزل مغلقة ولا وجود لسيارة أنلور في الممر المخصص لها. تركوا ورقة معلقة بالباب تحثها على الاتصال وعادوا أدراجهم إلى مقر العمل.

ظل غياب أنلور حديث الساعة في مكاتب المحطة النووية، وفي حدود الثالثة بعد الزوال اتصلوا بمركز الدرك للإبلاغ عن

اختفاء زميلتهم. توجهت دورية الدرك إلى المنزل، جابوا المكان وعاينوا الباب والنوافذ، ولم يكن هناك ما يبعث على الريبة. لكن زملاء أنلور يرتابون، فاتصلوا بأبويها اللذين يقطنان على بعد نحو 400 كيلومتر. لربما سافرت لطارئ عائلي، لكن دون جدوى. وبإلحاح من هؤلاء الزملاء اتصلت إدارة المحطة النووية بالدرك من جديد. هذا ليس من عادة أنلور، وينبغي التأكد بأنه لم يحدث لها مكروه. كانت الخامسة مساء، عادت دورية الدرك إلى عين المكان، مرفوقة هذه المرة بدورية الإطفاء، وقرروا كسر باب المرآب. دخل أربعة عناصر إلى المنزل مستخدمين مصابيحهم اليدوية. شهر نوفمبر والمساء يحل سريعا، لم يلمس عناصر الدرك والإطفاء شيئا، وحاولوا جهدهم تجنب الزجاج وبعض الأواني الملقاة أرضا. توجه أحدهم إلى الباب الموارب لإحدى الغرف في أقصى الممر، حاول فتحه، لكن يبدو أن شيئا ما خلف الباب يمنع من فتحه. التحق به عنصر آخر ودفع الباب معا. جثة أنلور كانت غارقة في دمائها، وكشفت المصابيح اليدوية عن آثار دماء متناثرة في كل أرجاء الغرفة. لم يكن ليخفى على عناصر الدرك والإطفاء بأنها آثار عنف شديد تعرضت له الضحية.

0: وكلت القضية للفرقة القضائية لإدارة تولوز التي استخدمت لأول مرة في تاريخ الأمن الفرنسي شاحنة بث وتسجيل فيديو. فلا يدخل إلى مسرح الجريمة إلا الشرطة العلمية والتقنية، فيما يكتفي المحققون بما تنقله لهم المعدات من بث مباشر وتسجيلات لاحقة. ومن أهم ما رصدته هذه الكاميرات عدا العنف الشديد الذي تعرضت له الضحية، غياب المفاتيح من قفل الباب بالداخل ومن فوق الطاولة الموضوعة قرب الباب. ثم هناك قطعة منديل ورقي في مقبس الهاتف المنزلي، ما يمنع الحرارة عن الهاتف. وضع المحققون أمامهم لأول وهلة ثلاثة سيناريوهات: جريمة مرتبطة بعمل الضحية المحطة النووية، أو جريمة مرتبطة بالسرقة خاصة مع غياب حاسوب الضحية وبطاقتها البنكية وهاتفيها المحمول والثابت معا، أو جريمة علائقية بمعنى أن الضحية تعرف الجاني بما أن الباب لم يكن مكسورا ولا النوافذ كانت مهشمة. كل الفرضيات مفتوحة، وأولاها طبيعة عمل الضحية، مهندسة بالمحطة النووية التابعة لشركة الكهرباء الفرنسية. انتقلت فرقة أمنية إلى المحطة النووية، حيث أقر رئيس أنلور بأنها تعمل حقا على ملفات حساسة لكنها غير مرتبطة تماما بالأمن القومي. فاستبعد المحققون الفرضية، ثم شهد زملاؤها باستقامتها وجديتها ومثابرتها وحسن معاملاتها الإنسانية. وبخصوص جثة أنلور، أكد الطبيب الشرعي بأن الوفاة تعود إلى نحو 25 ساعة، ولا شك بأن عنفا شديدا مورس على الضحية، 9 إصابات مفتوحة في الرأس عميقة، أنف مهشم وكدمات حول العينين وكسر في الذراع لا تخطئه العين. ولا تخطئ العين أيضا بأن الصالون كان مسرح عراك، صحن مكارونة فوق الطاولة وآخر مهشم في الأرضية، وبقع دم متطايرة في كل مكان فوق الطاولة والكراسي والجدران. رصدت الكاميرات أيضا بأن عنق الضحية ملفوف بوشاح جد ملتصق، وعند إزاحته كان مبللا بالدم، وكانت آثار الخنق بادية في عنق أنلور. فهل ماتت أنلور جراء الاختناق أم جراء الضرب الذي تعرضت له؟ لم يجزم الطب الشرعي في ذلك، واستمر التحقيق. كان المحققون يبحثون الآن في الفرضية الثانية، محاولة السرقة، وينتظرون التوصل من شركة الاتصالات بكشف المكالمات الهاتفية للضحية أنلور. وكانت لديهم قناعة بأن هذا الكشف الهاتفي سيقودهم حتما إلى الفرضية الثالثة، وهي أن قاتل أنلور يعرفها جيدا، فلا أحد اقتنع بفرضية السرقة. في اليوم الموالي لاكتشاف جثة أنلور، ولجت صديقتها وزميلتها في العمل فلورنس مقر مفوضية الدرك لتدلي بمعلومات غاب عنها أن تدلي بها أثناء التحقيق الأول. لم يسألها أحد، وكانت في حالة ذهول تام لوقع الخبر. أخبرت فلورنس المحققين بأن أنلور على علاقة عاطفية متوترة مع شخص ينادونه جميعا إيدال، واسمه الحقيقي عبد الرزاق زيبا، جزائري مقيم في فرنسا في ضواحي باريس. تربطهما علاقة حب منذ 10 سنوات، واحتدت الخلافات بينهما منذ انتقال أنلور للعمل هنا قبل 18 شهرا من الآن، فشرع في ابتزازها عاطفيا وقدم للقائها قبل يومين. لا تعرف فلورنس الشيء الكثير عن إيدال عبد الرزاق زيبا، تعرف فقط أنه جزائري في 38، يشتغل رئيس ورش في قطاع البناء بضواحي باريس، وأن أخاه الأصغر ولد في فرنسا. تعرفت إليه أنلور قبل 10 سنوات عندما كانت في 17، ثم كشف التحقيق بأن زيبا كان يكذب على أنلور طوال الوقت، وأنه كان ذا علاقات عاطفية متعددة. طرد من عمله تزامنا مع انتقالها للعمل في المحطة النووية، فاقترحت عليه الزواج من جديد ووافق من جديد، وانتقل للاستقرار معها هنا في بلدة فالونس داجون. لكنه كان يغيب أسبوعا وأسبوعين كلما سألته عن عقد الازدياد لاستكمال إجراءات الزواج المرتقب في غضون شهرين نوفمبر 2007، ثم انفصلت عنه وعاد إلى باريس، لكنه عاد ليلاحقها وليتهمها بأنها سبب عطالته عن العمل. كان ابتزازا عاطفيا أثقل كاهل أنلور خلال الأسابيع الأخيرة بعدما تعبت من أعذاره الواهية. يكتشف المحققون أيضا بأن عبد الرزاق زيبا ليس شخصا ذا علاقات عاطفية متعددة وحسب، بل إنه متزوج رسميا من فتاة جزائرية منذ 8 سنوات، عقد قرانه عليها بعد التعرف إلى أنلور بسنتين. ولا تنتهي مفاجآت المحققين هنا، بل إن عبد الرزاق كان على علاقة أيضا مع شابة مغربية في نفس الأثناء، زبيدة. اتصل هاتفيا بأبيها المقيم في المغرب وطلب منه يد ابنته رسميا. كان ذلك في أبريل 2007، 7 أشهر قبل اكتشاف جثة أنلور، وكان موعد زواجه بزبيدة يتزامن تماما مع الموعد الذي أعطاه لأنلور للزواج منها، وهو أصلا متزوج منذ 8 سنوات. الزوجة الجزائرية تقيم بين ظهراني أهلها في سكيكدا بالجزائر، وزبيدة تنتظر في المغرب قدوم زوج السعد، وأنلور جثة هامدة. مدت فلورنس عناصر الشرطة القضائية بصورة لإيدال عبد الرزاق زيبا، التقطت في إحدى الأماسي المرحة، ومدتهم برقم هاتفه وبعنوان تقريبي لأخيه الأصغر في العاصمة باريس. ثم معلومة أخرى، إيدال عبد الرزاق كان هنا قبل يومين. حاول المحققون الاتصال بعبد الرزاق زيبا المشبه به الرئيس الآن، لكن هاتفه خارج التغطية. 3 فرضيات: إما باريس حيث أخوه وأصدقائه، وإما إذا كان مذنبا فهو مختف في مكان ما في فرنسا، وإما فقد فر إلى الجزائر بما أنه يتوفر على جواز سفر جزائري. انتقلت فرقة أمنية إلى باريس وصدرت مذكرة بحث وطنية، لعل وعسى أنه لم يغادر التراب الفرنسي بعد. في هذه الأثناء كشفت الحسابات البنكية لأنلور بأن بطاقتها استخدمت غادات اكتشاف جثتها لسحب 178 أورو، سحبت في 8 مساء من يوم الخميس، حوالي 15 ساعة بعد مقتلها حسب التقرير الطبي الشرعي. عبد الرزاق الآن المتهم الرئيس وليس المشبه به، لكن كيف العثور عليه؟ طلبت الشرطة القضائية تقارير الكشف الهاتفي من شركة الاتصالات الفرنسية لتبين بتطبيقات تحديد المواقع بأن هاتف عبد الرزاق يتوجه جنوبا وليس شمالا في اتجاه باريس. من حسن حظهم أن عبد الرزاق يستخدم هاتفه لحد الآن، وهو الهاتف الذي دلهم على أن المبحوث عنه يتوجه إلى مدينة سات. ماذا تعني مدينة سات؟ تعني ببساطة باخرة في اتجاه بلدان شمال إفريقيا. فهل تصل الشرطة القضائية إلى الميناء قبل عبد الرزاق؟ وإذا لم تصل، فهل يكون قد فر من العدالة الفرنسية إلى الأبد؟ الشرطة القضائية الفرنسية ستتخذ هنا قرارا غير مسبوق، نعرفه غدا هنا في نفس التوقيت.
1: عقور الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري، حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا، مع الإعادة في 9:00 مساء.

0: هنا الرباط حيث تصنع القرارات وترسم ملامح المرحلة. هنا السياسة كما هي، مواقف، صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس.
1: من العاصمة مع عادل الزبيري، برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة، يأتيكم كل أحد بعد موجز الواحدة والنصف زوالاً على ميديا ومنصاتها الرقمية.
2: السماع الصوفي، أحمد الخليع.
3: سلام الله عليكم أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ألا يا محب المصطفى زد صبابة وضمخ لسان الذكر دأبا بطيبه، ولا تعبأ بالمبطلين، فإنما علامة حب الله حب حبيبه. فمن يعمر الأوقات طرا بذكره فليس نصيب في الهوى كنصيبه، ومن كان عنه معرضا طول عمره فكيف يرجيه شفيع ذنوبه. فذكر رسول الله فرض مؤكد، وكل محب قائل بوجوبه.

أسرار كلام مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النوراني، وأسرار حديثه الرباني لم تنقطع أبداً عن قلوب العارفين، وإنهم هم الذين حلوا أقفال المفاهيم القرآنية والحديثية وأدركوا حقائق رقائق معاني أسرار الشريعة وتأويلاتها وتعابيرها، وغيرهم عالقوا بقشورها. وهو صلى الله عليه وآله وسلم قدوتهم إلى الله عز وجل في ذلك ولا غرور.

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي فتح الله به مغاليق المفاهيم، مفاهيم الكون والحياة. مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أدرك به المحققون معاني الوجود أوله وآخره، فحقيقته عنها صدر الوجود، وحقيقته هي آخر ما يبعث. ولولا تلك الحقيقة ما كان ليل ولا نهار ولا أرض ولا سماء. محمد بشر لا كالبشر، بل هو كالياقوت بين

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: اللقاء يتجدد بكم مستمعينا الكرام عبر ميدي آن في صباح الأخبار، ساعة ونصف من الزمن من المباشر معكم في فترة إخبارية غنية بمحطتها وفقرتها. إنتاجات خاصة مميزة تأتيكم من قسم تحريرنا وشبكة مراسلين حول العالم، أنتم على موعد مع إنتاجات القصة إيكولوجيا وغيرها من المواد. ميدي آن روبورتاج يأخذكم إلى قلب الحدث من واشنطن. توقيعات تقدم لنا رسالة الرباط، مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة نرصد من خلالها أبرز الأحداث المغاربية المحلية وكذلك الدولية، وبين هذه المحطات باقة مختارة في انتظاركم من الفواصل الموسيقية. يرافقني في إخراج عدد اليوم عبد الرحيم الودراسي. مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم لطقس الفلاح مع مولي هاشم العلوي قبل موجز الخميسة.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يولي مغيم ولا ما بين غيم وصفا في جل النواحي في لحية ديالنا، ما عدا في ناحية مراكش وفي جنوب أكادير فاش غادي يكون صافي ومشمش، وغادي يزيد شي نشد الشتاء في الأطلس المتوسط وفي شرق الأطلس الكبير. الريح غادي يصوت شرقي في غالب المناطق، ما عدا في عبدة وناحية تادلة فاش غادي يصوت غربي والقوة ديالو معتاد لعامة. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 45% في كل مناطق، ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار تمام بحال ديال البارح، ما بين 23 و 30 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 24 و 27 درجة في الريف، ما بين 27 و 36 درجة ناحية عبدة، ما بين 28 و 30 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 28 و 32 درجة في اللوكوس، ما بين 28 و 33 درجة في تافيلات، ما بين 29 و 33 درجة في واد الذهب، ما بين 30 و 33 درجة في ناحية الدرعة، ما بين 30 و 37 درجة في ناحية الحوز، ما بين 30 و 41 درجة في ناحية السوس، ما بين 31 و 33 درجة في سايس وناحية الغرب، ما بين 33 و 35 درجة في الشاوية، ما بين 33 و 37 درجة في تادلة، وما بين 39 و 42 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس الظروف مناسبة بزاف زراعة الخضرة ديال هذا الموسم واللي تجي جيدة وتتعطي الخير والبركة إلى تعطاو لها جميع الوسائل للإنتاج، بحال بالخصوص الغبار البلدي اللي خاصو يتشتت ويتدفن في الخطوط اللي غادي يكون فيهم الغس، لكن خاص هذا الغبار يكون مداوي ضد الدود البيض اللي تيكون كتير فيه في صفت دويدات صغار ولا بيض عادي في قسم من بعد، وهذا علاش خاصو يتداوى ضدهم باش ما ياكلوش العروق ديال الزراعة من اللي يبداو يتكونوا، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الموجز. أهلا بكم إلى هذا الموجز، مستهله بأخبار الشرق الأوسط، حيث أعلن الحوثيون استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو النفطية في الرياض بصواريخ باليستيات ومسيرات، بعدما ذكرت وسائل إعلام أن ألسنة لهب ودخان تتصاعد من مصفات جنوب العاصمة السعودية. وقالوا إن المملكة شنت 16 غارة على صنعاء مع تواصل تبادل ضربات بين الطرفين. المتحدث العسكري باسم الحوثيين قال في بيان إن القوات المسلحة اليمنية

0: نفذت عملية عسكرية نوعية وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرة المسيرة. استهدفت شركة أرامكو في عاصمة الرياض، لافتا إلى أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة وأدت إلى اشتعال النيران في المواقع المستهدفة. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة طردت عضوين من الوفد الإيراني الذي شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا بعد تجاهلهما أمرا بمغادرة البلاد. مسؤول أمريكي أكد أن عضوين إضافيين من الوفد الإيراني تبين أنهما لا يزالان موجودين في نيويورك بعد فترة طويلة من انتهاء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والآن تم طردهما من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو جاد فيما يقول. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الخارجية كانت قد طلبت من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووفده مغادرة البلاد يوم الاثنين، ولجأت إلى طرد العضوين المذكورين بعد أن علمت من البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أنهما لا يزالان في البلاد يوم الجمعة. أعلن النائب العام الإماراتي أن تحقيقات حول الهجوم على متن طائرة فلاي دبي كشفت أن مساعد القبطان خطط لتنفيذ عملية إرهابية مستهدفا فأس الطوارئ لمهاجمة الطيار أثناء الرحلة من دبي إلى تل أبيب، فيما لا تزال دوافعه غير معروفة. ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائد طائرة فلاي دبي لزيارة بلاده بصفته ضيف شرف، قائلا إنه يرغب في أن يقوم سميث ماتشر ورئيس الوزراء الهندي بإقعاد شعلة في مراسم بمناسبة اليوم الوطني الإسرائيلي في ماي المقبل. أفاد شهود عيان ومسعفون بأن جنودا إسرائيليين ساندوا مستوطنين استولوا على بساتين زيتون فلسطينية مع بدء موسم القطاف، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. في خبر آخر، جددت روسيا دعوتها الدبلوماسية وللأجانب الموجودين في كييف إلى مغادرتها، محذرة من أن قوتها ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية التي تستهدف منذ أسابيع. في إسبانيا، خرج الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في أنحاء البلاد مطالبين بتوفير حماية أكبر للمستأجرين بعدما فشلت الحكومة أول أمس في قرار تشريع إسكان طارئ في البرلمان، وانطلقت نحو 50 مسيرة أمس في مدن من بينها مدريد وفالنسيا وبرشلونة. متحدث باسم اتحاد المستأجرين في فالنسيا قال بعد إطلاق المظاهرة في المدينة إن هناك غضب كبير في الشوارع. نقطة نهاية هذا الموجز، فاصل بعده نواصل.
1: ويكند الأسرة لصحتك وعائلتك. سؤال صغير قد يغير أشياء كثيرة. فكرة بسيطة قد تجعل يومك أفضل. ويكند الأسرة مع محمد البدوي، كل سبت وأحد ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: نسعد كي نكون معكم عبر المباشر مستمعينا الكرام بعد هذا الموجز، موجز الخامسة اللحظة إلى أولى مواد إنتاجاتنا في صباح الأخبار. القصة من مراكش، بدأت حكاية فاطمة الزهراء المنصوري التي تدرجت في مسار جمع بين القانون والمحاماة والعمل السياسي. اختبرت مبكرا تدبير الشأن المحلي قبل أن تنتقل إلى مهام أوسع في البرلمان والحكومة، وعلى امتداد سنوات راكمت تجربة سياسية وحزبية داخل حزب الأصالة والمعاصرة، مسار أتاح لها تولي مسؤوليات متعددة من رئاسة مجلس مراكش إلى الاضطلاع بمهام أخرى حكومية. واليوم تنتقل فاطمة الزهراء المنصوري إلى مرحلة جديدة بعد أن عينها الملك محمد السادس رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيلها وبتشكيل حكومة جديدة. قصة فاطمة الزهراء المنصوري نستمع إليها وإياكم مستمعينا الكرام.

0: فاطمة الزهراء المنصوري اسم ارتبط بمدينة مراكش وبمسار سياسي ومهني امتد لسنوات قبل أن تصل إلى مواقع متقدمة في المشهد السياسي المغربي. ولدت المنصوري سنة 1976 وسط عائلة تنحدر من منطقة الرحمنة، وكان والدها عبد الرحمن المنصوري باشا لمدينة مراكش لسنوات. نشأت بذلك في محيط كانت فيه قضايا تدبير الشأن العام والعمل المحلي حاضرة في حياتها منذ وقت مبكر. مسارها الدراسي بدأ في مدينتها الحمراء في مراكش، حيث تابعت دراستها في ثانوية فيكتور هوغو الفرنسية وحصلت منها على شهادة البكالوريا. بعدها اتجهت إلى دراسة القانون في جامعة محمد الخامس بالرباط وحصلت على الإجازة في القانون الخاص. لكن مسارها الأكاديمي لم يتوقف هنا، فقد واصلت تكوينها في مجال قانون الأعمال وحصلت على دبلوم الدراسات المعمقة في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبلي الفرنسية، كما حصلت على دبلوم في قانون الأعمال من جامعة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. بعد سنوات الدراسة والتكوين اختارت فاطمة الزهراء مهنة المحاماة وأسست شركة محاماة متخصصة في قانون المعاملات العقارية والتجارية لتبدأ مسارا مهنيا بعيدا عن السياسة في بدايته، لكنه سيوفر لها لاحقا خلفية قانونية سترافق تجربتها في تدبير الشأن العام. الانتقال إلى السياسة جاء من بوابة مدينة مراكش وحزب الأصالة والمعاصرة. في سنة 2009 انتخبت رئيسة للمجلس الجماعي لمراكش لتصبح أول امرأة تتولى قيادة مدينة، ومن هنا بدأ اسمها يبرز بشكل أكبر داخل المشهد السياسي المحلي والوطني. بعد التجربة الجماعية وصلت صعودها داخل حزب الأصالة والمعاصرة، تولت مسؤوليات حزبية وانتخبت رئيسة للمجلس الوطني للحزب، كما انتخبت عضوا في البرلمان ووصلت حضورها في تدبير الشأن المحلي بمدينة البهجة. في انتخابات 2021 عادت المنصوري إلى رئاسة مجلس جماعة مراكش، كما فازت بمقعد برلماني عن دائرة المدينة سيدي يوسف بن علي. في السنة نفسها انتقلت من تدبير الشأن المحلي إلى المسؤولية الحكومية، إذ عينها الملك محمد السادس وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ضمن حكومة عزيز أخنوش. سياسيا ظلت المنصوري حاضرة في قيادة حزب البام وشغلت رئاسة المجلس الوطني للحزب قبل أن تصبح ضمن القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب منذ سنة 2024. وهكذا يمتد مسار فاطمة الزهراء المنصوري من مراكش إلى دراسة القانون في المغرب وفرنسا والولايات المتحدة، ثم إلى المحاماة، ومن العمل المهني إلى تدبير مدينة مراكش، ثم إلى البرلمان والحكومة وقيادة حزب البام. مسار جمع بين القانون والعمل المهني والتدبير المحلي والمسؤولية الحكومية، وجعل من فاطمة الزهراء المنصوري واحدة من الأسماء النسائية البارزة في الحياة السياسية المغربية. إلى ميديا روبورتاج وقع لكم من واشنطن. تتصاعد في الولايات المتحدة المخاوف من ارتفاع فواتير الكهرباء بالتزامن مع التوسع في مراكز البيانات التي تشغل خدمات الذكاء الاصطناعي، وبين شكاوى المستهلكين من تزايد الأعباء ودفاع الإدارة الأمريكية عن تسهيل بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة، يحتدم الجدل حول من يتحمل كلفة هذا التوسع ومدى قدرة التعهدات الطوعية لشركات التكنولوجيا على حماية الأسر. التفاصيل في ميديا روبورتاج مع مراسلتنا في واشنطن إكرام بن عائشة.
1: في قلب السباق الأمريكي نحو الذكاء الاصطناعي تتزايد مخاوف الأسر من تحمل كلفته الكهربائية، فمراكز البيانات التي يدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسعها تحتاج إلى طاقة هائلة وإلى استثمارات لتوفيرها، ومع ارتفاع الفواتير واقتراب الانتخابات يتحول توزيع هذه الكلفة بين شركات التكنولوجيا وبقية المستهلكين إلى قضية سياسية. كريسي ويلسون.

0: فاتورة الكهرباء الشهر الماضي كانت ضعف ما دفعته قبل عام، مع أن استهلاكي لم يتغير. هناك أكثر من 200 مركز بيانات في مدينتي ونحن من ندفع الثمن. ليس من مسؤوليتنا تحمل هذه التكاليف، ولم نطلب ذلك. لا أريد أن أسدد فاتورة كهرباء شات جي بي تي. أعيش في منطقة يسعون إلى إنشاء مركز بيانات آخر فيها، وكل ما يشغلني هو كيف سأتمكن من دفع هذه التكاليف. لم أصوت من أجل هذا.
1: لتوفيق بين التوسع في الذكاء الاصطناعي وحماية المستهلكين، جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولي شركات التكنولوجيا حول تعهد بعدم تحميل الأسر زيادات في أسعار الكهرباء بسبب مراكز البيانات، لكن ترجمة هذا الالتزام الطوعي إلى حماية فعلية تبقى موضع تساؤل. بوريس جامازايتشيكوف المتخصص في استدامة الذكاء الاصطناعي:
2: بادر الرئيس الأمريكي إلى جمع عدد كبير من شركات التكنولوجيا ودفع نحو تعهد يقضي بألا تؤدي مراكز البيانات إلى رفع أسعار الكهرباء، لكن خبراء الطاقة يقولون إن التعهدات الطوعية وحدها لا تكفي لمنع ارتفاع التكاليف على أرض الواقع، فنحن أمام زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء، وبحكم الآلية التي تعمل بها شركات الكهرباء توزع كلفة هذا الطلب الإضافي على مختلف المشتركين بما فيهم الأسر والمستهلكون العاديون.
3: That additional cost is spread amongst all ratepayers, including residents.
1: مع اقتراب انتخابات تجديد نصفي، أصبحت فواتير الكهرباء ملفا للتنافس بين الحزبين. فالجمهوريون طرحوا مشروع قانون لحماية الأسر من تكاليف توسع مراكز البيانات، لكن الديمقراطيين اعتبروه غير كاف لأنه لا يفرض حماية ملزمة، فتعثر في مجلس الشيوخ. أما الإدارة فترى الحل في تسهيل بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس:
4: عندما يسمع الناس عن مراكز البيانات يفكرون في أن أحوال أحيائهم ستزداد سوءا، وأن فواتير الكهرباء سترتفع على وجه الخصوص. ولتجاوز هذه المخاوف ينبغي الاستفادة من التسهيلات التي أتاحها الرئيس الأمريكي، سواء لبناء محطات نووية أو غيرها من منشآت توليد الطاقة بالقرب من مراكز البيانات، بحيث تضيف هذه المنشآت كهرباء إلى الشبكة بدل أن تستهلكها. لكن القضية في جوهرها أوسع بكثير من مراكز البيانات، فما يحاول الرئيس إعادة ترسيخه بصراحة هو حث الصناعة الأمريكية على العودة إلى البناء.
1: بناء محطات التوليد وخطوط النقل قد يستغرق سنوات، فيما تصل الفواتير كل شهر. وهكذا يدخل رهان دونالد ترامب على الذكاء الاصطناعي اختبار كلفة المعيشة. فقبل اقتراع نوفمبر يواجه الجمهوريون تحدي تحويل وعود الاستثمار والنمو إلى مكاسب يلمسها الناخب في ميزانيته. من واشنطن، إكرام بن عائشة لميديا.
5: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
6: الساعة باستوديوهاتنا تشير إلى 5:15. إليكم أبرز العناوين: الحوثيون يستهدفون أرامكو في الرياض، الرياض تتعرض لهجوم صاروخي ميسير وترد عليه، الحوثيون يتحدثون عن إصابة مباشرة واشتعال النيران. واشنطن تطرد عضوين من الوفد الإيراني المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، العضوان تجاهل أمرا لوزير الخارجية الأمريكي بمغادرة البلاد. مساعد قبطان فلاي دبي خطط لمهاجمة الطيار، تحقيق إماراتي يكشف مخططا لتنفيذ عملية إرهابية، ونتنياهو يدعو قائد الطائرة لزيارة إسرائيل. روسيا تحذر الأجانب من البقاء في كييف، موسكو تجدد دعوة الدبلوماسيين لمغادرة العاصمة الأوكرانية، ومسؤول روسي يتهم بوتين برفض التفاوض لإنهاء الحرب. استمرون وإياكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار عبر ميديا لحظة إلى ضيف صباح الأخبار. تشهد فرنسا موجة احتجاجات وإغلاقات واسعة في المدارس الثانوية، ويطالب الطلاب المحتجون

0: بسد النقص الحاد في أعداد الممالين وتخفيف الاكتظاظ داخل الفصول وتحسين المناهج والبنية التحتية وسط تصاعد للتصادمات مع شرطة مكافحة الشغب ودعوات من النقابة لإضراب المتعلمين. تفاصيل احتجاجات المدارس الفرنسية رفقة زميل عبد العالي الزهر وضيفه بيير لويس غيمو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ليون في ضيف صباح الأخبار.
1: في ضيف صباح الأخبار نستطرق للاحتجاجات التلاميذ في فرنسا، حيث تشهد المدارس الفرنسية منذ منتصف شتنبر موجة احتجاجات تلاميذية غير مسبوقة بهذا الحجم. بدأت بحصار ثانوية في ضواحي باريس، ثم امتدت إلى مئات المؤسسات التعليمية في مختلف المناطق، وانضمت إليها الجامعات والنقابات، وقد رافقتها مواجهات مع الشرطة وآلاف الموقفين. ولفهم ما يحصل في فرنسا وتداعياتها على البلاد، معنا هذا الصباح بيير لويس ريمون أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ليون. مرحبا بك أستاذ بيير.
2: مرحبا.
1: الاحتجاجات بدأت في أحد المدارس الثانوية الفرنسية منتصف شتنبر، كيف بدأت القصة؟
2: بدأت القصة على أساس أن هذه الاحتجاجات التي شهدناها في أطراف في ضواحي باريس في مدينة كريتي في الحقيقة مثلت ركاما من الاحتجاجات التي يحملها تلاميذ المدارس منذ لن أقول عقود ولكن منذ سنوات. فبالتالي لم يكن لمن يتابع عن كتب دورة الاحتجاجات التي ينظمها طلاب المدارس والتلاميذ مثيرا للاستغراب أن تعود هذه الواقعة وأن نشهد مثل هذه الأزمة تتفاقم، خاصة على ضوء فترة انتخابية وفترة متقلبة تعقبها انتخابات في الطريق. لأن المسألة الأساسية في الواقع هنا مسألة أن هذه المعاناة المتعلقة باكتظاظ صفوف المدارس، بعدم تعويض الأساتذة المغيبين وإنجاز ساعات تدريس غير متاحة متوفرة من جراء هذا الغياب، وأيضا ترميم المؤسسات والمرافق العمومية ومحاولة برمجة جداول زمنية تتيح للتلاميذ مزيد من فترات الراحة وتخفف عليهم عبء المسافة التي كثيرا ما تكون بعيدة بين بيتهم والمؤسسة التعليمية. كل هذه المطالب هي مطالب مرفوعة من التلاميذ وأيضا من أوليائهم قبل حتى فترة ولاية إيمانويل ماكرون. فوصلنا إلى نقطة بلغ معها السيل الزبع.
1: وهذا بيير يدفعنا إلى طرح سؤال: كيف انتقل الحراك من مدرسة ومدارس معينة إلى مئات المؤسسات؟ كيف تسعت هذه الاحتجاجات؟ هل وسائل التواصل الاجتماعي كانت سببا في هذا الزخم؟
2: بكل تأكيد وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت على تأجيج هذا الزخم، ولكن أنت تعرف بأن عادة حتى ولو انطلقت مثل هذه الاحتجاجات من مؤسسة لا تكون هذه المؤسسة معزولة أبدا، لأن ممثلي التلاميذ وإن يكون في بقعة تبدو هكذا منعزلة وواقعة على أطراف المدن الكبرى، فمع ذلك هناك تنسيقيات تعرف جيدا كيف تضرب جذورها وتخيط هذه الخيوط التي تمكن مهما كان الحال من هذه تمكن من هذه المطالب أن تتفشى وأن تنتقل إلى بقية المؤسسات وبقية المدن. فبالتالي وسائل التواصل الاجتماعي أكيد لعب دورا، ولكن عادة ما تكون هذه الاحتجاجات احتجاجات منظمة ومركزة.
1: وهل بيير هل هذه المطالب التي يطالب بها التلاميذ هي فقط في بعض المناطق أم أنها تشمل ربما المدارس الفرنسية بشكل كامل؟
2: الآن رأينا أنها تعدت المناطق التي انطلقت منها لتشمل غالبية المؤسسات التعليمية الفرنسية وإن يكون بدرجة متفاوتة من التشدد. فأنت تعرف بأن عدد المؤسسات التعليمية المغلقة الآن ليست أكثرية المؤسسات المؤسسات التعليمية، بحيث أن زهاء 500 مؤسسة

0: التعليمية، وهذا أخذ بكثير من عدد الثانويات الذي يبلغ حوالي 5000 ثانوية في فرنسا. ولكن الصحيح أيضا أن الوضع مرشح للتصعيد ما لم تقم الحكومة بأخذ زمام المبادرة بتفعيل إجراءات استعجالية، وإن كان طبعا نطاق تفعيل هذه الإجراءات نطاق محصور بحكم أن الموازنة في حالة عجز، ونعرف بأن اتخاذ قرارات
1: نعم.
0: مثل هذه الفترات أمر صعب للغاية.
1: بيير، الحراك كان في على مستوى التلاميذ، لكن السياسة دخلت على الخط.
0: السياسة دخلت على الخط، ولم يكن الأمر مثيرا باستغراب أن تجد هذه التشكيلات السياسية التي نعتاد مستضافتها في مثل هذه الحالات، خاصة منها طبعا تيارات اليسار المتطرف، تتحدث كثيرا عن فرنسا العصية، ولكن هناك أطراف أخرى متفرعة عنها. نتحدث مثلا عن مجموعة ثورة دائمة، وهي أيضا مجموعة ذات نفوذ في نطاق الطلاب والتلاميذ، تنتمي إلى أقصى اليسار أيضا. ومن مميزاتها أنها تلغي حتى مفهوم الدولة تستبدله بالثورة، يعني بعيدا ربما عن التشخيص النظري، يجب أن نعي بأن مثل هذه التيارات لها تأثير مباشر على تحركات الطلاب وقدرة على الاستقطاب، وليس قدرة بالضرورة على تنظيم المظاهرات بشكل سلمي وبشكل يمكن أن يتلمس منها المراقب نوع من الترتيب ومن وضوح المحتوى. وهذه مشكلة كبيرة، أن تنتقل هذه المطالب من صورة واضحة إلى ضبابية في الحقيقة تفاعلها مثل هذه التيارات السياسية لتستغلها وتوظفها انتخابيا في الملعب.
1: لكن بيير، هل تفاعلت الحكومة مع هذه المطالب؟
0: تفاعلت الحكومة من زاويات هامش المناورة المتاحة لديه. وزير التعليم أجرى اجتماعا قارب الثلاث ساعات مع ممثلي تنسيقية التلاميذ، وهؤلاء الممثلون خرجوا بعد الاجتماع إلى وسائل الإعلام واعتبروا أن هناك تقدم فعلا حصل، ولكن في نفس الوقت طبعا عندما نكون في حالة صدام ومواجهة، معركة لي الذراع لا يمكن إيقافها بين ليلة وضحاها. ولكن ما لمسناه أيضا أن الحكومة مستعدة لمتابعة هذه المطالب لجدولتها زمنيا والاستجابة لأكثرها استعجالا. نحن نرى وسنرى أن في القادم من الأيام ستتخذ الحكومة بعض الإجراءات، ربما بدءا بتعويض الأساتذة المتغيبين، وأيضا محاولة تقسيم الصفوف المكتظة إلى صفوف أقل اكتظاظا حتى يتمكن التلاميذ من متابعة دروسهم في
1: نعم. قبل ذلك، هل التلاميذ وضعوا أجندة لاحتجاجاتهم؟ أعتقد الثلاثاء القادم هناك احتجاجات أخرى، هل يمكن أن يتصاعد الأمر إلى أكثر مما وحصل لحد الآن؟
0: في حدود المعروف، الأجندة في الحقيقة يوم الثلاثاء ستشهد تلاقيا بين احتجاجات التلاميذ واحتجاجات الأساتذة الذين قرروا الانضمام إلى هذه الاحتجاجات، بما يجعل من الثلاثاء القادم يوم إضراب وطني ربما تنضم إليه قطاعات أخرى. ما إذا كان الوضع مرشحا للتفاقم أم لا، هذا سيتوقف على مدى استعداد الحكومة الفرنسية لاتخاذ إجراءات عاجلة تقف أمام تفاقم الأزمة. إذا كانت الحكومة قادرة يوم الاثنين والثلاثاء والخميس على أن تضرب قويا من حيث إجراءات ملموسة، يمكن أن تتوقف الأزمة وأن احتوائها، وإلا فقد تتواصل فعلا.
1: بيير لوي ريمون، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ليون، شكرا لك. نصل هنا إلى نهاية ضيفي فقرة صباح

0: أعود لكم مجددا مستمعينا الكرام عبر ميديا في صباح الأخبار اللحظة إلى النشرة الجوية. في المغرب أجواء مشمسة في منطقة مراكش وجنوب أكادير وغائمة إلى غائمة جزئيا في باقي ربوع المملكة مع تساقط أمطار على الأطلس المتوسط والنصف الشرقي من الأطلس الكبير. درجات الحرارة 28 في الرباط، طنجة، العرى، إجتازة، 29 في دار البيضاء، الرشيدية الجديدة، في جيجا الداخلة، 37 في مراكش وأكادير، 39 في العيون طنطان، 31 في فاس، 32 في السويرة وجدة، 36 في بنغرير، 42 في سمارة، 27 في النظور أسفي، 33 في بني ملال، 38 في تيزنيت. في منطقة شمال إفريقيا درجة الحرارة تصل إلى 30 درجة في القاهرة وتونس مع طقس مشمس غالبا، 27 في طرابلس والجزائر العاصمة، 34 في نواكشوط مع طقس غائم غالبا. في غرب وسط إفريقيا درجة الحرارة تصل في أبيجان إلى 29، 30 في لاغوس وداكار مع طقس غائم غالبا، 31 في باماكو، 28 في كوناكري، 33 في وغادوغو. في باقي عواصم العالم درجة الحرارة تصل في باريس إلى 22 درجة مرتقبة، في لندن كذلك وبيونس آيرس، 28 في روما، 23 في مدريد، 31 في بروكسل، 20 في برلين، 18 درجة مرتقبة في نيويورك، 24 في موسكو. العواصم العربية درجة الحرارة تصل في بغداد إلى 35 درجة مرتقبة، 28 في كل من بيروت ودمشق، 38 في مكة المكرمة وأبو ظبي مع طقس مشمس. موجز والأنباء يقدمه إيغو فيلاخ.
1: Et à tous. Sanaa, bombardée par l'armée yéménite, la capitale du pays tenue par les Houthis, a été ciblée, tout comme la ville de Saada. Des frappes qui arrivent au lendemain de celles des rebelles qui ont eux attaqué un site du géant pétrolier Aramco à Riyad, en Arabie Saoudite. Le chancelier allemand est à Kiev. Une visite imprévue annoncée par des sources gouvernementales, alors qu'hier la Russie a de son côté appelé les diplomates et les étrangers à quitter la capitale ukrainienne. Moscou a averti que ses forces vont continuer de mener des frappes de représailles massives contre la ville. Près de 1500 Birmans ont été renvoyés de Malaisie. Ils sont arrivés aujourd'hui en Birmanie, selon un responsable de la marine. C'est la première phase d'un

0: شيرين عبد الوهاب عبر ميدي آن في صباح الأخبار. صباحكم سعيد مستمعينا الكرام. اللحظة إلى فقرتكم الموالية إيكولوجيا. حماية كوكبنا لا تحتاج فقط إلى قوانين صارمة أو غرامات مالية، تبدأ من فهمنا لنتائج أفعالنا اليومية. المعركة الحقيقية ضد التلوث والمناخ هي معركة وعي. القانون يخبرنا بما يجب أن نفعله، لكن الوعي البيئي هو الذي يجعلنا نتحرك عن قناعة لحماية الطبيعة من حولنا. إيكولوجيا من توقيع الزميل أيمن الأحمد.
1: هل يكفي أن نضع قوانين لحماية البيئة ونطلق سياسات لمواجهة التغير المناخي؟ الجواب يبدو واضحاً، لا، لأن جزءاً أساسياً من المعركة يبدأ من الوعي البيئي، أي أن يعرف الإنسان كيف تؤثر اختياراته اليومية في الطبيعة، وأن يفهم المخاطر التي تهدد الهواء والماء والتربة والتنوع البيولوجي. مفهوم محو الأمية البيئية بدأ تداوله منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، قبل أن يتحول خلال السبعينيات إلى جزء من النقاش البيئي والسياسي الدولي. وفي عام 1972 خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة في ستوكهولم، برزت فكرة أساسية: القوانين وحدها لا تكفي لحماية البيئة، بل لابد من بناء وعي بيئي لدى الناس. وبعد 3 سنوات جاء ميثاق بلغراد سنة 1975 ليضع أسسا أكثر وضوحا للتربية البيئية، ويدعو إلى إدماجها في التعليم والسياسات العامة. لكن بعد أكثر من نصف قرن ما زال السؤال مطروحا بقوة: هل نجحنا فعلا في تحويل المعرفة البيئية إلى سلوك؟ التحدي اليوم أكبر، لأن أزمة المناخ تتداخل مع التلوث واستنزاف الموارد وتراجع التنوع البيولوجي وتدهور الغطاء النباتي وتحمض المحيطات وغيرها من التحولات التي تطال حياة الإنسان مباشرة. وهنا لا يعني محو الأمية البيئية أن يصبح الجميع علماء في المناخ، بل أن نمتلك الحد الأدنى من المعرفة الذي يسمح لنا بفهم ما يحدث حولنا واتخاذ قرارات أكثر مسؤولية والمطالبة بسياسات بيئية أكثر نجاعة. والأهم أن الوعي البيئي لا يعوض السياسات ولا التكنولوجيا ولا الاستثمار، لكنه يمكن أن يصنع مجتمعاً قادراً على فهم هذه السياسات ومراقبتها ودعمها والضغط من أجل تحسينها. ففي النهاية حماية البيئة لا تنجح فقط لأن القانون يقول لنا ما يجب أن نفعله، وإنما عندما نقتنع أيضاً لماذا يجب أن نفعله.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري
1: في صباح الأخبار. وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى تذكير بأبرز العناوين. تظاهرات واسعة في إسبانيا لحماية المستأجرين، آلاف الإسبان يطالبون بحماية أكبر للمستأجرين، احتجاجات واشتباكات بعد فشل تشريع الإسكان من الحكومة. المغرب أحزاب تفوض قيادتها مفاوضات تشكيل الحكومة، أربعة أحزاب تفوض قيادتها مواصلة المشاورات بعد تشريعية 23 من شتنبر وتعيين المنصور رئيسة للحكومة. الحوثيون يستهدفون أرامكو في الرياض، الرياض تتعرض لهجوم صاروخي ومسير وترد بمسيرات، الحوثيون يتحدثون عن إصابة مباشرة واشتعال النيران. توتر في الضفة الغربية المحتلة مع بدء موسم الزيتون، مستوطنون يستولون على بساتين زيتون فلسطينية، إصابات واحتجاز صحفيين قبل الإفراج عنهم. واشنطن تطرد عضوين من الوفد الإيراني المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة. الولايات المتحدة تطرد عضوين إيرانيين من أراضيها. العضوان تجاهل أمرا لوزير الخارجية ماركو روبيو بمغادرة البلاد. روسيا تحذر الأجانب من البقاء في كييف، موسكو تجدد دعوة الدبلوماسيين لمغادرة العاصمة الأوكرانية، ومسؤول سابق روسي يتهم بوتين برفض التفاوض لإنهاء الحرب.

عودوا لكم مجددا مستمعينا الكرام اللحظة إلى فقرتكم الرقمية بامتياز تراند. غموض جديد يخيم على مشاورة تشكيل الحكومة في المغرب بعدما أعلن الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أمام المجلس الوطني أمسي أنه تلقى خبرا مفاده أن المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة رفض مشاركة حزب التجمع الوطني للأحرار في الحكومة المقبلة. تصريح لم يلبث أن تراجع عنه بركة موضحا أن المعطيات التي وصلته لم تكن دقيقة. المفارقة أن هذا الكلام جاء في اليوم نفسه الذي كان فيه المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة يناقش خيارات التحالفات الحكومية. مصادر إعلامية نقلت أن أشغال المجلس شهدت بالفعل مداخلات من أصوات رافضة لمشاركة الأحرار في الحكومة، لكن المعطى المؤكد هو أن المجلس لم يصدر قرارا باستبعاد الحزب، بل فوض لفاطمة الزهر المنصور واللجنة المكلفة بالمشاورات مواصلة التفاوض مع مختلف الأحزاب. في المقابل كانت رسائل حزب التجمع الوطني للأحرار مختلفة في نبرتها. رئيس الحزب محمد شوقي قال إن الأحرار دخلوا المرحلة الجديدة بمنطق المسؤولية وإن الحزب مستعد للمساهمة في المرحلة المقبلة مهما اختلفت المواقع والأدوار. تصريحات تفاعلت معها مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها والغموض.

0: المحمود لا يرتبط فقط بموقف البام من الأحرار بل أيضا بمصدر المعلومة التي وصلت إلى نزار بركة، فمن نقل إليه أن قرارا باستبعاد الأحرار قد اتخذ؟ وهل كانت المعلومة صادرة عن أحد المشاركين في أشغال المجلس الوطني للبام يتساءل النشطاء، أم أنها قراءة أو نقل غير دقيق لنقاشات داخلية؟ المتوفر حتى الآن لا يقدم جوابا حاسما، بل إن مصدرا من حزب الاستقلال تحدث عن وصول معلومة غير صحيحة إلى بركة، وبين تصريح قيل ثم جرى التراجع عنه ومواقف حزبية تؤكد أن المفاوضات ما زالت مفتوحة، تبقى تركيبة الحكومة المقبلة غير محسومة، خصوصا أن حزب الأصالة والمعاصرة فوض فاطمة الزهراء المنصوري مواصلة المشاورات، بينما فوض الأحرار محمد شوقي تدبير ملف المشاركة في وقت ينتظر فيه حزب الاستقلال بدوره مواصلة المفاوضات عبر نزار بركة. وبين هذه المسارات المتقاطعة يبقى السؤال الذي أثاره النشطاء وأثاره تصريح بركة قائما، هل كان ما وصله مجرد نقل غير دقيق لنقاش داخل البام، أم أن وراء الخبر حسابات أخرى لم تكشف عنها بعد كواليس تشكيل الحكومة؟
1: Un café, une rencontre, 26 minutes. Une personnalité loin des discours préparés. Son parcours, ses convictions, ce qui la passionne ou l'agace. C'est vif, c'est franc et ça a le goût d'une vraie conversation. Essentiel, tous les dimanches à 11h, si on est à l'heure, sur Medi 1.
2: Medi 1, صباح الأخبار. عثمان الطاهري.
0: الآن مستمعينا الكرام وإياكم في صباح الأخبار إلى فقرة لنعبر. المخرجة التونسية كوثر بن هنية إحدى أنجح المخرجات العربية والإفريقية تقول بأن السينما سياسة. بالنسبة للمخرجة التونسية صاحبة فيلم هند رجب، اختيار زاوية التصوير موقف سينمائي وتحديد البطل هو موقف سياسي. التفاصيل في الركن الثقافي لبلال مرميد لنعبر.
3: أهلا بكم. اختيار زاوية التصوير موقف سينمائي وتحديد البطل هو موقف سياسي. صناعة السينما سياسة، وهذه الفكرة دفعت عنها المخرجة التونسية كوثر بن هنية في ندوة حول سياسات التمثيل السينمائي بمهرجان SAXW لندن. مخرجة صوت هند رجب الذي نال أسدا فضيا في البندقية ومثل تونس في ليلة الأوسكار، قالت بصريح الكلام بأن الامتناع عن عرض صور الأشلاء الفلسطينية يمثل شكلا من أشكال المقاومة الفنية، وعبرت لتستشهد بمقولة للكبير الراحل جون لوك غودار حول المفارقة التي تمنح الإسرائيليين الحق في تحويل رواياتهم إلى أفلام روائية خيالية تصنع الأساطير، بينما يحصر الفلسطينيون في القالب الوثائقي وكأنهم مطالبون على الدوام بتقديم الأدلة المادية على معاناتهم لإثباتها. لهذا السبب بالتحديد صرحت كوثر بن هنية بأنها اتخذت قرار تحويل شريطها الأخير صوت هند رجب The Voice of هند رجب من فيلم وثائقي إلى فيلم روائي يحكي مأساة الطفلة الفلسطينية رجب ذات الأعوام الستة التي تمت تصفيتها بدم بارد من طرف القوات الإسرائيلية في قطاع غزة بعد أن كانت محاصرة داخل سيارة مليئة بجثث أفراد عائلتها. الهدف من العبور من قلب الوثائقي إلى الروائي كان هو منح الشخصيات الفلسطينية الموقف الإنساني الكامل الذي يحظى به الأبطال في السينما الغربية مثل شخصيات إنديانا جونز أو أبطال المسلسلات الأمريكية مثل بريكن باد. السينما سياسة، والمخرج الذي لا يستوعب هذا الأمر هو إما كائن حالم أو غبي. ومن لندن وجهت بن هنية حديثها مباشرة للجمهور البريطاني وحذرت بكلمات صريحة: أقول لزملائي في فرنسا دائما إنكم لا تدركون حجم الامتيازات التي تتمتعون بها، احذروا لأن اليمين المتطرف قادم إليكم، ولا تظنوا بأن البرامج الداعمة للثقافة وحرية التعبير هي مكتسبات مضمونة ومستقرة للأبد. نقلت هنا كلام المخرجة التونسية المتألقة

0: هناك فرق، نعم فرق كبير، وكلكم تعرفون الآن هذا الأمر. والسلام، إلى الملتقى.
1: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيفيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
2: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصرياً على ميديا كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً مع الإعادة في 9 مساءً.
3: ميديا تانجي 95.3 نادور 99.9.
4: لكل من هو في الاستماع لميدي أنا سعد، كي نكون معكم مستمعينا الكرام قبل نشرة السادسة المفصلة للأخبار. هذه إطلالة على أحوال الطقس.
5: في المغرب أجواء مشمسة في منطقة مراكش وجنوب أكادير وغائمة إلى غائمة جزئيا في باقي ربوع المملكة، مع تساقط أمطار على الأطلس المتوسط والنصف الشرقي من الأطلس الكبير. درجات الحرارة 28 في الرباط، طنجة، العرى، إجتازة، 29 في دار البيضاء الرشيدية الجديدة في جيجا الداخلة، 37 في مراكش وأكادير، 39 في العيون طنطان، 31 في فاس، 32 في السويرة وجدة، 36 في بنغرير، 42 في سمارة، 27 في النظور أسفي، 33 في بني ملال، 38 في تيزنيت. في منطقة شمال إفريقيا درجة الحرارة تصل إلى 30 درجة في القاهرة وتونس مع طقس مشمس غالبا، 27 في طرابلس والجزائر العاصمة، 34 في نواكشوط مع طقس غائم غالبا. في غرب ووسط إفريقيا درجة الحرارة تصل في أبيجان إلى 29، 30 في لاغوس ودكار مع طقس غائم غالبا، 31 في باماكو، 28 في كوناكري، 33 في وغادوغو. في باقي عواصم العالم درجة الحرارة تصل في باريس إلى 22 درجة مرتقبة، في لندن كذلك وبيونس آيرس، 28 في روما، 23 في مدريد، 31 في بروكسل، 20 في برلين، 18 درجة مرتقبة في نيويورك، 24 في موسكو. في العواصم العربية درجة الحرارة تصل في بغداد إلى 35 درجة مرتقبة، 28 في كل من بيروت ودمشق، 38 في مكة المكرمة وأبو ظبي مع طقس مشمس.
4: أولى نشرتنا في صبيحة الأحد، نشرة السادسة يقدمها زميل نوردين الحوتي. صباح الخير نوردين.
6: صباح الخير عثمان. صباح الخير مستمعينا الكرام. إلى عناوين النشرة: التطورات الميدانية تتسارع على الساحة اليمنية، القوات الحكومية تحقق تقدما في تعز وتستهدف العاصمة صنعاء بغارات جوية ومنطقة الجوف بمسيرات. بسبب تفاقم أزمة السكن ورفض البرلمان تمرير إجراءات للتخفيف من وطأتها، عشرات الآلاف من الإسبانيين يتظاهرون في مدريد ومدن أخرى. موسكو تأمر الدبلوماسيين الأجانب بمغادرة كييف وتواصل استهدافها للبنية التحتية في مناطق متفرقة من التراب الأوكراني. المنتخب المغربي يحسم بطاقة العبور إلى نهائية كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة بعد الفوز على نظيره المصري في الجولة ما قبل الأخيرة من بطولة شمال إفريقيا المقامة في الإسماعيلية. أهلا بكم. مسال نشرة من الشرق الأوسط ومحطتنا اليمن. الأوضاع العسكرية في هذا البلد تشهد تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على عدد من الجبهات واتساع تداعيات الأمنية والإنسانية. أمس احتدت المعارك بمدينة تعز جنوب غربي البلاد وأسقط

0: أربع مسيرات على الأقل للمتمردين المدعومين من إيران في محافظة الجو شمالا. كما أعلنت القوات الحكومية أنها وجهت ضربات جوية موجعة ضد أهداف حيوية لميليشيا الحوثي في صنعاء وصعدة. حول تطورات الساحة اليمنية يوم أمس نستمع إلى توضيحات محمد الضبياني الصحفي اليمني، تحدث لنوردين إيجاجان من الرياض.
1: في ظل الاستمرار الحوثي العدواني على مدينة تعز، إلى أن القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية تمكنت من السيطرة على حصن سامع، بالإضافة إلى المواجهات المستمرة في بني عمر وبني بوكاري في جبل حبشي على أطراف الشمايتين. في ظل هذا التصعيد، أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ 257 عملية بين العمليات الجوية والطائرات المسيرة وراجمات الصواريخ، حيث تمكنت القوات المسلحة من تحييد 700 عنصر من عناصر ميليشيا الحوثي، بالإضافة إلى تدمير 170 آلية ومدرعة تابعة للميليشيا. وقد أعلن المتحدث أنه تم استهداف أهداف نوعية عالية القيمة في كل من صنعاء، صعدة، والجو ومأرب. أيضا استهدفت القيادات التابعة للميليشيا فيما يتعلق بالقوى الصاروخية. أمام كل هذا التصعيد الحوثي بدعم إيراني، لا يبدو أن احتواء هذا التصعيد متاح، واليمنيون مصرون على المضي في خيارهم لاستعادة الدولة وتحرير صنعاء وإنقاذ اليمن من أن تتحول إلى ورقة إيرانية لتهديد المنطقة والعالم.
0: محمد الضبياني الصحفي اليمني تحدث إلينا من العاصمة الرياض. وتوازيا مع هذه التطورات على الساحة اليمنية، أعلن المتمردون الحوثيون السبت استهداف مشاة تابعة لشركة أرامكو النفطية السعودية في العاصمة الرياض بصواريخ باليستية ومسيرات، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوعين. من مختصرات أنباء منطقة الشرق الأوسط، أيضا قتل 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء في غارات جوية نفذتها إسرائيل بعيد منتصف ليل الجمعة إلى السبت على شقة في غرب مدينة غزة، بحسب ما أفاد به الدفاع المدني. إلى جديد الساحة الأوروبية، والبداية من إسبانيا، حيث تظاهر 10,000 من الأشخاص أمس في مدريد وعدد من المدن الأخرى للمطالبة بتحسين الولوج إلى السكن غداة رفض مجلس النواب سلسلة من التدابير التي اقترحتها الحكومة للحد من تداعيات هذه الأزمة. وتأتي هذه المظاهرات التي كانت مبرمجة قبل التصويت الذي جرى الجمعة، تأتي في سياق تعبئة انطلقت قبل نحو 10 أيام إثر إفراغ ماري كارمن أباسكال من المسكن الذي كانت تقيم به، لتصبح هذه السيدة البالغة من العمر 87 عاما رمزا لأزمة السكن التي تعاني منها إسبانيا منذ سنوات. من مدريد هذا مراسلنا محمد المدن.
2: تظاهر 10,000 من الأشخاص نحو 70,000 وفقا لمندوبية الحكومة وسط مدريد للمطالبة بالحق في سكن لائق والاحتجاج على عمليات الإخلاء.
3: فاليريا راكو من نقابة المستأجرين.
4: هذا تحذير لمن يهمهم الأمر بغض النظر عن من يحكم. لن نتسامح مع مرور 4 سنوات أخرى دون معالجة جذرية لأكبر مشكلة تعاني منها هذه البلاد.
2: وانطلقت المسيرة من 4 نقاط مختلفة في العاصمة مدريد قبل أن تلتقي في ساحة سيفيليس قرابة الساعة 2 PM. ورغم الرداد، شارك في أفراد من أعمار وفئات اجتماعية متعددة، وارتبطت الاحتجاجات بقضية ماري كارمن أباسكال، المرأة البالغة 87 عاما التي أخليت من منزلها في 23 سبتمبر وما تزال في المستشفى. وقد أدت قضيتها إلى إطلاق اعتصام في ساحة بورتا ديل سول وتنظيم تظاهرتين كبيرتين خلال أسبوع واحد. يقول وزير الحقوق الاجتماعية الإسباني بابلو بيستينغوي:
5: سنداوم على فعل ذلك مهما تطلب الأمر إلى أن يفتح حق الحصول على السكن طريقه. لقد كلفنا الأمر جهدا هائلا طوال هذه الدورة التشريعية لكي ننجح أخيرا في تحقيق ما شهدناه، ألا وهو عقد جلسة برلمانية عامة مخصصة بالكامل لمناقشة حلول فورية لحماية 8 ملايين شخص يعيشون للإيجار، بغية وضع حد نهائي لعمليات الإخلاء.
2: وتضيف تضيف المسيرة ضغطا جديدا إلى النقاش السياسي في إسبانيا. ففي ظل الغموض المحيط بإمكان الدعوة إلى انتخابات مبكرة، أظهرت الاحتجاجات وجود يسار اجتماعي نشط، لكنه في الوقت نفسه شديد الانتقاد لحكومة بيدرو سانشيز. من مدريد، محمد المدن، ميديا.
0: في فرنسا، دعا منظمو الاحتجاجات الطلابية في المدارس الثانوية إلى التعبئة لتحرك جديد الثلاثاء المقبل في ظل غياب إجراءات ملموسة للتفاعل مع مطالبهم على حد تعبيرهم. وأعلنت السلطات الفرنسية عن توقيف أكثر من 1700 شخص الجمعة في إطار الحركة الاحتجاجية الطلابية التي تخلل إغلاق مدارس ثانوية وأعمال عنف الأيام الأخيرة. وبذلك يرتفع إلى أكثر من 5000 شخص عدد الموقوفين على خلفية هذه الاحتجاجات في البلاد منذ الاثنين الماضي. نواصل أوروبيا ونفتح ملف الأزمة الأوكرانية. روسيا جددت أمس دعوتها للدبلوماسيين الأجانب الموجودين في كييف إلى مغادرتها، محذرة من أن قواتها ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية التي تستهدف منذ أسابيع. وأكررت وزارة الخارجية الروسية في بيان تحذيرا مماثلا صدر في ماي، دعت بموجبه الرعاية الأجانب والدبلوماسيين في كييف إلى مغادرة المدينة. واستهدف جسر مهم في كييف صباح أمس غداة اختناق مروري كبير شهدته المدينة نتيجة هجمات بمسيرات روسية استهدفت جسرا آخر يستخدم لعبور نهري نيبرو. عن هذا التصعيد المتواصل في أوكرانيا نتابع تعليق أسامة البشير الخبير في الشؤون الروسية الأوكرانية، تحدث من صوفيا لوفاء توزرية.
6: نتيجة للتقدم الأوكراني على جبهات القتال وعرض فيديوهات لأسر واستسلامات، هذا ما أثار استفزاز الروس كثيرا، فالرد الروسي سيكون عنيفا على كييف. والحقيقة هو هذا الرد لن يرضي الحاضنة الشعبية الروسية، فما حصل أكبر بكثير من أن يحله موضوع الصواريخ وقصف كييف، ولكن يعني الرد سيكون بعصبية على ما حصل، إرضاء الحاضنة الشعبية أولا، وللقول أننا قادرون على مواجهة أي تحديات من الغرب. هذا الإنذار من قبل روسيا للرعاية الأجانب بمغادرة هو حقيقة للتحضير لهجوم عنيف على كييف. الوضع ليس سهلا لا على كييف ولا على روسيا. الحقيقة هي أننا أمام تصعيد كبير جدا، يكون هذا الشهر دموي بكل معنى الكلمة. الأوضاع صعبة، لذلك نحن أمام تصعيد كبير، وربما يكون هذا القصف الروسي في الرد على كييف بيكون هو الأعنف منذ بداية الحرب حتى الآن.
0: إلى تقرير الرياضي من هذه النشرة، المنتخب المغربي حسم بطاقة العبور إلى نهائية كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة بعد الفوز على مصر في الجولة ما قبل الأخيرة من بطولة شمال إفريقيا المقامة في مدينة الإسماعيلية المصرية. يوسف الشاطر.
7: المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يحجز باستحقاق كبير مقعده في نهائية كأس إفريقيا 2027 التي ستقام في غانا عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين نظيفين في المباراة التي أجريت السبت على ملعب قناة السويس في الإسماعيلية ضمن الجولة الرابعة من بطولة شمال إفريقيا. أشبال الأطلس دخلوا المواجهة بعزيمة كبيرة لحسم التأهل مبكرا، خصوصا بعد الأداء الرائع أمام الجزائر في الجولة الماضية، وقبل التفكير في الجولة الأخيرة أمام ليبيا. اللاعب أدم بعلال منح المنتخب المغربي التقدم في الدقيقة 25 بعدما سجل برأسية جميلة قبل أن يضيف سامي بوهدان الهدف الثاني في الدقيقة 33 لينهي الأشبال الشوط الأول متقدمين بهدفين وسط أداء هجومي عكس تحسنا كبيرا على نهج المدرب الفرنسي لودوفيك باتيلي. في الشوط الثاني الدفاع المغربي والحارس بالعروش حافظا على نظافة الشباك رغم محاولات المصريين لتقليص الفارق دون تغيير في النتيجة، لتنتهي المباراة بانتصار بهدفين نظيفين ضمن به المنتخب المغربي تأهله إلى النهائيات الإفريقية المقبلة كيفما كانت النتائج في الجولة الأخيرة.
0: شكرا لك يوسف الشاطر مع كانون النشرة، والكلمة تعود لك عثمان.
8: شكرا جزيلا لك زميلي نور الدين، وسنبقى مع يوسف شاطر لكن ليس في النشرة وإنما في أبرز ما جاء فيما يخص الصحف والمواقع الرياضية. يوسف يخصص هذه الجولة بدرجة كبيرة لتحديد الطاس لتاريخ جلسة الاستماع في قضية كان 2025، واستمرار غياب سينر عن الملاعب يثير الشكوك حول مستقبلها. تفاصيل معك يوسف شاطر.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الجديدة بين أبرز عناوين الصحافة الرياضية. نتوقف عند مجموعة من التطورات التي تهم الرياضة المغربية والعالمية، والبداية من صحيفة ماركا الإسبانية التي نطالع فيها عنوانا يقول: يتزايد الغموض حول سينر، ينسحب أيضا من شانغاي ويترك الصدارة في يد زفيريف. وفي التفاصيل كتبت ماركا: يانيك سينر يواصل الغياب بسبب بإصابة في الركبة اليمنى بعدما لم يلعب منذ نهائي ويمبلدون، وانسحب من موريال وسنسيناتي وأمريكا المفتوحة وبكين ثم شانغاي. وفي فوت ميركاتو الفرنسية نتوقف عند عنوان لافت يقول: الأرجنتين تضع ثقتها الكاملة في نيكو باس لخلافة ليونيل ميسي. وفي التفاصيل كتبت فوت ميركاتو أن اللاعب البالغ من العمر 22 سنة تألق أمام بوليفيا في المباراة الودية مسجلا هدفا وصانعا آخر، ما عزز الحديث عن إمكانية ارتدائه القميص رقم 10 بعد رحيل ميسي الدولي. أشاد ليونيل سكالوني بمستوى اللاعب فيما حذرت الصحافة الأرجنتينية من مطالبته بأن يلعب مثل ميسي رغم اعتباره أحد أبرز الوجوه في المرحلة الجديدة. إلى سكاي نيوز عربية التي تصدرها عنوان يقول: فيتال يهاجم وأوري يدافع، أزمة رونالدو تشعل الوسط الكروي. وفي التفاصيل كتبت سكاي أن الأزمة تفجرت بعد بقاء كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء أمام النرويج ثم مغادرته معسكر البرتغال معلنا أنه سيكشف لاحقا الحقيقة وراء قراره. ودفع تيري أونري وريو فيرديناند عن إرث رونالدو، بينما انتقد أرتورو فيدال طريقة إدارة جيسوس للموقف. وفي المقابل أكد لاعبو البرتغال دعمهم لعمل المدرب الذي تمسك بقراراته، ووصف رونالدو بأنه رمز للكرة البرتغالية. ومن البرتغال إلى فرنسا وصحيفة ليكيب التي اختارت عنوانا يقول: رغم عودة الأسطورة زيدان أمام جماهيره، منتخب فرنسا لم يستعد سحره بعد. وفي التفاصيل كتبت ليكيب أن فرنسا تعادلت مع إيطاليا بهدف لمثله في مباراة لم يقدم خلالها المنتخب الفرنسي المستوى الهجومي المنتظر، رغم عودة عدد من الأساسيين ووجود زين الدين زيدان في ملعب فرنسا الدولية. وأخيرا نفتح صفحات هيسبورت المغربية التي تتوقف عند عنوان يقول: التاس تكشف تفاصيل جلسة الاستماع المرتقبة بشأن نهائي كان 2025. الصحيفة نقلت إعلان محكمة التحكيم الرياضي موعد جلسة الاستماع الخاصة بالاستئناف الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد الكونفدرالية الإفريقية على خلفية اعتباره منسحبا من نهائي كأس أمم إفريقيا. التاريخ ويوم الخميس 8 أكتوبر 2026 بمدينة لوزان السويسرية. جلسة ستجرى حضوريا وخلف أبواب مغلقة كما تضيف في التفاصيل هيسبورت. وبهذا الخبر نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من جولة في الصحافة الرياضية. نلتقي الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
8: ومن هذه الجولة الخاصة بالصحف والمواقع الرياضية مستمعينا الكرام إلى أبرز ما جاء ويخص الفلاحة في طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي الجزء الأول.
9: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
10: موضوع الأسبوع.
11: قبل ما نكملوا هذا الموضوع ديال تخلط الادويه الكيماويه عند الفلاح في الضيعه ديالو، رانا نتكلموا شويه على الطريقه اللي خاص الفلاح يتبعها باش يوصل لاحسن تخليطه تفيد الفلاحه ديالو ولا الشجر ديالو، ويوفر عليه المتاعب والمشاق المتعدده والكثيره اللي يمكن توقع. ففيما يخص تخلط الادويه السائله، خاص الفلاح يتبع النصائح ديال الشركه اللي صنعهم، ولا ما عرفهاش يجرب في قريعه صغيره حتى يلقى الدواء باش يبدا والدواء باش يتلي، لان حتى النظام في التتبع ديال الادويه وقت تخلطها يمكن له يدير بعض المشاكل. فيما يخص تخلط دواء سائل مع دواء قاسح، غبره ولا حبوب ولا عجينه، خاصنا ندخلوا دائما الدواء القاسح هو الاول ونخلطوه بالماء حتى يذوب، عاد نزيدوا عليه الدواء السائل مع تحرك مستمر لداخل ديال البوطه. فيما يخص تخلات أدوية قاسحة كلها، نعمرو دائما البوطة حتى الثلثين بالماء ونخدمو المحرك اللي لداخل ديال البوطة، عاد نزيدو الأدوية وحدة تبعة وحدة. ومن بعد هاد التركيبة خاص دائما تستعمل التخليطة في ساعة من بعد ما توجد، ونخليو المحرك لداخل ديال البوطة خدام وتيدور حتى الوقت رشان. ومن بعد كل نهار ديال الرش نغسلو البوطة مزيان باش ما يبقى فيها والو من هذيك التخليطة اللي يمكن لها تكتل ولا تلصق إلا تعطلنا بالغسيل ديال البوطة. أما المشاكل اللي يمكن توقع إلا ما احترمناش هاد الشروط كلها، لا من الانسجام اللي دوينا عليه ولا وقت التخلاط ولا وقت الرش.

0: يمكننا نتكلموا على تكوين تخليطة مدرة بالزرعة ولا الشجر ديالنا، تكوين تخليطة ولا مادة مسمومة يمكن تضر الإنسان ولا الحيوانات ديالو ولا البيئة اللي عايش فيها، وكذلك النقص من الفعالية ديال الأدوية اللي تخلطات وضياع ديال الغلة من سبب التكاثر ديال المض ولا الحشرات اللي داوينا ضدهم وما داش منهم هذيك التخليطة. كذلك الخسارة اللي يمكن توقع في الماكينة ولا في البومبا ديالها ولا الرشاشات ديالها، وأخيرا الضياع ديال الوقت ويفوت علينا الوقت المناسب باش نقضيو على هذاك المض ولا هذيك الحشرة اللي عندنا في الزراعة ديالنا.
1: ملاحظة اليوم،
0: كلامنا على موضوع التخلاط ديال الأدوية الكيماوية باش ندوزو دوزة وحدة ونربحو الوقت ونقتصدو شوية من المازوت ومن الماء اللي ولا مهم عندنا في البادية ديالنا، ما دويناش بالكل على الكميات والقدر اللي خاصنا نخدموه من كل دواء. وتنظن أن الإخوان غالبا فهموا أن الفلاح خاصو واخا يخلط جوج ولا ثلاثة ديال الأدوية مختلفين ضد نفس المرض ولا نفس البخوشة، خاصو يخلط نفس الكمية من كل دواء كما لو أنه غادي يستعمل كل دواء بوحده، وما يقولش أنه يمكن له ينقص من كل واحد من هاد الأدوية شوية، لأنهم من بعد ما يتخلطوا غادي يعطيو هذيك الكمية اللي كانت خاصة. أما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
1: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
2: حيكم مستمعين الكرام من جديد، اللحظة إلى توقيعات التي تقدم لنا في صبيحة يومه الأحد رسالة الرباط. يحلو لكثير من الكتاب أن يشبهوا المعارك الحربية والدبلوماسية بلعبة الشطرنج، غير أن للعبة الشطرنج أصولا وقواعد إذا ما تم البحث عنها في إدارة بعض الدول لملفات بعض النزاعات المعاصرة، فإن التشبيه يكشف عن جوانب أعمق. من بين هذه الملفات ملف الصحراء المغربية، قضية الصحراء، الشطرنج على الطريقة الجزائرية، عنوان عدد هذا الأسبوع من رسالة الرباط مع نور الدين الحوتية.
3: تحية طيبة وبعد. في روايته القصيرة لاعب الشطرنج التي هي آخر ما كتبه النمساوي ستيفن زفايك قبل أن يفارق الحياة منتحرا في البرازيل إلى حيث فر هاربا من أهوال صعود النازية في أوروبا، في هذه الرواية يحكي زفايك عن مسجون اعتقل من قبل النازيين وأودع غرفة شبه فارغة لشهور لم يجد ما يسلي به نفسه ويزجي الساعات الطوال من وقته المهدر غير كتاب دليل للعبة الشطرنج سرقه من معطف أحد الحراس ظنا أنه كتاب أو رواية. بفضل تكراره لعمليات وخطط الشطرنج الواردة في الكتاب ذهنيا لتعذر حصوله على رقعة شطرنج، أصبح الرجل خبيرا في احتمالات اللعبة حافظا لها نظريا. المفارقة أن الرجل ما إن غادر السجن ما عاد يستطيع لعب الشطرنج دون أن تسوء حالته الصحية والعقلية لفرط ما اعتاده من اللعب الافتراضي إلى أن نهي عن اللعب بأوامر طبية صارمة. إن صانع القرار الجزائري في ملف النزاع المرتبط بالصحراء يتقاطع مع لاعب الشطرنج هذا في أشياء كثيرة، بل وعنده أعراض أخرى. أول نقاط التشابه أن الجزائر تدير هذا الملف افتراضيا، فهي إلى اليوم تتمترس كما كانت لعقود خلف أدبيات تقرير المصير في مواجهة واقعية سياسية أمريكية ودولية ومكاسب دبلوماسية وتحالفات استراتيجية ومنجز على الأرض يراكمها المغرب. إنها تتجاهل مقترحا تم تبنيه أمميا بقرار لمجلس الأمن الدولي يحمل رقم 2797. هذا القرار هو وحده الموجود الآن على الطاولة بتعبير مايك وولز سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة، وهو ما أخبر به مسعد بولوس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية المسؤولين الجزائريين عندما زارهم مؤخرا. قال لهم إن المقترح المغربي هو أساس الحراك الدبلوماسي الذي قاده إلى عواصم المنطقة، حيث لا مجال لصياغة مقترحات بديلة، مغلقا الباب بوجه دفعات عقيمة ومساع أكثر عقمة. ثانيا، تلعب الجزائر شطرنج القضية بالامتناع عن تحريك أي بيداق إلا بياد

0: تحقيق خارج اللعبة ابتغاء انتصارات وهمية على غرار مناورة التجنيس داخل البرلمان الإسباني. منذ قالت الجزائر أو اعتبرت أن جبهة البوليساريو الانفصالية هي الممثل الوحيد لساكنة الأقاليم الصحراوية في وصاية لا يعلم سندها، منذ هذا الاعتبار تغمض الجزائر عينيها عن واقع سياسي بالمنطقة يزعجها. من آخر تجلياته المشاركة الكبيرة لساكنة هذه المناطق في انتخابات 23 من شهر شتنبر كانت رسالة واضحة تزيل كل غموض في هذا الباب. تلعب الجزائر شطرنج القضية ما قبل اعتماد احتساب التوقيت في اللعبة ما بين كل نقلة وأخرى، تعتقد أن الوقت كل الوقت لها، وهي في الواقع لا تزيد عن تمديد معاناة إنسانية عمرها الآن نصف قرن كامل. نصف قرن من المسؤولية الجزائرية عن بؤس ومأساة وعن أحياء تحتجزهم وما هم بأحياء، فيما هي عبر وزير خارجيتها تقول من منبر الجمعية الأخيرة للأمم المتحدة ودون حياء أو خجل إنها ليست طرفا في القضية. تحركات الجزائر في القضية معدودة مكشوفة، وهذا ليس اختيارا استراتيجيا منها بل هو قلة حيلة وفشل في مغادرة أرض معركة قضية خاسرة، وكان بالإمكان مغادرتها قبل هذا بحال أحسن من حال. اليوم لم يعد ذلك ممكنا في ظل قيادة بالمرادية ترى أن موقفي الرباط والجزائر في الملف خطان متوازيان تحكمهما مبادئ النظرية الإقليدية المتجاوزة هندسيا. من أجمل المقاطع في رواية لاعب الشطرنج لزفايك تلك التي كان فيها البطل السجين يبلغ مستويات قصوى من التوتر، إنها لحظات جولات الشطرنج التي كان فيها يلعب ضد نفسه، كان يرهق ويتشنج، إذ كيف يكون بإمكان نفس الذهن أن يعرف وأن لا يعرف في آن الهدف الذي يضعه هو لنفسه. يقول البطل متحدثا في مونولوج دال: سيمضي المغرب على دربه بصمت حكيم حينا وبصبر ومكاسب استراتيجية كبرى أحيانا، أما الجزائر فقريب جدا اليوم الذي تلعب فيه الشطرنج ضد نفسها. والسلام.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام كل فقراتنا في صباح الأخبار. أحلى الأوقات تجدونها دائما عبر ميديان. شكرا لعبد الرحيم الودرسي كان معنا في إخراج عدد اليوم. استمروا في الاستماع لميديان، بعد قليل ما تنفوا في تقديمه يوغو فيلا. إلى اللقاء.

0: Voilà, c'était Alex Warren sur Médien, juste avant votre journal, c'est la météo agricole.
1: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يولي مغيم ولا ما بين غيم وصفا جل النواحي في لحيه ديالنا ما عدا في ناحيه مراكش وفي جنوب اكادير فاش غادي يكون صافي ومشمش وغادي يزيد شي نشد الشتاء في الاطلس المتوسط وفي شرق الاطلس الكبير الريح غادي يصوت شرقي في غالب المناطق ما عدا في عبدا وناحيه تادله فاش غادي يصوت غربي والقوه ديالو معتدله عامه الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 45% في كل المناطق ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50% الحرارة وسط النهار تمام بحال ديال البارح ما بين 23 و 30 درجة في الأطلس المتوسط ما بين 24 و 27 درجة في الريف ما بين 27 و 36 درجة ناحية عبدة ما بين 28 و 30 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 28 و 32 درجة في اللوكوس ما بين 28 و 33 درجة في تافيلات ما بين 29 و 33 درجة في واد الذهب ما بين 30 و 33 درجة في ناحية الضرعة ما بين 30 و 37 درجة في ناحية الحوز ما بين 30 و 41 درجة في ناحية السوس ما بين 31 و 33 درجة في سايس وناحية الغرب ما بين 33 و 35 درجة في الشاوية ما بين 33 و 37 درجة في تادلة وما بين 39 و 42 درجة في الساقية الحمراء وفهذا الطقس الظروف مناسبة بزاف زراعة الخضرة ديال هذا الموسم واللي تجي جيدة وتتعطي الخير والبركة إلى تعطاو لها جميع الوسائل ديال الإنتاج بحال بالخصوص الغبار البلدي اللي خاصو يتشتت ويتدفن في الخطوط اللي غادي يكون فيهم الغرس لكن خاص هذا الغبار يكون مداوي ضد الدود البيض اللي تيكون كثير فيه في صفت دويدات صغار ولا بيض عادي في قسم من بعد وهذا علاش خاصو يتداوى ضدهم باش ما ياكلوش العروق ديال الزراعه ملي يبداو يتكونوا وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: Il est 7h, tout de suite, votre journal présenté ce matin par Nourdine Routé. Sabah al-khair, Nourdine.
2: Sabah al-khair, Igo, sabah al-khair, Moustamaïna. Ilaykoum anawin al-Nashra. المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة يفوض اللجنة المكلفة بقيادة المشاورات مواصلة مفاوضاتها المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة ومؤشرات من الأحرار والاستقلال تفيد باستعدادهما للمشاركة مجددا في الأغلبية الحكومية. المغرب يشارك في فعاليات الدورة الأولى لمنتدى العالمين إفريقيا للأعمال بمصر إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية من أبرز فعاليات اليوم الأول للمنتدى. المستوطنون الإسرائيليون يواصلون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة تتركز راهنا على المزارعين تزامنا مع موسم جني الزيتون. في البرازيل الناخبون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس المقبل للبلاد وسط منافسة شديدة بين لولا دا سيلفا الرئيس المنتهية ولايته وفلافيو بولسونارو. أهلا بكم، نبدأ النشرة بشأن السياسي المغربي. ففي ختام دورته الاستثنائية المنعقدة أمس بالصخيرات فوض المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة اللجنة المكلفة بالمشاورات برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة مواصلة المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة. من جهته عبر المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار في ختام أشغال دورته الاستثنائية المنعقدة أمس بالرباط عن استعداد الحزب للمشاركة في الحكومة مفوضا رئيس الحزب تدبير هذه المشاركة. القرار ذاته اتخذ أمس من قبل المجلسين الوطنيين لكل من حزب الاستقلال وحزب الحركة الشعبية اللذان فوضا الأمينين العامين للحزبين تدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركتهما في الحكومة المقبلة. في المتابعة مراسلون في الرباط عادل الزبيري.
3: في ختام المجلس الوطني

0: حزب الأصالة والمعاصرة أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة والمنسقة الوطنية للحزب عن لحظة وصفتها بالحزم بعد نتائج التشريعيات وتصدر الجرار.
1: بالإجماع صوت المجلس الوطني من يفوض لرئيسة أو منسقة الحزب فاطمة الزهراء المنصوري باش نتفاوض انا واللجنه المكلفه من طرف المكتب السياسي، وديك الساعات راه غادي نبداو كملنا المشاورات الاوليه وغيكونوا مشاورات اللي غادي تنطلق ابتداء من هذا الاسبوع.
0: بحسب نجوى كوكوس رئيسه المجلس الوطني اي برلمان حزب الاصاله والمعاصره، فالنقاشات الداخليه المغلقه ركزت على قراءه سياسيه لنتائج الانتخابات التشريعيه وسيناريوهات المرحله المقبله.
2: النقاش الذي عرفته الدورة اللي كان فيه آراء مختلفة لأعضاء المجلس الوطني فيما يتعلق بالتحالفات مع أحزاب دون أخرى، وسيؤخذ بعين الاعتبار قيم الحزب والقيم التي أنشئنا كحزب من أجلها وأسسنا هذا الحزب من أجلها.
0: حزب التجمع الوطني الأحرار والاستقلال الثاني والثالث في نتائج التشريعيات عبرا رسميا عن الاستعداد للتواجد في التحالف الحزبي للحكومة المغربية المقبلة. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
3: صلة بملف الانتخابات التشريعية الأخيرة بالمغرب، أكد رئيس قطب الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمي، أكد أن انتخاب 23 من شهر شتنبر تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا أن عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات والتي بلغت 403 شكايات عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات العام 21 و2000 والذي تجاوز 1070 شكاية. في العلاقات المغربية الإفريقية، بحضور وفد مغربي انطلقت أمس بمدينة العالمين الساحلية فعاليات الدورة الأولى لمنتدى العالمين إفريقيا للأعمال الذي تتواصل أشغاله بالمدينة المصرية على مدى 3 أيام بمشاركة قادة ومسؤولين أفارقة إلى جانب ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية الإفريقية والدولية. ويهدف المنتدى الذي افتتحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تحفيز التجارة البينية الإفريقية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة. فعالية اليوم الأول من المنتدى تميزت بتنظيم جلسة نقاش تم خلالها إبراز مساهمة القطاع البنكي المغربي في تعبئة تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية. في المتابعة مراسلنا في القاهرة عبد الله حميد.
4: من الحديث العام عن التعاون الإفريقي إلى التركيز على مشروعات وشركات اقتصادية قابلة للتنفيذ وتعزيز التجارة والاستثمار والتنمية والطاقة، جوانب ركز عليها منتدى العالمين أفريقيا في نسخته الأولى. الباحث السياسي هاني الجمل:
5: أعتقد أن هذا المؤتمر وهذا المنتدى نقلة نوعية في العلاقات البينية الإفريقية والتي تعتمد في المقام الأول على الملف الاقتصادي والذي يعد قاطرة مهمة للسياسة والتنمية المستدامة والاهتمام بالبنية التحتية الإفريقية.
4: المغرب الذي يعتبر من بين أبرز الدول التي تراهن على شراكاتها مع القارة الإفريقية، تعد تجربته الرائدة على الصعيد الاقتصادي والتنموي محط إشادة وتنويه ونموذج للتكامل بين دول القارة وتطوير الشراكات طويلة الأمد. الباحث السياسي هاني الجمل:
5: نؤكد أيضا على وجود الوفد المميز المغربي في هذه المشاركة والتي تعد استباب للسياسة المغربية تجاه القضايا الإفريقية وخاصة الاقتصادية، ومن ثم فإن هذه الدول العربية الكبرى التي تقود النهضة في القارة السمراء تعد قاطرة مهمة جدا سواء كان الشمال الإفريقي أو الغرب الإفريقي، تؤكد على وجود تناص للرؤية العربية تجاه القارة السمراء.
4: ولا يقتصر منتدى العالمين أفريقيا على بحث الملفات الاقتصادية والتنموية، بل يطرح أبعادا سياسية مرتبطة بمستقبل العمل الإفريقي المشترك في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة تفرض على دول القارة تعزيز التنسيق والتعاون. عبد الله حميد، ميديا، القاهرة.
3: من مختصرات الساحة المغاربية، في خطوة تصعيدية لمواجهة الأزمات المتراكمة التي يشهدها قطاع الصحة العمومية في تونس، دعت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين بالاشتراك مع المنظمات التونسية للأطباء الشبان كافة مكونات الأسرة الطبية إلى المشاركة المكثفة في سلسلة من الاجتماعات العامة الإخبارية والتنسيقية ستعقد على مدى 4 أيام متتالية بدءا من 5 أكتوبر.

0: أكتوبر، وذلك في مختلف كليات الطب بكامل تراب الجمهورية. إلى الشرق الأوسط، ونعنى هناك بجديد الساحة على الأراضي الفلسطينية. مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة شهدت أمس اعتداءات إسرائيلية متصاعدة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، شملت استهداف المزارعين الفلسطينيين خلال موسم جني الزيتون، واقتحامات واسعة وعمليات احتجاج جماعية للمواطنين. معاناة المزارعين الفلسطينيين تتفاقم خلال موسم قطف الزيتون هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين ما يهدد بفقدان كميات أكبر من المحصول ويحرم المزارعين من الوصول الآمن إلى أراضيهم. عن هذا الوضع نتابع تعليق عمر الغول عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، حاوره نور الدين جاجان.
1: كل مكان في شجر الزيتون أو غيرها من الثمار، برتقال أو المزروعات الأخرى، كلها تتعرض لانتهاكات ولملاحقة ولتدمير منهجي من قبل عصابات المستوطنين بدعم وحماية جيش الإسرائيلي. إسرائيل تفتح الحرب في الضفة الغربية على كل مجال من مجالات الحياة. الحرب على الزيتون وعلى الفلاح الفلسطيني وعلى الأرض الفلسطينية حيث تتلازم الحرب على الفلاح في موسم الزيتون من خلال مصادرة الأرض وقطع أشجار الزيتون ومصادرة الأراضي المشجرة بالزيتون ومنع المزارع الفلسطيني من الوصول إلى أرضه، وإن سمحوا له بأن يصل إليها يعطوه ساعات محددة قد تستمر لسبع ساعات ثمان ساعات، ولكن دون تمديد ساعات قطف الزيتون، لأن الزيتون يحتاج إلى وقت خاصة لمن لديه مساحة كبيرة من الأرض، ودفع المواطن للخروج من خلال قطع الأرزاق وتضييق الخناق وتقطيع أوصال المدن والقرى وغيرها. هذا الأمر جزء من سياسة منهجية في ملاحقة الإنسان الفلسطيني.
0: وبغزة الاعتداءات الإسرائيلية تتواصل، هناك أيضا خمسة فلسطينيين بينهم أربع نساء قتلوا في غارات جوية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعيدا منتصف ليل الجمعة إلى السبت على شقة في غرب مدينة غزة، بحسب ما أفاد الدفاع المدني. وصل المستشار الألماني فريدريش ميرتس الأحد إلى كييف في زيارة غير معلنة، وأوردت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصادر غير حكومية أن ميرتس التي تعد بلاده واحدة من أكبر الداعمين لأوكرانيا في حربها ضد روسيا ترافقه في زيارته لكييف وزيرة الاقتصاد في الحكومة الألمانية. آخر محطات السابعة تقودنا إلى البرازيل، بها يتوجه الناخبون اليوم إلى صناديق الاقتراع ليحسموا خياره مجددا بين لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ومعسكر بولسونارو. في هذا السباق الرئاسي يسعى الرئيس المتأيي ولايته لولا دا سيلفا وهو على أعتاب عام 81 إلى الفوز بولاية أخرى رابعة، شرطها تجاوز فلافيو بولسونارو ذي 45 عاما الذي يقود تيارا يمينيا عازما على استرداد مقاليد الحكم. عن هذا الصراع الانتخابي الخاص في البرازيل نتابع توضيحات محمد عطيف الأستاذ الجامعي المتخصص في شؤون أمريكا اللاتينية، تحدث من الجديدة لنورديني جاجان.
2: تبدو المنافسة الأساسية متمحورة حول الرئيس لويس إيناسيو دا سيلفا يعني مرشح حزب العمال، وفلافيو بولسونارو مرشح يعني حزب الليبرالي، مع يعني مؤشرات قوية على انتقال سباق إلى جولة ثانية. ووفق استطلاع الرأي هناك تقدم نسبي للولا في الجولة الأولى، يعني حسب يعني استطلاعات ما يقارب 43% مقابل 38-40% للمرشح الحزب الليبرالي، مع اختلاف نتائج المؤسسة وطريقة احتساب الأصوات. فلولا يحتفظ بقاعدة دعم مهمة بين النساء وكبار السن والفئات ذات الدخل المنخفض، كما يسجل يعني حضور قوي في منطقة الشمال الشرقي، في حين يتمتع فلافيو بولسونارو بدعم أكبر داخل قطاعات من الطبقة المتوسطة والعليا وبين قطاعات واسعة من الناخبين الإنجيليين، فضلا عن حضور انتخابي أقوى في عدد من المناطق وبعض أجزاء الجنوب الشرقي. وتوضح هذه المعطيات في الحقيقة أن استقطاب انتخابي البرازيل لا يرتبط بانتماء الحزب وحده، وإنما كذلك هناك يعني من يتقاطع مع محددات اقتصادية ودينية وجغرافية وعمرية، مما يمنح ذلك منافسة شرسة بين المرشحين.
0: محمد عطيف الأستاذ الجامعي المتخصص في شؤون أمريكا اللاتينية مع هنون النشرة والكلمة تعود إلى كايغو.
3: Merci Nordine pour ce point sur l'actualité. On vous retrouve juste après 8h pour le journal. À présent, on passe à l'actualité sportive.

0: Avec Sport Matin qui vous est présenté par Youssef Chatter. Marhaban Youssef.
1: Marhaban Hugo.
0: Tout de suite on démarre avec le rendez-vous du jour et ce match des Marocains.
1: المغرب مالي مباراة ودية بالنسبة للمنتخب المغربي تجرى مساء اليوم بمدينة طنجة انطلاقا من الساعة 6 بالتوقيت المغربي وتمثل فرصة أخرى بالنسبة لمحمد وهبي من أجل تجريب العناصر الجديدة وتكريس الأداء الرائع الذي قدمه أسود الأطلس في بداية تصفية كأس إفريقيا 2027 إثر الفوز على منتخبي الجابون وليسوتو. والمنتخب المغربي أنهى تحضيراته أمس بمدينة طنجة بإجراء آخر حصة تدريبية على أرضية الملعب الكبير، حصة كانت مفتوحة أمام وسائل الإعلام لربع ساعة قبل بداية العمل التكتيكي على أرضية الملعب. ردود الفعل كانت إيجابية والتفاؤل يسود طاقم ولاعبي المنتخب المغربي قبل هذه المواجهة طبعا من أجل مواصلة التقدم أيضا على صعيد التصنيف العالمي. سفيان رحيمي تحدث عن هذه المباراة.
2: اي مباراه كندخلوا لها مباراه رسميه، بالعكس ما كاينش مباراه وديه داخله ضمن الاستعدادات ديالنا كاس افريقيا. منتخب مالي منتخب كبير، منتخب قوي، حتى هو خصم مختلف على المنتخب اللي واجهناه في مباريات رسميه. بالعكس الكل عالم بانه مباراه تكون قويه، ولا غناخذوها حتى هي نفس المباريات اللي لعبناها قبل وبنفس الجاهزيه وبنفس الرغبه ان شاء الله.
1: مباراه في غايه الاهميه بالنسبه للمنتخب المغربي، قد نتابع خلالها مجموعه من الاسماء الشابه بشكل اساسي على غرار عبد الله وزن وياسر زبيري. ونواصل مع اخبار المنتخبات المغربيه. نجح المنتخب المغربي لاقل من 20 سنه امس في حسم بطاقه التاهل الى كاس افريقيا بعد تحقيق انتصار مقنع على مصر بهدفين نظيفين. الأهداف سجلها سامي بوهدان وآدم بعلل في الدقيقتين 25 و33، وأشبال الأطلس رفعوا رصيدهم إلى 7 نقاط في صدارة هذه التصفيات التي تأتي على شكل بطولة مجمعة تجمع منتخبات شمال إفريقيا. المغرب يتصدر ب7 نقاط، أهل رسميا في انتظار حسم البطاقة الثانية. مصر في المركز الثاني ب6 نقاط، الجزائر في المركز الثالث ب4 نقاط، تونس ب3 نقاط، وليبيا بنقطة واحدة في المركز الأخير. المنتخب المغربي سيواجه ليبيا في الجولة الأخيرة والتي تعتبر شكلية بالنسبة للمنتخب المغربي. أنس سليماني لاعب المنتخب المغربي للشباب تحدث عن التأهل وعن الفوز خصوصا على خصم صعب كمصر.
3: مقابلة كانت كرة قاتلنا من الأول حتى الأخر، كان ماتش ماشي سهل ولكن الحمد لله كايكيب تقاتلنا وربحنا هذا الماتش. وبالنسبة للماتش اللي جاي ضد ليبيا، احنا كل لونطريمون كنحاولوا نترينيو ونتفاهموا مزيان مع بعضياتنا، والماتش اللي جاي تاهي مربوح ان شاء الله.
1: المنتخب المغربي أقنع على أرضية الملعب خلال هذه البطولة التي تقام في مدينة الإسماعيلية المصرية. بعيدا عن المنتخبات المغربية، نفتح صفحة البطولة المغربية الاحترافية إنوي في جولتها الثانية التي عرفت أمس الكثير من الإثارة. انتصارات منطقية للأندية المرشحة. المغرب الفاسي بطل الموسم الماضي فاز على حسنية أكادير ب2-1 وتصدر إلى جانب اتحاد تورقة ب6 نقاط. الوداد الرياضي نجح في العودة بانتصار ثمين من ملعب الدفاع الحسني الجديد، وهو الفوز الأول للنادي هذا الموسم بعد الخسارة الأولى أمام وداد تمارا. سجل أهداف الوداد الثنائي أسامة الزمراوي في الدقيقة 27 والمحترف الكونغولي سيلفر غانفولا في الدقيقة 59. العائد من جديد إلى الوداد يحيى جبران وجه رسالة واضحة لجماهير الفريق الأحمر.
4: الحمد لله، يعني فوز بالنسبة لنا شي حاجة كبيرة عشان خلينا نخدموا واحد أرياح أكثر. كيف شفنا يعني وضعيات الوداد، مع اي وداد ما يكونش راضي، لا سيما في المباراه الاولى بنا واحد وجه اللي كان ضعيف بزاف، لما خيبنا الامل ديال الجماهير ديالنا والثقه ديالهم. ما قدرنا نرجعوا بقوه قوه من مدينه جديده اللي كيف قلت لك غتخلينا نخدموا واحد الاريحيه اكثر، جات لنا واحد الثقه اكثر، نصالحوا واخا غير شويه مع الجمهور ديالنا باش نديروا ايد فيد باش في هذا الموسم ان شاء الله يكون احسن من المواسم اللي مرت ان شاء الله.
1: الوداد تنفس السعداء والرجاء بدأ بطريقة مثالية البطولة بعد الفوز على نهضة زمامرة على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس أمام جماهير عريضة ملأ

0: بدأت الملعب. أسامة عثمان الشريبي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 27. الرجاء لم يقدم ما انتظرته الجماهير على الصعيد الفني أو التقني، لكنه عرف كيف يخطف هذا الانتصار المدرب الحالي لنادي الرجاء الرياضي الذي يتسلم مقاليد الفريق باكو خيمس خلفا لنصر الدين نابي، يحتاج لمزيد من الوقت من أجل تعزيز الانسجام بين اللاعبين في ظل كثرة الأسماء التي تعاقد مع النادي في الميركاتو الصيفي. على جانب آخر، الكوكب المراكشي عاد بانتصار ثمين من ملعب نادي المكنسي، وهي نتيجة جيدة جدا بالنسبة للفريق الذي خسر الظهور الأول أمام حسنية أكادير خلال الجولة الأولى. مدرب الكوكب يوسف السفري العائد من جديد بدوره إلى البطولة بعد فترة في الدوري القطري قال بعد هذا الانتصار:
1: كنا عارفين أن أمام فريق قوي، فريق صعب، راجع بانتصار كبير من الجديدة، عنده عناصر ممتازة، طريقة ديال البريس ديال الضغط، وهذا الشيء اللي لقيناه في المقابلة. كانت فترات صعبة، لكن اليوم في الفترات الصعبة كنا متكاتفين، حققنا الأهم هو أنه ما يتسجلش علينا، كان شوية الصبر، لكن في التحولات كنا أكثر خطورة. صحيح في الشوط الأول كنا نسجله، لكن ختمنا بتسجيل هدف ممتاز. تنظر القتالية ديال اللاعبين، العقلية الفوز اللي كانت عندهم، ثم الكلام اللي توحدوا لي بأنهم تكون ردة فعل اليوم كانت ردة فعل إيجابية، فلهذا تنبغي نشكر جميع اللاعبين على المجهودات اللي قاموا بهم.
0: طبعا انتصار مهم بالنسبة لفريق الكوكب المراكشي. نبقى مع أخبار الدوريات المغاربية. أكد نادي الترجي الرياضي التونسي السبت تعاقده مع المدرب الإسباني بابلو فرانكو، المدرب السابق لنادي المغرب الفاسي. إلى أخبار كرة القدم الأوروبية اللحظة، البداية بدوري الأمم الأوروبية. إسبانيا فازت على منتخب تشيك بـ3 أهداف لـ1 لتواصل نتائجها الرائعة في هذه النسخة، تتصدر بـ9 نقاط مع 10 أهداف مسجلة. أمس أيضا منتخب الإنجليزي اكتسح كرواتيا بـ7 أهداف نظيفة وعرض رائع من اللاعب هاري كين. اليوم تتواصل منافسات دوري الأمم الأوروبية بإجراء مجموعة من المباريات لحساب الجولة الرابعة. البرتغال من دون كريستيانو رونالدو أمام النرويج، هولندا تواجه صربيا، ويلز أمام الدنمارك، واليونان أمام منتخب ألمانيا. وفي أخبار باقي الرياضات، أعلن ستيفانو دومينيكالي رئيس الفورمولا 1 الإبقاء على سباقي قطر وأبو ظبي الختاميين في موسم 2026 رغم التوتر الذي تعرفه المنطقة. وأكد دومينيكالي أن السباقين سيقامان في موعديهما 29 من نوفمبر في قطر و 6 من دجنبر في أبو ظبي. وبالحديث عن الفورمولا ميلوان، اليوم سباق الجائزة الكبرى للبحرين التي تجرى في ماليزيا، السباق النهائي. ماكس فيرستابن ينطلق من المركز الأول. أعلن الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا انسحابه من بطولة شانغاي للماسترز في التنس. طبعا وفي رالي المغرب توج الأمريكي سيت كينتيرو سائق تويوتا بلقب المسابقة السبت في زاغورة بعدما أنهى السباق متقدما على زميليه في الفريق جو فريرا وهينك لاتغان، يحقق تويوتا المنصة بالكامل. وجاء فوز كينتيرو بعدما استفاد من توقف سيارة الفرنسي سيباستيان لوب سائق داسيا على بعد نحو 1 كيلومتر فقط من خط النهائية. يحسم لقب البطولة في الجولة الأخيرة المقررة في أبو ظبي بين 22 و 27 من نوفمبر المقبل. بهذا نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من صباح الرياضة، إلى موعد رياضي لاحق، إلى اللقاء.
2: Sur le terrain, chaque seconde compte.
3: وفي الاستوديو لكل خبر صدى.
2: L'actu entre en jeu. Les invités prennent la parole.
3: هنا الرياضة بكل تفاصيلها.
2: Studio Sport.
3: كل سبت وأحد.
2: À partir de 17h sur Média. Matin Info. Hugo Villard.
4: Et après une page de sport sur Média, il est maintenant temps de s'intéresser à un peu de culture. Et pour cela, direction le Mexique, où une boisson ancestrale signe son grand retour auprès notamment des jeunes, le pulque, cet alcool surnommé la boisson des dieux pour son usage cérémoniel à l'époque préhispanique, était tombé en disgrâce depuis l'époque coloniale. Mais aujourd'hui, une nouvelle génération redécouvre donc cette boisson traditionnelle et elle en fait même un symbole de culture mexicaine. C'est un reportage signé Lucie Achard.
5: Dans les rues animées du centre de

0: que votre journal arrive sur Média. Il est temps de faire un point sur la météo du jour.
1: في المغرب أجواء مشمسة في منطقة مراكش وجنوب أكادير وغائمة إلى غائمة جزئيا في باقي ربوع المملكة مع تساقط أمطار على الأطلس المتوسط والنصف الشرقي من الأطلس الكبير. درجات الحرارة 28 في الرباط، طنجة، العرى، إشتازة، 29 في دار البيضاء الرشيدية الجديدة في جيجا الداخلة، 37 في مراكش وأكادير، 39 في العيون طنطان، 31 في فاس، 32 في السويرة وجدة، 36 في بنغرير، 42 في سمارة، 27 في النظور أسفي، 33 في بني ملال، 38 في تيزنيت. في منطقة شمال إفريقيا درجة الحرارة تصل إلى 30 درجة في القاهرة وتونس مع طقس مشمس غالبا، 27 في طرابلس والجزائر العاصمة، 34 في نواكشوط مع طقس غائم غالبا. في غرب ووسط إفريقيا درجة الحرارة تصل في أبيجان إلى 29، 30 في لاغوس ودكار مع طقس غائم غالبا، 31 في باماكو، 28 في كوناكري، 33 في واغادوغو. في باقي عواصم العالم درجة الحرارة تصل في باريس إلى 22 درجة مرتقبة، في لندن كذلك وبيونس آيرس، 28 في روما، 23 في مدريد، 31 في بروكسل، 20 في برلين، 18 درجة مرتقبة في نيويورك، 24 في موسكو. في العواصم العربية درجة الحرارة تصل في بغداد إلى 35 درجة مرتقبة، 28 في كل من بيروت ودمشق، 38 في مكة المكرمة وأبو ظبي مع طقس مشمس.
0: Tout de suite, c'est votre journal de 8 heures qui vous est présenté par Nourdine Houti. Sabah Nour, Nourdine.
2: Sabah Al Khairi, Goualam Bikoum Moustamaïna, Ilaikoum Anawin Ardian Baïthamina. المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة يفوض اللجنة المكلفة بقيادة المشاورات مواصلة مفاوضاتها المتعلقة بتشكيل الحكومة، ومؤشرات من الأحرار والاستقلال تفيد باستعدادها للمشاركة مجددا في الأغلبية الحكومية. العملية العسكرية في غزة تتواصل، أسقطت 5 قتلى خلال الساعات الأخيرة، ومنظمة الصحة العالمية تندد بتأخر دخول المساعدات إلى القطاع، والوضع الإنساني للأهالي يزداد ترديا. نحو نصف البريطانيين يؤيدون العودة إلى الاتحاد الأوروبي، نتائج استطلاع رأي جديد تسائل قرار المغادرة من التكتل القاري قبل 10 سنوات. معرض شارلي أوروا للصناعة الدفاعية في تركيا، والرئيس إردوغان يتحدث عن تحقيق بلاده ثورة في المجال. المنتخب المغربي للكبار يواجه مالي وديا مساء اليوم بطنجة، أسماء شابة ينتظر ظهوره على المستطيل الأخضر بقميص الأسود. أهلا بكم، نبدأ النشرة بشأن السياسي المغربي. ففي ختام دورة الاستثنائية المنعقدة أمس بالصخيرات، فوض المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة اللجنة المكلفة بالمشاورات برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة مواصلة المفاوضات المتعلقة بتشكيل الفريق الحكومي الجديد. من جهتي عبر المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار في ختام أشغال دورة الاستثنائية المنعقدة أمس عن استعداد الحزب للمشاركة في الحكومة، فوض الرئيس الحزب تدبير هذه المشاركة. القرار ذاته اتخذه أمس المجالس أو اتخذته أمس المجالس الوطنية لكل من حزب الاستقلال وحزب الحركة الشعبية والمكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، الذين فوضوا الأمناء العامين لهذه الأحزاب تدبير المفاوضات المتعلقة بمشاركتها في الحكومة المقبلة. قراءة في المواقف والمؤشرات الصادرة عن الأحزاب المعنية بأمر مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة بالمغرب نتابعها على لسان عباس الوردي أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، حاوره نور الدين جاجان.
3: كان يوما حاسما وكذلك استراتيجيا بما كان في إطار توجهات أحزاب ثلاثة لاعتبارا للمشاركة.

0: الثورات المفتوحة بين الحزب الأول للأنصار المعاصرة والأحزاب التي بطبيعة الحال التقت برئيسة الحكومة المعينة. أعتقد على أن الفيصل في هذا الإطار هو توجه الإيديولوجي الأحزاب هذه أولا، وكذلك بطبيعة الحال إعداد مجموعة من التطورات المنسجمة في إطار البرنامج الحكومي. هل ستتوافق هذه الأحزاب الثلاثة على هذا البرنامج والتطور الحكومي؟ هذه أولا. ثم ثانيا الشنآن والخلافات التي كانت بين التجمع الوطني الأحرار وكذلك الأنصار المعاصرة، ألن تؤثر في التطوير العملي وكذلك البنية المرتبطة بتشكيل هذه الأغلبية؟ المسألة الثالثة في أول وآخر المطاف، أعتقد على أن الحزب حزب الأنصار المعاصرة له مجموعة من التصورات التي ربما يمكن أن بطبيعة الحال تبقى فرضيات أن يستمر في الثالوث، ويمكن كذلك أن يخرج أحد مكونات الثالوث، وكذلك إضافة أحزاب أخرى لن تكون ثلاثية ولكن ممكن أن تكون خماسية أو رباعية في إطار كريس خريطة جديدة للأغلبية الحكومية الجديدة إن شاء الله.
1: عباس الوردي أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط. وصلة بملف الانتخابات التشريعية الأخيرة بالمغرب، أكد رئيس قطب الدعوة العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة مراد العالمي، أكد أن انتخابات 23 من شتنبر تمت بشكل عادي وبطريقة جيدة، مبرزا أن عدد الشكايات المسجلة برسم هذه الانتخابات والتي بلغت 403 شكايات عرف انخفاضا مقارنة بعدد الشكايات المسجلة في استحقاقات العام 21 و2000 والذي تجاوز 1070 شكاية. واصل النشر بجديد الساحة بالأراضي الفلسطينية. بغزة الاعتداءات الإسرائيلية تتواصل، 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء قتلوا في غارة جوية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعيدا منتصف ليل الجمعة إلى السبت على شقة في غرب مدينة غزة بحسب ما أفاد الدفاع المدني. توازيا مع ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية إن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر إسرائيل يشهد تأخيرا تلو الآخر، منددة بنقص مزمن في الإمدادات الطبية. وصرحت ممثلة المنظمة في الأراضي الفلسطينية بأن الوضع الصحي في قطاع غزة لا يزال كارثيا للغاية، فيما لا تعمل أي من مستشفياته بكامل طاقتها، مشيرة إلى أن نظام المرافقة الإسرائيلي لدخول الإمدادات الطبية وغيرها من المساعدات الإنسانية يشكل عقبة رئيسة. مزيد إضاءة حول هذا الوضع مع مصطفى إبراهيم الحقوقي من قطاع غزة حاورته وفاة وزرية.
2: إسرائيل ما زالت تفرض حصارا خانقا على قطاع غزة، والمساعدات الشحيحة التي تدخل أقل من 30 شاحنة يوميا في تناقض مع اتفاق وقف إطلاق النار وإتمام ما يسمى المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار. إسرائيل تضع قيود شديدة وشروط على المنظمات الدولية بضرورة حصول الترخيص للعمل، إضافة إلى إدخال المواد الحيوية والأدوية والوقود وغاز الطهي المحدود. كل هذه قيود وشروط إسرائيلية تضعها على السكان، وهي تؤثر بشكل سلبي وخطير وظروف إنسانية غير مسبوقة بعد 3 سنوات من الحرب وعام على وقف إطلاق النار، ولا يوجد أي تغيير، بل يوميا هناك ضحايا سواء من قلة الأدوية وأمراض السرطان، 11 ألف مريض سرطان من بينهم 4 حالات بحاجة إلى العلاج فقط، يسمح يوميا بأقل من 60 مواطن من المرضى للسفر للعلاج بالخارج. أوضاع إنسانية صعبة وكارثية، وهناك مناشدات مستمرة من المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات. مقبلين على فصل الشتاء، غزة بحاجة إلى مليون ربما خيمة جديدة في ظل شتاء يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون قاسي على السكان في قطاع غزة.
1: مصطفى إبراهيم الناشط الحقوقي من غزة. وبالضفة الغربية المحتلة، مناطق عدة شهدت أمس اعتداءات إسرائيلية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، شملت استهداف المزارعين الفلسطينيين خلال موسم جني الزيتون والاستيلاء على بساتين بعضهم، فضلا عن اقتحامات واسعة وعملية احتجاز جماعية للأهالي. إقليميا، بالساحة اليمنية الأوضاع العسكرية هناك تشهد تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثي على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. وتوازيا مع هذه التطورات على الساحة اليمنية، أعلن المتمردون الحوثيون السبت استهداف منشاة تابعة لشركة أرامكو النفطية السعودية في العاصمة الرياض بصواريخ باليستية ومسيرات، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوعين. إلى ملفات الشؤون الأوروبية، في إسبانيا تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص أمس في مدريد وعدد من

0: لجنك.
1: ويكند الأسرة لصحتك وعائلتك. سؤال صغير قد يغير أشياء كثيرة. فكرة بسيطة قد تجعل يومك أفضل. ويكند الأسرة مع محمد البدوي كل سبت وأحد ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
2: 8h59, dans moins de 10 secondes, il sera à 9h et c'est la fin de ce Matin Info. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, l'actualité vous revient et elle est présentée par Othman Tahiri. Marhaban Othman.
3: Sabah al-khair laka igou wa li kulli mustama'ina al-kiram abra media. أهلا بكم إلى هذا الموجز، نستهله من الضفة الغربية المحتلة، حيث تواصلت هجمات المستوطنين الإسرائيليين في مناطق عدة بالضفة بالتزامن مع تهديدات وزراء يمنيين في الحكومة الإسرائيلية بتوسيع وتعزيز السيطرة على الضفة الغربية المحتلة. وأفاد شهود عيان ومسعفون بأن جنودا إسرائيليين ساندوا مستوطنين استولوا على بساتين زيتون في فلسطينية مع بدء موسم القطاف، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. واحتجز الجيش الإسرائيلي 6 صحفيين، أحدهم من وكالة فرانس بريس، وأطلق سراحهم بعد 20 دقيقة. من جهته أعرب نتنياهو عن غضبه إزاء الانتقادات وعز أعمال العنف إلى مجموعة صغيرة من المستوطنين، وصفهم بأنهم جانحون أحداث. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين بجروح متفاوتة في جنوب لبنان، في حين واصلت قوته اعتداءاتها المكثفة عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير طالت مناطق وبلدات متفرقة من الجنوب اللبناني. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره اليوم عبر منصة تيليجرام إن جنديا أصيب بجروح خطيرة، في حين أصيب آخر بجروح متوسطة فيما يخص الجمعة في حادث عمليات أثناء نشاط للقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. في اليمن، أعلن الحوثيون استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو النفطية في الرياض بصواريخ باليستية ومسيرات، بعدما ذكرت وسائل إعلام أن ألسنة لهب ودخان تتصاعد من مصفات جنوب العاصمة السعودية. المتحدث العسكري باسم الحوثيين قال في بيان إن القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. تفاعلا مع ذلك، قال المتحدث باسم التحالف العسكري لدعم الحكومة في اليمن في تصريحات صحفية صبيحة اليوم إن حديث المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران عن استهداف الرياض السبت مضلل. قال وزير الحرب الأمريكي إن أمام إيران فرصة للتخلي طوعا عن برنامجها النووي، وإلا فقد تضطر الولايات المتحدة إلى فرض ذلك بالقوة، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصمم على منع طهران من امتلاك سلاح نووي، وأن واشنطن ستتخذ كل ما يلزم لتحقيق هذا الهدف. من جهته، أكد ساكن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستحقق هدفا في إيران إما بالطريقة السهلة أو الصعبة. علاقة بهذا الملف، قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن طردت عضوين من الوفد الإيراني الذي شارك في اجتماع

0: تبرعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا بعد تجاهلهما أمرا بالمغادرة لأمريكا. وصل المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم إلى كييف في زيارة غير معلنة تعبر عن دعم بلاده لأوكرانيا في حربها مع روسيا. وقال ميرتس في بيان صدر بعد وصوله إلى العاصمة الأوكرانية إن وصوله إلى كييف يأتي لأن أوكرانيا تحتاج إلى دعم التكتل الأوروبي لها في الأسابيع المقبلة. قبل ذلك جددت روسيا دعوتها الدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف إلى مغادرتها، محذرة من أن قوتها ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية التي تستهدف منذ أسابيع. ختام هذا الموجز سيكون بالرياضة. تجرى مساء اليوم 4 مباريات لحساب الجولة 4 من دور الأمم الأوروبية، حيث تلتقي البرتغال مع النرويج وهولندا مع سربيا، اليونان تلتقي بألمانيا، فيما تواجه ويلز منتخب الدنمارك. تنطلق جميع المباريات في تمام الساعة 6:45 مساء بتوقيت المغرب، وسط منافسة متواصلة على صدارات الخاصة بمجموعة البطولة. نقطة نهاية هذا الموجز. بعد قليل ويكند الأسرة مع محمد البدوي. إلى ذلك.
1: Camera ready and action.
2: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد، بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة، ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة، من تجاربهم، أفكارهم، ومن الأسئلة التي تطرح كثيرا. مع بلال مرميد نواصل الطريق، لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز 2:30 بعد الزوال على ميديا.
3: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
4: ميديا ويكند الأسرة، محمد البدوي.

صباح الخير وصباح النور واهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في كاند الاسره. فرحان اني نعاود نتلاقى معكم من جديد وكنتمنى تكونوا كتسمعونا وانتم مرتاحين وفرحانين وفي احسن الاحوال. موعد اخر اللي غادي ندوزوا معكم على ميديا مستمعينا الكرام حتى ال11 ديال الصباح في اجواء خفيفه وقريبه منكم فيها النقاش المعلومه واسئله من الحياه اللي اليوميه اللي شي مرات كتخلينا نوقف واحد شويه ونشوفوا بعض التفاصيل من واحد الزاويه اللي كتكون مختلفه. فمرحبا بكم معنا مستمعينا الكرام في كاند الاسره ويلا نشوفوا شنو جدا يكون في هذا العدد. إذن في الفقرة الأولى غادي نوقفوا عند واحد المهارة اللي كتقدر تبدل الطريقة اللي كنتعاملوا بها مع بزاف ديال المواقف في الحياة. غنتكلموا على فن التقبل، كيفاش نتقبلوا شي حوايج اللي ما يمكنش لينا نغيروهم وبلا ما نستسلموا لهم، لأنه كاين شي أمور كنقدروا نبدلوها، أمور أخرى اللي كتكون خارجة على السيطرة ديالنا، ولكن كيفاش نقدروا نفرقوا بين التقبل والاستسلام وإمتى كيكون تقبل واقع خطوة اللي يعني تخلينا نرتاحوا ونركزوا على داكشي اللي نقدروا نبدلوه بدل ما نبقاو قوموا واحد الحاجة اللي ما عندناش عليها سلطة. إذن وكذلك يعني غادي نتكلموا حتى ملي كنحاولوا نتقبلوا المواقف الصعيبة، ماشي دائما كتكون ردود الفعل ديالنا متوقعة، لأن شي مرات الجسم والعقل ديالنا كيختاروا واحد الطريقة غريبة باش يواجهوا التوتر، بحال أننا مثلا نضحكوا في واحد اللحظة اللي المفروض أنها تكون مخيفة أو لا محرجة. كاين واحد النوع ديال الضحك اللي هو داك الضحك في المواقف الصعيبة، علاش كيوقع لنا؟ غادي نتكلموا على علاش كتوقع لنا شي حاجة مثلا اللي كتكون كتخلع كتخوف، ولكن كنكونوا في واحد الموقف اللي فيه توتر كبير وكنلقاو راسنا كنضحكوا بلا ما نكونوا باغيين أننا نضحكوا. علاش؟ واش الضحك في هاد اللحظات كيعني أننا ما حاسينش بالخطورة ديال الموقف، ولا ممكن يكون واحد من الطرق اللي كيحاول بها الجسم والعقل ديالنا أنهم يتعاملوا مع التوتر والضغط؟ وردود الفعل ديالنا أمام المواقف غير المتوقعة كتختلف من شخص لآخر، وهذا الشيء كيخلينا نفكروا حتى في مرحلة من الحياة اللي كتكون فيها التحولات كثيرة وسريعة، خصوصا عند الأطفال اللي كيبداو يخرجوا تدريجيا من مرحلة الطفولة وكيدخلوا المراحل الجديدة قبل الوقت اللي كنا كنتوقعوه. غادي نتكلموا على المراهقة المبكرة، كيفاش نتعاملوا مع التحولات اللي كتجي قبل الأوان ديالها، أشنو كنقصدوا بالمراهقة المبكرة، وكيفاش كيقدر الطفل ديالنا أو الطفلة أنهم يتعاملوا مع تغيرات جسدية ونفسية واجتماعية

اللي كتبدا في سن اللي هو مبكر. اشنو الدور اللي خاص الوالدين يلعبوه باش يرافقوا هذه المرحله بهدوء بلا تخويف وبلا ما يحسوا الطفل بان هالتحولات راها شي حاجه غريبه او لا محرجه. ومن التحولات اللي كترافق كذلك مراحل النمو، غادي نختموا الموضوع ديالنا ولا نختموا الحلقه ديالنا بموضوع صحي اللي كيخلينا نتابعوا حتى التغيرات اللي ممكن توقع داخل الجسم. وشي مرات يعني كنفسروا بعض الاعراض ديالها بالتعب بالضغط او حتى بتغيرات عاديه في الحياه اليوميه. وغادي نختموا اكيد هذه الحلقه باستضافه الدكتوره ايمان ابو بقره الاختصاصيه في امراض السكري والغدد والتغذيه باش نناقشوا معها موضوع قصور الغده الدرقي اكيد، لان المرض اللي كيختبي بزاف ديال المرات يعني كيكون مختبئ وراء اعراض اللي كنعتبروها احنا عاديه بحال تعب زياده الوزن الاحساس بالبرد مثلا جفاف البشره او لا تساقط الشعر. فامتى كتكون هذه الاعراض مرتبطه بقصور الغده الدرقيه وامتى كتكون مجرد اعراض اللي هي عابره؟ اشنو الدور اللي كتقوم به الغده الدرقيه داخل الجسم وكيفاش كيتشخص هذه القصور ديال الغده الدرقيه واش العلاج والمتابعه كيقدروا يرجعوا التوازن بشكل طبيعي؟ إذن مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من ويكاند الأسرة اللي غنبداوها بفن تقبل وكيفاش نتعاملوا مع الأمور اللي ما نقدروش نغيروها. من بعد غادي نفهموا واحد من أغرب ردود الفعل في المواقف الصعيبة اللي هو الضحك، وكذلك غادي نوقفوا عند المراهقة المبكرة وكيفاش نرافقوا الأطفال ديالنا خلال التحولات اللي كتجي قبل الأوان ديالها. قبل ما نختموا كذلك مع الدكتورة إيمان بوبقرة حول قصور الغدة الدرقية والأعراض اللي ممكن نعتبرها في بعض الأحيان عادية ولكن كتكون كتخبي مرض القصور ديال الغدة الدرقية. فكنت من ندوزوا معنا هذا الصباح وقت زوين ومفيد وممتع كيف ما العادة في ويكند الأسرة على ميديا. إذن مستمعينا الكرام، كيف ما العادة في ويكند الأسرة قبل ما ندخلوا الفقرة الأولى واللي خصنا تصبح كيف ما قلنا باش نتكلموا على فن تقبل وكيفاش نتقبلوا الحوايج اللي ممكنش لينا نبدلهم في الحياة ديالنا بلا ما نستسلموا لهم، أكيد غنبداو بشوية ديال الموسيقى كيف ما العادة. غادي نستمعوا هذه المرة للمهدي فاضلي في ساريني وغادي نعود نرجع لكم، خليكم معنا مستمعينا.

ترى على مجا مستمعينا الكرام، وكنتمنى تكونوا مزيانين ويكون الصباح ديالكم دايز مزيان فين ما كنتو مستمعينا الكرام في المغرب كامل، من القهيره للناظور كيف ما كيقول مهدي في الاغنيه ديالو. غادي ندخلوا دابا باش نتكلموا على الموضوع ديالنا اللي هو فن التقبل، لانه كاين شي حوايج في الحياه اللي كنقدروا اننا نبدلوها وشي حوايج اخرى اللي واخا نحاولوا اننا نبدلوها ما كيبقاش عندنا عليها نفس القدر ديال التحكم او السيطره. ممكن يعني كنتمنى ان شي موقف ما كانش يوقع، ولا شي شخص يتصرف بواحد الطريقة مختلفة، أو لا شي فرصة ما تضيعش، أو أن الماضي يرجع باش ناخده واحد القرار اللي هو مختلف. ممكن حتى نبقى مدة طويلة كنقولوا كون وقع كده، كون غير درت كده، كون يعني علاش وقع لي أنا هاد شي. ولكن المشكل هو أن العقل شي مرات كيبقى مشدود لشي حاجة اللي ما بقاتش قابلة للتغيير، وكيستهلك طاقة كبيرة في محاولة أنه يقاوم واحد الواقع اللي ولا موجود بالفعل. وهنا كيبان المفهوم ديال التقبل. ولكن الكلمة ديال التقبل شي مرات كتفهم بطريقة يعني اللي هي خاطئة. ملي كنقولوا لشخص خاصك تقبل الوضع، ممكن يسمعها بحال اللي كنقولوا ليه وصافي استسلم وبلا ما تحاول. بينما التقبل ماشي هو أننا نقولوا أن الشي حاجة الشي اللي وقع مثلا مزيان، ماشي أننا نوافقوا عليه، وماشي أننا نتخلوا على حقنا في التغيير. التقبل هو أننا نشوفوا الواقع كيف ما هو حتى إلا ما كانش عاجبنا، ومن بعد غادي نسولو دابا اشنو مازال نقدروا نديرو. غادي نطرح واحد سؤال ديال علاش كنقاومو بعض الحوايج اللي ما بقاتش عندنا القدره اننا نبدلوها. لان الانسان بالطبيعه ديالو ما كيبغيش يحس بالعجز منين كيوقع شي حاجه يعني اللي خارجه على الاراده ديال داك الشخص. فالعقل كيحاول يرجع داك الاحساس بالتحكم، وشي مرات كيدير هادشي عن طريق انه يعاود يفكر في الماضي، او اللي يتخيل واحد السيناريوهات اللي هي مختلفه. كنرجعوا للحوار اللي وقع مثلا ونقولوا وكون غير جاوبت بهذه الطريقه هذه، او لا كنعاودوا نفكروا في القرار اللي خديناه ونقولوا لا كون غير اختارينا الطريق الاخرى وكانت غتكون نتائج مختلفه. وكان العقل كيبقى كيقلب على واحد الباب سري اللي يقدر يرجعنا لواحد اللحظه اللي دازت وسالت. حتى في الحياه اليوميه ممكن نقاوموا اشياء بسيطه ولكنها كتستهلك منا طاقه كبيره. الطقس اللي مثلا ما عجبناش، شي شخص اللي تعطل علينا، شي تغيير وقع في الخدمه، ولا شي قرار خداه شي واحد وحنا ما عندناش عليه السلطه، ولا شي واقع معين ماشي هو اللي كنا كنتمناه. المشكل ماشي اننا ما عندناش الحق يبقى فينا الحال او لا نتبرزطوا، بالعكس من الطبيعي نحسوا باننا مقلقين، نحسوا بالحزن، نحسوا بديك خيبه الامل. ولكن الفرق هو واش غادي نبقاو حاصلين وعالقين في ذاك الإحساس، ولا غادي نوصلوا لواحد المرحلة اللي نقولوا وهذا الشيء وقع ما عجبناش، ولكن دابا اشنو نقدروا نديروا باش سواء نبدلوه او لا نلقاو يعني ديزالتيرناتيف، نلقاو حلول بديله. ومن هنا كيبدا التقبل الحقيقي. ماشي اننا يعني نبغيو داك الواقع، ولكن اننا ما بقيناش نحتاجوا ننكروا الوجود ديال داك الواقع باش نقدروا نتحركوا. ممكن نقولوا ما كناش باغيين هاد النتيجه، وفي نفس الوقت غادي نقولوا ولكن هذه هي النتيجه اللي عندنا دابا وخاصنا نتعاملوا معها. هاد الجمله بسيطه ولكن فيها انتقال كبير ومهم من أننا نقاوموا الواقع لأننا نتعاملوا معه. والتقبل ما كيجيش ديما بالزربة، بعض الأمور كتحتاج واحد الوقت طويل باش أننا نستوعبوها، وخصوصا يعني ملي كتكون مرتبطة بواحد الخيبة ديال الأمل الكبيرة، ولا بشي فقدان، بشي تغير مفاجئ، أو لا بالنهاية ديال شي مرحلة اللي احنا كنا متعلقين بها. لذلك ما خصناش أننا نحولوا التقبل لواحد الضغط جديد على نفسنا. خصنا نتقبلوا دابا مثلا نقولوها خصنا نتقبلوا هذا الشيء صافي وقع خصنا نتقبلوا. لا، احيانا اول خطوه هي فقط نعترفوا باننا مازال ما تقبلناش الوضع، واننا محتاجين الوقت باش نتقبلوه، وشويه بشويه حتى كنبداو نتقبلوه. مستمعينا الكرام، واحد الفاصل موسيقي وغادي نعاود نرجع لكم باش نكملوا معكم الموضوع ديالنا. غادي نسمعوا فاضل شاكر، صحاك الشوق.

0: ميديا ويكاند الأسرة محمد البدوي.
1: مازالين معكم مستمعينا الكرام في كان الأسرة، ومازالين نكملوا معكم موضوع ديال فن التقبل. تكلمنا اولا على علاش كنقاوموا بعض الحوايج اللي ما بقاتش عندنا القدره على اننا نبدلوها. دابا غنتكلموا على كيفاش نتعلموا نقبلوا الواقع ديالنا ونتقبلوه ونكملوا حياتنا بلا ما نبقاو يعني عالقين فيه وحاصلين فيه. لان التقبل ماشي قرار اللي كناخذوه مره واحده وكنسدوا الملف، لا، شي مرات هو واحد المسار. لأنه مثلا اليوم كتكون معصب، غدا كتكون فاهم أكثر، ومن بعد كتلقى راسك قادر تهضر على الموضوع بلا نفس الإحساس اللي كان عندك في الأول. وهذا شيء من المفيد أننا ما نفرضوش على رأسنا أننا خصنا نتجاوزوا كل حاجة بسرعة، يعني نديروا بحال ما وقعتش. أول حاجة ممكن تعاون هي أننا نعطيه المشاعر ديالنا واحد سمية حقيقية. لأن مثلا إذا كنا مقلقين وخصنا نقولوا إحنا مقلقين، إذا كنا نادمين خصنا نعترفوا بالندم، إلا كنا معصبين خصنا نعترفوا بأننا معصبين. ماشي الهدف هو أننا نبقاو عايشين وسط هذه المشاعر، ولكن ما نحاولوش نمحيوها قبل ما نفهموها. شي مرات الإنسان كيزيد يعاني لأنه ماشي غير متألم من واحد الحدث، ولكن كيولي يلوم راسه لأنه مازال كيتألم، ولأنه بحال ما فهمش هذاك الشيء اللي وقع عليه، لأنه ما كيقدرش يعطي سمية حقيقية للإحساس ديالو. وكذلك من بعد ممكن نبدلو السؤال، عوض مثلا علاش وقع ليا هذا الشيء، نقدروا نسولو اشنو نقدروا نديروا دابا، هذا الشيء وقع اشنو نقدروا نديروا دابا. عوض علاش هذا الشيء ما تبدلش مثلا، نقدروا نسولو اشنو نقدروا نبدلو حنا في الطريقه ديال التعامل ديالنا. وعوض مثلا نقولوا كون غير رجع الزمان لور ونقدروا مثلا نديروا شي حاجه مختلفه، خاصنا نسولو بناء على هادشي اللي عرفته دابا اشنو القرار اللي نقدر ناخده اليوم، ماشي القرار اللي كنت غنقدر ناخده شحال هادي، ولا غيكون رجع بينا الوقت اللور وغادي نقدروا نبدلوا بزاف القرارات. وحتى في العائله والعلاقات التقبل كيقدر انه يريحنا من واحد المحاوله ديال تغيير الاخرين. ممكن نتمنى

أنا واحد الشخص قريب منا يكون أكثر تفاهم، أكثر هدوء وأكثر اهتمام، ولكن ما نقدروش نفرضوا عليه واحد الشخصية اللي هي معينة. نقدروا نتواصلوا معه، نشرحوا له، نطلبوا منه، نحطوا واحد الحدود ونقرروا كيفاش غادي نتعاملوا مع العلاقة، ولكن ما نقدروش نعيشوا حياتنا كاملة وإحنا كنتسناو أن الآخر يولي كيف ما إحنا بغيناه. والتقبل كذلك مش هو أننا نتخلاو على الطموح ديالنا، ممكن نكونوا راضين على الواقع ديالنا الحالي وفي نفس الوقت باغي نطوروا حياتنا. الرضا والتغيير ماشي أعداء، يعني نقدروا نقولوا إحنا متقبلين أن هذه هي النقطة اللي إحنا فيها دابا، ولكن مازال باغي نزيدوا القدام. الفرق هو أننا ما كنحتاجوش نكرهوا حياتنا الحالية باش نبدأوا نبنيوا حياة اللي هي مختلفة من بعد. وفي الأخير خاصنا كذلك نتعلموا واحد المهارة اللي هي صعبة شوية ولكن مريحة، هي أننا نفرقوا بين الحاجة اللي خصنا نصلحوها والحاجة اللي خصنا نتعايشوا معها والحاجة كذلك اللي خصنا تخليوها تمشي. ماشي كل معركة خصنا ندخلو فيها وماشي كل خسارة خصنا نحولوها الحرب مع الحياة. شي مرات القوة كتكون في المحاولة، وشي مرات كتكون في أننا نعرفوا أن المحاولة ما بقاتش غادي تبدل النتيجة ونوجهوا الطاقة ديالنا لشي حاجة أخرى. تقبل ماشي كلمة أخرى ديال الاستسلام، تقبل هو أننا نقولوا للحياة أننا ما كناش باغيين هاد الشي وماشي بالضرورة موافقين عليه، ولكن احنا واعيين بأنه وقع وغادي نشوفوا شنو نقدروا نديروا من هنا القدام، وما نقدروش نرجعوا للماضي وما نقدروش نتحكموا في كاع في الناس وما نقدروش نضمنوا ان الحياه غادي تمشي ديما بالطريقه اللي بغيناها احنا، ولكن ديما تقريبا كيبقى عندنا واحد الجزء صغير اللي ممكن نتحكموا فيه، وكذلك مهم اننا نعرفوا كيفاش غادي نختاروا ونتعاملوا مع الواقع اللي قدامنا. وشي مرات ملي كنوقفوا المقاومه ديال شي حاجه اللي ما يمكنش لينا اننا نبدلوها فما كنكونوش تسلمنا، كنكونوا غير وفرنا الطاقه ديالنا للحاجه الاخرى اللي ممكن ومازال ممكن انها تتبدل. والسؤال ديال هذه الفقره هذه مستمعينا الكرام اللي غادي نخليكم معاه اللي هو شنو هي الحاجه اللي خدات منكم وقت وطاقه كبيره باش تحاولوا تبدلوها قبل ما تكتشفوا انها ربما كانت محتاجه منكم غير تقبلوها اكثر يعني من اننا انكم تقاوموها؟ واش بالنسبه لكم التقبل كيعني الاستسلام ولا ممكن يكون بدايه جديده؟ كنتمنى كل واحد فيكم يكون عنده الجواب على هذا السؤال هذا مستمعينا الكرام ويكون هو الجواب الصحيح. وخليكم معنا ما تنساوش من دابا شويه غادي نرجع لكم بعد الموجز الاخباري ديال 9:30 باش نتكلموا على الضحك في المواقف الصعيبة. علاش كيوقع لنا بزاف ديال الناس قدر يكون كيتعرض لشي حاجة اللي هي خايبة لشي موقف اللي ماشي هو هذاك وكيبدا يضحك وهو راه براسو ما عارفش علاش وقع ليه داك الشيء. فهذا الشيء اللي غادي نتكلموا عليه بعد الموجز الإخباري ديال 9:30 مستمعينا الكرام. دابا فغنخليكم مع أصالة نصري ولا داري.

اهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. اذا كيف ما لاحظت طبعا تكونوا تعودتوا معنا مستمعينا الكرام قبل ما ندخلوا للفقره ونتكلموا على الموضوع اللي خصنا لهذه الفقره هذه اللي هو الضحك في المواقف الصعيبه وعلاش كيوقع، اكيد غادي نسمعوا شويه ديال الموسيقى مستمعينا الكرام، غنسمعوا محمد عادلي شطح شطح ونعاودوا نرجعوا لكم باش نتكلموا على الضحك في المواقف الصعيبه علاش كيوقع لنا.

محمد عادلي شطح شطح في كانت الأسرة على ميجا. مستمعينا الكرام كنتمنى تكونوا فايقين مزيان. دابا غادي نتكلموا على الموضوع ديال الضحك في المواقف الصعيبة. علاش كيوقع لينا؟ لأنه كاين شي مواقف اللي منطقيا خاصها تخلينا نخافوا نتوتروا أو لا حتى نبقاو ساكتين, ولكن الغريب في الأمر هو أننا كنلقاو راسنا كنضحكوا. كنكونوا مثلا غادي نطيحوا, كطيح منا شي حاجه, كتفلت منا شي حاجه, ولا كنفلتوا حنا من شي حاجه اللي كانت صعيبه وكان شي مشكل كبير غادي يوقع, ومنين كدوز ديك اللحظه الاولى ديال الخوف كنلقاو راسنا كنضحكوا. اولا كنكونوا في شي موقف اللي هو محرج بزاف وكنحاولوا نبقاو جديين, ولكن كنبقاو كنضحكوا. كتخرج منا واحد الضحكه صغيره بلا ما نكونوا باغينها. وحتى ملي كيكون مثلا شي خبر اللي هو مفاجئ او لا شي موقف اللي هو صادم, كاين اللي كيسكت وكاين اللي كيبكي وكاين اللي كيبدا يضحك, وحتى هو ما فاهمش علاش كيضحك في ديك اللحظه هذيك. ومن هنا كيجي واحد السؤال اللي هو غريب ولكن كيوقع لبزاف ديال الناس, واش الضحك ديما كيكون دليل على الفرح ولا ممكن يكون عنده اسباب اخرى؟ شنو كيوقع لداخل ديالنا ملي كنضحكوا في واحد اللحظه اللي المفروض فيها اننا نكونوا خايفين او لا متوترين؟ نطرحوا داك السؤال ديال علاش شي واحد مثلا كيضحك ملي كيكون خايف. يمكن هذه هي اكثر حاجه اللي كتخلينا نستغربوا من راسنا حنا كناس, يعني كنكونوا خايفين فعلا, ولكن بدل من اننا نغوتوا او لا نهربوا كنلقاو راسنا كنضحكوا. مثلا شي واحد كما قلنا كان غادي يطيح او لا تفاجئ بشي صداع, شي صوت اللي مجهد في الليل, او لا كانت غادي توقع عليه شي كان يوقع عليه شي موقف اللي خطير مثلا وتفاداه في اخر لحظه, ومن بعد كتخرج منه واحد الضحكة. فهنا خاصنا نعرفوا أن الضحك ماشي ديما

ما قرار اللي هو واعي. الجسم ملي كيتعرض للخوف أو للضغط كيدخل بسرعة في واحد الحالة ديال التأهب، الانتباه كيزيد، العضلات ديالنا كتشد، والدقات ديال القلب والتنفس ممكن أنهم يتبدلوا، ولكن ماشي كاع الناس كيتفاعلوا مع هاد الحالة هادي بنفس الطريقة. كاين شي واحد اللي كيبقى كيتجمد في بلاصته، وشي واحد كيبدا يهضر بزاف مثلا، أو لا شي واحد كيسكت، وشي واحد اللي ممكن أنه يضحك أو لا يبتسم. فهاد الضحك كيتوصف أحيانا بالضحك العصبي، هو ماشي بالضرورة تعبير على الفرح، وإنما يعني يقدر يكون جزء من طريقة ديال الجسم والعقل في التعامل مع الضغط. وهذا الشيء علاش ممكن نلقاو واحد الشخص كيقول والله الا حتى كنت خايف بزاف، ولكن ما عرفتش علاش بديت كنضحك، كتوقع لنا بزاف هذه القضيه هذه. وفعلا الضحكه هنا ما كدلش على ان الخوف ما كانش موجود، وحتى من بعد يعني ما يدوز داك الخطر ممكن يجي الضحك، كان الجسم كينتقل فجاه من واحد الحاله ديال التاهب لواحد الحاله ديال الاحساس بالامان. تخيل مثلا واحد مثلا كان كيتسنى شي خبر اللي هو مهم ومقلق في نفس الوقت، ومن يسمع ان كل شيء مزيان ضحك ويعني وتنفس، وكان يعني كيقول كنت غادي نموت بالخلعه. بالنسبه ليه داك الضحك كان ممكن يكون جزء من الارتياح بعد اللحظه اللي كانت مشحونه يمكن. وهذا الشيء كيخلينا نفهموا واحد الحاجه اللي هي مهمه، يعني ماشي كل ضحكه كتشرح شنو كيحس به الانسان بالضبط من الداخل. وممكن نشوفوا شي واحد كيضحك ونظنوا انه راه مرتاح، بينما هو في الحقيقه كان متوتر وكان خايف بزاف. مستمعينا الكرام، فاصل موسيقي مع نانسي حجرم، يا سلام، غادي نعاود نرجع لكم باش نتكلموا على علاش كنضحكوا احيانا في المواقف اللي كتكون محرجه.

ننسي عجرم يا سلام، كنتمنى تكون ذكرتكم بزاف ديال الحوايج زوينين. هاد الاغنيه هادي ديال ننسي عجرم. مستمعينا الكرام، وغادي نكملوا معكم في الموضوع اللي خصنا لهاد الفقره اللي هو الضحك في المواقف الصعيبه. تكلمنا اولا على علاش كاينين شي ناس كيضحكوا ملي كيكونوا خايفين. دابا غنتكلموا على علاش حنا كنضحكوا احيانا ملي كنكونوا حشمانين اولا في شي مواقف اللي هي محرجه، لانه شي مرات كيكون لا خطر لا حادث صعيب، ولكن كاين غير الاحراج. كتكون مثلا فواحد الاجتماع والجو اللي هو جدي، وشي واحد كيقول شي كلمة بشي طريقة اللي مثلا غير متوقعة، كتجينا واحد الضحكة وكنحاولوا أننا نحبسوها، ولا كنكونوا مثلا كنقدموا شي حاجة للناس وكنغلطوا في شي كلمة كتوقع علينا بزاف حنايا مثلا في الراديو ولا في الاذاعه. بدل ما نكملوا عادي كنلقاو راسنا كنضحكوا اولا كنبتسموا، وكتكون مع مثلا شي مرات كنكونوا مع شي اشخاص اللي ما كنعرفوهمش مزيان، كيوقع واحد الصمت، الصمت طويل اللي كيكون داك الاوكورد مومنت كما كنسميوه، كتخرج منه واحد الابتسامه بلا سبب اللي هو واضح. هنا الضحك كيكون مرتبط اكثر بالضغط الاجتماعي وبالاحساس بان الاخرين كيقدروا يكونوا كيراقبونا. مثلا ملي كنكونوا واعيين بزاف بالنظره ديال الناس لينا، كيولي العقل مركز على تفاصيل كثيره، مثلا واش تكلمت مزيان، واش درت شي غلط، واش بان عليا التوتر هنا كنهضر، واش خاصني نقول شي حاجه وسط هذه المراقبه هذه. ممكن تخرج واحد الضحكه اللي ما كانتش في الحساب، والأغرب هو أن محاولة أننا نحبسو ديك الضحكة شي مرات كتزيد، أن ديك الضحكة كتولي كتار، فكنقولوا لراسنا ما خصناش نضحكو، ولكن من بعد كنوليو مركزين على الضحك أكثر، وكل ما زدنا ركزنا عليه كل ما ولا صعيب أننا نوقفو ديك الضحكة. وهذا الشيء علاش كنلقاو شي مرات الضحك يعني كيزيد بالضبط في البلايص اللي خصنا نكونوا فيها أكثر جدية، بحال كما قلنا شي اجتماع رسمي أو لا في شي موقف اللي هو خاص يكون جدي. وهذا الشيء ما كيكونش بالضرورة استهزاء بالموقف أو لا بالناس، شي مرات الإنسان غير ما عرفش كيفاش يتصرف مع الإحراج دياله، وحتى هنا كيبقى السياق مهم بزاف. إذا ضحك شي شخص مثلا في موقف اللي هو محرج، ما خصناش مباشرة نفسروها بأنه ما كيحترمش الآخرين، ممكن يكون فقط متوتر وما لقى حتى شي طريقة أخرى باش أنه يتعامل مع ديك اللحظة. وبالمقابل الإنسان نفسه يقدر يتعلم مع الوقت كيفاش يتعامل مع هذا النوع ديال المواقف، بحال ياخذ واحد النفس عميق، ركز على الحديث بدل المراقبة ديال الذات، وأنه يقبل أن الإنسان ممكن يغلط أو يتوتر أمام الآخرين بلا ما توقع شي كارثة، لأنه كيبقى في الأخير only a human، إنسان فقط. مستمعينا الكرام، فاصل موسيقي، غادي نسمع هذه المرة المهدي مزين ويا الغرام، وغادي نعود نرجع لكم باش نتكلموا على علاش شي شخص كيضحك وهو كيهضر على شي موقف اللي كيكون مؤلم أو لا صادم.

0: مكان الأسرة، محمد البدوي.
1: وما زلنا مستمرين معكم مستمعينا الكرام في الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه، اللي هو الضحك في المواقف الصعيبة. علاش كيوقع علينا؟ تكلمنا أولا على علاش شي واحد مثلا كيضحك ملي كيكون خايف، وتكلمنا كذلك على علاش كنضحكوا أحيانا ملي كنكونوا محرجين. دابا غنتكلموا على علاش شي شخص كيقدر يضحك وهو كيهضر على شي موقف اللي هو مؤلم أو لا صادم. هاد الحالة مختلفة شوية مستمعينا الكرام، لأنها كتخلينا نستغربوا أكثر. واحد كيعود على شي تجربة اللي كانت صعيبة عليه، أو لا موقف اللي خلاه كان خايف، أو لا حتى شي حادث اللي كان مؤلم، ولكن هو كيهضر كتلقاه كيضحك وكيبتسم. هنا ممكن الشخص اللي كيسمع ليه أو لا يعني الشخص اللي كيكون قدامه يطرح واحد السؤال ديال واش فعلا هاد الشيء ما أثرش على هاد الشخص هذا. ولكن ماشي بالضرورة، لأن الإنسان شي مرات كيستعمل الفكاهة والضحك كطريقة باش يقدر يعاود واحد التجربة اللي تقيلة اللي دازت عليه. ملي كنحاولوا مثلا نحكيو على شي موقف اللي هو مؤلم، ممكن نكونوا محتاجين واحد المسافة يعني بيننا وبين ذاك الحدث اللي وقع، والضحك أو الفكاهة يقدروا يعطيونا هاد المسافة هذه. مثلا شي واحد عاش واحد الموقف محرج بزاف ومن بعد سنوات يقدر يعاوده ويضحك عليه، ماشي لأنه ما كانش مؤلم النهار اللي وقع عليه، ولكن لأنه اليوم ولا قادر يشوفه من واحد زاوية اللي هي مختلفة. وحتى بعض الناس يقدروا يكونوا كيستعملوا الفكاهة في شي وقات اللي هي صعيبة كنوع من ديك القوة النفسية. إلا مثلا إلا ما ضحكت شوية غادي مثلا يقول لك إلا ما ضحكت شوية غادي نبقى غارق في هذا الإحساس هذا. ولكن هنا كاين فرق مهم بين استعمال الفكاهة باش نخفوا الثقل ديال التجربة، وبين أننا نستعملوها باش نهربوا منها بالكامل. ممكن الإنسان يضحك وهو كيهضر على شي حاجة اللي كتوجعه في النفس ديالو، اللي كتضره بزاف، وفي نفس الوقت يكون متأثر بها، وممكن حتى ما يكونش مستعد يهضر عليها بجدية. هادشي علاش ما خصناش نفسروا الضحك ديال الشخص اللي كيعاود على واحد التجربة مؤلمة بأنه دليل على أنه صافي تجاوزها وأنه نساها وأنه مثلا ما بقاتش كتهم. وشي مرات الضحك يكون غير طريقة ديال أننا مثلا طريقة ديال الحكي اللي يقدر بها الشخص مثلا أنه يقرب من ذاك الموضوع. وداخل الأسرة حتى هاد النقطة راها مهمة بزاف. إذا شي واحد مثلا كيعود على شي تجربة صعيبة وكيضحك، ما خصناش نقوله مباشرة وعلاش كتضحك، هاد الشيء راه ما كيضحكش. لا، ما خصناش نقولها ليه، ويمكن نخليه ليه المساحة ونفهمه أن كل واحد عنده الطريقة دياله في التعبير على داك الشيء اللي كيكون داز منه. وفي المقابل إذا كان الضحك ديما كيمنع الشخص من الاعتراف بأنه متألم أو لا محتاج لواحد المساعدة، فهنا ربما

خاصو يوقف شويه ويسول راسو، واش انا كنستعمل الضحك باش نتعامل مع هاد التجربه هادي ولا باش ما نواجههاش اصلا. اذا الا وقع لنا شي موقف اللي مثلا كيخلع ولقينا راسنا مثلا كنضحكوا، ماشي بالضروره شي حاجه اللي هي غريبه فينا مثلا، ولا لقينا راسنا كنضحكوا ملي كنكونوا حشمانين ولا كنحسوا بالاحراج ولا كنبتسموا وحنا كنعاودوا على واحد التجربه اللي هي صعيبه، فحتى هادشي هذا راه ما كيختصرش المشاعر ديالنا كامله، لان الضحك ممكن يكون فرح ولكن ممكن يكون كذلك توتر واحراج وارتياح ومحاوله التعامل مع الموقف، يعني مع هذا الموقف اللي كيكون صعيب او لا مجرد رد فعل راه كيخرج قبل ما نقرروا او شنو بغينا حنايا نديروا. يعني هادشي علاش ماشي كل ضحكه كتحتاج واحد تفسير اللي يكون غير هو تفسير يعني واحد، وربما السؤال اللي يستاهل نسولوه لراسنا ماشي غير وعلاش كان ضحكوا في هذا الموقف هذا، ولكن خاصنا نسولو شنو كان كيوقع لداخل ديالنا في ذاك الوقت، لأن شي مرات الضحكة هي اللي كتخرج يعني في المواقف اللي كيكونوا غالطين، يعني في الموقف الغلط وما كنقولوش مثلا رحنا فرحانين ولكن كنقولو ببساطة هاد اللحظة هذه راه كانت بزاف واحد شوية عليا يعني، وهذه هي الطريقة اللي خرج بها منها هاد الإحساس هذا اللي كنحسو به. ومستمعينا الكرام، سؤال ديال هاد الفقرة هادي اللي هو واش سبق لكم وقع لكم يعني شي موقف اللي خلعكم ولا حرجكم ولقيتوا راسكم كتضحكوا حتى نتوما بلا ما تكونوا باغيين تضحكوا؟ هذا هو السؤال ديال هاد الفقرة هادي، وهو اللي غنخليكم مع مستمعينا الكرام. ما تنساوش من دابا شويه بعد الموجز الاخباري ديال العاشرة غادي نتكلموا على موضوع المراهقة المبكرة وكيفاش نتعاملوا مع التحولات اللي كتجي قبل الاوان ديالها عند وليدات ديالنا الصغار، واكيد غادي نسمعوا الموسيقى قبل مستمعينا الكرام. غادي نخليكم مع الجديد ديال شيرين عبد الوهاب خاين اللي حصري على ميديا ان. شيرين اختارت ان ميديا ان تكون هي الاذاعه الحصريه في المنطقه اللي غادي تدوز هذا الجديد ديالها، فكنتمنى انكم تستمتعوا بها مستمعينا الكرام. خليكم مع شيرين عبد الوهاب خاين.

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجز العاشرة.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. بدايته ستكون بأخبار الشرق الأوسط، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين بجروح متفاوتة في جنوب لبنان، في حين واصلت قوته اعتداءاتها المكثفة عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي وعملية تفجير طالت مناطق وبلدات متفرقة من الجنوب اللبناني. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره اليوم أن جنديين أصيب بجروح خطيرة، في حين أصيب آخر بجروح متوسطة الجمعة في حادث عمليات أثناء نشاط القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. قال وزير الحرب الأمريكي إن أمام إيران فرصة للتخلي طوعا عن برنامجها النووي، وإلا فقد تضطر الولايات المتحدة إلى فرض ذلك بالقوة، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصمم على منع طهران من امتلاك سلاح نووي وأن واشنطن ستتخذ كل ما يلزم لتحقيق هذا الهدف. ورد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن بلاده تأمل أن تتحرك واشنطن في مسار الحكمة والمنطق، وأكيد أن استعداد طهران في حال اتجهت الولايات المتحدة إلى العمل العسكري. علاقة بهذا الملف، قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن طردت عضوين من الوفد الإيراني الذي شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا بعد تجاهلهما أمرا بمغادرة البلاد. تواصلت هجمات المستوطنين في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع تهديدات وزراء يمينيين في الحكومة الإسرائيلية بتوسيع وتعزيز السيطرة على المنطقة. وأفاد شهود عيان ومسعفون بأن جنودا إسرائيليين ساندوا مستوطنين استولوا على بساتين زيتون فلسطينية مع بدء موسم القطاف، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. أعلن النائب والعام الإماراتي أن التحقيقات حول الهجوم على متن طائرة فلاي دبي كشفت أن مساعد القبطاني خطط لتنفيذ عملية إرهابية مستخدما فأس الطوارئ لمهاجمة الطيار أثناء الرحلة من دبي إلى تل أبيب، فيما لا تزال دوافعه غير معروفة. ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا السياق قائد طائرة فلاي دبي لزيارة بلاده بصفته ضيف شرف، قائلا إنه يرغب في أن يقوم سميث ماتشر ورئيس الوزراء الهندي بإيقاد شعلة في مراسم بمناسبة اليوم الوطني الإسرائيلي في ماي المقبل. وصل المستشار الألماني فريدريتش ميرتس اليوم إلى كييف في زيارة غير معلنة تعبر عن دعم بلاده لأوكرانيا في حربها مع روسيا. وقال ميرتس في

0: بيان صدر بعد وصوله إلى العاصمة الأوكرانية إن وصوله إلى كييف يأتي لأن أوكرانيا تحتاج إلى دعم التكتل الأوروبي في الأسابيع المقبلة. ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية الحكومية اليوم أن أجزاء من إسبانيا تعرضت لعواصف قوية وأمطار غزيرة، لا سيما في منطقة كاتالونيا شمال شرق البلاد. وأظهرت صور من مناطق قريبة من برشلونة شوارع غمرتها المياه وأشخاصا يقفون وسط مياه تصل إلى مستوى الركبة. وقالت السلطات المحلية إن المنطقة حول مدينة بلباو شهدت أيضا فيضانات وغزيرة غرقا للطرق نتيجة لسقوط أمطار غزيرة. بهذا نصل إلى ختام هذا الموجز مستمعينا الكرام، فصل بعده تعودون محمد البدوي في ويكند الأسرة، أحلى الأوقات تجدونها في كل الفترات عبر ميديا.
1: ميديا دانجي 95.3 نادور 99.9.
2: سالي لك السولد في أكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. السولد ديالك يبقى 6 شهور، تقدر تحوله المكالمات انترنت أو لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهولة وفابور، وهادشي كله عبر واتساب أو دياز 111 دياز. ايوا، شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبئة نجمة 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
3: ميديا ويكند الأسرة، محمد البدوي.
4: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، إلى كنتوا عاد التحقتوا بنا في ويكند الأسرة وفي الساعة الثانية والجزء الثاني من هذا العدد على ميديا. مستمعينا الكرام، قبل ما نتكلم على موضوع المراهقة المبكرة، كيفاش نتعاملوا مع التحولات اللي كتجي قبل الأوان ديالها، شنو كنقصدوا بهذه المراهقة المبكرة، وكيفاش كيقدر الطفل أو الطفلة يتعامل مع التغيرات الجسدية والنفسية والاجتماعية اللي كتبدأ في واحد السن اللي كنعتبروها مبكرة، وأشنو خاص الوالدين يديروا في هذه المرحلة هذه. هذا الشيء اللي غادي نتكلموا عليه مستمعينا الكرام في هذه الفقرة هذه، من بعد ما نستمعوا لفناير مع عبيدة رما زواق.

أرباح فناير عبيدة الرماف زواق مسمعنا الكرام في ويكند الأسرة على ميجي آن. إذن ندخلوا باش نتكلموا على الموضوع ديالنا في هذه الفقرة هذه اللي هو المراهقة المبكرة. كاين واحد الوقت اللي كيبدأ فيه الوالدين يلاحظوا أن الطفل ديالهم ما بقاش هو نفس الطفل اللي كان قبل. يعني كيبداو الاطفال كيبداو يديروا شي حوايج بحال انهم كيهتموا بالمظهر ديالهم, كيوليو يبغيو شويه الخصوصيه, كيوليو عندهم الراي اللي هو خاص بهم, كيتاثروا اكثر بالاصدقاء, وربما يمكن حتى انهم كيتبدل المزاج ديالهم او الطريقه ديال الكلام ديالهم والتعامل مع الاسره. وشي مرات هاد التغييرات هادي كتجي في واحد السن اللي كيحس فيه الاب والام بان الطفل ديالهم مازال صغير على هاد الشيء هذا, وهنا كيبدا داك السؤال ديال واش هادي هي البدايه ديال المراهقه, واش التغيرات طبيعيه, واش خاصنا نقلقوا على الطفل ديالنا, وكيفاش نتعاملوا مع الطفل اللي بدا كيدخل لواحد المرحله جديده قبل ما نكونوا احنا مستعدين لها. الموضوع مهم لان التعامل مع هذه المرحله هذه ما كيحتاج اننا نخوفوا الطفل ولا اننا نكرهوا هذاك الشيء اللي كيعيشوا, وانما كيحتاج من الوالدين انهم يعرفوا اشنو كيوقع بالضبط ويفرقوا بين التغيرات العاديه وبين العلامات اللي خاصها انها ننتبهوا لها, ويعرفوا كيفاش يبدلوا الطريقه ديال التعامل ديالهم مع الطفل. فنقدروا نتكلموا على العلامات مستمعينا الكرام, يعني شنو هي هذه العلامات اللي كتقول الوالدين بان الطفل ديالهم بدا كيدخل ديك المرحله ديال المراهقه, يعني المراهقه اللي نقدروا كنقولوا عليها مبكره. اول حاجه خاص الوالدين يعرفوها هي ان البدايه ديال المراهقه ما كتجيش في نهار واحد, ما كتكونش عند جميع الاطفال بنفس الطريقه ولا بنفس التوقيت. ممكن لاحظوا ان الطفل ديالنا بدا كيهتم اكثر كيف ما قلنا بالمظهر ديالو, باللباس ديالو, بالشكل الخارجي ديالو, بالطريقه اللي كيشوفوه بها الاخرين, وممكن كذلك يبدا يطلب شويه ديال الخصوصيه اكثر, وما يبقاش باغي يعاود للوالدين على كاع التفاصيل الصغيره ديال النهار ديالو, او لا يبدا يناقش بعض القواعد والقرارات اللي كانت من قبل او اللي كان كيتقبلها يعني بلا نقاش. ويمكن حتى نلاحظوا أن الرأي ديال الأصدقاء ولا عنده وزن أكبر في الحياة ديال الطفل, وأن الطفل بدأ كيقارن راسه بالآخرين أو كيولي حساس يعني أكثر تجاه الطريقة اللي كيشوفوا بها الناس. ومن ناحية النفسية ممكن تكون واحد تقلبات في المزاج أو رغبة أكبر في الاستقلالية, بحيث أن الطفل ما كيبقاش باغي ديما الوالدين مثلا يختاروا له بلاصته ولا يقرروا يعني ياخذوا له قرارات في كل تفاصيل. ولكن هنا خاصنا ننتبهوا لواحد الحاجة مهمة, يعني ماشي كل تغير في السلوك ديال الطفل هو بالضرورة كيتعتبر مراهقة. بعض التصرفات هذه ممكن تكون جزء عادي من نمو وبناء الشخصية ديال الطفل والاستقلالية ديالو, وبالتالي فما خاصناش نلصقوا يعني بسرعة في ديك الكلمة ديال المراهقة ولا المراهقة المبكرة. يعني هذه الكلمة هذه ما خاصناش نلصقوها بأي تغيير كيوقع للطفل, والأفضل هو أن الوالدين يشوفوا الصورة يعني بشكل كامل, واش كاين تغير مستمر ومتعدد الجوانب, واش الطفل بدأ فعلا كيتحرك لديك المرحلة الجديدة في الطريقة ديال التفكير ديالو والعلاقات والمظهر, ولا هذا غير واحد السلوك اللي عابر غادي يدوز واحد شوية ديال الوقت وغادي ينسى وغادي يرجع كيف ما كان. مستمعينا الكرام فاصل موسيقي مع مصطفى قمر منايا, ونعاود نرجع لكم باش نتكلموا على امتى كتكون هاد التغيرات طبيعية وامتى خاص الوالدين ينتبهوا لها.

0: ميديا ويكاند الأسرة محمد البدوي.
1: مازالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في الحديث على الموضوع اللي خصصنا لهذه الفقرة هذه اللي هو المراهقة المبكرة. كيفاش نتعاملوا مع التحولات اللي كتجي يعني قبل الأوان ديالها عند الوليدات ديالنا؟ تكلمنا أولا على شنو هي العلامات اللي كتقول الوالدين أن الطفل بدأ كيدخل لديك المرحلة ديال المراهقة. دابا غنتكلموا شوية على وقتاش كتكون هذه التغيرات يعني طبيعية وقتاش الوالدين خاص أنهم يردوا لها البال. هنا بالضبط كان واحد الفرق مهم بين البداية ديال المراهقة وبين البلوغ المبكر، لأن المراهقة مرحلة واسعة اللي كتدخل فيها تغيرات نفسية واجتماعية وسلوكية، بينما البلوغ يعني مرتبط بالتغيرات الجسدية والهرمونية اللي كترافق داك النضج الجنسي. وبالتالي فالطفل إلا بدأ يعني ولا باغي الخصوصية أو لا كيهتم أكثر بالمظهر ديالو أو لا كيناقش والديه، فماشي بالضرورة هادشي يعني أنه عنده مشكل طبي، ولكن إذا لاحظ الوالدين شي علامات جسدية اللي مرتبطة مثلا بالبلوغ في واحد السن اللي هو مبكر يعني بشكل غير معتاد، فهنا ما خصهمش يحاولوا يفسروا الامر بوحدهم ولا يبقاو غير كيتسناو حتى تدوز ديك المرحله. والافضل انهم يستشروا الطبيب وخصوصا طبيب الاطفال يعني ولا اختصاصي باش يتحدد واش التطور يعني داخل يعني في النطاق الطبيعي ولا كيحتاج واحد التقييم. ونفس الشيء بالنسبه للسلوك، يعني تغير المزاج من حين لاخر ممكن يكون جزء من النمو، ولكن إذا ولا التغير قوي ومستمر وبدا كيأثر بشكل واضح على الدراسة وعلى النوم وعلى يعني العلاقات ديال الطفل والحياة العائلية والحياة اليومية، فهنا حتى هو هادشي كيستحق أننا نردو له البال. والرسالة المهمة للوالدين هي ما نهولوش كل تغيير، ولكن ما نستهنوش حتى بالتغيرات اللي فعلا كتستحق يعني التقييم. الهدف هنا ماشي اننا نخليو الوالدين يعيشوا في واحد الحاله يعني ديال المراقبه اللي هي دائمه، وانما يعرفوا الفرق بين طفل اللي كيكبر وبين يعني واش كاين شي حاجه اللي خاصنا نسولوا عليها شي طبيب اللي هو مختص. مستمعينا الكرام، فاصل موسيقي.

مستمعينا الكرام، مازال مصورين معكم في الحديث على الموضوع ديال هذه الفقره هذه اللي هو المراهقه المبكره. يعني تكلمنا على بزاف ديال العوامل اللي كتقدر تبان على الطفل ديالنا اللي يعني باش نعرفوا انه بدا كيدخل لهذه المرحله، ولا العلامات نقولوا اللي كتقول ان الطفل بدا كيدخل لهذه المرحله ديال المراهقه. تكلمنا على كذلك امتى كتكون هذه التغيرات يعني طبيعيه، وامتى خاص الوالدين يردوا لها البال. دابا نتكلموا على كيفاش خاصهم يتعاملوا الوالدين مع الطفل اللي بدا كيتبدل. يعني من أصعب اللحظات بالنسبة للوالدين هي ملي كيبدا الطفل ديالهم اللي كان قريب منهم بزاف كيولي يطلب واحد المساحة أكبر، وكيبدا يناقشهم وكيبدا يقول ما بغيتش وكيبدا يرفض، ويعرفوا أنه يعني كيشوفوا أن الطفل ديالهم ولا كيخليهم بعاد على تفاصيل ديال الحياة ديالو. فأول رد فعل ممكن يكون عند الوالدين هو أنهم يقولوا راه تبدل، ولا راه ولا راسه قاصح بزاف، فخاصنا نبداو نراقبوه. ولكن هذه المرحله بالضبط كتحتاج من الوالدين يبدلوا شويه الطريقه اللي كيتعاملوا بها مع الطفل ديالهم. الطفل اللي كيكبر محتاج فعلا مساحه اكبر، ولكن يعني الاستقلاليه ماشي معناها الغياب ديال الحدود. ممكن نعطيه الاختيار في بعض الامور اللي كتكون مناسبه للسن ديالو، نسمحوا ليه بخصوصيه اكبر، نخليه يتحمل بعض المسؤوليات، وفي نفس الوقت تبقى قواعد اللي هي واضحه ومرتبطه بالنعاس، الدراسة، استعمال الهاتف والانترنت، والخروج مثلا، والسلامة، وغيرها من الأمور. وحتى من اللي كان نحطوا الحدود فمن الأفضل نشرحوا السبب ديالها، بدل ما يكون الجواب دائما حيت أنا باك أو لا حيت أنا مك هادشي علاش غادي تدير هاد الحاجة بلا ما تزيد تناقشني. الأهم هو الطريقة ديال الحوار. فإذا كان مثلا كل محاولة من الطفل باش يعبر على الرأي دياله كتحول لواحد صراع أو لا قمع، فممكن يبدأ يخبي علينا بدل من أنه يهضر معنا ويعود لنا. لذلك خاص الطفل يعرف بأن بإمكانه أنه يقول داكشي اللي كيحس به، يسول، يختلف، وحتى يعترض، بدون ما يعني أن يعني هادشي هذا أن الوالدين غادي يوافقوا على كل شيء، لأن الاستماع ماشي هو الموافقة، إعطاء مساحة ماشي هو أننا نتخلاو على التربية. وحتى الوالدين خاصهم يتقبلوا أن الطفل ما بقاش محتاج نفس الطريقة اللي كان محتاجها وهو صغير. خاصنا نزيدوا في الثقة ونزيدوا شوية المسؤوليات، وبالتدريج يعني نبقاو حاضرين في الحياة ديال الطفل ديالنا بلا ما نحصروه ولا نديروا عليه واحد الحصار، واحد السور. فبداية ديال المراهقة ما خاصهاش تكون بالنسبة للوالدين لحظات ديال الخوف أو الإحساس بأن الطفل ديالهم ضاع منهم، هي مرحلة انتقالية. والطفل يعني في هذه المرحلة كيبدأ يبني شخصية ديالو، كيبني واحد شخصية أكثر استقلالية، كيكتشف الجسم ديالو، الأفكار ديالو، العلاقات ديالو، والمكانة ديالو وسط الآخرين. المهم هو نعرف نميزو بين التغيرات الطبيعية وبين العلامات اللي كتستحق الاستشارة ديال المختصين، خصوصا اللي كيتعلق الأمر بتغيرات جسدية مبكرة أو تغيرات نفسية وسلوكية اللي قوية ومستمرة وكتأثر على الحياة ديال الطفل ديالنا. الأهم من هذا الشيء كامل هو أن التربية حتى هي خاصة تطور مع الطفل. ما يمكنش نبقاو نربيو الطفل كيكبر بنفس الطريقة اللي ربيناه بها وهو صغير. خاصنا نعطيه مساحة أكثر، ولكن مع حدود، ونسمعوه، ولكن نبقى والدين نراقب العالم اللي كيدخل ليه، ولكن نعلموه حتى كيفاش يفهم هذاك العالم. حيث الطفل ديالنا في هذه المرحلة ما كيحتاج الوالدين يمنعوه من أنه يكبر، كيحتاج الوالدين اللي يعرفوا كيفاش يعاونوه يكبر ويكبروا معاه حتى في الطريقة ديال التعامل. سؤال ديال هذه الفقرة هذه مستمعينا الكرام اللي نخليكم معاه هو: ملي كيبدا الطفل ديالكم يتغير، واش أول رد فعل ديالكم كيبقى هو الخوف والمراقبة، ولا يعني تقدروا تشوفوا هذا التغير يعني بالنسبة ليه كفرصة باش نبدلوا ولا باش تبدلوا حتى انتم الطريقة ديال التواصل والتربية مع الطفل ديالكم؟ وكنتمنى كل واحد أكيد يكون عنده الجواب كيف ما العادة ديال هذا السؤال هذا. وما تنساوش مستمعينا الكرام من دابا شوية غادي تكون معنا الدكتورة إيمان بوبقرة، الاختصاصية في أمراض السكري والغدد والتغذية، باش نناقشوا معها الموضوع ديال قصور الغدة الدرقية، المرض اللي ولا يعني أو اللي يقدر يكون كيتخبى مورا يعني أعراض اللي كنعتبروها حنا أعراض عادية. موضوع مهم بزاف، كنتمنى أنه كذلك مستمعينا الكرام تكونوا في الاستماع بعد موجز 10:30 رفقة الدكتورة إيمان أبو بقرة. ما دابا فغنخليكم مع ديستينكت ودي بلوك يوروب في أيوبا.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا في ويكاند الأسرة. إذن كيف ما ذكرنا سابقا، العياء، النعاس، زيادة الوزن، الإحساس بالبرد، جفاف البشرة، تساقط الشعر، الإمساك، كلها أعراض اللي ممكن نكونوا كنعيشوا بها وكنفسروها بأسباب اللي هي بسيطة بحال قلة النعاس، الضغط، تغير الفصول أو التقدم في السن أو حتى طريقة ديال التغذية ديالنا. ولكن أحيانا الاجتماع ديال بعض هذه الأعراض كلها واستمرارها يقدر يكون مرتبط بخلل في الغدة الدرقية. الغدة الدرقية صغيرة في الحجم، ولكن الهرمونات اللي كتنتجها عندها تأثير واسع على طريقة الاستعمال ديال الجسم للطاقة وعلى عدد من الوظائف الحيوية. يوم اللي كتولي الغدة ما كتنتجش كمية كافية من الهرمونات، فكنكونوا احنا قدام القصور ديال هاد الغدة الدرقية. والمشكل ان الاعراض ممكن تطور بشكل تدريجي، وبالتالي الشخص ما كيردش لها البال بسهولة. وباش نتكلموا اكثر على هذا الموضوع، فانا فرحان انني نستضيف اليوم الدكتورة ايمان ابو بقرة، الاختصاصية في امراض السكر والغدد والتغذية. دكتورة مرحبا بك معنا في ويكاند الأسرة، وشكرا بزاف على قبول الدعوة.
1: شكرا، مرحبا.
0: أهلا بك دكتورة إيمان. إذن اليوم غنتكلموا على القصور ديال الغدة الدرقية، واحد المرض اللي كيتخبى مور أعراض اللي بزاف الناس كيعتبروها عادية. فأول حاجة غنبداو بها دكتورة هي أن الغدة الدرقية كنسمعوا عليها بزاف، ولكن ماشي بزاف الناس عارفين شنو هو الدور ديالها بالضبط. فأشنو هي الوظائف الأساسية ديال الغدة الدرقية، ولا شنو كيوقع الجسم اللي كتكون ما كتنتجش الهرمونات بالقدر الكافي؟
1: شكرا صلاح لك. فعلا قصور الغدة الدرقية هي من الأمراض اللي كنشوفوها بشكل متكرر في ممارسة ديال طب الغدد والتغذية. والمشكل هو أن الأعراض ديالو ماشي دائما واضحة. الغدة الدرقية هي واحد الغدة صغيرة فعلا كاينة في الرقبة، والدور ديالها كبير بزاف، بحيث أنها كتنتج بالأساس هرمونات T4 و T3. وهذه الهرمونات عندها دور أساسي بمثابة ليسونس لو كارفيرون ديال الذات، دونك كتدخل في تنظيم الاستقلاب، يعني طريقة للجسم كيستهلك بها الطاقة، وكذلك كتأثر على ضربات القلب، العضلات، الجهاز العصبي، درجة حرارة الجسم، الجهاز الهضمي وغيرها. دونك ملي الغدة الدرقية كتولي ما كتنتجش الهرمونات بشكل كافي، الوظائف ديال الجسم كلها كتولي أبطأ، وهنا كنهضروا على قصور الغدة الدرقية.
0: نعم اللي هو كيعطي مجموعة من الأعراض اللي احنا كنعتبروها عادية، وقدر كيف ما قلت أنا السبب يكون هو الغدة الدرقية، بحال مثلا قلنا التعب ولا زيادة الوزن والإحساس بالبرد، تساقط الشعر، الإمساك، كلها أعراض اللي منتشرة بزاف. فإمتى ممكن هاد الأعراض هذه تخلينا نشكو في القصور ديال الغدة الدرقية، وإمتى كتكون مجرد أعراض اللي عادية مرتبطة بأسباب أخرى؟
1: وفعلا هذه الأعراض ممكن نشوفوها في حالة قصور الغدة الدرقية، ولكن خاصنا نوضحوا واحد النقطة اللي هي مهمة جدا. هي أن هذه الأعراض ماشي خاصة بالغدة بوحدها، يقدر يكون عندها أسباب أخرى، مثلا العياء، تساقط الشعر، ممكن يكون مرتبط بنقص مستوى الحديد أو الستريس أو لا اضطرابات هرمونية واحدة أخرى. لذلك الطبيب كيستعمل هذه الأعراض باش يشك في تشخيص ديال قصور الغدة الدرقية، خصوصا إلا كاين عوامل أخرى، عوامل وراثية أو بيئية مسببة لقصور الغدة الدرقية، والتأكيد تكون عن طريق تحاليل طبية.
0: نعم، واش ممكن يعني هذا القصور يكون كاين بلا اعراض واضحه؟ لان كاين اشخاص كيكتشفوا المشكل صدفه من خلال تحاليل ديال الدم، بينما ناس اخرين كيكونوا يعني عايشين مع اعراض اللي هي خفيفه لمده طويله. فاش ممكن هذا القصور ديال الغده الدرقيه يكون كاين وما تكونش عنده اعراض واضحه؟
1: نعم، بالخصوص في المراحل الاولى ولا الخفيفه، كاينين المرضى اللي كيكون عندهم فقط ارتفاع ديال الهرمون تي اس اش تحليله كيف ما قلتي، ولكن ما عندهم حتى اعراض واضحه او لا اعراض اللي خفيفه بزاف ومتفرقه. فهنا خاص ولاد يفرقوا ما بين جوج ديال الحالات. كاين حاله قصور درقي واضح، هنا كنلقاو في التحاليل هرمون تي اس اش مرتفع وهرمون تي 4 منخفض، هذا واضح. وكاين حالات اللي تكون كتسمى بالقصور الدرقي تحت سريري، ايبوثيرويدي فروست ولا سوب كلينيك، هنا كيكون تي اس اش مرتفع وتي 4 نورمال في الحدود الطبيعيه ديالو. والمهم هو ان القصور تحت سريري ماشي دائما خاصو يتعالج بالضروره عند كل مريض، فالقرار هنا تعتمد على بزاف ديال العوامل، مثلا السن، وجود حمل او تخطيط للحمل، وجود الاجسام المضاده، بالاضافه بيان سور للسياق الصحي لكل مريض.
0: نعم دكتوره، يعني دابا غنحاولوا نتكلموا اكثر على كيفاش ناكدوا ان المشكل فعلا كاين في الغده، لان كيف ما قلتي ملي الطبيب كيشك في القصور ديال هذه الغده الدرقيه كيدير مجموعه من تحاليل اساسيه اللي كيعتمد عليها. فتكلمت على تي اس اش والتي 4 واش هادو يعني كافيين انهم يحددوا المشكل في ديال القصور في الغده الدرقيه، او لا يعني كاين غير تحليل واحد اللي يقدر يكون كافي اننا نشخصوا الحاله؟
1: عمليا التحليل الاساسي هو التي اس اش اللي هو هرمون كتنتجو الغده النخاميه، والدور ديالو هو انه كيحفز الغده الدرقيه باش تنتج الهرمونات اللي هي تي 4 و تي 3. يعني هو فينالمون هو رده فعل الجسم لعمل الغده الدرقيه. داكشي علاش العلاقه ما بين مستوى التي اس اش والمستوى الحقيقي لهرمونات الغده الدرقيه علاقه معكوسه. كيف ما لاحظتي فاش كنهضروا على قصور الغده الدرقيه كنقولوا التي اس اش مرتفع، بصح العلاقه عكسيه، لانه هو رده فعل الجسم للعمل الحقيقي ديال الغده الدرقيه والعكس صحيح. ومن بعد عاد كنشوفوا تي 4 و تي 3 اللي كتعطينا فكره مباشره. وإلا كان عندنا شك في وجود مرض المناعة الذاتية اللي كيتسمى هاشيموتو، هنا كنكملوا بالتحليلات ديال الأجسام المضادة اللي هي لي زونتيكور أونتي تي بي او.
0: نعم، وكذلك يعني نتكلموا شوي على الزيادة ديال الوزن، يعني بزاف ديال الناس كيربطوا الزيادة ديال الوزن مباشرة بالغدة الدرقية. فإلا كان مثلا عند شخص قصور في الغدة، شحال يمكن فعلا أنه يأثر هذا القصور ديال الغدة الدرقية على الوزن؟
1: ألو، هذه من أكثر الأسئلة اللي كيتطرحوا فعلا. قصور الغدة الدرقية يمكن يساهم في زيادة الوزن، ولكن ماشي دائما هو السبب الوحيد ولا المباشر ديال زيادة الوزن. والأهم هو أنه اللي مهم اللي بتنصل المستمعين هو أنه علاج قصور الغدة الدرقية عند الشخص اللي فعلا عنده القصور تصحح الاضطراب الهرموني، ولكن ماشي هو علاج تاع السمنة بحد ذاتها.
0: واش نقدروا نقولوا ان كل زياده في الوزن كتخلينا نشكو في ان كاين مشكل الغده الدرقيه؟
1: لا نهائيا. اسباب متعدده، وراثه، تغذيه، انخفاض مستوى الايض ولا مستوى الحرق، الاسباب مختلفه جدا، وقصور الغده الدرقيه غالبا تفاقم هذه الاسباب ولا تساهم فيها.
0: نعم دكتورة، يعني إلى طلبنا منك شي معلومة اللي تقدري أنك تصحيها اليوم، واللي كتشوفي يعني الناس يمكن كيعتبروها أو لا كيعتبروها يعني عندها علاقة مع القصور ديال الغدة الدرقية كيعتبروها صحيحة، وانت اليوم بغيتي شي معلومة كتسمعيها وبغيتي تصحيها للمستمعين اليوم؟
1: يمكن نهضر على العلاقة بين القصور الغدة الدرقية والمكملات الغذائية.
0: إيه؟
1: هذه من الأسئلة اللي شائعة بزاف وكاين فيها مغالطات. ألوغ مثلا كنسمعوا المستمعين على أن اليود مثلا ومادة السيلينيوم عندهم دور في الغدة الدرقية. هذا الشيء صحيح، حيث أن اليود عنصر أساسي في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، والسيلينيوم كذلك عنده دور في استقلاب هذه الهرمونات وحتى بعض الوظائف اللي مرتبطة بالغدة. ولكن خاصنا نفرقوا ما بين صحيح نقص اللي هو مثبت في هذه الفيتامينات والمكملات، وما بين تناول مكملات بشكل عشوائي. اليود مثلا النقص ديالو ممكن يكون هو السبب في قصور الغدة الدرقية، ولكن حتى الإفراط فيه ممكن يسبب حتى هو اضطرابات الغدة عند بعض الأشخاص. نفس الشيء مثلا أو شيء بالنسبة للسيلينيوم، ماشي كل مريض عنده قصور في الغدة خاصو ياخذ السيلينيوم بالضرورة. فلهذا كنفضل دائما أن المكملات تكون عندها انديكاسيون واضحة، وما نعتمدوش على المنتجات اللي كتسوق تحت عبارات مثلا تنشيط الغدة أو حرق الدهون بلا دليل علمي كافي.
0: نعم صحيح. وبما أنك مختصة كذلك في التغذية دكتورة، يعني واش كاين شي نظام غذائي معين اللي خاص المريض ديال قصور الغدة أنه يتبعه؟
1: نظام غذائي خاص بالغدة الدرقية ما كاينش شي حاجة اللي مثبتة علميا، ولكن كنصحوا بنقصوا في استهلاك السكر الأبيض المصنع، الخبز الأبيض، المقليات، المعلبات، ونكثروا شوية من استهلاك المواد اللي غنية بالسيلينيوم بحال الجوز البرازيلي.
0: نعم، والأهم هو كيف ما تكلمتي على المكملات الغذائية بحال مكملات ديال اليود أو لا غيرها. كاين بزاف الناس اللي يقدروا يكونوا كيستعملوها من تلقاء النفس، واش ممكن هذا الشيء يقدر يكون فيه شي فائدة ولا ممكن يسبب مشاكل يعني في بعض الحالات؟
1: إذا كان إفراط اليود مثلا يقدر يعطي العكس، يقدر يسببني في اضطرابات الغده الدرقيه بشكل جدي اكثر.
0: نعم، يعني خص ضروري استشاره طبيه باش ان الشخص ياخذ المكملات الغذائيه في هذه الحاله هذه. بعد ما تكلمنا على يعني القصور ديال الغده الدرقيه وتكلمنا على التشخيص ديالو، غنحاولوا نتكلموا شويه على العلاج. الا تاكد التشخيص، شنو هو العلاج اللي غيخصو يكون متابع؟ شنو خاص المريض يعرف مثلا على ليفوتيروكسين والطريقه ديال التناول ديالو؟ واش العلاج كيكون مؤقت ولا غالبا يعني كيكون طويل الامد؟
1: سؤال زوين. العلاج المرجعي فعلا هو الليفوتيروكسين، اللي هو في الحقيقة هو التيكات اصطناعي، يعني كيعوض الهرمون اللي الغدة ما بقاتش كتفرزه بشكل كافي. الجرعة كتختلف من شخص لآخر، والطبيب المختص هو اللي يقدر يحددها حسب عوامل كثيرة مثل السن، الوزن، درجة القصور بحد ذاتها، وجود أمراض القلب والشرايين، وجود حمل وغيرها. بالنسبة لطريقة التناول مهمة بزاف، فمن المهم أن المريض يأخذ بطريقة ثابتة وعلى معدة فارغة. هذو من المسائل اللي كنأكدوا عليها في كل كونسلتاسيون، حيت كاين بعض المواد اللي ممكن تسبب نقص امتصاص لليفوتيروكسين بحال الحديد، الكالسيوم، وبعض الأدوية الأخرى اللي خاصة ننتبهوا دونك للتوقيت ديالها.

0: ومن بعد ما كان بداو العلاج وكان حددوا الجرعه المناسبه لكل مريض ما كان عودوش تحليله مباشره، غالبا كنتظروا واحد المده ما بين 6 حتى 8 الاسابيع باش نعودوا تحليل التي اس ار ونشوفوا واش الجرعه مناسبه.
1: نعم.
0: السؤال الثاني هو مده العلاج.
1: نعم.
0: ماشي ضروري مدى الحياه عند جميع المرضى، المده كتعلق بالضروره بسبب ديال قصور الغده الدرقيه، والمهم هو ان المريض ما يوقفش الدواء من راسه ويستشر مع الطبيب ديالو عشان في بعض الحالات خاصه اعاده تقييم الحاجه للعلاج.
1: نعم نعم، يعني خاص العلاج معتاد القصور الغده الدرقيه هو اننا على حسب ما فهمت من كلامك دكتوره هو اننا نعوضوا الهرمون ديال الغده باستعمال ليفوتيروكسين مع متابعه تحليل ونعدلوا الجرعه حسب الحاله ديال الشخص.
0: تمام.
1: نعم، ونحاول نمشيو شويه لبعض الاسئله اللي كيتطرحوا بزاف على الانترنت دكتوره الا سمحتي، بحال بعض الناس يعني نحاولوا نجاوبوا على اكثر عدد ديال الاسئله. كاين بعض الاسئله اللي يمكن ديجا جاوبتي عليهم دكتوره، بحال يعني الصعوبه ديال نقصان الوزن، كاين ناس كيقول لك عندي صعوبه في نقصان الوزن اذا اكيد عندي قصور ديال الغده الدرقيه، واش هذا الربط يقدر يكون صحيح او لا غلط؟
0: لا، كيف ما تكلمنا قبيل على هذا الموضوع،
1: نعم.
0: ماشي بالضروره ان كل زياده الوزن راها قصور غده درقيه. فعلا قصور الغده الدرقيه تيكون عنده دور، ومن التحاليل ولا من الامراض اللي كنقلبوا عليها في حاله زياده في الوزن، لكن ماشي سبب كافي وماشي سبب مباشر لزياده الوزن. كاين اسباب متعدده، كاين كما قلنا مقاومه الانسولين، انخفاض مستوى الايض ولا مستوى الحرق الاساسي، ارتفاع هرمون الكورتيزول، عوامل وراثيه، عوامل عندها علاقه بنمط العيش، التغذيه وممارسه الرياضه وستريس وما الى ذلك.
1: نعم، اذا سمحتي سؤال اخر هو واش الغده الدرقيه او لا يعني الدواء ديال الغده الدرقيه خاصو يتخذ ديما على الريق، لان بزاف ناس كيقول لك خصنا ناخذ الدواء على الريق، وشنو هو العلاقه ديال القهوه الحديد والكالسيوم بالامتصاص ديال الدواء الغده الدرقيه؟
0: وي الوغ اكدت على هذه المساله، نعاود ناكد عليها.
1: نعم.
0: طريقه ديال تناول ليفوتيروكسين مهمه بزاف، ومن المسائل اللي كنركزوا عليها في كل كونسلطاسيون ديال مريض الغده الدرقيه. كيخصو يتخاد فعلا على معده فارغه كناخذوها على الريق، و كيخصنا نديروا واحد المده كافيه عاد باش نقدروا نفطروا، على الاقل كنقولوا نص ساعه ساعه، خصوصا اذا كانوا مشاكل في الجهاز الهضمي، مشاكل الامتصاص او ثاني مرافقه. وكيف قلتي بعض المواد سورتو بحال الحديد والكالسيوم كتنقص من الامتصاص ديال ليفوتيروكس، دونك خاصنا نبعدوا بينها وما بين الوقيته اللي خدينا فيها ليفوتيروكس.
1: والقهوه
0: كذلك.
1: نعم،
0: يعني المسائل اللي كتنقص من الامتصاص على الاقل خاصنا واحد 4 سوايع حتى 6 سوايع من مورا ما خدينا ليفوتيروكسين.
1: نعم، ونتكلموا شويه على الغده الدرقيه مع الفتره ديال الحمله دكتوره، بزاف النساء تقول لك يعني قبل الحمل مثلا يقدر القصور ديال الغده الدرقيه يكون كيسبب مشاكل في الدوره الشهريه او الخصوبه، واش هذا الشيء صحيح؟
0: تماما صحيح بزاف.
1: نعم،
0: قصور الغده الدرقيه ممكن يسبب اضطرابات هرمونات النساء، دونك بالتالي اضطرابات في العاده الشهريه، صعوبه في الحمل او اجهاضات متكرره، وفي بعض الاحيان حتى ملي كيكون الحمل يقدر يتسبب في تشوهات خلقيه، لانه هذا الهرمون كيتدخل في انتاج تكوين الجهاز العصبي والجهاز العضلي ديال الجنين، فإذا ما كانش مستوى هذا الهرمون عند المراه مناسب كيكونوا مضاعفات كثيره على المراه وعلى الجنين فتره الحمل. دونك من المهم انه نشوفوا تحليله في حال صعوبه الحمل او مشاكل اضطرابات الدوره الشهريه، نفكروا انه نشوفوا تحليله ديال تي اس اش او نستشروا طبيب مختص ديال الغدد، وفي وجود الحمل من التحاليل اللي كنديروها في بروميير تريمستر يعني في الفتره الاولى ديال الحمل كاين تي اس اش، فكنشوفوا مستوى هرمونات الغده الدرقيه.
1: نعم نعم دكتوره، وفي الاخير غادي نطلب منك غير نصيحه اخيره للمستمعين ديالنا اللي يقدروا يكونوا تشخصوا بهذه الحاله ديال القصور ديال الغده الدرقيه، اشنو نقدروا نقولوا لهم هذا الصباح؟
0: رسالتي اللي نبغي نوصلها هي ان قصور الغده الدرقيه هو مرض شائع وفي نفس الوقت قابل للعلاج بشكل جيد جدا، ولكن ما خاصناش نفسرو كل عياء وكل زياده في الوزن بالغده الدرقيه، وفي نفس الوقت ما خاصناش نهملوا اعراض اللي هي مستمره وغير مستمره.
1: نعم واضح دكتورة. إذن كيف ما قلتي القصور ديال الغدة الدرقية فعلا ممكن يكون كيتخبى مور أعراض اللي كنعتبروها عادية، ولكن ماشي كل تعب أو لا تساقط شعر أو لا زيادة في الوزن كيعني أن الغدة هي السبب. لذلك التشخيص ما خاصوش يتعطل وما خاصوش دائما يكون اعتمادا على الأعراض أو لا على النصائح ديال مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما على تقييم طبي وتحاليل اللي تكون مناسبة. فدكتورة إيمان بوقرة اختصاصية في أمراض السكري والغدد والتغذية، شكرا لك بزاف على قبول دعوة ويكاند الأسرة على كاع التوضيحات اللي قربتيها لنا اليوم فهاد الصباح.
0: شكرا لك والطاقم، شكرا بزاف، انا سعيده بتواجدي معكم.
1: حتى احنا كنا سعداء بزاف تواجد ديالك معنا، ونتمنى ان شاء الله نعود نتلاقاو معك في عدد اخر وموضوع اخر في ويكاند الأسرة
0: ان شاء الله. مرحبا،
1: شكرا جزيلا دكتورة بقرة، الى اللقاء.
0: بيدي الله.
1: هكذا مستمعينا الكرام غادي نكونوا وصلنا لنهاية هذا العدد من ويكند الأسرة، فكنتمنى تكونوا دوزتوا معنا وقت زوين ومفيد ونكونوا نسناكم شوية هذا الصباح، وشكرا لكم بزاف حيت كتختاروا ميديا أن باش دوزوا معنا في هذه الساعتين، وشكرا كذلك لتوفيق الشهري اللي كان في الإخراج ديال هذا العدد. نقول لكم نتلاقاو في الويكند الجاي إن شاء الله، متابعة طيبة لباقي برامجنا على ميديا. الله معكم، إلى اللقاء.

الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط.

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، لكنها لا تروى سوى بعد وقوعها، وعندما تروى تروى بصيغة راويها. هناك رواة كثر، جنات وضحايا وعائلات وشهود، ثم هناك صحفيون ومحققون ومحامون وقضاة، فتتشابك الخيوط وتتعدد الروايات، وكل وجانبه من الحكاية، وكل ونصيبه من الحقيقة. ومثلما تتعدد الروايات تتعدد عقول الجريمة، ونحن هنا نحاول الإمساك بمختلف الخيوط والإحاطة بجميع الروايات لنقدم لكم جميع عقول الجريمة.
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري وإخراج سعيد القادري.

أنلور شابة فرنسية في 27 من العمر، مهندسة في محطة غولفيتش للطاقة النووية التابعة لشركة الكهرباء الفرنسية بجنوب غرب البلاد. وخلال السنة والنصف التي قضتها في عملها حظيت باحترام وتقدير زملائها ورؤسائها لما اتسمت به من جدية ومسؤولية. وظل الأمر كذلك إلى أن وجدت مدرجة في دمائها. كان خطيبها الجزائري عبد الرزاق زيبا المشبه به الرئيس، لكن عند البحث والتحقيق اكتشفت السلطات الأمنية بأنه على متن باخرة الآن في اتجاه مسقط رأسه مدينة سكيكدا.

الخميس 22 من نوفمبر 2007، مر يومان على اكتشاف جثة آن لور عندما تمكن الدرك من تتبع الإشارة الهاتفية للهاتف المحمول لعبد الرزاق زيبا. الإشارة التي حددت موقع الهاتف منذ أول أمس يوم وقوع الجريمة يوم الثلاثاء، كان عبد الرزاق زيبا في منزل الضحية ثم توجه جنوبا، لكن في صباح يوم غد الأربعاء عاد أدراجه شمالا في اتجاه باريس، حيث لم يبق سوى 6 ساعات وأجرى العديد من المكالمات الهاتفية قبل أن يشرع في التوجه جنوبا من جديد. حاولت فرقة أمنية تعقب تحركاته مدركين بأنه يسبقهم بأكثر من 15 ساعة، فيما انتقلت فرقة أخرى إلى باريس لاستجواب أخيه الأصغر والأشخاص الذين تحدث إليهم هاتفيا. تأكدت للمحققين الحياة المزدوجة لعبد الرزاق زيبا، متزوج بامرأة جزائرية في الجزائر مدينة قسنطينة، ويعود زواجه بها إلى نحو 8 سنوات، ومتزوج منذ أكثر من 6 سنوات بامرأة جزائرية سونيا ابنة عمه المقيمة في ضواحي باريس. انفصل عنها بعد 2 سنين من ذلك، لكنه يرفض الطلاق إلى غاية اليوم، وهذا سبب تلكؤه في استصدار الوثائق للزواج بآن لور. ثم منذ أشهر طلب يد زبيدة المغربية واتصل بأبيها في الدار البيضاء لخطبتها، واتفق مع أهلها على عقد القران بمنزلهم هناك في الدار البيضاء في نفس اليوم الذي كان من المفترض أن يعقد فيه قرانه على آن لور في فرنسا شهر أبريل من العام 2007. ثم له علاقات عابرة عديدة. لم يكن ذلك جديدا على عبد الرزاق زيبا، بل إنها الحياة الطبيعية التي يعيشها قبل وبعد التعرف على آن لور منذ 10 سنوات. كان حينها في 38 وكانت في 17، وهو اليوم في 48 وقتلت هي في 27. التقيا صدفة أثناء فترة تدريب مدرسي قضتها آن لور في ضواحي باريس، فكان الحب من أول نظرة، لكن هذا لم يمنعه من الاقتران بامرأتين أخريين. تزوج في قسنطينة بعد التعرف إلى آن لور بسنتين، وتزوج في فرنسا في باريس بعد تعرفه إليها ب4 سنوات. ثم تعددت علاقاته في خلال ذلك كله. ساعده في ذلك أن آن لور كانت تقيم مع أبويها في مدينة أخرى، بل أكثر من ذلك، وعاد العلاقات العابرة. وقف التحقيق عند 6 نساء يعيشن مع عبد الرزاق حكاية حب.

وعلاقة قارة. هل علمت أنلور بخياناته المتكررة أم فقط فاض بها الكيل أكثر من المرات السابقة وتحول الشجار إلى مجزرة؟

لحسن حظ المحققين أن عبد الرزاق يستخدم هاتفه المحمول باستمرار، فالتقطت الإشارة الهاتفية في مدينة سيت في 10:10 من مساء أمس. هل يبقى في سيت أم يذهب إلى مارسيليا؟ لا يهم، الأهم أنه في طريقه إلى الضفة الجنوبية من المتوسط، خاصة وأن مكالماته الهاتفية الأخيرة كانت بخصوص الترتيب لزيارة مفترضة إلى البلاد. وبعد مجموعة من الاتصالات والتراخيص تبين للمحققين بأن عبد الرزاق قد استقل منذ 6 ساعات باخرة من مارسيليا إلى سكيكتا. كيف يمكن استدراك 6 ساعات بعرض البحر ولا اتفاقية قضائية بين الجزائر وفرنسا؟ اتصلت السلطات الأمنية بربان الباخرة وأحاطته علما بالراكب الهارب. وهنا واجه المحققون إشكالية أخرى قانونية هذه المرة، فالربان يتمتع بصفة الضابطة القضائية، لكن لا حق له في ممارستها إلا في الجناح والجرائم المرتكبة على متن الباخرة وليس على اليابسة. في 7:15 من ذاك الخميس 22 من نوفمبر اتصل الدرك بالنيابة العامة لإشعارها بالجديد. عبد الرزاق زيبا على متن باخرة في اتجاه الشواطئ الجزائرية منذ 6 ساعات. أعطيت التعليمات وربط الاتصال بالباخرة التي كانت تحمل العلم الفرنسي. لم يستطع الدرك إخبار ربان الباخرة بتفاصيل أوفى عن المسافر المشتبه به، هل يكون مسلحا أم بمفرده أم هل قد يستفرد براهينة، ولم يكن للربان من وسيلة للتحقق من كل ذلك، فكلف عنصرين من الطاقم لمراقبة المسافر المشتبه به. ماذا للدرك أن يفعل الآن؟ أن ينتظر وصول الباخرة إلى سكيكدا علما بأن الجزائر لا ترحل رعاياها، أم عملية إنزال بمروحية عسكرية وترويع 300 راكب من جنسيات مختلفة؟ لم يكن من حل ثالث إعادة الباخرة إلى ميناء مارسيليا، لكن كيف ذلك؟ لم يسبق أن اتخذ هذا القرار من قبل. امتنع الربان من تحويل وجهة الباخرة، أولا أخلاقيا تجاه 300 راكب، وثانيا أمنيا خشية أن يحتجز المشتبه به بعض الركاب رهائن. اتصل مدير المركز القضائي المكلف بالتحقيق بربان الباخرة الذي بدا مترددا أمام المساطر والإجراءات والتدابير الإدارية، فباغته المحقق قائلا: تخيل أن أحدهم قتل ابنتك وهو الآن على متن باخرتك في اتجاه الفرار من العدالة، هل تستحق ابنتك حينها معاملة أفضل من تعاملك الآن مع فتاة أخرى تدعى أنلور؟ اقتنع ربان الباخرة وكلف بعض عناصره بمراقبة عبد الرزاق زيبا، وعاد أدراجه إلى المياه الإقليمية الفرنسية دون إثارة الانتباه. رضخ الربان إذن وإدارته، وانتقلت فرقة أمنية من الدرك البحري إلى

عرض البحر داخل المياه الإقليمية الفرنسية، واعتقلت عبر الزقزبة في حانة الباخرة، الباخرة التي استأنفت بعد ذلك إبحارها نحو الشواطئ الجزائرية. كانت عملية أمنية وقضائية غير مسبوقة بالمرة، قدرت الخسائر ب200,000 أورو أدتها الخزينة الفرنسية من أجل اعتقال مشبه به في أعالي البحار.

أشعرت النيابة العامة بتوقيف المشبه به على متن الباخرة في حوالي 2:30 صباحا، فأمرت بتفتيش أغراضه الشخصية التي كان ضمنها البطاقة البنكية لأنلور، ووضع عبد الرزاق زيبا رهن الحراسة النظرية. فوجئ عبد الرزاق زيبا وهو في حانة الباخرة، وتم نقله على اليابسة وهو في حالة ذهول. بعد ذلك انهار وصرح بأنه كان فعلا في منزل رفيقته أنلور بعد قطيعة دامت 3 أشهر. قضى معها الأيام القليلة الماضية، وفي يوم الثلاثاء 20 نوفمبر ظل في المنزل في انتظار عودة أنلور من العمل كدأبه دائما. استهلك بعض المشروبات الكحولية وحضر وجبة العشاء، وعندما جلس إلى الطاولة شرعت أنلور في انتقاده وعابت عليه تعاطي المشروبات الكحولية. اتهمته أيضا بأنه أصبح إنسانا بدون معنى، وإذا ما استمر على هذا المنوال فسينتهي به الحال تحت الجسر مع المشردين بدون مأوى. استشاط عبد الرزاق غضبا وواصلت هي إهانته، فخنقها بالوشاح الأزرق، لكنه لم يستطع الإصرار في ذلك. تركها وخرج لاستنشاق بعض الهواء في الحديقة، لكنه ما إن عاد حتى عادت للصراخ وسبه وإهانته. طلبت منه المغادرة في الحال وصرخت بأنها لم تعد تحتمل النظر إليه. لم يتمالك نفسه، نظر من حوله ولم يجد سوى المذرات شوكة التعشيب في الحديقة. هددها 2 أو 3 مرات ثم انهال عليها بدون وعي أو نظر. ضربها 3 مرات بالمذرات. انهارت أنلور، فتملكه خوف شديد وتراجع. لم يكن يريد قتلها. نظف قميصه والأداة الزراعية من الدم، وأخذ بعض حلي أنلور وحاسوبها وبطاقتها البنكية وهاتفيها المحمول والثابت حتى يوهم بأن الأمر يتعلق بسرقة. وكانت أنلور تتنفس، كانت ما زالت على قيد الحياة عندما غادر المنزل.

ذهب عبد الرزاق زيبا بسيارة أنلور إلى موقف منعزل خارج البلدة حتى يوهم بأنها ليست في المنزل، ثم عاد ليستقل سيارته ويذهب بعيدا عن المكان، مكررا بأنه لم يقتل أنلور وأنها كانت على قيد الحياة عندما غادر المنزل، ولم يعرف بخبر مقتلها سوى لحظة إيقافه.

انتهت مدة الحراسة النظرية ولم يقتنع المحققون برواية عبد الرزاق، فأحيل على قضية التحقيق التي انتبهت إلى أنه لا يذكر أنلور إلا بصيغة الغائب ولا يسميها أبدا. وعندما ألحت عليه بالسؤال انهار بكاء قائلا إنه لا يحتمل التفوه باسم أنلور، لا يستطيع، يراها ماثلة أمام عينيه

0: ولا يستطيع. وبعد سنة ونصف من مقتل أنلور في 28 من ماي 2008 أجرت قاضية التحقيق إعادة تمثيل للجريمة. في ذاك المساء الخريفي من شهر نوفمبر، كان يوم ثلاثاء، عادت أنلور إلى المنزل في حدود 5:30، وكان عبد الرزاق جالسا إلى كأسه وقد بدت عليه علامات السكر. انتقدت أنلور تعاطيه المستمر للكحوليات ووصفته بالفاشل، ومن الانتقاد إلى التذمر ارتفعت الأصوات وكبر الانفعال. دفعته في صدره وشتمته، قالت إنها لم تعد تحبه وعليه أن ينصرف حالا، وأنه سينتهي به الأمر مشردا تحت جسور باريس. قال عبد الرزاق إن هذه الجملة هي الشرارة التي أفقدته عقله. دفعها وخرج مسرعا إلى الحديقة بحثا عن المذرات. عاد وضرب أنلور من الخلف، ثم حاول خنقها بوشاحه الأزرق لكي تصمت. لم يقتنع الطبيب الشرعي الحاضر لدى إعادة تمثيل الجريمة، لم يقتنع برواية عبد الرزاق زيبا. لا يمكن للأمور أن تكون قد حدثت بهذه السهولة وهذه السرعة. ماذا عن آثار الضرب على وجه الضحية؟ كسر في الأنف وانتفاخ في الشفتين وكدمات حول العين وتحت الذقن. وماذا عن آثار المقاومة البادية على يدي وثياب الضحية؟ يجيب عبد الرزاق عن ذلك بأنها أصيبت لدى سقوطها وأنه لم يضربها. ولدى تحليل مسرح الجريمة أكد خبير التحليل المورفولوجي لآثار الدم بأن الجاني ضرب الضحية وهي أرضا، لأنه لو ضربها عندما كانت واقفة أو جالسة لكانت بقع الدم تلطخ أجزاء أخرى من الجدار ولا تقتصر على الجزء السفلي فقط. ولدى الانتهاء من إعادة تمثيل الجريمة استنتجت قاضية التحقيق بأن الجريمة لم تحدث في 5:30، وأنها لم تنجم عن حالة انفعال أو نوبة غضب، وأن عبد الرزاق زيبا لا يتوقف عن الكذب ولا يشعر بأي ندم على فعلته. بعد 2.5 من مقتل أنلور، أدانت محكمة الجنايات عبد الرزاق زيبا ب27 سنة نافذة. ومن المصادفات أن أنلور كانت لدى مقتلها في 27 من العمر.
1: عقور الجريمة من إعداد وتقديم شكر البكري، حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا، مع الإعادة في 9:00 مساءً.

0: أنتم في الاستماع لميدي آن، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.
1: في المغرب أجواء مشمسة في منطقة مراكش وجنوب أكادير، وغائمة إلى غائمة جزئيا في باقي ربوع المملكة، مع تساقط أمطار على الأطلس المتوسط والنصف الشرقي من الأطلس الكبير. درجات الحرارة 28 في الرباط، طنجة، العرى، إشتازة، 29 في دار البيضاء، الرشيدية الجديدة، في جيجا الداخلة، 37 في مراكش وأكادير، 39 في العيون طنطان، 31 في فاس، 32 في السويرة وجدة، 36 في بنغرير، 42 في سمارة، 27 في النظور أسفي، 33 في بني ملال، 38 في تيزنيت. في منطقة شمال إفريقيا درجة الحرارة تصل إلى 30 درجة في القاهرة وتونس، مع طقس مشمس غالبا، 27 في طرابلس والجزائر العاصمة، 34 في نواكشوط مع طقس غائم غالبا. في غرب ووسط إفريقيا درجة الحرارة تصل في أبيجان إلى 29، 30 في لاغوس ودكار مع طقس غائم غالبا، 31 في باماكو، 28 في كوناكري، 33 في واغادوغو. في باقي عواصم العالم درجة الحرارة تصل في باريس إلى 22 درجة مرتقبة، في لندن كذلك وبيونس آيرس، 28 في روما، 23 في مدريد، 31 في بروكسل، 20

في برلين، 18 درجة مرتقبة في نيويورك، 24 في موسكو. في العواصم العربية درجة الحرارة تصل في بغداد إلى 35 درجة مرتقبة، 28 في

0: باستوديوهات ميديا والآن موعدكم مع نشرة الأخبار المفصلة رفقة نهى يوسف. أهلا بك نهى.
1: أهلا ومرحبا محمد. هذه أبرز عناوين المنتصف. مشاورات تشكيل الحكومة المغربية المقبلة. المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة يفوض اللجنة المكلفة بقيادة المشاورات مواصلة مفاوضاتها. أحزاب الأحرار الاستقلال والحركة الشعبية على استعداد للعودة إلى الأغلبية. أزمات المستشفيات التونسية تجمع الأطباء على طاولة تصعيد. اجتماعات تنسيقية على مدى 4 أيام من تونس إلى صفاقس لبحث تدهور ظروف العمل والتكوين الطبي. القوات الفيدرالية الإثيوبية تدخل ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي بعد انسحاب المتمردين. والتوتر القائم في منطقة القرن الإفريقي على خلفية هذا النزاع يدفع بواشنطن إلى توجيه التحذيرات. صواريخ روسية تستهدف كييف بالتزامن مع زيارة مفاجئة لفريدريش ميرتس. المستشار الألماني يحمل وعودا بدعم عسكري بأكثر من 1 مليار دولار ومساعدات لحماية شبكة الكهرباء الأوكرانية. في صفحة الرياضية للمنتصف، أسود الأطلس يواجهون اليوم وديا منتخب مالي في الملعب الكبير بطنجة. محمد وهبي أمام فرصة جديدة لاختبار أسماء شابة وتوسيع اختياراته. نستهل العرض الإخباري من المغرب. مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة تتواصل والكل يترقب قرار حزب الأصالة والمعاصرة واختيارات رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري لشركائها في الفريق التنفيذي المقبل. أحزاب التجمع الوطني للأحرار الاستقلال والحركة الشعبية أبدوا استعدادهم المشاركة في الحكومة المقبلة مع تفويض مجالسهم الوطنية زعماء هذه الأحزاب مواصلة المشاورات السياسية. كذلك أمس في الصخيرات فوض المجلس الوطني لحزب البام اللجنة المكلفة بالمشاورات برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة مواصلة المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة. الجولة الأولى من اللقاءات مع الأحزاب انتهت، والآن الأعين موجهة إلى المنصوري مع اقتراب الموعد الدستوري الهام، الدورة الأولى للبرلمان التي تنطلق وجوبا في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر بموجب الفصل 65 من الدستور. عن الأجل الزمنية المتاحة لرئيسة الحكومة المعينة والواجب فيها دستوريا، سأل نور الدين إيجاجان أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي لنستمع إلى توضيحاته.
2: المدة الزمنية غير محددة في الدستور، لا وجود لمدة زمنية، وإنما قد يستغرق التفاوض مدة في بعض الأحيان، حتى يمكن أن نقول بأنها قد لا تكون معقولة. وسبق لنا أن عشنا في المغرب هذه التجربة في سنة 2016، ولكن منطق الأشياء يقتضي أنه مباشرة بعد التعيين الملكي أن يتم البحث بأكبر سرعة ممكنة عن فريق منسجم من أجل تأسيس حكومة قدم بها في هذه السنة. يمكن أن نقول بأنه هناك موعد دستوري وافتتاح البرلمان، سيكون من المجدي أن تكون الحكومة يعني هي التي تتقدم الدخول البرلمان، مع العلم أنه هناك موعد أساسي آخر وهو تقديم مشروع القانون المالي، وهذا بطبيعة الحال يضع ضغطا آخر على رئيس الحكومة من أجل إخراج حكومته في أقرب وقت ممكن. وبالتالي يبدو لي بأنه الفرقاء السياسيين الذين قد يتفقون على تكوين تحالف حكومي في هذه التجربة المغربية ربما تكون ملزمة بأن تسرع هذا المسار وتخرج الفريق الحكومي، وسيكون مثاليا هو أن تكون الحكومة المعينة هي التي بطبيعة الحال تحضر في الجلسة الافتتاحية الأولى للبرلمان التي تكون في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر.
1: الملف الثاني في منطقتنا المغاربية في المنتصف، أزمات تونس المتفرعة في قطاعات عدة. نسلط الضوء اليوم على ما يعتمل في قطاع الصحة، فعلى وقع تدهور أوضاع العمل في المستشفيات العمومية التونسية وتراجع ظروف التكوين الطبي، تستعد الأسرة الطبية لتحركات تنسيقية قد تمهد لخطوات احتجاجية جديدة. النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين بالاشتراك مع المنظمة التونسية للأطباء شبان دعت إلى عقد اجتماعات عامة إخبارية وتنسيقية بين 5 و8 من أكتوبر الجاري، تشمل كليات الطب في تونس والمنستير وسوسة وصفاقس، لبحث تداعيات ظروف العمل على جودة الخدمات الصحية والتكوين.

0: الطبي، إلى جانب الصعوبات الاجتماعية والمهنية التي تواجه العاملين في القطاع. يحدثنا عن هذا التحرك ودواعيها الدكتور رفيق بوجداريال، أستاذ بكلية الطب في تونس العاصمة. اتصل به نور الدين إيجاجان.
1: دعت لها جمعية الأطباء الشباب للنظر في حالة المستشفيات وظروف العمل بتاع الأطباء الشباب وظروف تأجير متاعهم، اللي هما عندهم مطالب عالقة مع وزارة الصحة من أجل خلاصهم في الفترات الاستمرار متاعهم لقار، وكذلك في ظروف العمل خاصة في الأقسام الداخلية وفي بالخصوص أقسام الاستعجال. هذه تعتبر يعني شيحة فزع من أجل تحسين ظروف العمل متاع الأطباء والمنظومة العمومية للصحة. تحسين ظروف العمل اللي هي تشمل العمل الكل وهي في الأخير في مصلحة المرضى، معناها هنالك كمطالب تم الاتفاق عليها في السابق، بعض إدارات المستشفيات لم تفي بتعاوناتها خاصة في خلاص الأطباء الشبان في ليغارد في الاستمارة نتاعهم. بالنسبة لظروف العامل العمل يعني مربوطة بالظروف المالية اللي تمر بها البلاد، وكذلك بالنسبة للسياسات الدوائية كيف معناها بظروف المالية الصعبة اللي تمر بها الصيدلية المركزية البلاد التونسية. فبالتالي نتصور كونه في الأخر مش تمشي إلى مطالب نقابية صرفة تخص الخلاص ووضعية الأطباء الشبان في المستشفيات.
0: من شمال إفريقيا إلى شرقها الآن، وتحديدا إثيوبيا، بعد أسبوع من التصعيد المسلح وتقدم متمردي إقليم تيغراي في إقليمي عفار وأمهرة، دخلت أمس القوات الفيدرالية الإثيوبية إلى مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي بعد انسحاب واسع لقوات جبهة تحرير شعب تيغراي ميليشيا قوة السلام في تيغراي الموالية للحكومة. أعلنت أمس الأول بداية التقدم بالسيطرة الكاملة على مطار ميكيلي على بعد نحو 10 كيلومترات خارج المدينة، قبل أن تؤكد مصادر متطابقة خبر إخلاء متمردي تيغراي عاصمة الإقليم. تحول ميداني في هذا الصراع الداخلي، نقرأ المعطيات التي مهدت له، كما نستفسر عن سيناريوهات إدارة الإقليم بعدها مع عبد القادر محمد علي، الصحفي والباحث المهتم بقضايا القرن الإفريقي، تحدث من تورونتو لمحفوظ والسلك.
2: يعزى سقوط عاصمة إقليم تيغراي في أيدي القوات الحكومية إلى مجموعة من الأسباب، لعل من أبرزها التفوق والأفضلية الجوية لقوات الجيش الإثيوبي، وكذلك انكسار قوات دفاع تيغراي وحلفائها على عدد من الجبهات. وبجانب ما سبق، يبدو أن هناك استراتيجية ستتبعها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، تقوم على حرب العصابات والانسحاب إلى خارج المدن. أهم دلالات هذا أننا دخلنا في مرحلة جديدة من هذه المعركة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أيضا هذا يطرح العديد من التساؤلات حول الدور الذي سيقوم به الحلفاء وإريتريا في المرحلة القادمة. وبالتأكيد فإن أيضا هذا يطرح تحدي على الحكومة الفيدرالية حول كيفية إدارة الإقليم، ولذلك فإن الأرجح هو أن تقوم بتسليم إدارة الإقليم إلى قوة محلية، حيث يسلم الأمن إلى قوات سلام تيغراي، ويسلم إدارة الأمور السياسية إلى مجلس تيغراي للسلام والتغيير، وهما كيانان من تيغراي ولكن مرتبطان بالحكومة الإثيوبية.
0: الأنظار تتجه اليوم إلى القاهرة، حيث يرتقب أن تجمع قمة مصغرة في مدينة العالمين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس إريتريا والصومال إلى جانب قائد الجيش السوداني، عقب اتهام أديس أبابا لدول الجوار بدعم متمردي تيغراي، ما أدى إلى تبادل إجراءات دبلوماسية بين إثيوبيا وإريتريا ومصر. واشنطن دعت كل من أديس أبابا وأسمر إلى ضبط النفس واحترام سيادة الدول والعودة إلى الحوار، محذرة من أن المنطقة لا تحتمل حربا جديدة أو أزمة إنسانية أخرى. نفتح صفحة النبأ الدولي من إسبانيا، حيث خلفت أمطار غزيرة استثنائية تضرب كاتالونيا منذ الأمس قتيلين على الأقل، فيما تتواصل عمليات البحث عن شخص مفقود، وأطلقت السلطات تحذيرات من خطر فيضان نهر بيزوس، بينما سجلت برشلونة ومناطق أخرى معدلات أمطار قياسية. وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية إيفي، أدى الطقس العاصف إلى تعليق معظم خدمات القطارات وتنفيذ أكثر من 1400 تدخل وسط استمرار القيود على التنقل في 8 مقاطعات. الوجه الآن كييف، حل بها اليوم في زيارة مفاجئة المستشار الألماني فريدريش ميرتس لإظهار الدعم الأوروبي لأوكرانيا. الزيارة التي تأتي عقب توجيه

0: موسكو تحذيرات للدبلوماسيين الغربيين بضرورة إخلاء كييف تزامنت مع تصاعد الهجمات الروسية على العاصمة، حيث دوت صافرات الإنذار وتعرض جسر شمالي للمدينة لضربة جديدة. ميرتس الذي حل بكييف برفقة وزيرته للاقتصاد ذهب وفي جعبته تعهدات ألمانية جديدة، أبرزها حزمة دعم عسكري تتجاوز قيمتها مليار دولار، تشمل مسيرات وتقنيات للأقمار الاصطناعية وأنظمة لاعتراض المسيرات الروسية، إلى جانب نحو 350 مليون أورو لدعم شركة الكهرباء الأوكرانية مع اقتراب فصل الشتاء. ما رسائل برلين من هذه الزيارة تحت النيران الروسية ومن رفع تعهداتها لكييف؟ الجواب مع الدكتور سعيد سلام، مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية، تحدث من كييف لنوردين إيجاجان.
1: هذه الزيارة خطوة تتجاوز التعبير الرمزي عن التضامن مع أوكرانيا لتصبح تعبيرا عن تحول نوعي في مقاربة برلين للحرب الروسية على أوكرانيا، حيث انتقلت ألمانيا من دور الممول الرئيسي للمساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا، انتقلت كي تصبح شريك صناعي مباشر مع أوكرانيا يسعى إلى بناء قدرات إنتاجية مشتركة مستدامة قادرة على مواجهة التصعيد الروسي المستمر في الحرب. ومن ناحية استراتيجية أيضا أوسع، تأتي هذه الزيارة ضمن سياسة برلين الرامية إلى إعادة صياغة نموذج الدعم الغربي من الاعتماد على التسليم المباشر للعتاد إلى بناء منظومة صناعية دفاعية أوروبية أوكرانية مشتركة. لذلك يجب الانتباه إلى أن الوفد المرافق للمستشار الألماني يضم وزيرة الاقتصاد بالإضافة إلى نحو 10 من المدراء التنفيذيين لكبرى الشركات الألمانية في قطاعي الطاقة والتصنيع العسكري. لذلك يجب النظر إلى هذه الزيارة في إطار ترسيخ العلاقات واندماج أوكرانيا في الأمن الأوروبي بشكل أكبر وأكثر.
0: نبقى في الفضاء الأوروبي والوجهة المملكة المتحدة. بعد 10 سنوات على استفتاء البريكزيت، أظهر استطلاع للرأي تأييد نحو نصف البريطانيين لإعادة انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي. الاستطلاع الذي يتزامن وإعادة رئيس الوزراء أندي بيرنام فتح النقاش بشأن مستقبل العلاقات مع بروكسل، كشف أن خيار العودة إلى الاتحاد يحظى بأعلى نسبة تأييد بين السيناريوهات المطروحة، فيما يؤيد أكثر من 48% من البريطانيين الإبقاء على العلاقة الحالية مع إزالة أوسع قدر الممكن للحواجز التجارية. من لندن يقرأ لنا هذه الأرقام عن توجهات المجتمع البريطاني والسيناريوهات الممكن أن يبنى عليها الكاتب والمحلل السياسي محمد أبو العينين، كان في اتصال مع نور الدين إيجاجان.
2: كل المؤشرات تشير إلى أنه الخروج لم يحقق غاياته، الأوضاع الاقتصادية لم تتحسن، الاقتراب من أوروبا أصبح إلى حد ما ضرورة، الاقتراب من الولايات المتحدة الأمريكية وفقا للنموذج الذي يرغب فيه كثير من المواطنين البريطانيين أصبح ضبابيا إلى حد كبير مع الإدارات الأمريكية المتتالية، وتتسبب في كثير من الاضطراب نتيجة تباين المواقف بشدة ما بين الرؤساء الأمريكيين. وبالتالي النموذج الذي بني عليه تداعيات أو أسباب الخروج لم يحقق نتائجه. أعتقد أننا بحاجة إلى انتظار 20 نوفمبر لبيان ما هي الخطة التي يحملها أندي بيرنام، ما هي أفق وإمكانيات التفاهم مع الاتحاد الأوروبي والوصول إلى تفاهمات، وإن كان لغة الترحيب التي استخدمت سواء من الرئيس الفرنسي ماكرون أو مؤسسات الاتحاد الأوروبي تشجع بكل تأكيد على أنه ربما يكون هناك تغيرات، لكن في تقديري أنها ستكون في إطار تقارب حتى على المدى القصير، لكن عودة كاملة أعتقد أن المسألة ستحتاج مزيد من الوقت.
0: قبل لحظات أعلنت وزارة التربية الفرنسية تعليق الدراسة يوم غد كليا أو جزئيا فيما بين 400 إلى 500 ثانوية بسبب عدم توفر شروط السلامة، على خلفية حركة احتجاجية لتلاميذ الثانويات انطلقت مطلع الأسبوع. وزير التربية الفرنسي رجح أن يكون العدد مماثلا لما سجل الجمعة الماضية مع استئناف تدريجي وجزئي للدروس، مشيرا إلى تعرض 24 مؤسسة تعليمية للحرق أو التخريب وإصابة 78 من العاملين في قطاع التربية منذ بداية الاحتجاجات. الآن إلى الصفحة الرياضية للمنتصف. المنتخب المغربي لكرة القدم يواجه اليوم مالي بشكل ودي في ختام التوقف الدولي. اللقاء يجرى في الملعب الكبير لطنجة ويمثل فرصة حقيقية للناخب محمد وهبي لمنح الفرصة لبعض الأسماء الشابة. والتفاصيل معك يوسف الشاطر.
3: موعد آخر للتجريب واختبار بعض العناصر التي لم تلعب كثيرا في مواجهتي الجابون وليسوتو. محمد وهبي يريد استغلال ودية مالي من أجل مواصلة العمل على تعزيز الانسجام بين نجوم المنتخب المغربي وتعزيز فهمهم لما يريده من الجانب التقني والتكتيكي. المؤشرات إيجابية للغاية بعد الأداء في مستهل تصفية كأس إفريقيا 2027، خصوصا وأن مرحلة جديدة بدأت بعد المشاركة في مونديال 2026. أهدافها واضحة، هي المنافسة على لقب كأس إفريقيا المقبلة وتحضير منتخب قوي لخوض تحدي مونديال 2030، وهي مسؤولية وهبي إلى جانب نخبة من اللاعبين من ضمنهم سفيان رحيمي الذي تحدث عن مواجهة مالي.
4: أي مباراة كندخلوا لها مباراة رسمية، بالعكس ما كاينش مباراة ودية داخلة ضمن استعدادات ديالنا كأس إفريقيا. منتخب مالي منتخب كبير، منتخب قوي، حتى هو خصم مختلف على المنتخب اللي واجهناه في مباراة الرسمية. بالعكس الكل عالم بأنه مباراة تكون قوية، دولا غناخذوها حتى هي بنفس المباريات اللي لعبناها قبل وبنفس الجاهزيه وبنفس الرغبه ان شاء الله.
3: اللعب بجديه من اجل تحقيق اكبر استفاده ممكنه مع منح الفرصه لاسماء كياسر زبيري وعبد الله وزان وسفيان الفوزي وتوفيق بن طيب. عناوين بارزه لهذه المباراه التي تعيد للاذهان المواجهه الاخيره بين المنتخبين في دور المجموعات لكان 2025 والتي انتهت بالتعادل الايجابي. المباراه بين المغرب ومالي تجرى على ارضيه الملعب الكبير لطنجة من الساعة 6 بالتوقيت المغربي.
0: فاز المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة أمس على نظيره المصري بنتيجة 2-2 برسم الجولة 4 من تصفيات منطقة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا أقل من 20 عاما غانا 2027. بهذه النتيجة يتصدر المنتخب المغربي ترتيب التصفيات برصيد 7 نقاط ويضمن بالتالي تأهلا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية في غانا بغض النظر عن نتائج مباريات الجولة الأخيرة التي تجري يوم 6 أكتوبر ويواجه خلالها الأسود المنتخبة الليبية. بهذا مستمعينا نصل إلى نهاية نشرة المنتصف. اللحظة يتجدد اللقاء بيوسف الشاطر وجولة جديدة في الصحف الرياضية نخصصها للحديث عن مجموعة من العناوين البارزة على الساحة المغربية والدولية، من ضمنها تحديد الطاس لتاريخ جلسة الاستماع في قضية كان 2025 واستمرار غياب سينر عن الملاعب الذي يثير الشكوك حول مستقبله. إليك يوسف.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة الجديدة بين أبرز عناوين الصحافة الرياضية. نتوقف عند مجموعة من التطورات التي تهم الرياضة المغربية والعالمية، والبداية من صحيفة ماركا الإسبانية التي نطالع فيها عنوانا يقول يتزايد الغموض حول سينر، ينسحب أيضا من شانغاي ويترك الصدارة في يد زفيريف. وفي التفاصيل كتبت ماركا أن يانيك سينر يواصل الغياب بسبب إصابة في الركبة اليمنى بعدما لم يلعب منذ نهائي ويمبلدون وانسحب من موريال وسنسيناتي وأمريكا المفتوحة وبكين ثم شانغاي. وفي فوت ميركاتو الفرنسية نتوقف عند عنوان لافت يقول الأرجنتين تضع ثقتها الكاملة في نيكو باس لخلافة ليونيل ميسي. وفي التفاصيل كتبت فوت ميركاتو أن اللاعب البالغ من العمر 22 سنة تألق أمام بوليفيا في المباراة الودية مسجلا هدفا وصانعا آخر، ما عزز الحديث عن إمكانية ارتدائه القميص رقم 10 بعد رحيل ميسي الدولي. أشاد ليونيل سكالوني بمستوى اللاعب فيما حذرت الصحافة الأرجنتينية من مطالبته بأن يلعب مثل ميسي رغم اعتباره أحد أبرز الوجوه في المرحلة الجديدة. إلى سكاي نيوز عربية التي تصدرها عنوان يقول فيتال يهاجم وأوري يدافع، أزمة رونالدو تشعل الوسط الكروي. وفي التفاصيل كتبت سكاي أن الأزمة تفجرت بعد بقاء كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء أمام النرويج ثم مغادرته معسكر البرتغال معلنا أنه سيكشف لاحقا الحقيقة وراء قراره. ودفع تيري هنري وريو فيرديناند عن إرثي رونالدو، بينما انتقد أرتورو فيدال طريقة إدارة جيسوس للموقف. وفي المقابل أكد لاعبو البرتغال دعمهم لعمل المدرب الذي تمسك بقراراته، ووصف رونالدو بأنه رمز للكرة البرتغالية. ومن البرتغال إلى فرنسا وصحيفة ليكيب التي اختارت عنوانا يقول رغم عودة الأسطورة زيدان أمام جماهيره، منتخب فرنسا لم يستعد سحره بعد. وفي التفاصيل كتبت ليكيب أن فرنسا تعادلت مع إيطاليا بهدف لمثله في مباراة لم يقدم خلالها المنتخب الفرنسي المستوى الهجومي المنتظر، رغم عودة عدد من الأساسيين ووجود زين الدين زيدان في ملعب فرنسا الدولية. وأخيرا نفتح صفحات سبورت المغربية التي تتوقف عند عنوان يقول التاس تكشف تفاصيل جلسة الاستماع المرتقبة بشأن نهائي كان 2025. الصحيفة نقلت إعلان محكمة التحكيم الرياضي موعد جلسة الاستماع الخاصة بالاستئناف الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد الكونفدرالية الإفريقية على خلفية اعتباره منسحبا من نهائي كأس أمم إفريقيا. التاريخ ويوم الخميس 8 أكتوبر 2026 بمدينة لوزان السويسرية. جلسة ستجرى حضوريا وخلف أبواب مغلقة كما تضيف في التفاصيل هيسبورت. وبهذا الخبر نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من جولة في الصحافة الرياضية. نلتقي الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
5: ميديا المنتصف، نهى يوسف.
0: أهلا ومرحبا بكل من التحق بنا للتو في رحلة المنتصف الإخبارية. سنواصل الآن مع أقلام قاعة التحرير وتوقيعاتها. يحلو لكثير من الكتاب أن يشبهوا المعارك الحربية والدبلوماسية بلعبة الشطرنج، غير أن للعبة أصولا وقواعد إذا ما تم البحث عنها في إدارة بعض الدول لملفات بعض النزاعات المعاصرة، فإن التشبيه يكشف عن جوانب أعمق، ومن بين هذه الملفات ملف الصحراء المغربية. نور الدين الحوتي يضمن هذا الملف توقيعه لهذا الأسبوع رسالة الرباط عنوانها قضية الصحراء الشطرنج على الطريقة الجزائرية.
6: تحية طيبة. وبعد، في روايته القصيرة لاعب الشطرنج التي هي آخر ما كتبه النمساوي ستيفن زفايك قبل أن يفارق الحياة منتحرا في البرازيل إلى حيث فر هاربا من أهوال صعود النازية في أوروبا، في هذه الرواية يحكي زفايك عن مسجون اعتقل من قبل النازيين وأودع غرفة شبه فارغة لشهور، لم يجد ما يسلي به نفسه ويزجي الساعات الطوال من وقته المهدر غير كتاب دليل للعبة الشطرنج سرقه من معطف أحد الحراس ظنا أنه كتاب أو رواية. بفضل تكراره لعمليات وخطط الشطرنج الواردة في الكتاب ذهنيا لتعذر حصوله على رقعة شطرنج، أصبح الرجل خبيرا في احتمالات اللعبة حافظا لها نظريا. المفارقة أن الرجل ما إن غادر السجن ما عاد يستطيع لعب الشطرنج دون أن تسوء حالته الصحية والعقلية لفرط ما اعتاده من اللعب الافتراضي، إلى أن نهي عن اللعب بأوامر طبية صارمة. إن صانع القرار الجزائري في ملف النزاع المرتبط بالصحراء يتقاطع مع لاعب الشطرنج هذا في أشياء كثيرة، بل وعنده أعراض أخرى. أول نقاط التشابه أن الجزائر تدير هذا الملف افتراضيا، فهي إلى اليوم تتمترس كما كانت لعقود خلف أدبيات تقرير المصير في مواجهة واقعية سياسية أمريكية ودولية ومكاسب دبلوماسية وتحالفات استراتيجية ومنجز على الأرض يراكمها المغرب. إنها تتجاهل مقترحا تم تبنيه أمميا بقرار لمجلس الأمن الدولي يحمل رقم 2797. هذا القرار هو وحده الموجود الآن على الطاولة بتعبير مايك وولز سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة، وهو ما أخبر به مسعد بولوس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية المسؤولين الجزائريين عندما زارهم مؤخرا. قال لهم إن المقترح المغربي هو أساس الحراك الدبلوماسي الذي قاده إلى عواصم المنطقة، حيث لا مجال لصياغة مقترحات بديلة، مغلقا الباب بوجه دفعات عقيمة ومساع أكثر عقمة. ثانيا، تلعب الجزائر شطرنج القضية بالامتناع عن تحريك أي بيدق إلا بيادق خارج اللعبة ابتغاء انتصارات وهمية على غرار مناورة التجنيس داخل البرلمان الإسباني. منذ قالت الجزائر أو اعتبرت أن جبهة البوليساريو الانفصالية هي الممثل الوحيد لساكنة الأقاليم الصحراوية في وصاية لا يعلم سندها منذ هذا الاعتبار، تغمض الجزائر عينيها عن واقع سياسي بالمنطقة.

منطقة يزعجها. من آخر تجلياته المشاركة الكبيرة لساكنة هذه المناطق في انتخابات 23 من شهر شتنبر كانت رسالة واضحة تزيل كل غموض في هذا الباب. تلعب الجزائر شطرنج القضية ما قبل اعتماد احتساب التوقيت في اللعبة ما بين كل نقلة وأخرى. تعتقد أن الوقت كل الوقت لها، وهي في الواقع لا تزيد عن تمديد معاناة إنسانية عمرها الآن نصف قرن كامل، نصف قرن من المسؤولية الجزائرية عن بؤس ومأساة وعن أحياء تحتجزهم وما هم بأحياء، فيما هي عبر وزير خارجيتها تقول من منبر الجمعية الأخيرة للأمم المتحدة ودون حياء أو خجل إنها ليست طرفا في القضية. تحركات الجزائر في القضية معدودة مكشوفة، وهذا ليس اختيارا استراتيجيا منها، بل هو قلة حيلة وفشل في مغادرة أرض معركة قضية خاسرة وكان بالإمكان مغادرتها قبل هذا بحال أحسن من حال. اليوم لم يعد ذلك ممكنا في ظل قيادة بالمرادية ترى أن موقفي الرباط والجزائر في الملف خطان متوازيان تحكمهما مبادئ النظرية الإقليدية المتجاوزة هندسيا. من أجمل المقاطع في رواية لاعب الشطرنج لزفايك تلك التي كان فيها البطل السجين يبلغ مستويات قصوى من التوتر، إنها لحظات جولات الشطرنج التي كان فيها يلعب ضد نفسه، كان يرهق ويتشنج، إذ كيف يكون بإمكان نفس الذهن أن يعرف وأن لا يعرف في آن الهدف الذي يضعه هو لنفسه. يقول البطل متحدثا في مونولوج دال: سيمضي المغرب على دربه بصمت حكيم حينا وبصبر ومكاسب استراتيجية كبرى أحيانا، أما الجزائر فقريب جدا اليوم الذي تلعب فيه الشطرنج ضد نفسها. والسلام.

0: Cold Shoulder d'Adèle Atkins. Il est 13h sur Média. Tout de suite, c'est le retour de l'actualité avec la synthèse présentée par Abdelhali Zahar. Bonjour Abdelhali.
1: Marhaba Martin. نستهل الموجز بتطورات الشرق الأوسط في اليمن. أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليم اليوم إطلاق عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.

0: ومدينة عدن حيث مقر الحكومة اليمنية. في تطورات الملف الإيراني، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أن الحل العسكري والعقوبات لن تؤدي إلى إنهاء النزاع مع واشنطن. وفي مضيق هرمز، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم بإصابة ناقلة بمقذوف مجهول في المضيق مخلفا أضرارا بغرفة المحركات. وسط تصاعد التوتر بين إثيوبيا وجيرانها وتجدد القتال في منطقة تيغراي، تستضيف مدينة العلمين المصرية اليوم قمة رباعية تشاورية تجمع قادة مصر والسودان والصومال وإريتريا لبحث قضايا أمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي وتطورات الأوضاع في السودان والصومال. تأتي هذه القمة المصغرة على هامش الاجتماع التنسيقي للاتحاد الإفريقي الذي دعا خلاله الرئيس المصري القادة الأفارقة إلى الحوار للمواجهة في إدارة واستخدام الأنهار والموارد العابرة للحدود. في تطورات الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، قصفت روسيا اليوم جسرا في كييف بالتزامن مع وصول المستشار الألماني فريدريش ميرتس في زيارة مفاجئة للعاصمة الأوكرانية. إلى جنوب غرب القارة الأوروبية، في إسبانيا تحديدا حيث قتل شخصان وفقد آخر قرب برشلونة جراء أمطار غزيرة ضربت شمال شرق إسبانيا وفق ما أعلنت السلطات اليوم، محذرة من انتقال الأحوال الجوية القاسية شمالا نحو مقاطعة جيرونا المجاورة. في فرنسا، أعلن وزير التربية الوطنية الفرنسي تعليق الدراسة كليا أو جزئيا يوم غد في نحو 400 إلى 500 ثانوية بسبب عدم توفر الشروط الأمنية. في غضون ذلك، أوضح الوزير في تصريحات أن 24 مؤسسة تعليمية تعرضت للحرق أو التخريب على هامش احتجاجات طلاب المدارس. إلى أمريكا الجنوبية، حيث بدأ اليوم الناخبون في البرازيل التوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بين الرئيس المنتهية ولايته لولا دا سيلفا والسيناتور المحافظ فلابيو بولسونارو، ودعي إلى هذه الانتخابات نحو 160 مليون ناخب إلى الصناديق في أكبر دول أمريكا اللاتينية. في أخبار المنطقة المغاربية، توعدت نقابة المعلمين في ليبيا باتخاذ إجراءات ضد معلمين يجمعون بين العمل في التعليم العام والمؤسسة الخاصة على خلفية امتناعهم عن المشاركة في الاعتصام المطالب بحقوق المعلمين. في غضون ذلك، أكد نائب النقيب العام الليبي أن عددا منهم لا يحملون تراخيص مزاولة مهنة قانونيا، واصفا عدم تضامنهم بالخيانة لزملائهم ولقضيتهم المشتركة. في الرياضة، يستضيف المنتخب المغربي نظيره المالي اليوم على ملعب طنجة الكبير بداية من الساعة السادسة مساء في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: هنا الرباط، حيث تصنع القرارات وترسم ملامح المرحلة. هنا السياسة كما هي، مواقف، صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس.
2: من العاصمة مع عادل الزبيري، برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة، يأتيكم كل أحد بعد موجز الواحدة والنصف زوالا على ميديا ومنصاتها الرقمية.
3: 12h30 13h30، Le Grand Journal، Martin Gibert.
4: Il est 13h04 sur Média. Place tout de suite à notre invité du jour. Et c'est le top départ de la 47e édition du Moussem culturel international d'Assila qui a été donné ce vendredi. Durant non pas une mais deux semaines, la petite ville portuaire du nord du royaume va vivre au rythme des conférences, colloques, débats, rencontres et ateliers d'art. Une édition d'automne qui a pour thème Assila, terre de rencontres et de dialogues. Mélanie Pinto s'est entretenue avec Taoufik Louzari, secrétaire général adjoint de la Fondation Forum Assila.
5: Bonjour monsieur Taoufik Louzari.
6: Bonjour.
5: Vous êtes secrétaire général adjoint de la Fondation Forum Assila. Ma première question porte toujours sur ce thème choisi pour cette nouvelle édition. Comment Assila est devenue justement une terre de rencontres et de dialogues ?
6: Eh ben, merci tout d'abord pour l'invitation, pour ce passage radio. Le festival Moussem culturel d'Assila, comme vous le savez, a commencé en 78. On célèbre cette année la 47e édition. Donc on reste dans la même ligne d'activité qu'on a organisée depuis la création du Moussem, c'est-à-dire des activités

0: نظرك؟
1: طبعا، لأن الكنيسة نناضل من أجل الوصول إلى مراكز القرار، من أجل الوصول إلى السلطة، من أجل الوصول إلى مجموعة من الأمور، سيكون جيدا بالنسبة لهذه الخطوة. يعني حتى المساهمة في تغيير العقلية ممكن أن يكون جيد. الجانب السياسي هذا نقاش آخر اللي يمكن نتناوله
0: إن شاء الله في هذه الحلقة. رشيد المسلم، أنت تتبعت توالي رؤساء حكومات رجال، أول تعيين لمرأة، تعليقك وكيف تقبلت الخبر؟
2: فعلا هو تعيين فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة حكومة وأمر إيجابي، يأتي كذلك كمحطة أساسية ونتيجة كذلك نضالات الحركة النسائية بالمغرب، ولكن يطرح مجموعة من التحديات. التحدي الأول هو أن فاطمة الزهراء المنصورية مطلوب منها الآن أن تقدم الصورة الحقيقية للمرأة، الكفاءة النسائية المغربية، لأن عندنا كفاءات نسائية في عدة مجالات، في القضاء، في المحاماة، في الصناعة، في التجارة، في السياحة، في المجلس على الحسابات، في مجموعة المؤسسات العمومية الكبرى، وكذلك في المجالات الكبيرة. إذن المرأة المغربية عندها حضور، ولكن كان هناك، أعتبر بأن منذ دستور 2011 كان هناك تراجع عن تحقيق المناصبة. المناصبة أن اليوم لابد أن تكون شيئا عاديا. لماذا لا تكون الأحزاب الأخرى لها قيادات نسائية؟ الأحزاب التاريخية، حزب الاستقلال، الاتحاد الشراكي، التقدم الشراكي، الأحزاب لنا.
0: لماذا غالبية وفود الأحزاب السياسية التي ذهبت إلى مقر حزب الأثار والمعاصرة في نظرك لم تحضر نساء، باستثناء حزب التقدم والاشتراكية نبيل عبد الله أحضر قياديتين معه؟
2: فعلا، وهذا لما يثير الاستغراب كذلك، بأن يظهر بأن الأحزاب السياسية، أنا لا أريد أن أتكلم عن نظام الكوطة والنظام الترشيح بأن خص تكون مناسبة، لا، الأحزاب السياسية مسؤولة أن في القيادات ديال المكاتب السياسية أن تكون هناك نساء، وكاين نساء، ولكن هذا الإقصاء أعتبره إقصاء ممنهج، أو أنه لم يتركوا بعض الحقائب الوزارية. يعني هناك نساء، عدة نساء خصهم يترشحوا أن يكونوا عندهم حقائب وزارية. حتى أن نرجعنا شيئا ما، في حكومة عبد الرحمن اليوسفي كانت هناك وزيرات، أزيد من 6 وزارات، 7 وزارات في حكومة المتوالية، وكان هناك تراجع. إذن هو الآن الأحزاب السياسية الآن هي، لا نتكلم على الجنس ذكره أنت، ولكن نتكلم عن فاطمة الزهراء المنصوري لها هذه الفرصة، هذه المحطة المفصلية في المشهد السياسي المغربي في الحكومات، أن تقوم أولا أن تعطي صورة إيجابية أن الكفاءة، نحتاج الكفاءة السياسية، وأن كذلك أن تختار، هذا مهم، أن تختار وزيرات أو وزراء لهم الكفاءات السياسية إذا نجحت المنصورات قد تنجح الحكومة بفريق متكامل من الوزيرات والوزراء.
0: أستاذة نعيمة، أنت خدت الحملة الانتخابية وشاركتي في الميدان مع تحالف اليسار، كيف نظرتي أو كيف قرأتي المجتمع المغربي هو تيشوف قياديات نسائية تنزلوا للشارع وتشاركوا في الحملة؟ واش حنا أمام تغير وتقبل للمرأة، سواء كرئيسة حكومة، كمرشحة الانتخابات، كزعيمة، ولا أن ما زال سنشتغلوا أكثر باش المجتمع يتقبل النساء السياسة؟
1: هو المسار الطويل للحركة الحقوقية المغربية مسار طويل وأنيق جدا، لأنه ماشي بدا اليوم مع تعيين الحكومة، ولكن راه كانوا عندنا نساء اللي ملي دارت مدونة الأحوال الشخصية وهما تيناضلوا وهما تيقلبوا على الحقوق وعلى الحريات وعلى هذا. يعني المجتمع المغربي أنا أعتقده متقبل جدا، لأن المجتمع المغربي اللي عنده نساء بناته متعلمات، اللي عندهم بفوارق طبعا، اللي عندهم قيادات كبيرة في المجتمع، كيقودوا شركات كبيرة، كيقودوا مهن في المحاماة، كيقودوا القضاء، كيقودوا، يعني هذه الصورة عند المواطن المغربي كاينة حاضرة. ولكن الحضور ووصول النساء إلى مراكز القرار مش ساهمش فيه فقط المواطن المغربي، كل شيء ساهم فيه. لأن مثلا حينما نتحدث عن أحزاب اللي كانت في المكاتب السياسية ديالها ما كانوش فيها نساء، كيفاش أنا ما غنكونش في مكتب سياسي ولا في مجلس وطني وما غنكونش قيادية في الحزب؟ ولكن في الحملة الانتخابية كانوا النساء يشكلن ذاك الوقود ديال الحملة الانتخابية، ومازال. إذن المواطن،
0: قبل أن نواصل أستاذة نعيمة، نذكر المستمعين الكرام على أمواج إذاعة ميديان أنا في حلقة أخرى من برنامج من العاصمة نناقش تعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس لأول مرة لامرأة رئيسة للحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وأيضا الحضور النسائي في الحياة السياسية المغربية. ضيفة كريمة الأستاذة نعيمة القلافة الحقوقية والمحامية والقيادية الحزبية، وأيضا الصحفي والمحلل الأستاذ رشيد المسلم. الأستاذة نعيمة، إذا سمحت لي، كيف تعلقين على هذه التركيبة الجديدة في البرلمان المغربي؟

0: هل أخذت النساء لأن تتحدثنا كنساء حقوقيات عن في أفق المناصفة، هذه الجملة الشهيرة، هل نحن على الطريق الصحيح لتحقيق المناصفة على الأقل في البرلمان مجلس النواب الذي يعكس المجتمع المغربي؟
1: هي ليست أول مرة، لأن في حكومة تناوب كان عدد النساء اللي ولجوا للبرلمان كان كبير جدا، ولكن ما عرفتش علاش حنا خصنا دائما نقطعوا نديروا ونتراجعوا على بعد هذا، كما كاين واحد تراجعات كبيرة، لأن التمكن مثلا نعطي مثال، تمكن النساء من الحقوق ديالهم دائما النساء كانوا كيطالبوا، يعني الساحة الحقوقية المغربية ما عمرها ما كانت مهادنة، كانت دائما تتطلب وتناضل من أجل الأكثر. المشكل فين كاين هو هذاك العمل على المواكبة اللي غتكون مثلا اللي تتغير شي قانون، ما كتكونش المواكبة ديال هذاك القانون كيفاش نفهموه للناس وكيف نعطي غير مثال في مدونة الأسرة.
0: غادي نرجع لك أستاذ نعيم باش نسولك كيفاش نتوما في تحالف اليسار كتصوروا المدونة المقبلة، وهذا موضوع مجتمعي. السي رشيد، واش المرأة المغربية اليوم من حقها تأخذ المناصفة في البرلمان، ولا أن زميلها الرجل في الأحزاب مازال بغيها في اللوائح الجهوية وبغيها بعيدة عليه، ومن يجي الزعيم يخطب يكون بوحده؟ كيفاش كتشوف هذا المشهد؟
1: سمحتي لي سي عادل ان نزيد واحد النقطه.
0: تفضلي.
1: انا بالنسبه لي التصور ديالي في البرلمان هو مادام هذه الاشاره ديال رئيسه الحكومه اللي تعطات ان مثلا كاين عندنا واحد الوزارات ديال السياده، ما عمرنا ما شفنا وزيره الخارجيه، ما عمرنا ما شفنا وزيرة الأوقاف، ما عمرنا ما شفنا وزيرة الداخلية. إذن هاد إلى التعطيل
0: في الخارجية عشنا وزيرة منتدبات وكاتبات
1: تماما، ولكن ماشي بحقيبة وزارية، عندنا سفيرات،
0: قضيات،
1: عندنا
0: تأنيث مهنة العدول مهنة تاريخية
1: تماما، عندنا أكبر نسبة ديال المحاميات مسجلات على صعيد الصعيد الوطني. يعني إلى تعطات هاد الإشارات
2: السياسية أستاذ نعيم، هاد الفئات المهمة خصهم يشاركوا في الحياة السياسية، ما يمكنش يتسناو بأنه نجي نعطيهم مقعد ولا نجي اللائحة الجهوية. هاد الناس، هاد النساء، الكفاءات في عدة مجالات كما قلت، هما خاص الأحزاب السياسية تنفتح عليهم وهما ينخرطوا في العمل
1: تماما
2: السياسي.
1: هي لا تخلقات الحياة السياسية، لأن العنف السياسي الذي تتعرض له النساء أكثر من العنف السياسي اللي كتعرضوا له الرجال. مثلا كيكون برلماني فاسد أو سياسي فاسد وما كتكونش عليه داك الهضرة كما كتكون على النساء مثلا ما كيجيو يترشحوا، أو لا، لأن الحد العنف ما كيبقاش محصور على المرأة اللي ترشحت، ولكن أحيانا يتجاوزها العائلة ديالها، الأطفال ديالها، المحيط العمل ديالها. دونك هاد المسائل هادي ما كتشجعش النساء يجيو يترشحوا. كذلك الفساد اللي كاين داخل الأحزاب، مجموعة ديال الأحزاب اللي كتحرم النساء أنهم يمشيوا يترشحوا وتكون عندهم هاد الإمكانية ديال أنهم يكونوا برلمانيات أو وزيرات. يعني تخليق الحياة السياسية عند بعض الأحزاب ونظرتهم للمرأة خصها تبدل. نعطي مثال، تحالف اليسار عندنا 8 ديال
0: النواب
1: فيهم 6 النساء، 6 البرلمانيات. يعني بالنسبة لنا احنا في تحالف اليسار اعتبرنا ان الامر جيد وفتنا المناصفة، يعني فتنا حتى المناصفة اللي كيعطينا واحد.
0: سي رشيد، في نظرك كنت تتابع المشهد الحزبي والسياسي والبرلماني منذ 20 سنة على الاقل، علاش الاحزاب مازال ذكورية في المغرب؟
2: الأحزاب كما قلت تحمل المسؤولية الذكورية لأنها تقوم بإقصاء على النساء ولا حتى الشباب، كذلك رجال الشباب مقصف الأحزاب السياسية. هي أزمة فعلا، هي أزمة، تعتبر أزمة الأحزاب السياسية، والمشهد في تشبيب في النساء، كذلك في تجديد النخب. أنا ذكرت ما تجديد النخب في الأحزاب السياسية ولا الأحزاب التقليدية، وحتى أن اللي خلى الانتخابات بان ما كاينش نسبة المشاركة كبيرة رغم الناس اللي تسجلوا وما كاينش النسبة اللي تحققات. وهذا العزوف علاش ناتج؟ راه ناتج على ان الاحزاب السياسيه ما تقومش العمل ديالها. لا، الحزب قبل ما يمشي ليوم الاقتراع، يوم التصويت، اليوم الانتخاب، هو خصو يأطر المواطن على طول السنه، تأطير العمل السياسي، ينفتح على الكفاءات، يجلب النساء، يجلب الشباب، يجلب الاطر، الطلبه، التلاميذ، المهن، القطاع المهني، قطاع النقابه. هذا هو الدور للحزب، عاد خليني نهار الانتخابات هو تحصيل وحاصل. اذا الاحزاب، حتى ان بعض الاحزاب، وهذه اللي خلى اظن الشباب انهم ينعزفوا على الممارسه السياسيه او ان النساء ما يدخلوش الاحزاب السياسيه، هو بعض قيادات الاحزاب السياسيه. اقول راه كاين الناس اللي دابا اللي عندهم 20 عام وباقي تيشوف ان قائد حزب راه هو من نهار اللي تولد هو تيشوف هذا السيد هذا هو

0: هو رئيس هذا الحزب. لا يعقل 24 عام هو رئيس حزب. حتى شفنا حتى في
1: تشكيل المغاوض. ما نعتبروش أن فاطمة الزهراء المنصوري كانت شجاعة وهي تنافس الرجال وتتولى التنسيق الجماعي ومعها في القيادة الجماعية منسقة امرأة.
0: الإيجابي دي فاطمة الزهراء المنصوري هو بأنها بدأت العمل السياسي على الموضوع في المجلس الجماعي لمراكش أدوال العمل السياسي. احنا نتمنوا التدرج مهم في العملية السياسية. الإنسان تيكون عنده التكوين السياسي ما له ما له ما تعندوش تنديروش تقييم، ولكن غير أنا بغيت الأحزاب هذا شي. انا كما سولتيني قبيله وما جاوبتكش هذا هو المناصفه. انا بغيت اكثر من المناصفه. راه شفنا حكومات في بعض الدول الاوروبيه اكثرهم نساء. راه ما يمكنش هنا المراه وتشي ونهاجموا عليها ونقولوا المدونه بغينا نديروا المساواه بغينا لا لا لا خاص ان عندنا كفاءات. واعتبر رايي ان كما قلت في التتبع العملي ان المراه السياسيه نظيفه شيئا من الرجل في العمليه السياسيه. هذه ما كاينش انتقادات توجه لها مثلا في التسيير ولا في الفساد الانتخابي او عدم التدبير. كاين حالات قليله اعتقد من كثره بان بعض البرلمانيين راهم في السجن، بعض الازياد المنتخبين اغلبهم الذكور راهم في السجن، جماعات منتخب كاين في السجن. إذن المرأة تكون شيئا ما مترفع على هذا، ولكن
1: النموذج المغربي
0: ولا أعتقد بأننا الآن تأخرنا كثيرا في تحقيق المناصفة وتأخرنا كثيرا في تنزيل الأوراش الكبرى.
1: والسبب في نظرك سي رشيد؟ السبب
0: كما قلت هو أن الأحزاب السياسية كافها من العبث. أقول أن الأحزاب السياسية أغلب الأحزاب السياسية بعض الأمناء العامين راه شفنا حتى بالمفاوضات تشكيل حكومة شكون اللي تيجي تتفاوض. أحزاب سياسية شاخت قيادتها، شاخت بمكاتبها، شاخت كذلك استعمال الريع والعائله والزبونيه لا علاش انا المهندسات والطبيبات والمحاميات عندنا الالاف كما قالت الاستاذه كاين في القطاع المحامي راه في هي الخارطه في الحزب، ولكن تيشوفوا روسهم بانهم ما يقدوش يشوفوا نفس. خاصك تسنى وقت تسنى المرحله ديك باش تكون عضو او تعطيك تزكيه. وشفنا حتى الجدل اللي وقع في بعض الاحزاب السياسيه منح التزكيه في الجهوي في الجهات كانت هناك اختلالات وبان بعض النساء بانهم ما قدوش ان يحصلوا على التزكيه ما عندهمش امكانيه الماديه. إذن هذه صوره عبثيه على الاحزاب السياسيه خاصه الديمقراطيه.
1: استاذه نعيمه، منظور تحالف اليسار الى مدونه الاسره، هذا الموضوع الذي لا يزال مفتوحا ونحن على ابواب حكومه جديده تقودها امراه، على ابواب مرحله سياسيه جديده. هناك من تحدث عن تناوب سياسي جديد لاننا لاول مره حكومه المغرب ترأسها وتقودها امراه.
2: نعم، قيادة المرأة شيء، ولكن لا أعتقد أن حكومة يعني تقريبا هذه الحكومة بحال اللي غير إعادة ترتيب المناصب وإعادة ترتيب الترتيب بين الأحزاب اللي كانت مشكلة منها الحكومة السابقة. يعني ما غاديش
1: أنا إذن بالنسبة لكم استمرارية نفس الحكومة السابقة
2: تماما، لأن المشاريع اللي جات بها هذه القوانين اللي جات بها هذه الحكومة ومشاريع القوانين اللي جات بها الحكومة كانت كارثية جدا. أنا لا أنتظر من هذه الحكومة زعما أنها غيكون منها شي حاجة أخرى مخالفة للحكومة التي كانت، لأن ملي تنتكلموا على السحب الإتراء الغير المشروع وتنتكلموا على أن المادة 3 من المسطرة الجنائية سحبت الحق للجمعيات ما يتكلموش، لأن كون كان عندنا دابا هذاك الحق عند الجمعيات خلال الحملة الانتخابية 280 مليار غادي تكون الجمعيات دارت الدور ديالها. لو كان المجزرة اللي وقعت في مهنة المحاماة يعني خطيرة جدا، أن مهنة مستقلة بحصانتها وبهذا نسلب منها هذه الحصانات والحرية من أجل أننا ما نخليوش المواطن عنده دفاع وعنده محاكمة عادلة. كذلك المجموعة ديال القوانين، ولكن الخاصية الوحيدة اللي في مدونة الأسرة هي ليست من اختصاص الحكومة. مدونة الأسرة الملك من يكونوا لجنة خاصة وأقامت المشاورات مع الجميع.
1: قبل أن نكمل أستاذة نعيمة،
0: التحديات أنا أعتبر التحديات الكبرى المطروحة الآن على الحكومة خص تكون حكومة سياسية قوية أولا كفى من بعض الوزارات.
1: شنو كتعني السي رشيد بحكومه سياسيه قويه؟
0: او تكون منسجمه تشكل التحالفات الحزبيه خاصها تكون عدم تكرار الحكومه السابقه اللي شفنا النتيجه ديالها في الحمله الانتخابيه كانوا هناك تصدعات والتهم التهم بين الاحزاب مشكله. حكومه سياسيه من الاحزاب قويه متجانسه وبكفاءه سياسيه، لان انا اعتبر من كما قالت الاستاذه، ولكن انا اعتبر بان كاين هناك تحديات تنزيل الحكم الذاتي، تنزيل تحديات تنظيم الكاس العالم، لان المشاريع تنشوفوا مشاريع كبرى.
1: هذه حكومه المونديال،
0: حكومه مشاريع مفتوحه اخرى، مشاريع مفتوحه

0: استكمال هذه المشاريع ما تكونش تعطلت. وكذلك
1: رشيد اسمح لي نسولك، واش كتوقع ان الشعارات اللي سمعناها من فاطمه الزهراء المنصوري، من فوزي القجع، من عبد اللطيف وهبي في الحمله الانتخابيه غتنزل، ولا يجب على المغاربه ان ينسوا شعارات
0: ملزمين؟ خصوصا الشعارات ترفعت، اعتبرها شعار ذات طابع اقتصادي واجتماعي، لان لهيب الاسعار ارهق جيوب المغاربه. واقول ان شفنا في الحمله الانتخابيه وكذلك اشكاليه البطاله، ارتفاع اسمه البطاله، الاسعار محروقات، تضارب مصالح، وفتح الملفات الكبرى اللي كان في الحكومة السابقة ديال الدعم ديال الأغنام أو ما يسمى بالفرقشية.
1: شنو كتعني عندك حكومة منسجمة؟ شنو السيناريو اللي كيبان لك أحسن
0: سيناريو
1: يكون فيه تحالف حكومي يستجيب لمطالب المغاربة؟
0: احترام أولا إرادة الناخب، احترام أولا ثانيا ما تم تقديمه في البرنامج الانتخابي للأحزاب، وتكون هناك التقارب بين البرامج الانتخابية. أقول قد يكون حزب الأصل والمعاصرة وحزب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم الاشتراكي كاين هناك تقارب. شفنا الرسائل بين بعض قيادة المكاتب السياسية، مثلا حزب الأصل يرفع شعار الحداثة، هناك التقدم الاشتراكي يرفع مثلا شعار الحداثة والديمقراطية، كذلك الحركة الشعبية حزب الاستقلال ليبقى شيئا ما صامت، ولكن يعتبر أن قربه من الأصل والمعاصرة استكمال ما يقول استكمال الأوراش المفتوحة. هذه يطرح التحدي بان كاين هناك اغلبيه ممكن تضافلات الحركه الشعبيه.
1: استاذه نعيمه، لماذا رفضتم دعوه حزب الاصاله والمعاصره بلقاء، اما لقاء ودي او مجامله، خصوصا انكم اعلنتم عن توجهكم للمعارضه؟ هل مقر حزب الاصاله والمعاصره يخيف تحالف اليسار؟ لماذا هذا الموقف؟
2: لا ابدا، لا مقر تحالف الاصاله والمعاصره يخيف تحالف اليسار، ولا الاصاله والمعاصره يخيف تحالف اليسار. أخلاقيا كان على السيدة رئيسة الحكومة أن تلجأ إلى مقر محايد، مثلا مقر رئاسة الحكومة.
0: ما زال هي مش رئيسة الحكومة، ماشي رئيسة الحكومة، أنا بقى مكلفة.
2: لا، المكان، أنا أتكلم عن المكان،
1: رمزية المكان.
2: رمزية المكان رمزية المكان بالنسبة لتحالف اليسار عنده معنى.
1: مرتاحين في قرار المعارضة؟
2: لا، مرتاحين جدا، ما عندناش مشكل.
1: نسقوا مع العدالة والتنمية ولا مختلفين معهم إيديولوجيا؟
2: احنا الاختلاف الإيديولوجي حاضر دائما. التنسيق، مسألة التنسيق، يمكن البرلمانيين ذاك ساعات من عملهم داخل البرلمان غادي يبان لهم عمل غادي نسقوا النقاط اللي غادي نسقوا عليها اللي غادي تكون في صالح المواطن ومن أجل مصلحة البلد. مثلا نعطي الأستاذ رشيد قال أن خاص الحكومة تكون منسجمة، أنا ما بغيتهاش تكون منسجمة، ولكن بغيت حكومة ملتزمة ببرامجها
0: ومعارضة قوية كذلك،
2: ملتزمة ببرنامجها الانتخابي، لأن ملي كنمشيو عند المواطنين في الحملة الانتخابية يكون لنا خطاب جميل وأنيق ووعود ولكن الالتزام ما كانش. مثلا الحكومة السابقة الطالبي العالمي كان قال أن المواطنين نبقاو نعطيوهم واحد هذا، وإلا ما عطيناهم جريو علينا بالحجر. دونك هذه الحكومة هذه واش غتنزل داك البرنامج ويولي منسجم،
1: خصوصا 5000 درهم في السنة
2: تماما، ويولي منسجم مع السياسة العمومية، وتولي أن نحطوا في البرامج ديالنا أن مصلحة المواطن، مثلا الغلاء الأسعار اللي كاين دابا، سوء جودة التعليم، غياب التطبيب، مجموعة ديال الأمور اللي المواطن خصو عليها أجوبة. دونك ملي كندير أنا برنامج انتخابي ماشي ضروري نكون منسجم او اللي عندي علاقه ود مع داخل تماما داخل البرلمان، ولكن على الاقل يكون عندي التزام بالبرنامج الذي نزلت عند المواطن وقلت لهم هالبرنامج وشنو غندير وشنو غندير وشنو غندير.
1: دعموا كتفكروا في البرلمان دعموا لجان تقصي الحقائق، خصوصا في ملف الفرنجيه مثلا، تقدروا تمشيوا في مساله اسقاط الحكومه الملتمس الرقابه؟
2: ما عندناش مشكل. المساله
0: السابقة كي كانت تفكات
2: المسألة اللي هذه تكون لصالح المواطن، أننا احنا ملتزمين مع المواطن، وحنا خطابنا مع ممارستنا مع مجموعة ديال الأمور منسجمة جدا. لأن شنو معنيت أن يقولوا لنا الحكومة حتى تسالي الولاية ديالها وحتى يجيو للحملة الانتخابية وعادي يبداو يجبدوا في التهم على على على بعضياتهم؟ كان ممكن أن قبل الانتخابات وقبل هذا أن ما نجريوش انتخابات لهذا السبب ديال ديال ديال الفضائح اللي خرجت اثناء الحمله الانتخابيه.
1: السي رشيد، بالنسبه لك شنو ربما الملفات الكبرى اللي خصت المعارضه والاستاذه نعيمه قياديه في تحالف سياسي سيكون في المعارضه ان تشتغل عليها، خصوصا ان الحكومه السابقه باعتراف حزب الاصاله والمعارضه

0: عاصرة تركت ملفات ثقيلة، وشفنا مصطلحات من القاموس الشعبي المغربي في حال الفراقشية، في حال الإرهابيين الحقيقيين، شفنا كلمات ثقيلة تلقاها في وزير الرجاع في الحملة.
1: سعدي، كما قلت أن التحديات أن تكون حكومة قوية، نحتاج لمعارضة قوية بتفعيل الدستور. لا نريد برلمان، من تتكلموا حكومة تتكلموا على البرلمان، تشكيلة البرلمان. لا نريد مثل هذه الشعبوية، أو بغينا حكومة تكون قوية، ولكن معارضة، ماشي معارضة هي ديال اللغة ومعارضة ممارسة اللغة بأشكال اللغة، ولكن معارضة تقدم البدائل وتحرج الحكومة في القوانين وتسقط كذلك القوانين وتفتح ملفات على العلاقة الآن لبالمؤرخصة الشغل. الملفات اللي تركت الحكومة الحالية خصوصا كما قلت الملفات اللي خطيرة في هضر المال العام، أعتقد أن مجموعة من السياسيين تبادلوا التهم، ولكن خصها تشتغل عليها وتكون بأن أمامه تفعيل مساطر المساطر البرلمانية، تقصي الحقائق واللجان تقصي حقائق خيرها، وكذلك ربط المسؤولية المحاسبة وتفعيل المتابعة القضائية اللي خصنا، لأن لا بغينا نرجعوا للناخب المواطن المغربي نصالحوا مع العمل السياسي. خاصنا بأن ما يمكنش المعارضة تتوجه اتهامات لبعض الوزراء والحكومة لا يتم التفعيل ذلك، ولكن نحتاج قد نتمنى أن تكون عندنا معارضة قوية.
0: سؤال أخير سرشيد، والمخرج يضغط علي بعد وقت البرنامج انتهى، هل نحن أمام حكومة ومعارضة محتاجة للاشتغال على إعادة الثقة في الأحزاب وفي السياسة وفي البرلمان وفي الحكومة للمغاربة؟
1: هي فرصة تاريخية، أعتقد أن فرصة تاريخية. علاش؟ بأن شفنا نسبة المشاركة ضعيفة، وشفنا التحديات المطروحة، وأكيد كاين نخب جديدة اللي طلعت البرلمان، النسائية ولا الشبابية، وكفاءات حتى في دار الدراسة كاين فيها كفاءات، كاين كذلك المحامين حاضرين في هذه الحكومة، كذلك نجحوا حاضرين في البرلمان، وكاين هناك كفاءات كبيرة، وكاين شيء ما تراجع ديال المتابعين في حالة فساد والمتابعين في قضايا الريع. إذا هذه الفئة المتنورة اللي تقدم اقتراحات قوانين وترافع القضايا الشعب المغربي، أنها قادرة بأن تقدم المنتوج السياسي الذي يطمح له المغاربة لنذهب الانتخابات الجماعية والجهوية بأحزاب جديدة.
0: سيدة نعيمة، تفرحي لك كانت وزيرة العدل المرأة في هذه الحكومة؟
1: لماذا؟
2: ممكن لي نفرح، لأن إذا كان في جانب أن وصول النساء ومساهمة النساء في أنهم يصلوا لمراكز القرار، ولكن إذا كان ببرنامج حكومي واضح شنو بغينا منه وشنو بغينا كذلك من قطاع العدالة ككل. هل نريد قطاع العدالة يحمي الحقوق والحريات ويراقب العمل ديال المسؤولين كاملين، أم بغينا عدالة خانعة تابعة كقطاع غير حيوي وغير هذا؟ لأن في الأمم المتحدة وفي جميع التقارير اللي كانوا كيلومون عليها كانوا ثلاثة ديال الحوايج، كان قطاع العدل والصحة والتعليم. دونك هاد ثلاثة الأمور خاصها تعطى لها ميزانية كبيرة، وخاصها تعاود الهيكلة ديالها، وخاص أن القوانين اللي جات بها الحكومة اللي مشات كلها يتعاود فيها النظر وتعاود تصحح هذاك الأخطاء اللي دارت، لأنه قطاع العدالة هو المأمن وهو الحاجة الأخرى اللي يمكن يوصل لها المواطن من أجل البحث عن حقه أو ضمان حقوقه أو ضمان المحاكمة العادلة. إذن قطاع العدل قطاع حساس ويجب أن يسلم إلى أيادي أمينة.
0: أشكرك الأستاذة نائمة القلاف، المحامية والقيادية في تحالف اليسار وأيضا الحقوقية النسائية المغربية. أشكر الأستاذ رشيد المسلم الصحفي والمحلل. في الختام، تابعونا على المنصات الاجتماعية، تفاعلوا، اشتركوا في الحسابات واتركوا تعليقاتكم ومقترحاتكم. شكر جزير لإدارة مسرح محمد الخامس في العاصمة الرباط، هذه المعلمة الثقافية والحضارية المغربية، وشكر جميل لكل فريق العمل، المخرج عمر، صلاح، إبراهيم والسعيد. تحياتي لكم، وإلى الأسبوع المقبل في حلقة أخرى من العاصمة.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز ثانية.

موجز الثانية معكم عبد العلي صهر. نسهل الموجز بتطورات الشرق الأوسط. في اليمن أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسية رشاد العليمي اليوم

حيوي يربط بين مدينة تعز الرئيسية في جنوب غرب اليمن ومدينة عدن حيث مقر الحكومة اليمنية. في تطورات الملف الإيراني، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم أن الحل العسكري والعقوبات لن تؤدي إلى إنهاء النزاع مع واشنطن. وفي مضيق هرمز، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم بإصابة ناقلة بمقذوف مجهول في المضيق مخلفا أضرارا بغرفة المحركات. وسط تصاعد التوتر بين إثيوبيا وجيرانها وتجدد القتال في منطقة تيغراي، تستضيف مدينة العلمين المصرية اليوم قمة رباعية تشاورية تجمع قادة مصر والسودان والصومال وإرتريا لبحث قضايا أمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي وتطورات الأوضاع في السودان والصومال. وتأتي هذه القمة المصغرة على هامش الاجتماع التنسيقي للاتحاد الإفريقي الذي دعا خلاله الرئيس المصري القادة الأفارقة إلى الحوار للمواجهة في إدارة واستخدام الأنهار والموارد العابرة للحدود. في تطورات الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، قصفت روسيا جسرا في كييف اليوم بالتزامن مع وصول المستشار الألماني فريدريك ميرتس في زيارة مفاجئة للعاصمة الأوكرانية. في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم اعتزام الولايات المتحدة تنظيم محادثات ثلاثية تجمع مسؤولين من روسيا وأوكرانيا نهاية أكتوبر الجاري. في جنوب غرب القارة الأوروبية في إسبانيا تحديدا، قتل شخصان وفقد آخر قرب برشلونة جراء أمطار غزيرة ضربت شمال شرق إسبانيا وفق ما أعلنت السلطات اليوم، محذرة من انتقال الأحوال الجوية القاسية شمالا نحو مقاطعة جيرونا المجاورة. في فرنسا، أعلن وزير التربية الوطنية الفرنسي تعليق الدراسة كليا أو جزئيا يوم غد في نحو 400 إلى 500 ثانوية بسبب عدم توفر الشروط الأمنية. في غضون ذلك، أوضح الوزير في تصريحات أن 24 مؤسسة تعرضت للحرق أو التخريب على هامش احتجاجات طلاب المدارس. في الرياضة، يستضيف المنتخب المغربي نظيره المالي اليوم على ملعب طنجة الكبير بداية من الساعة 6 مساء في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، لحظات تتقون مع برنامج نقطة تحول مع خديجة الفحيصي. في أمان الله.

0: مستحيل. هو الفورف الجديد ديال انوي، استافدوا من 10 جيجا انترنت، ساعة ديال المكالمات، زائد 10 جيجا ديال اليوتيوب، تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي والواتساب انليميتي باش يتقاد الصوت، غير ب 69 درهم للشهر باش تعيشوا دخول مدرسي سخي. موعدنا في اقرب وكالة انوي او انوي بلايما. انوي سير بعيد.
1: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
2: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
1: مرحبا بكم مستمعينا. نقطة تحول في حياة الفرد قد تكون صدفة، قد تكون أزمة، قد تكون قرار، لكن نقطة تحول في حياة مجتمع بأكمله لا تأتي صدفة بل تصنع. مجتمعنا اليوم يعيش تحولات صامتة سريعة، تحول في الأسر، تحول في القيم، في علاقة الفرد بمحيطه بمجتمعه، في نظرتنا للنجاح، للعمل، للزواج. أسئلة كثيرة قد تطرح نفسها. نحن أمام أزمة قيم أم أمام ولادة قيم جديدة؟ هل مواقع التواصل فرقتنا أم عرت واقعنا؟ سنفك هذه التحولات ولكي نفهم المجتمع بعين الباحث يسعدنا أن نستضيف اليوم قامة أكاديمية متميزة، الأستاذ الباحث في علم الاجتماع الدكتور هشام بوكشوش. مرحبا، أهلا وسهلا أستاذ هشام.
3: مرحبا أستاذة خديجة، ومشكور للدعوة للمساهمة في إطراء هذا البرنامج الشيق.
1: مرحبا أستاذ هشام. لماذا اخترت علم الاجتماع بالضبط؟ يعني علم قد يدرسه الكثيرون لكن

0: قليلون من يجرؤون على اتخاذه كمسار للحياة. ما الذي جذبك لهذا التخصص؟ يعني بمعنى آخر، يعني هل هناك تمت نقطة تحول في اختيارك لهذا التخصص علم الاجتماع؟
1: هو أستاذ خديجة لم يتم اختيار علم الاجتماع لأنه مجرد تخصص جامعي أو أكاديمي، وإنما تم اختياره لأنه منحني طريقة مختلفة للنظر إلى الإنسان. كنت دائما أشعر بأنه كثيرا ما نعتبره عاديا أو طبيعيا في حياتنا اليومية يخفي وراءه بنى اجتماعية وثقافية رمزية عميقة. لماذا يتصرف الناس بهذه الطريقة التي يتصرفون بها؟ لماذا نحب أشياء ونرفض أخرى؟ لماذا نرث بعض الأفكار ونعتقد أنها أفكارنا الخاصة؟ ولماذا تختلف فرص الناس في الحياة رغم أنهم يعيشون داخل المجتمع نفسه؟ الاجتماع بالنسبة لي هو انتقال من الحكم على الظاهرة إلى فهم شروط إنتاجها، من فقر، عنف، أسرة، هجرة، جسد، شباب، انتخابات، تعليم، وهكذا. ليست مجرد موضوعات بل هي نوافذ لفهم المجتمع. ولذلك أقول دائما إن علم الاجتماع لم يكن بالنسبة إلي مسارا اخترته بقدر ما أصبح طريقة في رؤيتي المجتمع.
0: تمام.
1: لكنني لا أعتقد أنه نقطة تحول في المسار العلمي، لا تكون دائما لحظة واحدة أو شخصا واحدا، بل أحيانا يكون تحولا تراكميا أستاذ.
0: تمام. طيب هل كانت هناك بالنسبة لك لحظة معينة أو أستاذ معين كان هو نقطة تحول واللي ربما جعلتك تقرر أن تصبح باحثا في علم الاجتماع؟ هل كانت لحظة معينة أم هي كما تفضلت قبل قليل نظرتك للحياة ربما؟
1: لا أعتقد ذلك، أن نقطة تحول في المسار العلمي دائما تكون في لحظة معينة. قد يأتي من أستاذ يفتح أمامك سؤالا جديدا، أو من كتاب يغير طريقة تفكيرك، أو من احتكاك ميداني تفاعلي يجعلك تكتشف أن ما تعلمته نظريا لا يكفي لك في فهم الواقع. اللحظة الحقيقية بالنسبة لي كانت عندما انتقلت من استهلاك المعرفة إلى مساءلة الواقع.
0: ممتاز.
1: عندما لم أكتفي بالسؤال مثل ما يقول دوركيم وبوردو وفوكو، إنما أصبحت أسأل ماذا يقول الواقع المغربي، وكيف يمكن أن نختبر هذه المفاهيم التي تملكناها داخل المجتمع له تاريخ وثقافة وبنيات خاصة. هناك يبدأ الباحث الحقيقي بالنسبة لدي عندما يصبح السؤال أهم من الجواب الجاهز.
0: تمام. أستاذ هشام بخصوص يعني علم الاجتماع في مجتمعنا أحيانا ينظر إليه كتخصص نظري فقط، كيف واجهت هذه النظرة في بداية مسارك؟
1: ولا أعتبرها مواجهة بقدر ما أعتبرها تفاعلا يمكن أن أعيد فيه ما استطعت تصويب هذا النظرة، لا بالدفاع الخطابي عن التخصص نفسه لدافهم. الاجتماع إذا بقي داخل المدرج والكتاب يمكن أن تحول إلى معرفة وصفية مغلقة لا تفيد بشكل كبير، لكن عندما ينزل الباحث إلى الميدان يصبح العلم أداة لفهم الحياة الاجتماعية بكل تعقيداتها. أنا أؤمن بأن علم الاجتماع ليس مطالبا بأن يكون واعظا ولا قاضيا ولا سياسيا ولا أديبا، وإنما يكون منتجا للمعرفة. وهذه المعرفة يجب أن تكون دقيقة حول المجتمع، وعندما تكون هذه المعرفة بهذا الشكل تصبح قادرة على أن تساعد على صنع القرار، نفع المؤسسة والأسرة والمجتمع المدني وحتى الفرد نفسه على رؤية المشكل بطريقة أكثر نضجا ووضوحا. لذلك أنا أتعامل مع علم الاجتماع ليس باعتباره علما نظريا فقط، بل باعتباره علما للميدان وللإنصات ولتفكيك ما قد يبدو بديهيا أو متعارفا عليه في المجتمع.
0: طيب ننتقل لنقطة التحول الثانية في مسارك وتتعلق بالتحديات والبحث العلمي. أستاذ هشام كباحث ميداني أكيد نزلت للشارع للسجون للأحياء الهامشية، ما هي أصعب قصة إنسانية صادفتك في الميدان وغيرت نظرتك للحياة عموما؟
1: أصعب ما في البحث الميداني ليس أن تسمع قصة مؤلمة أو ربما تكتشف أن ما نعتبره أحيانا هنا اختيار فردي قد يكون وراءه تاريخ اجتماعي كامل. أنا ليست هناك قصة محددة، ولكن

0: هناك رؤية يمكن أن أسوقها في هذا الشكل. عندما تجلس أمام إنسان يعيش الفقر أو الإقصاء أو ربما التفكك الأسري أو ربما الإعاقة، وهذا ما اشتغلت عليه كثيرا، أو الهشاشة، وتسمع أنه يتحدث عن حياته بتفصيلتها، تكتشف أن عبارة مثل هو المسؤول عن وضعه تصبح شديدة القسوة في نظري. هذه مما تعدى للقسوة والبساطة في نفس الوقت. الميدان علمني أن لا أحاكم الإنسان قبل أن
1: نعم
0: أفهم الشروط الاجتماعية التي صنعت جزءا من تجربتي. وأعتقد أن أهم درس تعلمته هو أن الإنسان لا ينبغي اختزاله في ملف أو رقم أو حالة بحثية وراء الثمارة أو استبيان. له ذاكرة، له كرامة، يتملكه الخوف والأمل. لذلك أصبح لدي احترام كبير للصمت أحيانا،
1: نعم
0: لأن بعض ما يقوله المبحوث
1: صح
0: لا
1: صح
0: يقاس بعدد الكلمات وإنما بثقل وعمق التجربة التي يقف خلفها.
1: تمام. طيب أستاذ هشام، يعني الباحث في علم الاجتماع يعيش ضغطا نفسيا، لأنه بمعنى من المعاني يحمل هموم الناس. كيف تفصل ما بين الباحث والإنسان في داخلك؟
0: هو يستحيل إن لم أقول أنه ذلك الفصل الكامل بين الباحث كباحث وذلك الإنسان، وربما ليس مطلوبا أصلا في اعتقادي، لأن الباحث الذي يفقد إحساسه وإنسانيته يفقد جزءا من قدرته على فهم المجتمع.
1: نعم
0: لكن هناك فرق بين أنك التعاطف الكلي والعلمي وبين الانفعال الذي يفقد هذا الباحث موضوعيته. فأنا عندما أستمع إلى شخص يعاني من الطبيعة أتأثر كإنسان، لكن دوري كباحث هو أن لا أحول هذا التأثر إلى حكم المسبق أو أنساق معه في مشكلته،
1: تمام
0: لكنني أحتفظ بالمسافة المنهجية ما أمكنني التي تسمح لي بفهم السياقات والبنية والعلاقات التي يمكن أن أفكر فيها هذا الموضوع. وهنا تكمن صعوبات علم الاجتماع، أن تكون قريبا بما يكفي لكي تفهم وبعيدا بما يكفي لأن تحلل وتتعمق.
1: صحيح صحيح. طيب ما هو البحث أو الدراسة التي اشتغلت عليها وتعتبرها نقطة تحول حقيقية في مسيرتك الأكاديمية وأيضا في الحياة، يعني حتى في المسار الحياتي الشخصي، ربما تكون أثرت عليك وكانت بالنسبة لك نقطة تحول، غيرت ربما رؤى، غيرت أفكار، غيرت مواقف؟
0: نعم، هو الاشتغال على العديد من القضايا، لكن قضية الإعاقة تبقى أنها من القضايا التي أثرت فيه، وإن كنت أنا أشتغل على مجموعة من القضايا التي تهم المجتمع، ولكن أعتبر أن نقطة التحول لم تكن مرتبطة بالإعاقة فقط، وإنما بذاك الانتقال التدريجي من دراسة الظواهر الاجتماعية كما تظهر إلى فهم المعاني التي ينتجها الناس حول تلك الظواهر. أنا في كل بحث ميداني اشتغلت فيه كان يعيد إلي السؤال نفسه، هل نحن أمام واقع اجتماعي فقط؟ أم نحن أمام تمثلات واتجاهات وتأويلات ورموز وعلاقات قوة تنتج ذلك الواقع وتعيد إنتاجه؟ وهذا ما دفعني لاحقا إلى الاهتمام بموضوعات متنوعة، وإن كان زالاً من الأسرة، الشباب، العمل،
1: نعم.
0: الإعاقة، إلى الجسد، العاطفة، الانتخابات، تحولات الرقمية، الذكاء
1: نعم.
0: الاصطناعي. وقد يبدو هذا التنوع في الظاهر تشتتاً، قد يقول واحد وما عندوش شي قضية يشتغل عليها، لكنه بالنسبة لي خيط واحد هو محاولة فهم الإنسان المغربي داخل التحولات الاجتماعية التي يعيشها. هذا
1: تمام.
0: بالنسبة لي.
1: طيب ننتقل لنقطة تحول أخرى لها علاقة ربما بنقاط تحول شخصية في حياتك. من خلال احتكاكك أستاذ هشام مقشوش بمئات الحالات في المجتمع، كيف أثر علم الاجتماع على هشام الإنسان، على نظرتك لأسرتك، لأصدقائك، لتربية أبنائك، يعني كيف أثر ذلك؟
0: في اعتقادي أن علم الاجتماع جعلني كان غير متسرع في إصدار الأحكام، وأقل وأكثر ميل إلى الفهم. عندما تعرف أن سلوك الإنسان يتشكل مثلا داخل الأسرة والمدرسة والزنقة والحي والعمال، متأثرا بالإعلام، بالاقتصاد، بالثقافة وشبه

0: شبكة العلاقات تصبح أكثر حذرا عندما تقول هذا الإنسان اختار. علم الاجتماع علمني الأسئلة قبل أن أحكم، وهذه من أبرز النقاط. ما الظروف التي جعلت هذا الاختيار ممكنا أو مستحيلا أو معقدا في علم؟ حتى داخل الأسرة أصبحت أكثر انتباها، إلى أن التربية ليست مجرد أوامر ونواهي.
1: تمارس تخصصك داخل البيت.
0: نعم، فأصبحت أبني للمعنى والاتقاء والشخصية وطريقة الإنسان في رؤية نفسه
1: نعم
0: وللآخرين، وأنا أن أعيش إنسانا قبل أن أعيش، أنا أعيش إنسانا داخل بيتي ولست أكاديميا. لكن هناك مفارقة جميلة هنا، الباحث في علم الاجتماع يفهم الاجتماع أكثر، لكن يكتشف في الوقت نفسه أنه لا يستطيع أن يفسر كل شيء. وهذا التواضع أمام تعقيد الإنسان ربما يكون من أهم ما يمنحه العلم، هو التواضع.
1: لو لم تكن أستاذا باحثا في علم الاجتماع، ماذا كنت ستختار أن تكون لو عدت بك لعشرات السنين مثلا؟ شنو كنت عادي تختار؟ أتختار علم الاجتماع هو نفسه؟
0: ربما كنت سأختار مجال يبقى فيه الإنسان المركز، حتى إن لم يكن علم الاجتماع، كالتعليم، التكوين، العمل مع الشباب، أو في مجال اجتماعي يكون قريب من الناس. لأنني اكتشفت مع الوقت أن ما يجذبني ليس فقط إنتاج المعرفة، ولكن تحويل هذه المعرفة إلى علاقة مع الإنسان. ولهذا أرى أن التدريس والبحث والتكوين ليست مجالات منفصلة عندي في تقديري، بل هي أشكال مختلفة لفكرة واحدة، أن تساعد الإنسان على أن يفهم ذاته ومجتمعه بصورة أعمق، وأن يعيش في هذه الاختلافات، وأن يتوافق ويتكيف بأكبر قدر ممكن.
1: طيب اليوم بعد كل هذا المسار أستاذ هشام بكشوش، ما هو الحلم البحثي الذي ما زال يراودك وتود أن تحققه في مجال اشتغالك، في البحث الأكاديمي، داخل المجتمع، في الفضاء العمومي، مع الناس، في العمل؟ هل هناك ربما حلم تود أن تحققه في هذا المجال؟
0: حلمي أن أشارك في بناء سوسيولوجيا مغربية وتعميقها، وتكون أكثر التصاق بالواقع وأكثر قدرة على إنتاج مفاهيم وأسئلة من داخل المجتمع المغربي نفسه. لدينا مجتمع غني جدا بتجارب وتحولات، الأسرة تتغير، الشباب يتغير، علاقة الإنسان بجسده، العاطفة أصبحت جزءا من الاقتصاد والسياسة والفضاء الرقمي، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والسيبريانية يعيدان تشكيل علاقتنا بالمؤسسات والعمل والتعليم. حلمي ليس فقط أن أكتب عن هذه التحولات، وإنما أن أساهم في بناء، لا أقول أجندة بحثية مغربية تسبق التحول، بدل أن تكتفي بالوصف بعد الحدود، أن أنتقل من سوسيولوجيا تتحدث أو تشرح ما حدث إلى سوسيولوجيا تستطيع أيضا أن تسأل ماذا يتشكل الآن وإلى أين يمكن أن يتجه المجتمع مستقبلا.
1: أستاذ هشام وصلنا لمحطة صعبة أو السؤال الصعب. صعب السؤال، يقول إن هناك من يتهم بعض الباحثين في علم الاجتماع بأنهم قد حولوا معاناة الناس، فقرهم، طلاقهم، آلامهم، إلى مجرد مادة خام للترقي الأكاديمي، يصعدون بها في السلم الجامعي دون أن يتركوا أي أثر حقيقي في تغيير الواقع على الأرض. كيف ترد على هذا الاتهام؟
0: هو تفاؤل وليس ردا، ولكن بداية أتفاؤل بأنه سؤال مشروع أولا، ولا أعتقد أن الباحث الجاد يبغي أن يتهرب منه.
1: نعم،
0: فالبحث الاجتماعي يقوم بالفعل على دراسة تجارب الناس.
1: نعم،
0: وأحيانا
1: حق مشروع بالنسبة للباحث الأكاديمي،
0: حق مشروع بالنسبة للسائل، وحق مشروع أن يدخل هذه الجزئية. ولذلك توجد مسؤولية أخلاقية، أنا أتحدث داخل الترقي وإمكانية أن يكون هذا أن البحث العلمي مفتاح لك للترقي الأكاديمي، لكن توجد مسؤولية أخلاقية حقيقية لا يتحول الإنسان إلى مجرد مادة في نظرك عندما تتفاعل معه، أن يتحول في نظرك إلى مجرد مادة بحثية. الباحث لا يملك معاناة الناس، وهو يستأمن عليها. هناك تظهر الأخلاقيات ديال البحث، مثلا الموافقة المستنيرة، وأن هذا الترقي هو جزء من العملية. لا
1: تمام.
0: يمكن أن نسقط ندخل في تلك الأخلاقيات، أنا أبحث من أجل البحث، لا، إنما يكون هناك توازن كليهما. لا يمكن أن يطغى جانب على الجانب. المشكلة أننا ليس أننا كندرس الإنسان ومعاناته، ولكن يجب احترامها وأن لا نستعملها كسلعة رمزية، أو أن نغادر الميدان بعد جمع البيانات. صافي، أن تجمعني بك تلك البيانات وكأن الإنسان انتهى بانتهاء ذلك الاستبناء أو تلك المقابلة أو ذلك البحث. أنا شخصيا أؤمن بقيمة البحث، لا تقص بهذا الترقي، ولكن هو ضمن تفاعلي وهو حق مشروع حتى للأكاديمي،
1: نعم،
0: ومن حق الآخر ألا يستثمر هذا الترقي كالنقطة الفاصلة، وهو الغرض الوحيد الذي يكون داخل
1: نعم.
0: هذه العلاقة، تجمعك بالإنسان، تجمعك بالقضايا التي تبحثها.
1: طيب أستاذ هشام بوكشور، سؤال على الختام، لو طلب منك أن تلخص مسارك كله في جملة واحدة تحت عنوان نقطة تحول، هي ماذا ستقول؟
0: وأنا أصعب
1: أصعب.
0: من الآخر. ممكن أن أقول نقطة تحولي هي اللحظة التي أدركت فيها أن فهم الإنسان أعمق من الحكم عليه، وأن وراء كل سلوك قصة اجتماعية تستحق أن تفهم.
1: شكرا جزيلا. في نهاية هذه الحلقة فعلا أدركنا معك أن المجتمع ليس أرقاما أو في تقرير مثلا أو عناوين في نشرة أخبار، بل هو نبض ناس، حكاية أسرة، حلم شاب. شكرا لك أستاذ هشام لأنك نزعت عن علم الاجتماع عباءة النظرية المعقدة، قدمته لنا الآن بلغة قريبة من الإنسان، من همومنا اليومية. شكرا جزيلا لك أستاذ هشام بقشوش، الباحث في علم الاجتماع. شكرا.
0: شكرا لك يا أستاذة خديجة، وإلى الملتقي إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا. شكرا لمستمعينا على كرم المتابعة، ألقاكم الأسبوع المقبل ونقطة تحول جديدة.

كنت على يقين بأن عشرات من آلاف كانوا ينتظرون، وكنت على يقين بأن النقاش الجاد له أنصاره، والأرقام التي تحققت في العددين الأول والثاني من هذا الموسم خير دليل. شكرا لكل من يعبر ويعبر ويبعث لنا بملاحظاته، أستقبلها كما لو أني للتو بدأت الاشتغال في هذه الحرفة. من أهل هذه الحرفة أستضيف اليوم فهد بن شمسي، يشتغل ويجتهد ويحاول وله الجديد. من له الجديد ييسر لي سبل فتح النقاش، وممثل وموسيقي في البدء، أكسسواريست وقريبا سيناريست ومخرج. أعرف كيف بدأ ولا أدري حقا أين وكيف سيتوقف، لا أريده أصلا أن يتوقف. في السينما شاهدته مؤخرا في بعض من الأعمال، وفي الموسيقى جولاته في المغرب وخارج المغرب تلقى النجاح. فهد بن شمسي هنا في الاستوديو. رسالة أخيرة أختم بها هذا التقديم، أختار ضيوفي، نعم، لكن هم أيضا من يختارون المكان الذي يعبرون منه وفيه. Le savoir est une arme et une arme reste une arme. لنعبر.

0: نسيت على راسي بالشعر. نسيت على راسي بالشعر.
1: ما بقيتيش هكذا.
0: بارك عليا.
1: شوف الشباب لا يدوم. ولو انك راك مازال تبارك الله.
0: لا هو كبيبر كبيبر.
1: ايوا ما كبير غير الله.
0: اييه.
1: سي فهد بن شمسي. ها الكبير هذا مرحبا بك.
0: اييه نعم.
1: مرحبا بك. انت معايا اليوم هنايا لانك واحد من الفنانين القلائل اللي عندهم فعلا جديد. اللي كيفتح لي النقاش ولو أنه عندنا غير 26 دقيقة جديد في التمثيل، مشاركة في أعمال مغربية وأجنبية، وأيضا في الموسيقى. حفلاتك ما شاء الله تجرى في الغالب بشبابك مراقة سولد أوت، وجولة جديدة قريبة فهد في المغرب وأيضا خارج المغرب في ليون وباري. مازال نتكلموا على هذا الموضوع، بالتالي كاين ما يتقال غير هو غتوسع معايا خاطرك شي شوية وقبل علينا.
0: الله يسخر الله يسخر.
1: واخا باش نبداو
0: اللي بغيتي.
1: اللي بغيتي
0: تنسى. لا ابدا باش ما بغيتي
1: دابا في هذا الموسم الجديد.
0: لا لا ابدا انت.

0: وسيدي بالايجاب الموسيقى
1: لا لا بدا بالخايب بدا بالخايب ما عندك شيء ما كاينش بزاف كاينش نحيدوا علينا
0: واخا نمشيو نبداو بالسينما نبدا بعدا بواحد التهنئه انتظرت مده طويله باش نقولها لك وجها لوجه السيفات دور مهدي
1: وي
0: في
1: ديزير
0: ديزير قلت الخالي ديال سي فوزي مسعيدي الفيلم كان تقدم في عرض عالمي اول في مهرجان كان فئه اسبوعي السينمائيين لا كان زيد سينياست عرض كبير في مسرح لا كروازيت في واحد الظروف
1: زوينه
0: احترافيه بالمعنى الكبير نعطيو الناس نفس بعدا غير من المقطع التقني ديال هذا
1: الفيلم
2: سلفتي 2 مليون اش درتي بها؟
3: درنا بها العرس بقى واحد شويه درت بها شي معيزات
4: انا خذت الزربيه دابا الشهر الجاي غتصيفط عا 5000 شنو درتي من الفلوس؟
2: جي بغيت ندير شي مشروع ساعه مرضات للوالده
5: الناس اللي غندخلوا خيط بيض غنصرفوا في ناموس
6: واش انا جالس كنقول بفيك عين بين ما درت حتى شي مجهود باش نقول بك وتاع حال فمك
7: غنعطيكم 3000 درهم وصلوا لي هاد المجرم الحبس
8: فهمت ديالي انا اللي جريت كل هادشي
9: صافي العالم تبدل
8: العالم ما تبدلش حنا اللي تبدلنا
0: حنا اللي تبدلنا ياك
1: اييه
0: فكرني بايتوغي سكولا فواحد
1: مانيفيك فوزي
0: الله عليه هنا في هذا الفيلم فوزي بن سعيدي كنبرمي كنكون
1: كتكون مزيان
0: مزيان
1: سير سير
0: هنا في هذا الفيلم هذا فوزي بن سعيدي والعرض العالمي الاول كنت شفته معاكم في كان كما قلت في ظروف شوف ظروف احترافيه اللي كيتشرف اي فنان انه يشوف العمل ديالو في ديك المكان هذاك وديك الاستقبال بديك الطريقه هذيك واخا في هذا الفيلم هذا فوزي بن سعيدي خلى وراه المجال الحضاري اللي احتضن غالبيه الاعمال ديالو في السنوات الاخرى وفلت من السطوه ديال الفضاءات المغلقه وعطى شخصيته فرصه التحرك في واحد الفضاءات مفتوحه صورها باتقان وباسلوب كيقترب من داكشي اللي سبق اعتمدوا في الفيلم الطويل الاولي ديالو ميل موا الف شهر السخريه ديال بن سعيدي على طريقه بن سعيدي فيها شويه من إلياس سليمان في الزمن الباقي دو تايم ذات ريمينز المهم السخريه ديالو حضرات وحضرات ايضا جديه كترافق تحركات ديال فهد بن شمسي وعبد الهادي
1: طالب
0: مهدي وحميد
1: وي
0: وشكلتي صراحه واحد الثنائي شوف الخدمه ملي كتكون متقونه كتكون متقونه حتى في العين الانسان ملي كيتفرج كيرتاح شكلتي واحد الثنائي بناء عليه المخرج مشروع استرداد قروض صغرى من مقترضين لا حول لهم ولا قوه ولكن حتى الاشخاص اللي مسخرين اللي هما انتم حتى انتم راكم كتعيشوا طول
1: في الفصحى شويه ما بديت كنتلف
0: كنتلف ما سيدي هنا حبس واخا ويسترن كوميديا على طريقه فوزي بن سعيدي كنظن باننا متفقين بان اكثر مخرج كيكرمك لحد الان في المغرب في السينما هو فوزي بن سعيدي البقيه اغلبهم ما كيعرفوش يصوروك او انت ما كتعطيهمش او ما كتفهمش شنو كيطلبوا منك
1: تري بون معلم تري بون كيسيون نو ما كيعرفوش يصوروني جو سي با هي لا كومبليسيتي شنو هي لا كومبليسيتي مع فوزي كتعاون بزاف الانسجام مع فوزي كيعاون بزاف كيشوف فيا كنفهم واش بغى يقول كندير شي حاجه كنشوف فيه كيفاش شاف فيا واش داز ديك الحاجه ولا ما دازتش غير برمشه عين كنفهم واش بغى داكشي اللي بروبوزيت ولا لا وهو فاش كيشوف فيا انا فاش كنكون فاش كنسالي ولا سان وكنشوف سون روغار كنعرفوا واش
0: صافاس
1: كنقرا وكيقراني في هذا الشيء دونك ديما ان غون بليزير دو نصور معاه واش هو اللي كيكرمني اغلبيا في زعما في الاغلبيه ديال
0: السينما
1: وي الصراحه وي مي خدمت مع مخرجين اخرين اللي سيتي بيان اوسي مي جام بليزير بارتيكولير مع فوزي كنبغي نشوفو كيخدم
0: واخ واخ كلام واضح ورا ملي كتقارن كيفاش كتكون انت مرتاح في الخدمه معاه كتبان سوغيكو كيبان كتبان النتيجه كتبان حتى كيفاش كتطلعوا غير في لا بريزونطاسيون ديال الفيلم كتبان بانه ليكيب الناس اللي مولفين كيخدموا معاه
1: هو كان عنده لاكروب
0: كتبانوا كيفاش مرتاحين
1: هو
0: وهذيك الراحه راه كتغيب لك بعض المرات مع ناس اخرين
1: ما كاين بس ما كاين
0: الفيلم هو هذا واخا فوزي اشتغلتي معاه في اغلب افلامه الطويله اخرها ديزير وكاين فيلم طويل جاي
1: ان شاء الله
0: بلا ما سولت التفاصيل ديالو حيت
1: ما قاريش انا السيناريو
0: ولكن كاين انت
1: كاين انا
0: صافي انسى
1: ان شاء الله ضامن
0: تيتولير غير
1: تيتولير نورمالمون تيتولير
0: من خلال تتبع المسار ديالك عند كتب السفاد وصلت للخلاصه انك قلبتي على الموسيقى وبحثتي فيها بالمقابل التمثيل دخلتيه صدفه في البدايه
1: كامله صدفه كامله
0: من تاع وين كومبليتمون كان بعيد الميتريز في القانون الدولي الا كنت كنذكر مزيان ما عمرك حطيتي فيه رجل في الشارع فيه وانما التمثيل دخلتيه بالصدفه و كنتي اكسسواريست في البدايات بالتالي احيانا كنشوف منك واحد خليني نقول لك واحد الاستسهال كبير في انك تلعب مع فوزي بسعيدي وتجتهد وتوقف قدام نجوم عالميين بحال نيكول كيدمان وغيرها في كوين اوف ذا ديزير مع كبير وانر ارزوك وتكون واحد من ابطال فيلم كوري اللي هو رانسميد
1: وي
0: شوف دابا هنا مثلا هنا راه مع كيمان هذه راه نيكول كيدمان
1: اييه
0: هذا استفاد بن شبسي المخرج هو الاستاذ ارزوك يا كاستي كان دور كنلقاك في مسلسل كتلعب فيه بالجسد والروح غايبه كان تكلم على الافلام اللي لعبتي في الخمس سنوات الاولى السته الاخيره جوج المسلسلات
1: كلهم
0: و
1: شناهي الروح والجسد غايبه
0: واخا كنلقاك كتلعب دور طبيب غير مقتنع هو بالدور بالدور ديالو كتبغيو تدفعوني باش نتكلم انا راه بغيت
1: نلعب لا لا غير قول غير قول غير قول لا حنا باش نقول
0: كتلعب دور طبيب غير مقتنع بزاف الدور ديالو او
1: غير مقنع ولا غير مقتنع
0: غير مقتنع هو
1: انا ما مقتنعش براسي طبيب
0: فيا ما ندوز بغيتي دي زيكستريم دوز
1: دير اللي بغيتي بسي شويه ماشي بسيكو عاد بسيكولوج
0: عندك العياده والزوجه ديالك هي مهزولين الادريسي واش انا كنفكر كنت
1: ايوا واش بغيتي نقول لك
0: واخا وشخص حليم ورومانسي بلا ما يدير حتى مجهود في الرومانسيه
1: شنو هو كل ما
0: اداء شاحب وباهت وكتبان غير انك خدام في هذه الاعمال هذه مقارنه بالاعمال
1: الرومانسيه دابا دوينا على الطبيب شنو في اللعب الرومانسيه وما عجبتك
0: في اخر مسلسل
1: الحال الماضي
0: تقوم بالواجب بدون
1: متفق معك
0: اضافات
1: متفق معك ونقدر نفسر لك علاش
0: ماشي علاش
1: ماشي ما كنبررش زعما الا كان داكشي فريا راه فريا ما بعد كان مزيان
0: لا لا لا
1: كيبقى جوج موندي اللي كيتفرج الوقت دابا غندخلوا في نطاق اخر
0: وشرحوا فيه شويه
1: نشرحوا فيه باش تفهموا حنا السيناريو يقدر يجينا 15 ماشي يقدر ما كيجيناش كاع لا لا نقول لك كيجي شويه قبل كيتكتبوا لي سان بوندون كنتمتم سور بلاص كتكون عندك سان بحال دابا بحال كتكون عندك واحد لا سيكونس كاين شي مشكل كيجي الكوتش كيقول لك راه غنقلبوا هذا الشيء كامل وكيعاود يتكتب داك الشيء مع الكوتش قبل ما نصوروه سور بلاص انا النهار الاول طرات ليا تخلعت ملي حتقلبوا انا كنت حافظ المسائل ديالي جاو قلبوا داك الشيء ويجي الكوتش ويمد لي ورقه عامره قلت له الشريف كيفاش غنحفظ انا هذا الشيء؟ قال لا ما تخممش الوغ دابا لي ستوندار ولاو هما هادو سولي كي فا تورني لو بلو فيت واللي غادي يقدر لنا الغرا سي لو بلو بانكيبل مزيان ليا انا اون طونك مونتيج اللي ماشي انا المونتيج اللي صالح للشركات دونك ماشي هاد المسلسلات كلهم ما كاينش فيهم الوقت المهم السيناريو راه باقي كيتكتب بوندون كاينين لي مويان فين كيمشيو هاد لي مويان باش نديرو دي سوبر ديكور دي سوبر شي فاش كتجي انت كيعطوك بلوزه وستيتوسكوب وحيط ابيض خاصك دير طبيب خاصك تجبد بزاف من عندك حد ستيتوسكوب معاونك على شويه quand tu es dans une clinique avec de la figure qui passe des brancards الروينه ناديه كنايضه كتدخل في شويه في كيعاونك تدخل في داك الدور ديال الطبيب
0: ما تقبلش
1: كيفاش ما تقبلش
0: دابا انت في واحد المرحله في حياتك اللي بامكانك انك تقول انا فهد بن شمسي ما نكونش نكون دزت من التياتر ديال لا كروازيت ونمشي ننزل
1: الوغ ما تقبلش انا شي ديكورات من قبل
0: مثلا
1: كنقول لهم تتوليوني الديكورات
0: فيلم كوميدي انا نفهمك بانك انت اصلا بديتي وخدمتي في الروجيستر ديال ديال ديال الكوميديا ولكن مثلا بحال فيلم بحال البطل مع احترام للفريق كامل
1: هذاك عمر صاحبي هذاك
0: ولكن دابا حنا غنبقاو عاوتاني فاش
1: غنبقاو فيها حيت هذا هو لونيك كا اللي كنقول لك بان درتو حيت صاحبي ياك وتعاونت مع صاحبي فرانشمون جي تروفي
0: عزيز عليا بزاف انا
1: لا
0: كتعيبوني
1: لا ما كنعيبك مع حتى شي واحد ولو ريزولطا بوغ بوغ عمر كي لا بروميير اكسبيريونس ديالو كاين شي ناس اللي داروا 10 ويلاه باقي هكا.
0: سيدي فهد انا كنهضر على اللعب ديالك حتى ملي كان
1: انا ما لعبتش مزيان في الباطا. انا ما لعبتش مزيان.
0: اما المحاولة ديال عمر راه بالمناسبه
1: انا قلتها ليه
0: راه خدم واحد دوكيمونتير اللي راه كيوجد انا راه شفته بصراحه كاين واحد ليفولوسيون كبيره ما خصنيش نهضر على
1: دونك انا في الباطا ما لعبتش مزيان ما قديتش الدور ديالي جو لادمي سمحوا لي المتفرجين ما تقنتش الدور ما قديتوش
0: كانوا ديزا فينيتي مع اصدقاء
1: انا الدور ماشي هو ما ديريجانيش مزيان انا اللي ما انا ما قنعنيش راسي في الباطا.
0: شنو اللي يخلي ممثل بحالك وقف قدام نيكول كيدمان؟
1: بغيتيني نبقى نقول لك لا راه مزيان
0: داكشي بالعكس بالعكس لا والله سي لا هذا ما يمكنش تقول مزيان
1: لا نقول علاش مزيان
0: اون كون فوا
1: على راسي سي
0: سي شنو اللي يخلي ممثل مثلا صافي بارك على هذا
1: العمل لا زيد زيد زيد تبقى تقول لك مزيان
0: سي سي فهد ما يتوفر لك وهنا كنتكلم بصدق لا يتوفر لكثير من الممثلين المغاربه اخرين
1: بحالاش
0: مثلا اسقال اللغات ما لك لك
1: ما كنتقنش الفصحى
0: ولكن
1: كنتقن الدارجه والفرنسيه
0: ولكن
1: الانجليزيه البركه
0: إيه؟ عربيه فرنسيه وانجليزيه كاين شي حاجه اخرى من غير هذا ايوا في فتره ما كنت حاضر بقوه في اعمال اجنبيه تصورات في المغرب وحتى خارج المغرب كما قلنا كوين اوف ذا ديزرت هوملاند غوست اوف بيروت امريكان سنايبر رانسوميد هذيك اللي هو راه مقطع من هنا لعب سي دور دور دور واحد من الادوار الرئيسيه هنا
1: وي
0: فيلم كوري غير هو هذه المشاركات في الانتاجات الاجنبيه اللي اغلبها يصور عندنا فجاه وقف مؤخرا
1: ما بقاوش كي ما فهمتش
0: هو قرار ديالك او قرار فرض عليك
1: زعما المشاركه ديالي
0: ايه
1: هذا موضوع اخر انا
0: دابا
1: راه خصنا نهضروا عليه
0: حيت جات واحد السنوات واحد 8 سنين 9 سنين كان فهد بن شمسي كتلقاه هوم لاند
1: شوف انا غنجيك من انا غنجي
0: من الاخر كيما قال صالح بن صالح كنبلغوه التحيه
1: الوغ في المغرب كاين واحد الكميه ديال لي ديريكتور دو كاستينغ اللي كيديروا لي برودكسيون اترونجير جوج ولا ثلاثه اللي خدامين الا منعوا عليك جوج كتبقى تسنى هذاك الديريكتور دو كاستينغ صاحبك اللي كيبريزونتيك انا مانع عليا واحد السيد ما غنسميهش بلا ما نسولو على سميتو مانع عليا ما والله لا خدم معايا ولا ما زعما فهد ما غيخدمش في البرودكسيون
0: ولكن واش هو الوحيد اللي شاد
1: لا فاش كيكونوا الاخرين كنشارك ولكن هو شاد بزاف ومانعها عليا ما عندي ما ندير وفاش شي برودكسيون تمشي تقول ليه علاش يا دوت زانتيغي اللي كيدخلوا ديال اللهم نبقى مزيان مع هذا السيد ولا مع فهد اللي غنتلاقى به مره كل 3 سنين دونك يقدر شي واحد مالوغوزمون
0: يمنع عليك معروف بلي
1: ما عندي حتى شي عداوه هذه ترى واحد المالونتوندي وما عمرو تقاد وما عمرو تحل وغيبقى الله اعلم هكا دونك انا كنقول لك على لي برودكسيون اترونجير كيبقاو بيدين لي ديريكتور دو كاستينغ انا جي بروبوزي واحد النهار واحد لو كاتالوغ لي جيو لي زيترونجي شوفوا لو كاتالوغ ديال لي كوميديان سون باسي بار لو ديريكتور دو كاستينغ ياك هذا هذا هذا وجيبهم لينا حنا وندوزو لهم لي كاستينغ كطرا هاد القضيه ديال عنده الجروب ديالو ما كنبغيش نقول انا هاد الشيء باسكو بحال كنتشكى
0: لا ماشي كتشكى حنا
1: خصنا كنتشكى
0: نقول لك علاش فواحد المده اسمح لي راه كندور وجهي كنلقى غوست اوف بيروت كندور وجهي هوملاند كندور وجهي
1: فاش غادي تقلب فاش غادي تقلب
0: وفجاه هاد السيد
1: لا ماشي فجأة لا لا لا السيد راه مانع عليا من 2014
0: من اخر مرور ديالك دابا الان تقريبا راه ما
1: حتى ما جاوش بزاف الافلام وشي
0: والله يا ودي
1: لا لا جاو جاو
0: أيوة.
1: حيت ما في خباريش
0: وهذا ما في لا علاش نطلق لك باش بازيت الكلام ديالي باش نطلق انك يتوفر لك ما لا يتوفر لكثير وهذه حقيقه
1: شوف كاين شوف كاين اسمح لي يا بلال كاين بزاف ديال اللعبات حيت ما غاديش نجبد زعما السميات ولا شي حاجه كاين اما كيعتبروك عند كتخدم بواحد الثمن اللي هو ما مسلكهمش كاين اما عداوه بيرسونيل ديال هذا ما غنجيبوش في الفيلم ديالي وهاد الجوج هادو الا تجمعوا تقدر ما تبقاش تخدم في لي برودكسيون اترونجير الحمد لله في المغرب سي با الكا كيتصلوا بالديريكتور
0: ايه ايه طريقه اخرى غير هو واش ديك السنوات كامله اللي قضيتيها في الولايات المتحده باحثا عن أفق مهني أرحب. جميع الشباب قجرش علاش كنتكلم واخا واش ديك السنوات كامله اللي قضيتيها في الولايات المتحده باحثا عن أفق مهني أرحب استكنتي السوده
1: معلم
0: ماشي ما بقاش عاد كنعاود نفس الكلام
1: ماشي ما بقاش
0: واش ديك السنوات كامله اللي قضيتيها في الولايات المتحده سي فهد باحثا عن أفق مهني أرحب ما جحتيش فيها تلقى نفسك دور واحد يقربك مثلا يقربك شي شويه من العالميه وتجاوز كاع انت هاد الناس هادو اللي يقدروا يديروك هاد العراقيل
1: اجا الكوفيد الوغ جا لا ماشي كنت موجد حتى هذا هو الجواب فاش كنت في لوس انجلوس كنت كندوز بزاف ديال لي كاستينغ ما كان بعدا لا ريغل في لي كاستينغ لا ريغل هي ما تخادش فاش كتخاد راه هي ليكسيبسيون
0: هي ايه باش يفهموا الناس
1: باش يفهموا الناس فاش كدوز كاستينغ نورمالمون ما كتخادش
0: هو واحد المسار معقد ونقدروا نقولوا مغلق اكثر من بقيه
1: داكشي اللي عادي انه ما تخادش فاش كتخاد عاد اكسيبسيونيل دونك بديت كندوز لي كاستينغ بزاف وكنقول لاجون ديالي راه ما كيشدش هادشي راه ما كيشدش ما كيقول لي راه حدك كتوصل للكاستينغ راه مزيان شي نهار غتخاد ومني غتخاد راه غتبدا المساله انا كندوز هاو جا كوفيد هو يحبس كلشي الموسيقى والسينما كاع المدخول اللي كان كيدخل ليا تحبس دونك بديت كنجيب في الفلوس اللي كنت موفره في المغرب تصرفقتو حتى هو تما تحبسات القضيه قلت خاصني ندخل في حالتي
0: ولكن في ذيك الوقت هي فاش وجدتي الباند ديالك ديال الموسيقى
1: اي
0: كانت كل رب ضاره نافع
1: ترانزيسيون
0: مازال ما كاينش ترانزيسيون مازال سيفاد سيفاد فهد بن شمسي عند الموسيقى
1: اي صافي سالينا السينما فهد
0: بن شمسي عند
1: خليك في السينما خليك في
0: السينما حكرتي
1: خليك في السينما داكشي اللي ناضي مزيان
0: واخا انا ما عندي فين نزيد
1: يلاه
0: فهد بن شمسي عند لالا
1: دو لالاز ولا دو لالا سا ديبون انا كانوا جوج ولا وحده كنحيدوا الاس
0: دونك دابا المره الجايه غتكون غير وحده
1: تقدر يكونوا جوج
0: ايوا راكم في لافيش اللي راكم خادمين لباري
1: ولا في لاباري وحده ايوا راه كاينه وحده كاينه اون جينيرال لا لا ما عندي ما نقول
0: ها انت سيدي باش ما
1: ايوا
0: شوف راني التفاصيل ديال هذه لافيش ديال سبيكتاكل ديال اللي غيكون ان شاء الله في نوفمبر وقبل منه كاين مدن مغربيه كنت حضرت عرض ديالك ورحبتي بيا كيف كما العاده الله يجازيك بخير شفت اشتغال احترافي ولو بامكانات ماشي ضخمه كما كيتخايلوا الناس الجمهور جمهور كيتجاوب معاك في المغرب وحتى في حفلاتك
1: اشنو هما الامكانيات اللي
0: هاني غنوصل لك وحتى في حفلاتك في الخارج مثلا في باريس سولد اوت في الكاباري سوفاج جوج ديال لي دات جوج ديال ديال ديال ديال التواريخ وفي الكيلوات
1: في فوري بيرجير
0: ايه وقلت مع راسي فهد فهم معنى التدبير اون جيستيون دو كارير في الجانب الموسيقي توقعت ان القادم من الحفلات يمكن انه يكون في الزينيت او في الاولمبيا فاذا به
1: أولمبيا.
0: لا لقيت بانك غترجع للكاباري سوفاج في 6 نوفمبر في نوفمبر وغترجع وغتمشي ليون في لاغايون في واحد القاعه سميتها لاغايون
1: اش بغيتي تقول؟
0: علاش ما كتحلموش كبير؟ علاش ما علاش كتخلوني نحلم في بلاصتكم وكيتحقق لا الحلم ديالي لا الحلم
1: ولكن
0: الحلم ديالكم شنو ناقصك دابا باش مثلا انه من بعد ما دوزتي دو دات في الكاباري سوفاج سولد اوت
1: اسيدي هذا العام هذا راه كتهضر على شي حاجه اللي ما كتعرفش
0: خصني نفهم
1: نفسر لك
0: ايه
1: يلا اوكي جبتي الزينيت ولا الاولمبيا ما نهضروش على الزينيت نهضرو على الاولمبيا الاولمبيا سي اون دات خاسره ديما اللي داخل الاولمبيا خاسر فلوس ديما كيما كان الحال الاولمبيا سي اون دات ا بيخت
0: زينيت
1: ما عرفتش زينيت ما عرفتش
0: بزاف كبير
1: بيرسي واش واش
0: ما كتخليوش لي نحلم معكم
1: في بيرسي وما تعيقش
0: شوف تخيل
1: ما بغيتيش تفهم على الاولمبيا علاش سي اون دات ا بيخت
0: يلا
1: الاولمبيا سي اون دات دو بريستيج ياك خاصك دير تورني فيها 25 دات ياك وتشيط شويه وتمشي دير الاولمبيا راه ما غتربحش باسكو سي اور دو بري دونك سي اون دات دو بريستيج اللي كيبدا بالاولمبيا عارف بانه خاسر الفلوس ما كاينش اللي كيربح الفلوس في الاولمبيا بعدا من المغاربه اللي لعبوا في ماشي المغاربه اي غير لما كنتي سوبر ستار فاش لو تيكي غالي بزاف سينو الاولمبيا سي اون دات دو بريستيج مينتنون واش نكبروا لا سال الا حنا لا كاباسيتي ديالنا هي 1200 1300 لاش غنمشيو للصال ديال 3000 وما نعمروهاش ونخلصوها بزباله الفلوس
0: وتقدر غتكون غتعمر
1: بتاتر با علاش بيتيت با حيت كنشوفوا لا جوج ديالي انا برينسيبالمون سي 1500 درنا في 1000 درنا 2000 وشي حاجه في الكاباري سوفا في الفولي بيرجير
10: سولد اوت
1: لا كان باقي شي 100
10: شي شويه اما في الكاباري سوفا سولد اوت
1: سولد اوت سيتي دو فوا سولد اوت راه كل واحد عنده لا جوج ديالو
10: عندك سيناريو مكتوب
1: ايه
10: قريبا
1: غادي تحط ان شاء الله تحط ويلي ويلي ويلي ويلي تحط
10: ديال الفيلم طويل
1: تحط كنتسنى واش غيعطيونا
10: نقرا معاك ان شاء الله مستقبلا
1: ايه ايه
10: وبالتوفيق بالعكس
1: انت ان شاء الله
10: انت اهل لها انا بالعكس نتمنى ان الامور كامله تمشي انت فعلا كل حاجه مشيتي فيها درجه درجه وحتى تقناويت حتى هي تشرح للناس بانه كتقول انا ماشي معلم تواضعا وايضا
1: ماشي تواضعا
10: وايضا لانه كاين طقوس اللي كتجعل من المعلم
1: ماشي تواضع حقيقه
10: ايه ايه غير هو انت تورط تبارك الله كدوز للخالف واحد لابتي سيربريز في الاخر والخالف نعطيك واحد النويطه اللي كترجع ل 2017 نبغيك تسمعني مع تسمع معايا الى تذكرها
1: وحلا بحلا بويا الحليب وهي سيدي ونوار عليك داوية
10: هذا السويت ديال من هذا؟
1: ديال ولدي
10: هذه سادات دو كيرجع شي 2017
1: هذا مؤخرا
10: هذا الوليد تبارك الله يخلي ليك
1: امين
10: امين فضلنا انه ما نحطو حتى شي صوره خليه
1: ما كايناش الصوره واخا تبغي
10: لا عندي انا
1: ماشي ديال هذا الشيء
10: اي ولكن راه عندي
1: لا لا
10: شوف هو الروح ديال الروح ديال ناس الغيوان ديال ديال ديال الغيوان حاضره عندك في الدار
1: واه
10: لا هنا 2017 يعني كان مازال
1: كان صغير
10: اربع سنين
1: اربع سنين
10: واخا سيتي سيفان توفيق في لا تورني
1: سالا اف بي
10: ايه
1: لا
10: دغيا
1: بكل رشاقة
10: توفيق في اللي دات عندك ليون وعندك باريس في لو كاباري سوفاج في لا غايون
1: كازا لو 17 اكتوبر
10: وفي كازا في لو 17 اكتوبر وعندك فيلم مع فوزي بن سعيدي
1: ان شاء الله
10: مستقبلا وعندك
1: فيلم مع فيلم مع محمد مفتكر
10: مع محمد مفتكر
1: اللي يخرج ما عرفتش واش نقدر نقولها ولا لا
10: ايه تفضل تفضل بالعكس
1: لا ما عرفتش واش نقدر نقولها ولا لا غيدوز في واحد لا ما نقدر ما عرفتش
10: صافي
1: علاش قلتيها ولا لا خليها
10: يقدر يدوز سميتو كاقول يقدر يدوز مهرجان دولي
1: اه
10: ايه صافي وشي شي عمل اخر
1: اللي غيخرج
10: ايه
1: لا هذا الشيء اللي كاين هذا الساعه يمكن
10: التلفزيون ما كاين
1: لا التلفازه
10: ما مرتاحش عندك راك عندك البروغرام شارج
1: التلفازه ما كيعيطوش هناوني
10: شوف لي دات اللي جايين نتمنى لك فيهم التوفيق نتمنى لك التوفيق في الكارير ديالك
1: ان شاء الله
10: وسعيد بالاستضافه ديالك هنا
1: ان بليزير
10: اون في سا بيان
1: اون في سا تخي بيان لي نعبر
10: لي نعبر اسيدي وباش نعبروا
1: الاخرين لي نعبر
10: لي نعبر
1: ترافيرسون ترافيرسون
10: و ترافيرسون فيغ نكملوا بواحد النويطه ديال الموسيقى وبها كنختموا فهد بالتوفيق
1: ميرسي بوكو
10: وديما رحنا معاك
1: الله يحفظك

0: سبوتلايت. كل حكاية تبدأ بلقطة، كل صوت يخفي قصة، وكل فنان يترك أثراً. هنا نكتشف الوجوه خلف الإبداع، نسمع أصواتاً مختلفة، ونقترب من عالم الفن والثقافة. سبوتلايت مع منتصر، كل سبت وأحد بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الثالثة.
2: موجز الثالثة معكم عبد العالي صار. نستهل الموجز بتطورات الشرق الأوسط. في اليمن أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسية في اليمن رشاد العليم اليوم إطلاق عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. وقال العليم في كلمة نقل تلفزيون أن العملية العسكرية هي لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسستها على كامل التراب اليمني. ميدانيا قطع الحوثيون طريق إمداد حيوي يربط بين مدينة تعز الرئيسية في جنوب غرب اليمن ومدينة عدن حيث مقر الحكومة اليمنية. في تطورات الملف الإيراني، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تدرس الرد الأمريكي على مقترحها، مؤكدا أنها تحافظ على استعدادها لجميع السيناريوهات. من جانب آخر، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم أن الحل العسكري والعقوبات لن تؤدي إلى إنهاء النزاع مع واشنطن. وسط تصاعد التوتر بين إثيوبيا وجيرانها وتجدد القتال في منطقة جراي، تستضيف مدينة العلمين المصرية اليوم قمة رباعية تشاورية تجمع قادة مصر والسودان والصومال وإريتريا لبحث قضايا أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي وتطورات الأوضاع في السودان والصومال. في تطورات

0: ومسؤولين من روسيا وأوكرانيا نهاية الشهر الجاري. في فرنسا أعلن وزير التربية الوطنية الفرنسي تعليق الدراسة كليا أو جزئيا يوم غد في نحو 400 إلى 500 ثانوية بسبب عدم توفر الشروط الأمنية. في غضون ذلك أوضح الوزير في تصريحات أن 24 مؤسسة تعليمية تعرضت للحرق والتخريب على هامش احتجاجات طلاب المدارس. في جنوب غرب القارة في إسبانيا تحديدا قتل شخصان وفقد آخر قرب برشلونة جراء أمطار غزيرة ضربت شمال شرق إسبانيا وفق ما أعلنت السلطات اليوم، محذرة من انتقال الأحوال الجوية القاسية شمالا نحو مقاطعة جيرونا المجاورة. بدأت السلطات الإسبانية اليوم إزالة مخيم للمهاجرين غير النظاميين على شاطئ مدينة سبتة المحتلة عقب العبور الجماعي في يوليوز الماضي. في غضون ذلك كانت السلطات قد أنشأت المخيم بسبب تدفق أكثر من 70,000 شخص من المهاجرين غير النظاميين. في الرياضة، يستضيف المنتخب المغربي نظيره المالي اليوم على ملعب طنجة الكبير بداية من الساعة 6:00 مساء في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة. بهذا نصل إلى نهاية الموجز لحظات تكون مع برنامج سبوتلايت مع منتصر. في أمان الله.
1: ميدي 1 ليون 101 دخلة 96.4

0: السلام عليكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم، أنتم معنا على ميديان
1: سبوتلايت منتصر.
0: إذن على بركة الله مستمعينا الكرام، ثم لتترفقون اليوم أينما كنتم، تنرحب بكم في هذا الموعد الجديد نتلقى معكم فيه كل سبت وأحد في الساعة الثالثة إلى حدود الساعة الرابعة مع برنامجكم الجديد سبوتلايت، اللي غنبداو قبل ما نتعرفوا على الضيفة ديالي مع السيدة فيروز زوروني.

مرحبا بكم انتم مستمعي لبرنامجكم سبوتلايت على ميديا. من الكرام غادي نفتحوا الباب لابنة القصر الكبير اللي ارتبط جزء مهم مسارها بمدينة طنجة قبل ما تاخذها الرحلة العلمية والفنية الى تولوز حيث درست الهندسة المعمارية. اليوم نلتقي معها باش تكلمينا على معرضها الجديد اللي هو بريليود اي فوغ المقام بفضاء باب الرواح بالرباط. عطاف بن جلون ضيفتي على ميديا او ايكفوري. Yeah.

من روائع مايكل جاكسون بيلي جين. نحن معكم على ميديا مستمعينا الكرام، مرحبا بكل ما التحق بنا الآن. أنتم تستمعون إلى برنامجكم سبوتلايت. بعد قليل غنستقبل الفنانة التشكيلية عيطان بن جلون اللي غتكلمنا على آخر معرض اللي تعرض الآن برواق باب الرواح بمدينة الرباط. غنواصلوا مع سيدي وصالك أنغام.

أنتم في الاستماع لبرنامجكم سبوتلايت. بعد قليل ضيفتي الفنانة التشكيلية ابنة القصر الكبير اللي ارتبطت جزء مهم من مسارها بمدينة طنجة عطاف بن جلون، غتكون معايا اليوم باش نتكلموا على المعرض الجديد ديالها اللي تتنظم بفضاء باب الرواح اللي انطلق يوم الجمعة، وهي معنا اليوم الأحد باش تكلم لنا على هذا المعرض والأهداف ديالو وكيفاش خدمت عليه، وكذلك تكلم لنا على شراكة مع فنانة من السنغال اللي خدمت كذلك معها في هذا المعرض اللي كان فيه واحد نوع من الحوار الفني. أنت جيرمان جاي ديستينج تيك تيك

0: الصف الاجتماعي لمدي أن موجز الرابعة.
1: موجز الرابعة معكم عبد العالي السهر. نسأله بتطورات الشرق الأوسط في اليمن تحديدا، حيث أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي اليوم إطلاق عملية عسكرية واسعة جديدة لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. في غضون ذلك أعلن المتحدث العسكري باسم القوات الحكومية بدء معركة التحرير واستعادة المؤسسات في اليمن. ميدانيا قطع الحوثيون طريق إمداد حيوي يربط بين مدينة تعز الرئيسية في جنوب غرب اليمن ومدينة عدن، حيث مقر الحكومة اليمنية. في تطورات الملف الإيراني، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تدرس الرد الأمريكي على مقترحها، مؤكدا أنها تحافظ على استعدادها لجميع السيناريوهات. من جانب آخر، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم أن الحل العسكري والعقوبات لن تؤدي إلى إنهاء النزاع مع واشنطن. في تطورات الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، قصفت روسيا جسرا في كييف اليوم بتزامن مع وصول المستشار الألماني فريدريك ميرتس في زيارة مفاجئة للعاصمة الأوكرانية. في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم التزام الولايات المتحدة تنظيم محادثات ثلاثية تجمع مسؤولين من روسيا وأوكرانيا نهاية الشهر الجاري. في فرنسا، على وزير التربية الوطنية الفرنسي تعليق الدراسة كليا أو جزئيا يوم غد في نحو 400 إلى 500 ثانوية

بسبب عدم توفر الشروط الأمنية. في غضون ذلك أوضح الوزير في تصريحات أن 24 مؤسسة تعليمية تعرضت للحرق أو التخريب على هامش احتجاجات طلاب المدارس. في جنوب غرب القارة في إسبانيا قتل شخصان وفقد

الوطنية بعد سنوات من الاضطرابات السياسية والانقسامات العميقة بين الجماعات المكونة لجمهورية البوسنة والهرسك. ملف الانتخابات يقودنا إلى أمريكا الجنوبية، حيث بدأ اليوم الناخبون في البرازيل التوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بين الرئيس المنتهية ولاية لولا دا سيلفا والسيناتور المحافظ فلافيو بولسونارو. ودعي إلى هذه الانتخابات نحو 160 مليون ناخب للصناديق في أكبر دولة بأمريكا اللاتينية. في المنطقة المغاربية انطلقت اليوم في مقر البعثة الأممية بالعاصمة التونسية جولة مشاورات جديدة للجنة 4+4 الليبية لمتابعة تنفيذ الاتفاق السياسي وتجاوز الخلافات. في الرياضة، يستضيف المنتخب المغربي نظيره المالي اليوم على ملعب طنجة الكبير بداية الساعة 6:00 مساء في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة. هذا نصل إلى نهاية الموجز لحظات، لتكون مع برنامج أونتراكت مع جواد، في أمان الله.

0: معنا ديجا لونتري كلاس.
1: هو الفورفي الجديد ديال انوي، استافدوا من 10 جيجا انترنت، ساعة ديال المكالمات، زائد 10 جيجا ديال اليوتيوب، تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي والواتساب انليميتي، باش يتقاضى الصوت غير ب 69 درهم للشهر باش تعيشوا دخول دراسي سخي. موعدنا في اقرب وكالة انوي او انوي بلايما. انوي سير بعيد.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عند شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
3: تسالي لك السولت في أكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. السولت ديالك كيبقى 6 شهور، تقدر تحوله لمكالمات انترنت أو لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهولة وفابور، وهادشي كله عبر واتساب أو دياز 111 دياز. ايوا شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبئة نجمة 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
4: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: Sur le terrain, chaque seconde compte.
1: وفي الاستوديو لكل خبر صدى.
0: L'actu entre en jeu, les invités prennent la parole.
1: هنا الرياضة بكل تفاصيلها.
0: Studio Sport.
1: كل سبت وأحد.
0: À partir de 17h sur Média.
2: مبروك الفائزين الأوائل في قرعة فيبغو بتيك ديال اتصالات المغرب. عبد السلام الحفاية من مدينة تمارا، محمد طويل ومحمد أبيطات من الرباط، خامس الشاوي من سلا، علي أيت الحسن من الدار البيضاء، فريد أخشاوي ومحمد الكريف من القنيطرة، اللي فازوا بشاومي باد برو في قرعة فيبغو بتيك ديال اتصالات المغرب. اشتركوا حتى انتوما في فيبغو بتيك ديال اتصالات المغرب وشاركوا في القرعة باش تجربوا حظكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية جوج نوفمبر.
3: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
4: موجز الخامسة، معكم عبد العالي الزهر. نستهل بتطورات الشرق الأوسط في اليمن، حيث أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليم اليوم إطلاق عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. في غضون ذلك أعلن المتحدث العسكري باسم القوات الحكومية بدء معركة التحرير واستعادة المؤسسات في اليمن، ما دينيا قطع الحوثيون طريق إمداد حيوي يربط بين مدينة تعز الرئيسية في جنوب غرب البلاد ومدينة عدن، حيث مقر الحكومة اليمنية. في تطورات الملف الإيراني، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تدرس الرد الأمريكي على مقترحها، مؤكدا أنها تحافظ على استعدادها لجميع السيناريوهات. وسط تصاعد التوتر بين إثيوبيا وجيرانها وتجدد القتال في منطقة تيغراي، تستضيفت مدينة العالمين المصرية اليوم قمة رباعية تشاورية تجمع قادة مصر والسودان والصومال وإريتريا لبحث قضايا أمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي وتطورات الأوضاع في السودان والصومال. في تطورات الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، قصفت روسيا جسرا في كييف اليوم بالتزامن مع وصول المستشار الألماني فريدريك ميرتس في زيارة مفاجئة للعاصمة الأوكرانية. في غضون ذلك أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم اعتزام الولايات المتحدة تنظيم محادثات ثلاثية تجمع مسؤولين من روسيا وأوكرانيا نهاية الشهر الجاري. في فرنسا أعلن وزير التربية الوطني الفرنسي تعليق الدراسة كليا أو جزئيا يوم غد في نحو 400 إلى 500 ثانوية بسبب عدم توفر الشروط الأمنية. في غضون ذلك أوضح الوزير في تصريحات أن 24 مؤسسة تعليمية تعرضت للحرق أو التخريب على هامش احتجاجات طلاب المدارس. في إسبانيا قتل شخصان وفقد آخر قرب برشلونة جراء أمطار غزيرة ضربت شمال شرق إسبانيا، وفق ما أعلنت السلطات اليوم محذرة من انتقال الأحوال الجوية القاسية شمالا نحو مقاطعة جيرونا المجاورة. في أوروبا بدأ البوسنيون اليوم التوجه لصناديق الاختراع لإدلاء

0: سياسية بين الرئيس المتهية ولايته لولا دا سيلفا والسيناتور المحافظ فلافيو بولسونارو، ودعي إلى الانتخابات نحو 160 مليون ناخب إلى الصناديق في أكبر دول أمريكا اللاتينية. في الرياضة، يستضيف على بعد نحو أقل من ساعة المنتخب المغربي نظيره المالي اليوم على ملعب طنجة الكبير في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، لحظات تتقون مع استوديو الرياضة في أمان الله.
1: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديان.

0: الخامسة والدقيقة الخامسة بتوقيت العالم الموحد باستوديوات ميدي أم بطنجة. مرحبا بكم مستمعينا الكرام ومستمعاتنا الكريمات إلى عدد جديد من موعدكم الرياضي، نهاية كل أسبوع برنامج استوديو الرياضة بعد موجز الخامسة إلى حدود الساعة السادسة إلا ثلاث دقائق، مساحة زمنية نصحبكم خلالها لتقريبكم من أبرز أهم وآخر الأحداث الرياضية في هذا العدد لخدمتكم. فريق البرنامج زميلنا مهدي في الإخراج، هنا لخدمتكم في الأستوديو في هذا العدد زميلي علي صلاح الدين محدثكم الحسن جابري. مساء الخير علي.
1: بونسوار حسن، بونسوار à toutes et à tous. Effectivement, c'est parti pour ce nouveau numéro de Studio Sport. Nous sommes ensemble pour une heure en compagnie d'Hassan Jabiri, bien sûr, pour retracer l'essentiel de l'actualité sportive au Maroc et dans le reste du monde. À commencer par ce match amical qui s'approche à grands pas. On est à moins d'une heure du coup d'envoi de ce Maroc-Mali, un amical entre les deux équipes après les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Deux victoires pour les hommes de Mohamed Ouébi et qui tenteront de conclure en beauté ce soir sur la pelouse du grand stade de Tanger. Belle pelouse, hein, les joueurs qui sont en plein repérage, en pleine reconnaissance de la pelouse. Ça nous garantit peut-être une belle soirée du côté de la ville du Détroit. Hassan.
0: تماماً لقاء المنتخب الوطني المغربي ننتظر احتفالية في ملعب طنجة الكبير بمناسبة هذا اللقاء الودي للمنتخب المغربي الثالث في فترة التوقف الدولية الحالية بعد الفوز في أول جولتين من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا القادمة أمام منتخبي الغابون، وأيضا لسوتو فرصة لتجريب عدد من الأسماء في هذه المباراة. الناخب المغربي الذي كشف قبل قليل عن اللائحة التي ستخوض هذه المباراة أكيد سنعود لهذه المباراة. نعود أيضا للمنتخبات المغربية وتأهل المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة إلى نهائيات أمم إفريقيا القادمة بعد تفوقه بالأمس على المنتخب المصري برسم الجولة الثالثة من بطولة اتحاد شمال إفريقيا المقامة بمصر. المنتخب المغربي الذي ضمن التأهل على الأقل في أحد المقعدين الأول أو الثاني بعد تحقيقه للفوز بالأمس، كان فاز أيضا على منتخب تونس في الجولة الثانية وكان استهل مشواره بالتعادل أمام تونس أقول والفوز في الجولة الثانية على المنتخب الجزائري. نتحدث أيضا عن منافسة البطولة الاحترافية، عن دوري الأمم الأوروبية وعن الكرة الطائرة المغربية. نتوقف عند حصيلة المشاركة المغربية في منافسات بطولة إفريقيا الأخيرة التي احتل خلالها المغرب المركز الرابع. نتوقف أيضا عند المؤتمر الكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة المقام في جزيرة صال في الرأس الأخضر في الأثناء برئاسة رئيسة الكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة المغربية بشرى حجيج، تحدثنا عن أبرز النقاط التي تم التطرق إليها في هذا المؤتمر، مؤتمر الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، وأيضا الحضور المغربي في هيئات هذه الهيئة القارية. البداية إذن علي بحدث اللقاء، المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره المالي وديا بالملعب الكبير بطنجة، اللقاء الذي ننتظر أن يقدم خلاله المنتخب المغربي أو يؤكد المستويات الجيدة

0: الخامسة والدقيقة الرابعة والثلاثون باستوديوهات ميدي أم بطنجة. نعود معكم مستمعينا الكرام مستمعاتنا الكريمات إلى الجزء الثاني من برنامج استوديو الرياضة، حديث عن كرة القدم المغربية، عن باقي الرياضات بالأساس كرة القدم المغربية. في الجزء الأول تحدثنا عن لقاء المنتخب الوطني المغربي الذي ينطلق بعد حوالي 25 دقيقة من الآن أمام منتخب مالي على أرضية الملعب الكبير بطنجة. الرهان الودي بالنسبة للمنتخب المغربي من أجل تجانس أكبر، من أجل تجريب خطط وأسماء جديدة في أفق الوصول إلى الجاهزية التامة، خصوصا بعدما قدم المنتخب المغربي مردودا مميزا في مستهل مشواره في التصفيات الإفريقية المؤهلة للكان القادم بالفوز على الغابون وليسوتو. نواصل دائما الحديث عن كرة القدم المغربية، منافسات البطولة الاحترافية في جولتها الثانية التي تواصلت بالأمس بإجراء 4 مباريات، خلالها استعاد فريق الوداد الرياضي بعضا من أو انتعاشته من صورته الجيدة، أوقف مسلسل نزيف النقاط الذي انطلق منذ نهاية الموسم الماضي. الفريق لم يحقق الفوز في 7 جولات، استهل الموسم بهزيمة أمام فريق وداد تمرة، وبالأمس نجح أخيرا في تحقيق الفوز، كان على حساب فريق الدفاع الحسني الجديد بهدفين لصفر، هدف اللاعب أسامة الزمراوي ولاعب الكونغولي سيلفر جانفولا في شوط المباراة الثاني. مكن الوداد إذن من تحقيق الفوز وتجاوز البداية الصعبة عن هذا فوز أمام فريق الدفاع الحسني الجديد بالأمس لحساب الجولة الثانية. نستمع للاعب فريق الوداد العائد إلى عرين الوداد في هذا الموسم، عميد فريق الوداد يحيى جبران.
1: الحمد لله، يعني فوز بالنسبة لنا شي حاجة كبيرة، عشان خلينا نخدموا واحد أريح أكثر. كيف شفنا يعني مضيعة الوداد، ما أي وداد ما يكونش راضي، لا سيما في المباراة الأولى بنا بواحد وجه اللي كان ضعيف بزاف، لما خيبنا الامل ديال الجماهير ديالنا والثقه ديالهم، ما قدرنا نرجعوا القوه بقوه من المدينه الجديده اللي كيف قلت غتخلينا نخدموا واحد الرياحيه اكثر، جات لنا واحد الثقه اكثر، نصالحوا واخا غير شويه مع الجمهور ديالنا باش نديروا ايد فيد باش في هذا الموسم ان شاء الله يكون احسن من المواسم اللي مرت ان شاء الله.
2: Voilà, donc c'était Yahya Jebran, le joueur du Wydad de Casablanca, au sujet de cette victoire face au Difa Adel Jadida. Succès donc 2-0. Ça va mieux pour le Wydad qui se relance avec 3 points en compteur en 2 matchs. Pour le DHI, eh bien, ça ne s'améliore pas. Une deuxième défaite en autant de matchs pour le Difa qui a même fini à 10 à 5 minutes de la fin du temps réglementaire après l'expulsion de Zekaria Obrahim pour un deuxième carton jaune. La réaction de l'entraîneur portugais du DHJ Ricardo Cheu au terme de cette contre-performance.
3: Aujourd'hui notre équipe il montre un petit peu le meilleur caractère, il jouait très bien pour la première mi-temps, il travaille beaucoup et il est plus de possession, mais il manque la définition de la dernière 30 mètres. Après, la première fois qu'il donne attaque notre surface, il fait le premier but. Notre équipe n'est pas agressive pour faire la pression pour le cross de l'opponent. Et après, notre équipe, il manque le marquage individuel et après, il prend le premier but. Notre équipe, il fait la réaction, la possession, mais il manque la définition de dernier espace pour faire le shoot, pour faire le but, pour faire le cross. C'est un petit peu qu'il manque la confiance, mais c'est le

0: Mais notre équipe, il fait, c'est mon point de regarder la situation, il fait mieux que la dernière semaine. Il travaille très bien cette semaine pour faire un meilleur résultat.
1: Voilà donc Ricardo Cheo, l'entraîneur du Difaa Del Jadida, au terme de cette défaite. Lanterne rouge déjà après 2 journées, Hassan, le DHJ qui a encaissé 8 buts en 2 matchs. C'est beaucoup quand même pour une équipe qui vise à rester au moins en première division.
2: تماما بالأساس 6 أهداف في اللقاء الافتتاحي كانت الهزيمة أمام فريق النادي المكناسي ب6 أهداف لهدفين. على العموم يجب إصلاح مجموعة من الأشياء، يعني صعب أن تتقبل هزيمتين يعني في مستهل الموسم، لكن أفضل أن يأتي ذلك في مستهل الموسم على نهاية الموسم حيث هامش التدارك يتقلص. والهزيمة في الجولة الأولى لفريق الدفاع الحسني الجديد كانت أمام النادي المكناسي، النادي المكناسي الذي انهزم من جهته بالأمس في الجولة الثانية أمام ضيفه الكوكب المراكشي. النادي المكناسي بدأ الأفضل في المباراة، لكن فريق الكوكب المراكشي عرف كيف يخرج بنقاط الفوز الثلاث، سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 83 عبر لاعبه صالح السلامي ليكون بذلك الفوز الأول لفريق الكوكب المراكشي هذا الموسم، الأول له رفقة مدربه الجديد الدولي المغربي السابق يوسف سفري الذي تحدث عن هذا الفوز وعن النقاط الثلاث أمام النادي المكناسي.
3: كنا عارفين أمام فريق قوي، فريق صعب، راجع بانتصار كبير من الجديدة، عنده عناصر ممتازة، طريقة ديال البريس ديال الضغط، وهذا الشيء اللي لقيناه في المقابلة. كانت فترات صعبة، لكن اليوم في الفترات الصعبة كنا متكاتفين، حققنا الأهم هو أنه ما يتسجلش علينا، كان شوية الصبر، لكن في التحولات كنا أكثر خطورة. صحيح في الشوط الأول كنا نسجله، لكن ختمنا بتسجيل هدف ممتاز. تنظر القتالية ديال اللاعبين، العقلية الفوز اللي كانت عندهم، ثم الكلام اللي توحدوا لي بأنهم تكون ردة فعل اليوم كانت ردة فعل إيجابية، فلهذا تنبغي نشكر جميع اللاعبين على المجهودات اللي قاموا بهم.
2: مدرب فريق الكوكب المراكشي الدولي المغربي السابق يوسف سفري متحدثا إذن عن الفوز، فوز فريق الكوكب المراكشي بالأمس على النادي المكناسي لحساب الجولة الثانية من البطولة الاحترافية المغربية إن وفي قسمها الأول. هذا وحقق فريق الرجاء للإشارة أيضا الفوز في ظهوره الأول في الموسم، كان على حساب فريق نهضة الزمامرة بهدف لصفر. الرجاء الذي كان تأجل لقاؤه في الجولة الأولى أمام فريق الجيش الملكي، الجيش التي لم يظهر حتى حدود اللحظة في بطولة هذا الموسم، على اعتبار أيضا تأجيل لقاء أمام فريق نهضة بركان لتواجد 4 من لاعبيه رفقة منتخباتهم في فترة التوقف الدولي. على العموم ننتظر كيف ستستمر منافسة البطولة. صحيح بدأت على إيقاع توهج هجومي، 27 هدف في الجولة الأولى، لكن تراجع المعدل التهديفي علي في الجولة الثانية ليستقر عند 16 هدفا فقط.
1: On l'espère, donc on espère avoir des moyennes de buts plus importantes. En tout cas, c'est assez encourageant, notamment en première journée de cette Botola Pro inouïe, et pourquoi pas que les équipes puissent améliorer au fil des journées. On quitte le Maroc et l'Afrique pour l'Europe, puisque le break international laisse la place à la Ligue des Nations sur le vieux continent, avec plusieurs matchs au programme qui a commencé donc avec l'opposition aujourd'hui. Ça va commencer donc à 18h45 entre l'Allemagne et la Grèce. C'est un match à suivre à partir de 18h45. L'équipe de Jürgen Klopp qui a une revanche à prendre sur les Grecs après une défaite 1-0 à domicile. Les Allemands se sont relancés avec un succès face à la Serbie avant de retrouver la Grèce. Et la Grèce qui est en tête de ce groupe, et une victoire allemande pourrait permettre à Jürgen Klopp d'avoir un bilan plus positif avant la fin de ce break international. David Lortolari, notre consultant pour le football européen, nous parle de cette opposition entre Allemands et Grecs.
4: Sur le match gagné 2-0 contre la Serbie, il y avait ce qu'il faut pour aller chercher des victoires, c'est-à-dire du mouvement, des combinaisons, des choses individuelles très bien, des choses collectives très bien. Et cette équipe-là qu'on attendait au tournant, parce que comme la première avait marqué 1 point en 2 matchs, ça faisait de la pression sur la deuxième équipe, entre guillemets, et elle a répondu présente. Donc maintenant, ça ne veut pas dire que le quatrième match sera...

0: de la routine sera quelque chose qui roulera tout seul parce que, comme l'ont bien expliqué nos confrères allemands en bilan des trois premiers matchs, s'il y avait une défaite en Grèce, eh ben, ça serait pauvre comme bilan. Ça serait pauvre. Il n'y aurait pas beaucoup de points. Il y aurait des ambitions qui sont remises en cause. Il y aurait la confirmation que l'Allemagne est une équipe moyenne actuellement. Et donc, ce match va avoir beaucoup d'importance. C'est l'occasion pour l'équipe qu'on a vue de confirmer ses bonnes dispositions. Mais il y a aussi la pression du résultat. Et Klopp l'a très bien dit, hein, d'ailleurs, dans ses propos récents. Il a dit, on doit s'amuser tout en sachant qu'on a la pression du résultat. Pour lui, ça n'est pas dissociable. Et donc, ben là encore, il va y avoir un match avec de l'enjeu pour le prestige, pour le résultat dans ce groupe de Ligue des Nations, et puis pour se lancer vers le mois de novembre avec un peu plus de liberté peut-être d'action que s'il y avait un nul ou une défaite.
1: إذن بعد الحديث عن كرة القدم نفتح ملف باقي الرياضات بالأساس الكرة الطائرة والحدث بداية من الأول إلى الخامس من أكتوبر انعقاد مؤتمر الكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة في جزيرة صال في الرأس الأخضر برئاسة رئيسة الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة المغربية بشرى حجيج. المؤتمر الذي يشكل فرصة حقيقية لعائلة الكرة الطائرة الإفريقية لتبادل الخبرات والرؤى عن هاته النسخة من هذا المؤتمر مؤتمر الكونفدرالية الإفريقية. نستمع لبشرى حجيج رئيسة الكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة.
2: انعقد المؤتمر الاتحاد الإفريقي في جزيرة صال بالرأس الأخضر وتحت شعار إفريقيا موحدة لتطوير الرياضة ديالنا وإلهام القارة بكلها. وشكل المؤتمر محطة مهمة لتقييم حصيلة العامين الماضيين واتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل الكرة الطائرة، منهم تثبيت مبدأ الوحدة القارية وتأكيد على نجاح أي اتحاد على حدة لكي لازم تاعو تحول من قوة ودعم لباقي الاتحادات، ولا يبقى أي بلد أو موهبة معزولة. كذلك تطوير الشباب والنساء وإعطاء الأولوية للمسابقات والفئات العمرية وتكوين الأطر وتوسيع فرص شراكة النساء كرياضيات ومدربات وحكمات ومسؤوليات.
1: إذن الرفع من التنافسية أيضا تبادل الخبرات والرؤى وفتح أفاق واعدة تضمن مستقبل مشرق لرياضة الكرة الطائرة. الحضور المغربي في الكونفدرالية الإفريقية الكرة الطائرة حضور وزن. بشرى حجيج، ماذا بهذا الخصوص أيضا المشاركة المغربية في اللجان وأيضا على مستوى المنافسات، يعني نبغيو وجهة نظرك بهذا الخصوص.
2: الحمد لله، ومن الدور ديالي هي نضخ الدماء الجديدة وندفع بالكفاءات المغربية. أولا الحمد لله تواجد 11 شخص من المغرب، إما تترأسوا لجان إما أعضاء مهمين في اللجان الاتحادات الإفريقية. اليوم المغرب يعني على رأس الهيئة القارية منذ 10 سنوات، وهو الممثل الوحيد لإفريقيا في الألعاب الأولمبية بطوكيو، كذلك بباريس، واليوم بلوس أنجلوس إلي 28. نتمنى لهم حظ موفور ونتمنى المساندة ديال السلطات المحلية، كل من اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب، باش يدعموا بهاد الشباب يعطوا أحسن أداء. عندنا قدمنا سنتين، إذا لازم الاستعدادات تكون على أعلى مستوى.
1: نتمنى توفيق الكرة الطائرة المغربية. انعقاد المؤتمر الكونفدرالية الإفريقية يأتي بعد نهاية بطولة إفريقيا للكبار التي أجريت في تونس. المنتخب التونسي كان توج باللقب، فيما المنتخب المغربي احتل المركز الرابع في المنافسة. عن هذه المشاركة المغربية في منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي أقيمت في تونس، أيضا رهانات الموسم الجديد في المغرب، الزميل يوسف شاطر كان له حوار مع مصطفى بولبرس أمين المال وعضو الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة.
3: قبل ما نهضروا على المشاركة نهضروا على الاستعداد كيفاش كان. فيعني استعدنا لمدة طويلة تقريبا 4 أشهر في المغرب وخارج المغرب، وجبنا مدرب يعني أجنبي في المستوى باش الفريق الوطني يعني يعطي صورة إيجابية على كرة الطائرة الوطنية، لأن المنتخب هذا اللي عندنا منتخب شاب، يعني فيه الأغلبية ديال اللاعبين كيشاركوا أول بطولة إفريقية. الحمد لله، يعني الوجه اللي ظهروا به وجه مشرف،

0: ويعني كي بالنسبه للكره الطائره كاينه واحد الهيراغ شي صعيب الانسان يتخطاها، لان كاين بعض دول قويه ما يمكنناش مثلا من الصعب علينا ننتصروا على تونس ولا ننتصروا على مصر ولا. فيعني المنتخب الوطني بين بانه كيعرف يلعب كره الطائره وبان عنده الطموح وكل شيء، كيقولنا هذا فريق شاب، غير كاين الاخطاء لان كره الطائره كتلعب على جزئيات، كتخسر الجوله 25 23 درتي جوج اخطاء هما اللي داو الجوله. فيعني الحمد لله المشاركه احنا كنعتبروها ايجابيه وكتبشر بالخير بالنسبه للمستقبل ديال الفريق الوطني.
1: طبعا يعني ربما انت سي مصطفى بولبارس تتابع الكره الطائره منذ فتره طويله، لديك معرفه بالمستويات ربما المتفاوته حتى على الصعيد الافريقي، ولو ان السنوات الاخيره اظهرت ان هناك انتعاشه كبيره بالنسبه للكثير من المنتخبات التي لم تكن ضمن المنتخبات التقليديه، اين نقف اليوم على صعيد الكره الطائره المغربيه على صعيد المنتخب الاول، بما ان هناك الكثير من الاسماء الشابه وهناك استحقاقات مقبله، لان الهدف ربما حتى بالنسبه للناخب المغربي الجديد بالنسبه لكم هو بناء منتخب تنافسي لما هو قادم؟ هل طبعا تونس منتخب يهيمن على الألقاب في الساحة الإفريقية، المنتخب المصري أيضا منتخب قوي، الكاميرون، هل ربما صار المنتخب المغربي أقرب لهذا المستوى من المنافسة، وأن ربما السنوات القليلة المقبلة سنقترب أكثر من أجل بلوغ المونديال، من أجل بلوغ المباراة النهائية، لما لا؟
0: إن شاء الله يعني ما كاينش شي فرق كبير ولا شي عقدة، يعني الفريق الوطني اللي عندنا احنا عندنا لاعبين يعني محترفين في اعلى مستوى على برا، ولكن مع الاسف ما قدرناش نجيبهم لان الانديه ديالهم بدات البطولات ديالهم ما بغاوش يطلقوهم. وبالنسبه للاتحاد الدولي ديال كره الطائره ماشي بحال الاتحاد الدولي لكره القدم، ما كاينش داك الايام ديال الفيفا ولا الايام ديال الاي في بي بي. فالمنتخب هذا يعني ولا حضروا غير جوج ولا ثلاثة من ذاك اللي كادر ديال الفريق الوطني المحترفين والمحترفين، فيمكننا يعني ننتصر على هذه المنتخبات. فعلى سبيل المثال ضد المنتخب التونسي يعني ما كانش فرق كبير، نهز من ثلاث جولات لواحدة، ولكن التجربة والثقافة ديال الكرة الطائرة اللي عندهم في تونس سبقنا شوية، لأن عندهم إمكانيات كبيرة، عندهم قاعات بزاف، عندهم مدارس، عندهم أكاديميات. أنا مع الأسف في المغرب كرة الطائرة كتسير بطرق باقي تقليدية، أندية ضعيفة، وكننتظروا حتى كتسري البطولة كنجمعوا الفريق الوطني عاد كنبداو كنستعدوا، ما كيجيكش لاعب متكامل، لاعب عنده تقنيات، عنده في المنتخب الوطني عاد كيخصك تصحح له الأخطاء ديالو ودير اللياقة البدنية ودير، لأن مع الأسف كرة الطائرة ما عندهاش إمكانيات، ما عندهاش ميزانية، يعني ما كاينش ما دخلش سياسة ديال الدولة بالنسبة للجامعات الرياضية، الدعم كيكون ضعيف شوية. فاحنا كنديروا الإمكانيات ديالنا والحمد لله كنترجوا مستقبل إن شاء الله يكون أحسن.
1: طبعا الامكانيات الماليه ضروريه في عالم الرياضه بصفه عامه، وهذا ما نشاهده في كره القدم خصوصا، وعندما تتوفر ربما حتى بالنسبه للامور الماديه بالنسبه لكم من الناحيه الاداريه يصبح الامر سهل بالنسبه ربما لتحقيق الانجاز. الانجاز كان حاضر في الكره الطائره الشاطئيه سي مصطفى، ان المنتخب المغربي نجح في التاهل الى الالعاب الاولمبيه وفاز باللقب الافريقي على حساب الجزائر في البطولة التي أقيمت في الإسكندرية. يعني هناك ربما إلى جانب هذا التألق ربما اللافت لبعض العناصر الشابة في كرة الطائرة، هناك أيضا أداء جيد في كرة الطائرة الشاطئية التي تعرف ربما استقرار أكثر على صعيد النتائج.
0: فعلا يعني الجامعة الملكية لكرة الطائرة يعني كتولي واحد الاهتمام كبير كرة الطائرة الشاطئية، فنفس الشيء اللي كيطبق على كرة الطائرة ديال القاعة كيطبق كرة الطائرة الشاطئية. فيعني الدول اللي سبقنا يعني كتشارك على طول السنة في دوريات، عندهم لاعبين محترفين، احنا حتى للصيف عاد كنستعدوا، ولكن الحمد لله المغرب مهيمن على كرة الطائرة الإفريقية منذ يعني 4 دورات متتالية وبطل إفريقيا والتأهل الثالث للألعاب الأولمبية. فيعني المشاركة ديال المنتخب الوطني اللي كان في إسكندرية رغم غياب يعني واحد اللاعب اللي كان أسطورة في كرة الطائرة الشاطئية ميشا، فواحد العنصر شاب هو اللي دخل في بلاصتو مع زهير الكراوي اللي هو سفيان الغروطي، فحاولنا

0: يعني حافظ على المرتبة الأولى ديالنا، ولات تقليد، ولات عندنا ثقافة ديال كرة الطائرة الشاطئية في المغرب. فملي كتمشي شواطئ المغرب في جوج المدن في الصيف كتلقى يعني شباك ديال كرة الطائرة مركبة، كيجيو الشباب كيلعبوا، وكاين عاود دوريات كدير أندية وكتشرف عليها الجامعة وداكشي. والحمد لله بالنسبة لكرة الطائرة الشاطئية مستقبل مبشر بالخير، خصوصا أن الفئات الصغرى حتى هي شاركت بطولات العالم اللي كانت في المكسيك، وشاركت قبل في الصين وفي تايلاند، فيعني حتى الخلف موجود والحمد لله.
1: طبعا هذا هو ربما نتاج العمل الذي تقوم به الجامعة، وطبعا هذا ربما يجعل الأمور أكثر طمأنة بالنسبة لجماهير الكرة الطائرة والتي تتابع كثيرا هذه الرياضة التي تحظى بشعبية كبيرة، لأن الكثير من الشباب في المدارس خصوصا يعني في الثانويات يمارسون الكرة الطائرة بشكل كبير. الحديث عن الكرة الطائرة يقودنا أيضا سي مصطفى للبطولة. هل هناك تاريخ محدد بالنسبة للبطولة المغربية خلال الموسم الجديد؟ هل هناك استعدادات من نوع خاص؟ ماذا سيتغير؟ أم سنشاهد تقريبا ما شاهدناه الموسم الماضي، خصوصا وأن طبعا نحن دخلنا شهر أكتوبر وما زال ليس لدينا تاريخ محدد لانطلاق البطولة المغربية؟
0: يعني فشفنا ما السنة الماضية فالبطولة يعني انطلاقة ديالها رغم أنها كانت متأخرة شوية، ولكن انتهت في ماي، فيعني في الاتحاد الدولي كيفرض علينا بأن البطولة انتهى مع ما تم ماي، حيث يعني اللي كونترا ديال اللاعبين وداك الشيء خصهم يسالوا في شهر 30 ماي. فالاستعدادات دابا كنستعدوا للجامع العام، الجامعة الملكية بالنسبة لهذا الموسم. بعد الجامع العام ان شاء الله، باقي ما حددناش التاريخ ديال الجامع العام، لان دابا كنجزوا التقارير وكاين التقرير ديال مدقق حسابات وداك الشيء والاجال باش نصيفطوا للوزاره الملفات وكذلك. فدونك غير ناقل الجامع العام بعد اسبوعين غتنطلق البطوله، ولكن ما كنظنش، لان دائما الرياضات الجماعيه في المغرب دائما كتنطلق في هاد الوقيتات ديال نوفمبر ديسمبر، حتى كرة السلة وكرة اليد وداكشي. فاحنا متعودين والبرنامج ديالنا خصنا نكملو في الوقت، هذا هو المهم.
1: طبعا بالتوفيق لكم سي مصطفى ابو البارس، العضو الجامعي وامين المال في الجامعه الملكيه المغربيه للكره الطائره، على كل هذه التوضيحات، ونتمنى لكم التوفيق طبعا فيما هو قادم من استحقاقات ومسؤوليات.
0: شكرا على اهتمامكم.
2: كان هذا إذن الجزء المخصص للكرة الطائرة، وبالكرة الطائرة نضع نقطة نهاية هذا العدد من برنامج استوديو الرياضة. 4 دقائق وتنطلق مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره المالي، سنتابع أكيد في نشراتنا الرياضية اللاحقة مستجدات هذه المباراة. بتوفيق للمنتخب المغربي، الموعد يتجدد معكم في عدد جديد نهاية الأسبوع القادم، والمواعيد الرياضية على ميديا متواصلة، نشرات الأخبار وبرنامج بوديوم وأيضا برنامج لوتخ ماتش. متابعة طيبة، إلى اللقاء.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حصاد الرابع من أكتوبر 2026. حصاد ميديا ممتد إلى حدود الساعة الثامنة، خلاله نتوقف عند محطات مختلفة مع نشرة إخبارية مفصلة كل 30 دقيقة. ضمن أبرز عناوين حصاد اليوم: ترقب كبير داخل الأوساط السياسية في المغرب انتظارا لما ستسفر عنه اجتماعات المجالس الوطنية لأحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال والحركة الشعبية لحسم قرارها النهائي بشأن المشاركة في الحكومة الجديدة أو الاصطفاف في المعارضة. وزارة النقل واللوجستيك تقرر الرفع من مبلغ الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل. وشرق أوسطيا، نتابع الوضع في فلسطين المحتلة حيث يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على المزارعين في الضفة الغربية المحتلة. لنا وقفات ثقافية ورياضية واقتصادية

0: فضلا عن مختارات موسيقية. وقبل أولى محطاتنا في الحصاد نتوقف مع مولاي هاشم العلوي في طقس الفلاح.
1: نعم الله مساكم أخواتي إخواني في الطقس ديال غدا بحول الله.
2: الحال غادي يبقى مغيم ولا ما بين غيم وصفا، جلنا واحد الفلاحية ديالنا ما عاد فينا حي السوس، فاش غادي يكون صافي ومشمش وغادي يعطي شي نشد الشتاء في الخض النهار في شمال الساقية الحمراء وجنوب الداخلة، ويمكن حتى في غرب الريف في لوكوس وناحية سايس، ويمكن يضربوا شي رعدات في ناحية الريف. الريح غادي صوت شرقي في عامة المناطق ما عدا في عبدة الأطلس المتوسط وناحية الحوز، فاش غادي صوت غربي القوة ديالو معتاد لعامة. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 45% في عامة المناطق ما عدا في بعض السواحل القلال، فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح، ما بين 23 و 31 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 24 و 29 درجة ناحية الريف، ما بين 28 و 32 درجة في اللوكوس دكالة وناحية تافيلالت، ما بين 28 و 35 درجة في ناحية عبدة، ما بين 29 و 32 درجة في ناحية درعا، 30 و 31 درجة في ناحية سايس، ما بين 30 و 32 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 30 و 33 درجة في الغرب والدهب، ما بين 30 و 36 درجة في ناحية الحوز، ما بين 30 و 40 درجة في ناحية السوس، 31 و 32 درجة في الشوية، ما بين 32 و 36 درجة في ناحية تادلة، وما بين 36 و 40 درجة في الساقية الحمراء. وفهذا الطقس اللي سايري قربنا شوية بشوية لفصل الخريف اللي هو فصل توجد البلاد الزراعات الكبار بحال زراعة الحبوب وزراعة القطنيات وزراعة الفرج ولا زراعة الشمندر مثلا. وما بين عملية توجد البلاد لهذه الزراعات كاين عملية التسميد اللي هذا النهار بغيت نفكر كل الأخوات والإخوان الفلاحة ينوضوا ياخذوا الأسميدة اللي كافية ولايقة بالزراعات ديالهم باش يمكن لهم يدفنوهم في الأرض قبل من الزريع، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: السادسة باستوديوتنا بميديا أولى مواعيدنا الإخبارية نشرة المغرب العربي.

0: والنشرة المغاربية أعدها ويقدمها الزميل محمد بن عبو. محمد مساء الخير.
1: مساء الخير أيمن. مساء الخير مستمعينا الكرام. ومستهل النشرة المغاربية بأخبار المملكة، حيث حملت نسخة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الصحراء المغربية بتاريخ فاتح أكتوبر الجاري، حملت مؤشرات على تطور مهم في مسار البحث عن تسوية سياسية لهذا النزاع.
0: التقرير محمد يبرز في العديد من فقراته تنامي أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساسا للمفاوضات في إطار الدينامية السياسية التي عززها قرار مجلس الأمن رقم 2797.
1: أبرز مضامين ورسائل هذه الوثيقة يستعرضها تقرير زهير التومي، لنتابع.
2: يذكر تقرير الأمين العام الأممي بإجراء مباحثات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام وبمشاركة مكثفة من الولايات المتحدة، مشددا على أن هذه المباحثات جرت على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي في وقت عرضت فيه جبهة البوليساريو أفكارها المتعلقة بحل هذه القضية والضمانات المرتبطة بها. كما انتقل النقاش بحسب التقرير من البحث عن المبادئ العامة إلى بحث تفاصيل حل محتمل، من بينها اتفاق إطار وفترة انتقالية محتملة ونموذج للحكامة أو الحكم الذاتي وآليات للتشاور والضمانات الدولية، إضافة إلى قضايا أخرى من قبيل المصالحة والعفو ونزع السلاح وإعادة الإدماج والترتيبات الأمنية والانتخابية. وخلافا لما يروجه خصوم الوحدة الترابية للمملكة، يطرح التقرير إمكانية أن يكون الحكم الذاتي الحقيقي المخرج الأكثر قابلية للتحقق، مع التأكيد على ضرورة استشارات ذات مغزى تتيح للسكان المعنيين التعبير عن اختيارهم الحر والطوعي. ويتطرق التقرير كذلك إلى مبادرة لتنظيم زيارات فردية وطوعية للصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف إلى العيون والداخل بهدف الاطلاع على ظروف العيش وآفاق الحكم.

ذاتي. وبخصوص بعثة المينورسو، يوصي التقرير بتمديد ولايتها لسنة إضافية إلى موفى أكتوبر من العام المقبل، مع إجراء مراجعة استراتيجية تأخذ في عين الاعتبار تطورات المسار السياسي. ويخلص التقرير إلى أن هذا المسار لم

0: الحكومة المغربية إلى مرحلة أكثر حسما مع اقتراب حزب التقدم والاشتراكية من تحديد موقعه في الأغلبية الحكومية المقبلة أو صفوف المعارضة. فبعد اجتماعات متواصلة لمكتبه السياسي، قرر الحزب عقد دورة استثنائية للجنة المركزية يوم الثلاثاء المقبل 6 أكتوبر بالرباط للحسم في موقفه من المشاركة في الحكومة التي تقود مشاورات تشكيلها فاطمة الزهراء المنصوري. يأتي هذا القرار بعد اللقاء الذي جمع الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله برئيسة الحكومة المعينة، والذي لم يفضي إلى اتفاق نهائي بشأن المشاركة الحكومية، ما دفع قيادة الحزب إلى مواصلة النقاش الداخلي وتقييم مختلف السيناريوهات المطروحة.
1: في أخبار منطقتنا المغاربية تحديدا في ليبيا، نفذ فرع جهاز الحرس البلدي في البيضة حملة أمنية ورقابية موسعة لضبط العمالة الوافدة المخالفة والذين يعملون دون أوراق رسمية، أسفرت عن ضبط عدد كبير من المخالفين. محمد،
0: الحملة أيمن تركزت على التفتيش الميداني على الأنشطة التجارية والعمالة الوافدة والتدقيق في المستندات الثبوتية وجوازات السفر السارية المفعول وتأشيرات الإقامة ورصد مختلف المخالفات المتعلقة باللوائح والقوانين المنظمة للعمل والإقامة وفق وكالة الأنباء الليبية. كما أسفرت الحملة عن ضبط العديد من العمالة الأجنبية المخالفة لشروط الإقامة والعمل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى وحدة التحقيق لاستكمال باقي الإجراءات وفقا للقانون الليبي. نستمع بهذا الخصوص لطارق لملوم الحقوقي الليبي المتخصص في قضايا الهجرة واللجوء من دبلن، تحدث للزميل نور الدين إيجاجان.
2: ما تقوم به بعض الأجهزة التنفيذية مثل جهاز الحرس البلدي الذي يقوم به الآن من حملات ومن تفتيش ومن إلقاء القبض على العمال المخالفين، نعتقد أنهم فقط يركزون على الحلقة الأضعف في هذه المسألة. قضية تنظيم العمالة يعني تم الحديث عنها منذ سنوات، وكان واضح جدا ما هي الخطوات التي يجب على الحكومات أن تقوم به، ووزارة العمل كانت واضحة في هذه المسألة، وأنشأت وزارة العمل عبر أكثر من 120 مكتب منتجر في ليبيا، وقاموا بعمل منظومة خاصة بالعمال، وتم يعني قيام بمنصة اسمها منصة وافد، وطلب من الناس سواء كان من الشركات والقطاع العام والقطاع الخاص، طلب منهم تسجيل العمال لدي حتى عاملات المنازل وغيرها، يعني يجب تسجيلهم داخل هذا الأمر. هناك عزوف كبير جدا، يعني لا الأرقام لا تذكر عندما تسأل وزارة العمل الآن كم عدد الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل، فلن تجد أرقام يعني حقيقية تم تسجيلها. غالبية الجهات الحكومية والشركات الخاصة تعتمد وتتعمد استخدام المهاجرين غير النظاميين. نعتقد العلة ليست فقط في دخول هؤلاء الأشخاص في ليبيا بطريقة غير نظامية، بل أن هناك الكثير من الشركات تتعاقد أو تطلب عمال من دول الجوار وتعلم أنهم سيدخلون إلى ليبيا بطرق غير نظامية، ويدخلون ويتم تشغيلهم بدون أي عقود. الإشكال داخلي والبيت الداخلي غير مرتب، ولا يوجد رغبة وإرادة حقيقية سياسية لتنظيم سوق العمل الليبي.
1: نبقى في منطقتنا المغاربية والوجهة تونس التي تعيش على وقع تدهور أوضاع العمل في المستشفيات العمومية وتراجع ظروف التكوين الطبي، إذ تستعد الأسرة الطبية في تونس لتحركات تنسيقية قد تمهد لخطوات احتجاجية جديدة.
0: النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين بالاشتراك مع المنظمة التونسية لأطباء الشأن شبان دعت إلى عقد اجتماعات عامة تنسيقية بين 5 و8 أكتوبر الجاري، تشمل كليات الطب في تونس العاصمة والمنستير والسوسة وصفاقس، لبحث تداعيات ظروف العمل وجودة الخدمات الصحية والتكوين الطبي، إلى جانب الصعوبات الاجتماعية والمهنية التي تواجه العاملين في القطاع في ظل ما تصفه الهيئتان النقابيتان بغياب حلول جذرية من سلطة الإشراف. عن دواعي هذا الحراك النقابي نستمع للدكتور رفيق بوجدارية الأستاذ بكلية الطب تونس العاصمة، اتصل به نور الدين إيجاجان.
3: دعت لها جمعية الأطباء الشبان لنظر في حالة المستشفيات وظروف العمل تاع الأطباء الشبان وظروف تأجير متاعهم، اللي هما عندهم مطالب عالقة مع وزارة الصحة من أجل خلاصهم في الفترات الاستمرار نتاعهم لقار، وكذلك في ظروف العمل خاصة في الأقسام الداخلية وفي بالخصوص أقسام الاستعجال. هذه تعتبر يعني صيحة فزاعة من أجل تحسين ظروف العمل نتاع الأطباء والمنظومة العمومية للصحة. تحسين ظروف العمل هي تشمل العمل الكل، وهي في الأخير في مصلحة المرضى. معناها هنالك كمطالب تم الاتفاق عليها

0: في السابق بعض إدارات المستشفيات لم تفي بتعهداتها يعني لم في خلاص لطباء الشبان في ليغارد في الاستمارة نتاعهم. بالنسبة لظروف العامة للعمل يعني مربوطة بالظروف المالية اللي تمر بها البلاد معناها، وكذلك بالنسبة للسياسات الدوائية كيف معناها بظروف المالية الصعبة اللي تمر بها الصيدلية المركزية لبلاد تونسية.
1: وفي رياضة النشرة المغربية كرة القدم، ومتابعة للقاء الودي للمنتخب المغربي أمام نظيره منتخب ماليا المتواصل بالملعب الكبير بطنجة. في المتابعة الحسن الجابري.
2: ولقاء المنتخب الوطني المغربي الودي أمام منتخب ماليا يصل دقيقته 7، نتيجته متعادلة دائما 0-0. أسود الأطلس وبعد انتصارين متتاليين على الجابون وليسوتو في أول جولتين من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 27 و2000 يبحثون في اللقاء أمام مالي عن تأكيد التطور والانسجام في مواجهة واحد من أقوى أو في مواجهة أقوى من الناحية التنافسية تجمع بين منتخبين يعرفان بعضهما جيدا آخر فصول الندية بينهما كان انتهى بالتعادل هدف لمثله في دور المجموعات في الكان الأخير. محمد وهبي وفي هذه المباراة منح الفرصة لأسماء جديدة في ظل غياب نصير مزراوي الذي عاد إلى مانشستر لاستكمال برنامجه العلاجي في التشكيلة الأساسية. حافظ ياسين بونو على مكانه في حراسة المرمى أما في خط الدفاع فيضم كلا من نايف أجرد عيسى ديوب علي معمر على الرواق الأيمن وأنس صلاح الدين في الوسط. يحضر نايل العناوي أيوب وعدي عز الدين أناحي بينما يقود الخط الأمامي الثلاثي عبد الصمد زلزولي بلا الخنوس وإسماعيل السباري. اختبار مالي لن يكون مجرد محطة ودية عابرة بل موعدا لقياس الجاهزية وتجريب التوليفة ومنح مزيد من الدقائق لعناصر يراهن عليها وهبي في المرحلة المقبلة في انتظار ترجمة العمل داخل المعسكر في أداء مقنع فوق أرضية الملعب في انتظار الاستحقاق القادم. اللقاءان أمام منتخب النيجر الشهر القادم في التوقف الدولي القادم.
1: شكرا لك الحسن الجابري. وبالتقرير الرياضي مستمعينا الكرام ننهي نشرة المغاربية والكلمات تعود إليك مباشرة أيمن.
3: شكرا لك الزميل محمد بن عبو ونلقاك في نشرة السابعة. أما اللحظة فنواصل مستمعينا فقراتنا ونتوقف مع ضيف الحصاد. أفرزت الانتخابات البرلمانية خريطة جديدة لمجلس النواب، أعادت ترتيب موازين القوى بين الأحزاب وفتحت الباب أمام أكثر من احتمال بشأن تشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة. ومع تكليف فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل الحكومة تتجه الأنظار إلى طبيعة التحالفات التي يمكن أن تتبلور خلال المشاورات وإلى قدرة مختلف القوى السياسية على بناء أغلبية منسجمة وقادرة على تأمين الدعم البرلماني للحكومة. فهل تسمح الخريطة البرلمانية الحالية بتشكيل أغلبية واضحة ومستقرة؟ وما هي أبرز السيناريوهات الممكنة؟ وهل نحن أمام استمرار لتحالفات قائمة أم أن نتائج الانتخابات قد تدفع نحو إعادة رسم التحالفات الحكومية؟ للحديث عن هذه السيناريوهات ودلالات الخريطة البرلمانية الجديدة يسعدنا أن نرحب بالأستاذ رضوان عميمي، أستاذ القانون الإداري والتدبير العمومي بكلية الحقوق أجدال جامعة محمد الخامس بالرباط. أستاذ رضوان مرحبا بك.
4: أهلا وسهلا سيمان، شكرا على الاستضافة.
3: أهلا بك أستاذ رضوان. بداية إذا انطلقنا من الخريطة البرلمانية التي أفرزتها الانتخابات، ما أبرز ملامح موازين القوى الجديدة داخل مجلس النواب وما الذي تقوله هذه الخريطة عن طبيعة الأغلبية الحكومية المقبلة؟
4: أولا أعتقد أن انتخابات 23 شتنبر 2026 أفرزت خريطة سياسية لا تختلف على الخريطة السياسية السابقة سنة 2021. طبعا كاين واحد المجموعة من المتغيرات التي تبدو أنها بسيطة عدديا ولكنها عندها مجموعة من الدلالات السياسية والمؤسساتية واللي يمكن يكون عندها واحد تأثير مهم على مستوى الخريطة السياسية داخل مجلس النواب وداخل الأغلبية الحكومية. طبعا هناك يعني مجموعة من السيناريوهات التي تبدو أقرب إلى نفس الخريطة الانتخابية والسياسية السابقة بتغير رأس الحكومة بتصدر حزب حزب الأصالة والمعاصرة الأغلبية. طبعا هذا التصدر ليس ببعيد جدا على باقي الأحزاب السياسية، خاصة يعني كنتكلموا على الأحزاب الأغلبية السابقة، حزب الاستقلال وكذلك حزب الحمامة. أعتقد أنه اليوم السيناريوهات حسب الواقع السياسي وحسب ما أفرزته يعني المخرجات ديال واحد مجموعة من الاجتماعات، واحد مجموعة من المجالس الوطنية، مجالس المكاتب السياسية، أعتقد أننا سنكون أمام تشكيلة أقرب من الأغلبية السابقة مع وجود واحد مجموعة من المستجدات ربما التي أفرزتها نتائج انتخابات. قد نتصور خروج حزب من أحزاب الأغلبية السابقة إلى المعارضة ودخول على الأقل حزبين أو ثلاث أحزاب يعني اللي كانت في المعارضة في السابق. أعتقد أنها نتيجة ربما ستجعل من واحد توازن يعني الذي كان مفقودا في الولاية السابقة، توازن بين الأغلبية وبين المعارضة. أعتقد أننا اليوم أمام مشهد سياسي يميل إلى التوازن من ناحية، ولكن أيضا يميل إلى خلق بعض المفاجآت خاصة على مستوى الأغلبية الحكومية اللي كنعرفه بأنه في الفترة ما قبل الاقتراع، خاصة فترة الحملة الانتخابية، حملت يعني واحد مجموعة من التلاسونات، واحد مجموعة من التراشقات اللي كنظن أنها سيكون لها ما بعدها وسيكون لها انعكاساتها على تشكيل الأغلبية.
5: يعني أستاذ حميمي، هل نتصور أن يظل السيناريو الأقرب هو بناء أغلبية من الأحزاب ذات التوجهات والبرامج المتقاربة؟
4: أنا أعتقد أنه مسألة البرامج ربما أصبحت متجاوزة نوعا ما في هذه المرحلة، خاصة وأن أغلب الأحزاب السياسية اليوم عندها برامج، أقول أنها برامج متقاربة بنظر الرهانات اللي كنعيشوها اليوم، خاصة القدرة الشرائية، مسألة الأسعار، مسألة متعلقة بالوضع الاجتماعي، الوضع الاقتصادي وغيره. إذن أغلبية الحكومية السابقة أنا أعتقد أن عندها برامج متقاربة. بعض الاختلافات أعتقد هي اختلافات لا تؤثر بطبيعتها على إمكانية يعني التحالفات، لذلك عندنا إمكانيات للتقارب كبيرة جدا بين مختلف الأحزاب السياسية، خاصة التي تصدرت المشهد السياسي على الأقل ثلاثة ديال الأحزاب السياسية. المرجعيات ربما قد تطرح بعض الصعوبات، خاصة بين يعني الحزبين الأولين وحزب الاستقلال باعتباره الحزب الثالث. مسألة البرامج أعتقد أنها مسألة توافقات، مسألة قد تالي المرحلة ديال الجولة الثانية من المفاوضات اللي كان أظن أنها تبدأ بداية الأسبوع المقبل.
5: طيب، في حال كانت الأغلبية الممكنة تحتاج إلى تحالف عدد أكبر من الأحزاب، هل يمكن أن يشكل ذلك تحديا أمام الانسجام الحكومي، خصوصا فيما يتعلق بتوزيع الحقائب وتحديد الأولويات والقرارات الكبرى؟
4: طبعا أنا أعتقد أنه اليوم الأحزاب الصغرى عندها فرص مهمة جدا يعني في تشكيل الحكومة المقبلة، وأقول الصغرى من حيث يعني المقاعد التي حصلت عليها يعني في الانتخابات الأخيرة. وهنا يمكن تصوروا أن قد تستفيد بعض الأحزاب، خاصة حزب اتحاد اشتراكي، حزب تقدم اشتراكية وغيره من الأحزاب، يمكن أن تستفيد من دخول الحكومة بشروط أعتقد أنها ستميل إلى فرض شروط أكبر من قدرتها العددية. هذا ربما سيمكن الحزب الأغلبي وخاصة الأصالة والمعاصرة سيمكنه من قدرة يعني على استيعاب هذا الصوت اللي كان في المعارضة في الولاية السابقة، دون أن يؤثر في اعتقادي دون أن يؤثر على تحدي المتعلق بالانسجام، خاصة ونحن أمام يعني قانون تنظيمي اللي كينظم يعني العمل الحكومة، اللي كيفرض واحد نوع من التضامن، وكيفرض أيضا على الأغلبية الحكومية أنها تشتغل في انسجام داخل قبة البرلمان. ربما العمل سيكون صعبا وشاقا، خاصة وأننا أمام معارضة اليوم عدديا أقوى، وكذلك يعني هذه المكونات الحزبية خاصة يعني الاتحاد الاشتراكي تقدم الاشتراكية ربما ستفرض نوع من يعني التحدي على مستوى يعني الانسجام، خاصة الانسجام أقول على مستوى البرلمان.
5: طيب ماذا عن المعارضة؟ تحدثت عن المعارضة أستاذ عميمي، هل يمكن أن تفرض الخريطة البرلمانية الجديدة إعادة ترتيب واضحة للمعارضة؟ أم أن يعني تركيبتها قد تتغير هي الأخرى تبعا للتحالفات التي ستتشكل أثناء المشاورات؟
4: أكيد، أولا المعطل الذي نحن أمامه هو أننا لن نكون أمام يعني معارضة ضعيفة عدديا على الأقل بالمقارنة مع 2011، بالمعارضة خاصة العدل والتنمية اللي حصلت على 54 مقعد، دخول أحزاب اليسار أيضا المشهد بقوة أكبر يعني في هذه الانتخابات، سيعيد ترتيب قدرة المعارضة وقوة المعارضة اللي أنا في اعتقادي أنها ستكون أكثر قوة، ولكن تطرح في نفس الوقت مسألة الانسجام، لأننا أمام مكونات يعني مختلفة ومتباينة ومتناقضة في بعض الأحيان إيديولوجيا، وبالتالي هنا يمكن أن نتحدث على جوج ديال المعطيات. المعطى الأول أن نحن أمام قوة ديال المعارضة بالمقارنة مع 2021، ولكن هناك تحدي ديال الانسجام أيضا سيظل مطروحا في هذه المرحلة، ولكن في اعتقادي أننا سنكون أقرب إلى التوازن بالمقارنة مع يعني مع انتخابات 2021.
5: طيب في هذا الجانب، هل يملك أو تملك رئيسة الحكومة المكلفة هامشا واسعا في اختيار مكونات الأغلبية، أم أنه ربما الحسابات البرلمانية تفرض عليها خيارات محددة؟
4: أنا أعتقد أننا أمام سيناريوهين. السيناريو الأول رئيسة الحكومة، أعتقد أنها أمام سيناريو إعادة تشكيل نفس الأغلبية السابقة، ربما هذا أقرب وأسرع وأسهل من الناحية يعني العددية من الناحية البرلمانية، ولكن من الناحية السياسية أعتقد في المرحلة هو أصعب، خاصة وأننا أمام يعني مجموعة من الأصوات داخل هذه الأحزاب ترفع فيتو أمام أحزاب أخرى، وهذا كيخلق ربما يخلق لنا إشكال على مستوى استمرارية هذه الأغلبية وانسجام ديالها. طبعا السيناريو الثاني ربما هو الأقرب، الذي يبدو أقرب خاصة يعني في ظل عودة واحد مجموعة من الأحزاب السياسية اللي تمثيلية أكبر على مستوى البرلمان، ربما سنعود أو سنكون أمام وجود يعني حزب الأصالة والمعاصرة إلى جانب حزب الاستقلال، بالإضافة يعني إلى حزب الاتحاد الاشتراكي وتقدم الاشتراكية، وكذلك ربما عودة حزب السنبولة أيضا إلى الواجهة.
5: ما السيناريو الذي ترونه أكثر قابلية أستاذ للتحقق من
4: أعتقد أن السيناريو الأكثر قابلية للتحقق هو دخول أحزاب جديدة للبرلمان أو للتشكيلة الحكومية، خاصة الاتحاد الاشتراكي. ربما تقدم الاشتراكية يمكن مع وجود الاتحاد الاشتراكي أن يجد له موطئ قدم، بالإضافة يعني إلى حزب الحركة الشعبية مع حزب الاستقلال وكذلك مع الأصالة والمعاصرة. أعتقد أن هذه أغلبية ربما مريحة بالنسبة لرئيسة الحكومة المكلفة، ولكن أيضا فيها أيضا واحد المجموعة من المعطيات التي أعتقد أنها ستظل محل نقاش في هاد الأيام الأخيرة.
5: تحدثت آنفا أستاذ حميمي عن أن الأحزاب، بعض الأحزاب ربما التي نصفها بالصغيرة، قد تجد نفسها في موقع حاسم رغم عدم تصدرها للانتخابات، لأنها تصبح كما ذكرت ضرورية لاستكمال الأغلبية. كيف يمكن قراءة موقع هذه الأحزاب في المشاورات الحالية؟ ما حدود قدرتها على التأثير في شكل الحكومة المقبلة؟
4: أنا أعتقد أن هذا السيناريو الثاني اللي تكلمنا عليه سيجعل هذه الأحزاب الصغيرة عدديا كما قلت مؤثرة في هذه المرحلة، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار ما ترشحها يعني من الانتخابات الأخيرة، يعني من عدم تفاهم يبدو مبدئيا بين الحزبين الأولين، خاصة الأصالة والمعاصرة وحزب الأحرار. لأن تعويض حزب الأحرار على مستوى الأغلبية الحكومية يتطلب على الأقل على الأقل حزبين أو ثلاث أحزاب جديدة يمكن أن تدخل إلى المشهد. وبالتالي نعم. أعتقد إذا دخلت هذه الأحزاب بشكل يعني متكتل وبشكل مجتمع طبعا عدديا وكذلك يعني من حيث البرامج، أعتقد أنه سيكون لها تأثير مهم جدا، وستصبح مبدئيا هي أحزاب أساسية وضرورية لاستمرار وانسجام الأغلبية الحكومية القادمة.
5: طيب ما الشروط التي ينبغي أن تتوفر حتى لا تكون هذه الأغلبية مجرد أغلبية عددية وإنما أغلبية قادرة على العمل والاستمرار؟
4: طبعا من المهم جدا أن تكون هذه الأغلبية أن تضع أمامها مسألة انسجام البرامج أولا، لأنه لا بد أن تضع في أولوياتها يعني الرهانات الاجتماعية والرهانات الاقتصادية، وأن تقدم إشارات يعني للمواطن الذي شارك يعني بشكل ربما محدود نوعا ما في هذه الانتخابات، أن تقدم إشارات مهمة ليس فقط على مستوى الانسجام ولكن على مستوى الأداء، لأن اليوم لا يهم المواطن أن تكون حكومة منسجمة يعني من حيث الخطاب إلى غير ذلك، ولكن ما يهمه أكثر هو الأداء. وهنا الأداء ربما 100 يوم الأولى من الحكومة المقبلة ستكون أعتقد حاسمة يعني في استقرار الأغلبية الحكومية، وكذلك في إعطاء هذه الحكومة الجديدة نفس جديد، خاصة وطبيعة الحال هذه الحكومة يعني محكومة بواحد المجموعة من الضوابط المرتبطة يعني بالنموذج التنموي، مرتبطة باستمرار واحد المجموعة من الأوراج الاقتصادية والاجتماعية التي يقودها طبعا جلالة الملك، وكذلك الرهان الحقيقي طبعا اليوم هو أننا نطوره من واحد المجموعة من المعطيات الاجتماعية والترابية والمجالية. وأعتقد أن هذه الأحزاب ربما هي متفقة وعلى وعي بأننا أمام تحديات كبرى يجب ترتيب الأولويات والابتعاد طبعا على الخطابات يعني التلاسونات التي لا تخدم يعني استمرار هذه الأغلبية وكذلك الانسجام الحكومي.
5: لم يبقى لي إلا أن أشكر ضيفي الكريم الأستاذ رضوان عميمي، أستاذ القانون الإداري والتدبير العمومي بكلية الحقوق أجدال جامعة محمد الخامس بالرباط. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا أستاذ رضوان.
4: مرحبا سعيدا، شكرا لك.
5: والشكر موصول لكل من تابعنا عبر أثير إذاعة ميديا. نصل إلى هنا إلى نهاية فقرة ضيف الحصاد، ونستأنف بعد هذا الفاصل الموسيقي.
6: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيفيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة، قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
7: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9:00 مساء.
8: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2-18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: مستمرون معكم في حصاد ميديا إلى حدود الساعة 8:00، وقبل نشرة 7:00 هذه إطلالة سريعة على حالة الطقس في المغرب وإفريقيا وبعض مناطق العالم. وفي المغرب يكون الطقس مشمسا صباحا غرب خط مراكش زاغورة وغائما جزئيا في باقي المناطق قبل أن تعم السحب كافة أنحاء البلاد عصرا وتتساقط أمطار نهاية اليوم بين العيون والداخلة وزخات في تطوان، وتتراوح درجات الحرارة بين معتدلة في المرتفعات في شفشاون 20 درجة وحارة في الأقاليم الجنوبية لتصل ذروتها في السمارة بأربعين درجة. يتميز الطقس في إفريقيا بأجواء مشمسة وحارة في شمال وشرق القارة، حيث تسجل الخرطوم أعلى درجة بـ 41 درجة وتونس بـ 31 درجة، بينما تسود أجواء ممطرة وعاصفة في دول غرب ووسط القارة مثل نواكشوط، أبيدجان، باماكو ودوالا مع درجات حرارة ثلاثينية دافئة، في حين تسجل جوهانسبورغ أدنى درجة بـ 19 درجة مع هطول أمطار متفرقة. وتتراوح الأجواء في أوروبا وآسيا بين غائمة وجزئية الغيوم مع درجات حرارة معتدلة، في باريس 23 درجة، طوكيو 23 درجة أيضا مع هطول أمطار، بينما تسجل موسكو ومونتريال أدنى المقاييس ب 13 درجة مع عواصف رعدية وأمطار في المكسيك وريو دي جانيرو. وفي المقابل تسود أجواء حارة ومشمسة في العالم العربي، حيث تسجل مكة المكرمة أعلى درجة ب 39 درجة مع تشكل عواصف رعدية، تليها بغداد بـ 36 درجة. تمام السابعة باستوديوهاتنا بميديا، نشرة الأخبار المفصلة من إعداد وتقديم الزميل محمد بن عبوم. محمد، مرحبا بك من جديد.
2: مرحبا بك أيمن من جديد، مرحبا بمستمعينا الكرام، وبداية عرض السابعة بالعناوين. نسخة مسبقة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة تبرز محورية المبادرة المغربية للحكم الذاتي وتؤكد تنامي أهميتها كأساس للمفاوضات بشأن الصحراء المغربية في ضوء الدينامية التي يعززها قرار مجلس الأمن رقم 2797. السلطات الإسبانية تبدأ بإزالة مخيم للمهاجرين غير النظاميين في سرطة المحتلة بمشاركة أكثر من 350 شرطيا وجنديا وسط استمرار إقامة آلاف المهاجرين في العراء. الرئيس اليمني يعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، ويأمر القوات المسلحة والأمن بتنفيذ خطط تحرير البلاد بعد تصعيد ميداني واسع. البرازيليون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في انتخابات رئاسية متقاربة وسط استقطاب حاد ومخاوف من غلاء المعيشة والجريمة وترقب مواجهة حاسمة بين اليسار واليمين.
1: ومستهل نشرة السابعة بأخبار المملكة محمد، حيث حملت نسخة مسبقة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الصحراء المغربية بتاريخ الأول من أكتوبر الجاري، حملت مؤشرات على تطور مهم في مسار البحث عن تسوية سياسية لهذا النزاع.
2: التقرير أيمن يبرز في العديد من فقراته تنامي أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساسا للمفاوضات في إطار الدينامية السياسية التي عززها قرار مجلس الأمن رقم 2797. عن أبرز مضامين ورسائل هذه الوثيقة نستمع لتقرير الزميل زهير تومي.
3: يذكر تقرير الأمين العام الأممي بإجراء مباحثات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام وبمشاركة مكثفة من الولايات المتحدة، مشددا على أن هذه المباحثات جرت على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي في وقت عرضت فيه جبهة البوليساريو أفكارها المتعلقة بحل هذه القضية والضمانات المرتبطة بها. كما انتقل النقاش بحسب التقرير من البحث عن المبادئ العامة العامة إلى بحث تفاصيل حل محتملة، من بينها اتفاق إطار وفترة انتقالية محتملة ونموذج للحكامة أو الحكم الذاتي وآليات للتشاور والضمانات الدولية، إضافة إلى قضايا أخرى من قبيل المصالحة والعفو ونزع السلاح وإعادة الإدماج والترتيبات الأمنية والانتخابية. وخلافا لما يروجه خصوم الوحدة الترابية للمملكة، يطرح التقرير إمكانية أن يكون الحكم الذاتي الحقيقي المخرج الأكثر قابلية للتحقق، مع التأكيد على ضرورة استشارات ذات مغزى تتيح للسكان المعنيين التعبير عن اختيارهم الحر والطوعي. ويتطرق التقرير كذلك إلى مبادرة لتنظيم زيارات فردية وطوعية للصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف إلى العيون والدخل، بهدف الاطلاع على ظروف العيش وآفاق الحكم الذاتي.

0: لكنه يعكس تحولا في طبيعة المفاوضات، ويمنح المبادرة المغربية للحكم الذاتي موقعا محوريا في البحث عن حل سياسي واقعي ودائم ومتوافق عليه.
1: نبقى مع أخبار المملكة، حيث تتجه مشاورات تشكيل الحكومة المغربية إلى مرحلة أكثر حسما مع اقتراب حزب التقدم والاشتراكية من تحديد موقعه في الأغلبية الحكومية المقبلة أو صفوف المعارضة. فبعد اجتماعات متواصلة لمكتبه السياسي، قرر الحزب عقد دورة استثنائية للجنة المركزية يوم الثلاثاء المقبل بالرباط للحسم في موقفه من المشاركة في الحكومة التي تقود مشاوراتها فاطمة الزهراء المنصوري. ويأتي هذا القرار بعد اللقاء الذي جمع الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله برئيسة الحكومة المعينة، والذي لم يفضي إلى اتفاق نهائي بشأن المشاركة الحكومية، ما دفع قيادة الحزب إلى مواصلة النقاش الداخلي وتقييم مختلف السيناريوهات المطروحة.
2: بدأت السلطات الإسبانية اليوم إزالة مخيم لمهاجرين غير نظاميين على شاطئ سبتة المحتلة عقب العبور الجماعي في يوليوز الماضي. وفي غضون ذلك كانت السلطات أنشأت المخيم بسبب تدفق أكثر من 70,000 شخص من المهاجرين غير النظاميين، ورغم أن معظمهم عادوا في غضون أيام، لا يزال آلاف المهاجرين في سبتة المحتلة حيث يبيتون في العراء في الشوارع أو على الشاطئ.
1: المتحدثة باسم شرطة المدينة قالت إن المرحلة الأولى من نقل المهاجرين بدأت، مضيفة أن العملية تنفذ بمشاركة أكثر من 350 من أفراد الشرطة إضافة إلى جنود وآليات مدرعة. وتقدر السلطات أن نحو 3,000 مهاجر كانوا يقيمون في المخيم، حيث كان الصليب الأحمر يوفر لهم وجبات يومية. مراسلنا في مدريد محمد المدن يتابع الموضوع وأعد الورقة التالية.
3: باشرت الشرطة الوطنية الإسبانية صباح الأحد الإخلاء الجزئي لمخيم المهاجرين المقام على شاطئ ترامبولين بمدينة سبتة في إطار عملية أمنية واسعة انطلقت عند الساعة 8 صباحا، وشارك في العملية أكثر من 350 عنصرا أمنيا. ويعد مخيم الترامبولين آخر تجمع ساحلي لا يزال في انتظار التفكيك بمدينة سبتة السليبة بعد الإخلاء الكامل لشاطئ بينيتيث خلال عمليتين نفذتا الأحد والثلاثاء الماضيين. وتأتي هذه العملية بعد أكثر من شهرين من إقامة المهاجرين في هذه المنطقة الشاطئية. وكان وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية الإسباني أنخيل فيكتور توريس قد أعلن أن الإخلاء الكامل للشاطئ ينبغي أن يستكمل في موعد أقصاه 15 أكتوبر الجاري، ويأتي هذا الموعد قبل الزيارة المرتقبة للعاهل الإسباني والمقررة في 13 أكتوبر. وفقا لمصادر شرطية، اختارت عشرات منهم العودة طوعا إلى المغرب من دون المرور بإجراءات التسجيل، وفق ما أفادت به الصحفية الإسبانية فيرجينيا مارتينيز المتابعة لهذا الملف.
4: عملية واسعة النطاق جرت بكل هدوء باستثناء بعض لحظات التوتر، وقد دخلت قوات مكافحة الشغب لتطلب منهم الجلوس، وظلوا ينتظرون حتى تم نقلهم. وهناك ستمنحهم الشرطة خيارين، إما التسجيل وتقديم بياناتهم والانتقال إلى مرافق الحكومة من أجل إعادة إيوائهم، أو المغادرة طوعا نحو المغرب.
3: ويأتي هذا الإجراء في سياق جهود السلطات الإسبانية لإنهاء المخيمات المؤقتة التي أقيمت على شواطئ سبتة عقب موجة الدخول الأخيرة. من مدريد محمد مدن، ميديا.
2: وجهتنا الموالية في نشرة السابعة اليمن، حيث أعلن الرئيس اليمني اليوم إطلاق قوات بلاده عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران بعد ساعات من تشديد المتمردين الحصار على مدينة تعز في جنوب غرب البلاد.
1: الإعلان يشكل تصعيدا جديدا في النزاع بعدما أشن الحوثيون هجوما سريعا الشهر الماضي، وسيطروا على مساحات واسعة من ساحل البحر الأحمر ومنطقة مضيق باب المندب الممر الحيوي لحركة الشحن وناقلات النفط. الرئيس اليمني وفي كلمة بثها التلفزيون أصدر توجيهاته إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيا الحوثية، يقول الرئيس. قراءة في هذه الخطوة التصعيدية رفقة عبد الرحمن الشيباني الكاتب والمحلل السياسي من صنعاء، تحدث للزميل نور الدين إيجاجان.
5: سنشهد تطورات دراماتيكية كبيرة في

0: الأيام القليلة المقبلة، خصوصا أن الأخبار تأتي الآن تقول بأنه أنصار الله الحوثيين قد تقدموا نحو مدينة تربة مركز مديرية الشمايتين في مدينة تعز، بينما تقول القوات الشرعية بأنها خرجت من المدينة حقنا للدماء والاستعداد للمعركة واستعادة المناطق والمدن التي تم السيطرة عليها من قبل الحوثيين. الحقيقة أن الشعب اليمني يراقب هذه الأحداث بشكل كبير جدا ومهم، لكن تأتي في ظل حسابات إقليمية ودولية ومنها الملف اليمني، الأمر الذي انعكس على المستوى السياسي حيث دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى استعادة المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين بما فيها صنعاء العاصمة اليمنية نفسها، مشيرا إلى أن التقدم الذي وصفه بالمؤقت أو الخسارة في موقع ما أو تبدل في خطوط المواجهة لن يكون في حسابات تعجز الحكومة اليمنية على تحقيق الانتصارات أو على مواصلة القتال، في إشارة استشف منها تقدم الحوثيين في الساحل الغربي لليمن المخا وذباب وصولا إلى باب المندب. الشارع اليمني يراقب في ظل انعكاسات اقتصادية ألقت بظلالها على معيشة الشعب اليمني الذي يعاني الكثير من الويلات نتيجة هذه الحرب.
1: بعيدا عن الصراع في الشرق الأوسط، نحول الوجهة صوب القارة الأمريكية، حيث بدأ البرازيليون اليوم التصويت في انتخابات رئاسية متقاربة بين الرئيس اليساري لويس إغناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه اليميني فلافيو بولسونارو.
2: الانتخابات تأتي في ظل استقطاب حاد ومخاوف من غلاء المعيشة والجريمة لحسم وجهة أكبر دول أمريكا اللاتينية بين استمرار حكم اليسار والالتحاق بموجة صعود اليمين في المنطقة. ومن غير المتوقع أن يحقق أي من الخصمين نسبة 50% من الأصوات الضرورية لحسم النتيجة من الدورة الأولى، إذ أشار استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس إلى حصول الرئيس المنتهية ولايته على 45% من نوايا الأصوات في الدورة الأولى مقابل 42% لخصمه، ما يعني أنهما شبه متساويين إذا ما تم احتساب هامش الخطأ. قراءة في أبعاد العملية الانتخابية بالبرازيل رفقة محمد عطيف، أستاذ جامعي متخصص في شؤون أمريكا اللاتينية من الجديدة، تحدث للنوردين إيجاشان.
3: تبدو المنافسة الأساسية متمحورة حول الرئيس لويس إيناسيو دا سيلفا مرشح حزب العمال وفلافيو بولسونارو مرشح حزب الليبرالي، مع مؤشرات قوية على انتقال سباق إلى جولة ثانية. ووفق استطلاع الرأي هناك تقدم نسبي للولا في الجولة الأولى، يعني حسب استطلاعات ما يقارب 43% مقابل 38-40% للمرشح للحزب الليبرالي، مع اختلاف نتائج المؤسسة وطريقة احتساب الأصوات. فالولا يحتفظ بقاعدة دعم مهمة بين النساء وكبار السن والفئات ذات الدخل المنخفض، كما يسجل حضورا قويا في منطقة الشمال الشرقي، في حين يتمتع فلافيو بولسونارو بدعم أكبر داخل قطاعات من الطبقة المتوسطة والعليا وبين قطاعات واسعة من الناخبين الإنجيليين، فضلا عن حضور انتخابي أقوى في عدد من المناطق وبعض أجزاء الجنوب الشرقي. وتوضح هذه المعطيات في الحقيقة أن استقطاب انتخابي البرازيل لا يرتبط بالانتماء الحزبي وحده، وإنما كذلك هناك من يتقاطع مع محددات اقتصادية ودينية وجغرافية وعمرية، مما يمنح ذلك منافسة شرسة بين المرشحين.
2: محمد عطيف الأستاذ الجامعي والمتخصص في شؤون أمريكا اللاتينية كان في حديث للزميل نور الدين إيكاشان. نختم عرض السابعة بالتغيرات المناخية، إذ أفاد التقرير العاشر لحالة المحيطات الصادر عن مرصد كوبرنيكوس التابع للاتحاد الأوروبي بأن المحيطات تواصل تغيرها بوتيرة متسارعة، مسجلة مستويات قياسية في الاحترار وتسارعا في ارتفاع مستوى سطح البحر، فضلا عن تراجع الجليد البحري وتغيرات متزايدة في كيمياء المياه والنظم البيئية البحرية. ويستند هذا التقرير إلى بيانات الأقمار الاصطناعية والقياسات الميدانية وإعادة تحليل البيانات والنماذج العددية، ذلك بمشاركة 125 عالما من أوروبا ومناطق مختلفة عبر العالم. في المتابعة زميل عبد العزيز زهر.
4: تقرير كوبرنيكوس كشف أن المحيطات تمتص الحرارة بوتيرة سريعة منذ عام 1960، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه إلى أكثر من 4 مليمترات

0: بين عامي 2012 و2025. هذا الارتفاع الذي يبدو ضئيلا في الظاهر يعني عمليا حجما هائلا من المياه يعادل صب نحو 20 حوض سباحة أولمبي في المحيط كل ثانية. ويعود ذلك إلى ذوبان الجليد وإلى تمدد مياه المحيطات حين تسخن، ما يندر بزيادة الضغوط على المناطق الساحلية والمجتمعات المعتمدة على السواحل. التقرير سجل أيضا أن المناطق القطبية تعد من أكثر البيئات التي تظهر فيها آثار التغير المناخي بوضوح، حيث تراجع امتداد الجليد البحري في القطب الشمالي بنحو 490 ألف كيلومتر مربع كل عقد. ولنتخيل هذا الذوبان، فإن المساحة التي يفقدها القطب الشمالي كل 10 سنوات تفوق مساحة ألمانيا بنحو الثلث. تقرير كوبرنيكوس أشار إلى أن مواجهة هذه التحولات تتطلب استمرار الرصد المنتظم وتحويل هذه البيانات الرقمية إلى خطط عملية تساعد الحكومات على التكيف مع المخاطر الساحلية القادمة.
1: وبأخبار التغيرات المناخية ننهي عرض السابعة، الكلمة تعود إليك مباشرة أيمن.
2: شكرا للزميل محمد بن عبو، ونواصل مستمعينا الكرام مع محطاتنا المختلفة. يحلو لكثير من الكتاب أن يشبهوا المعارك الحربية والدبلوماسية بلعبة الشطرنج، غير أن للعبة أصولا وقواعد إذا ما تم البحث عنها في إدارة بعض الدول لملفات بعض النزاعات المعاصرة، فإن التشبيه يكشف عن جوانب أعمق، ومن بين هذه الملفات ملف الصحراء المغربية. نور الدين الحوتي يضمن هذا الملف توقيعه لهذا الأسبوع رسالة الرباط عنوانها قضية الصحراء الشطرنج على الطريقة الجزائرية.
3: تحية طيبة. وبعد، في روايته القصيرة لاعب الشطرنج التي هي آخر ما كتبه النمساوي ستيفن زفايك قبل أن يفارق الحياة منتحرا في البرازيل إلى حيث فر هاربا من أهوال صعود النازية في أوروبا، في هذه الرواية يحكي زفايك عن مسجون اعتقل من قبل النازيين وأودع غرفة شبه فارغة لشهور، لم يجد ما يسلي به نفسه ويزجي الساعات الطوال من وقته المهدر غير كتاب دليل للعبة الشطرنج سرقه من معطف أحد الحراس ظنا أنه كتاب أو رواية. بفضل تكراره لعمليات وخطط الشطرنج الواردة في الكتاب ذهنيا لتعذر حصوله على رقعة شطرنج، أصبح الرجل خبيرا في احتمالات اللعبة حافظا لها نظريا. المفارقة أن الرجل ما إن غادر السجن ما عاد يستطيع لعب الشطرنج دون أن تسوء حالته الصحية والعقلية لفرط ما اعتاده من اللعب الافتراضي إلى أن نهي عن اللعب بأوامر طبية صارمة. إن صانع القرار الجزائري في ملف النزاع المرتبط بالصحراء يتقاطع مع لاعب الشطرنج هذا في أشياء كثيرة، بل وعنده أعراض أخرى. أول نقاط التشابه أن الجزائر تدير هذا الملف افتراضيا، فهي إلى اليوم تتمترس كما كانت لعقود خلف أدبيات تقرير المصير في مواجهة واقعية سياسية أمريكية ودولية ومكاسب دبلوماسية وتحالفات استراتيجية ومنجز على الأرض يراكمها المغرب. إنها تتجاهل مقترحا تم تبنيه أمميا بقرار لمجلس الأمن الدولي يحمل رقم 2797. هذا القرار هو وحده الموجود الآن على الطاولة بتعبير مايك وولز سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة، وهو ما أخبر به مسعد بولوس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية المسؤولين الجزائريين عندما زارهم مؤخرا. قال لهم إن المقترح المغربي هو أساس الحراك الدبلوماسي الذي قاده إلى عواصم المنطقة، حيث لا مجال لصياغة مقترحات بديلة، مغلقا الباب بوجه دفعات عقيمة ومساع أكثر عقمة. ثانيا، تلعب الجزائر شطرنج القضية بالامتناع عن تحريك أي بيدق إلا بيادق خارج اللعبة ابتغاء انتصارات وهمية على غرار مناورة التجنيس داخل البرلمان الإسباني. منذ قالت الجزائر أو اعتبرت أن جبهة البوليساريو الانفصالية هي الممثل الوحيد لساكنة الأقاليم الصحراوية في وصاية لا يعلم سندها، منذ هذا الاعتبار تغمض الجزائر عينيها عن واقع سياسي بالمنطقة يزعجها. من آخر تجلياته المشاركة الكبيرة لساكنة هذه المناطق في انتخابات 23 من شهر شتنبر كانت رسالة واضحة تزيل كل غموض في هذا الباب. تلعب الجزائر شطرنج القضية.

0: ما قبل اعتماد احتساب التوقيت في اللعبة ما بين كل نقلة وأخرى، تعتقد أن الوقت كل الوقت لها، وهي في الواقع لا تزيد عن تمديد معاناة إنسانية عمرها الآن نصف قرن كامل. نصف قرن من المسؤولية الجزائرية عن بؤس ومأساة وعن أحياء تحتجزهم وما هم بأحياء، فيما هي عبر وزير خارجيتها تقول من منبر الجمعية الأخيرة للأمم المتحدة ودون حياء أو خجل إنها ليست طرفا في القضية. تحركات الجزائر في القضية معدودة مكشوفة، وهذا ليس اختيارا استراتيجيا منها، بل هو قلة حيلة وفشل في مغادرة أرض معركة قضية خاسرة، وكان بالإمكان مغادرتها قبل هذا بحال أحسن من حال. اليوم لم يعد ذلك ممكنا في ظل قيادة بالمرادية ترى أن موقفي الرباط والجزائر في الملف خطان متوازيان تحكمهما مبادئ النظرية الإقليدية المتجاوزة هندسيا. من أجمل المقاطع في رواية لاعب الشطرنج لزفايك، تلك التي كان فيها البطل السجين يبلغ مستويات قصوى من التوتر، إنها لحظات جولات الشطرنج التي كان فيها يلعب ضد نفسه، كان يرهق ويتشنج، إذ كيف يكون بإمكان نفس الذهن أن يعرف وأن لا يعرف في آن الهدف الذي يضعه هو لنفسه. يقول البطل متحدثا في مونولوج دال: سيمضي المغرب على دربه بصمت حكيم حينا وبصبر ومكاسب استراتيجية كبرى أحيانا، أما الجزائر فقريب جدا اليوم الذي تلعب فيه الشطرنج ضد نفسها. والسلام.
1: ونرحب بكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة ميديا والساعة باستوديواتنا تشير إلى 7:21، موعدنا مع مساء الرياضة. ونرحب بالزميل الحسن الجابري في مساء الرياضة. الحسن، مساء الخير.
2: مساء النور أيمن.
1: البداية طبعا بكرة القدم المغربية ولقاء المنتخب المغربي أمام منتخب مالي وديا والمتواصل في هذه الأثناء بالملعب الكبير بطنجة.
2: والمباراة تصل دقيقة 56، المنتخب الوطني المغربي متقدم بهدف لصفر، هدف اللاعب عبد الصمد زلزولي من ضربة جزاء في الدقيقة 35. الناخب المغربي محمد وهبي كان بدأ اللقاء بتشكيل حمل بعض التغييرات، حيث حافظ ياسين بونو على مكانه في حراسة المرمى. في الدفاع يحضر نايف أجرد إلى جانب عيسى ديوب وعلي عمر وأنس صلاح الدين على الأطراف، بينما يتشكل خط الوسط من نايل العناوي أيوب وعدي وعز الدين أناحي. أما الخط الأمامي فيعتمد وهبي على عبد الصمد زلزولي بلال خنوس واسماعيل الصباري. المنتخب المغربي في شوط المباراة الأول كان الأفضل نسبيا، شوط بدأه الماليون بضغط على الدفاع الأسود، لكن تألق ياسين بونو وافتقاد لاعبي مالي للتركيز اللازم حالا دون بلوغ الشباك قبل أن تتحول السيطرة مغربية، وينجح الأسود أسود الأطلس في بلوغ الشباك وهزها من ضربة جزاء في الدقيقة 35. المواجهة أمام مالي تعد اختبارا لجاهزية الأسود ولمزيد من الانسجام، وفرصة لمنح مزيد من الدقائق لعناصر تدخل ضمن حسابات الناخب المغربي قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة. اللقاء أمام مالي يأتي بعد الفوز على كل من منتخبي الجابون وليسوتو في أول جولتين من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم إفريقيا 27 و2000. نبقى مع أخبار المنتخبات المغربية. أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن إلغاء المباراة الودية التي كانت ستجمع المنتخب المغربي الأولمبي أقل من 23 سنة بنظيره التنزاني يوم غد الاثنين بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. بحسب الجامعة الإلغاء جاء لأسباب داخلية تخص المنتخب التنزاني، وكان المنتخب الأولمبي المغربي قد تعادل الخميس الماضي أمام نظيره منتخب مالي بهدف لمثله على أرضية ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط، مباراة تدخل ضمن استعدادات الأولمبيين المغاربة للاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها التصفية المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستحتضنها مصر الصيف القادم.
1: كرة القدم دائما الحسن، لكن أوروبيا اللحظة ومنافسات دوري الأمم الأوروبية.
2: ومباريات الجولة الرابعة من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية تتواصل في الأثناء بمواجهات قوية. المنتخب

0: يوناني يواجه منتخب ألمانيا في الأثناء عن منافسات المجموعة الثانية، ونتيجة اللقاء 0 لمثله، بينما منتخب هولندا متعادل بهدف لمثله أمام منتخب صربيا. المنتخب اليوناني للإشارة، وقبل هذه الجولة يحتل صدارة المجموعة ب7 نقاط، بينما يحتل المنتخب الألماني المركز الثالث ب4 نقاط. منتخب هولندا يأتي ثانيا. وفي المجموعة الرابعة، المنتخب البرتغالي منهزم أمام المنتخب النرويجي بهدف ل0. الأضواء في هذه المباراة بشكل خاص ليس فقط بسبب حسابات المجموعة، لكن أيضا بسبب الجدل المتواصل حول مستقبل نجم البرتغال كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده. رونالدو للإشارة كان غادر المعسكر بعد أزمته مع مدرب منتخب بلاده جورجي جيس، وسط تقارير صحفية تتحدث عن إمكانية اعتزاله اللعب دوليا. صحيفة ليكيب الفرنسية كشفت أن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم يعمل على إعادة رونالدو إلى صفوفه من أجل خوض مباراة دولية أخيرة بقميص المنتخب البرتغالي، فيما قد يتحول إلى وداع رسمي لنجم صنع جزءا كبيرا من تاريخ كرة القدم البرتغالية. رونالدو للإشارة خاض 234 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده، سجل خلالها 146 هدفا، وتوج مع البرتغال بلقب كأس أمم أوروبا مرة واحدة ودور الأمم الأوروبية في مناسبتين. مع دور الأمم الأوروبية دائما، حيث أكد زين الدين زيدان مدرب المنتخب الفرنسي أنه يتجه إلى إجراء تعديلات على التشكيل الأساسي أمام بلجيكا في المباراة التي تجمع المنتخبين غدا، ويسعى خلالها منتخب الدياكا إلى الحفاظ على صدارة المجموعة الأولى. زيدان الذي كان قاد فرنسا في مباراتها السابقة إلى التعادل بهدف لمثله أمام إيطاليا يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات. في المقابل خسر المنتخب البلجيكي أمام فرنسا بهدف ل0 في بروكسل قبل أن يستعيد توازنه بفوز كبير على تركيا ب3 أهداف دون رد. ويفتقد المنتخب الفرنسي غدا لخدمات كيليان مبابي بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال اللقاء أمام تركيا، كما يغيب المدافع أوباميكانو بسبب الإيقاف بعد طرده أمام إيطاليا. زيدان شدد على أن التغييرات أصبحت ضرورية، غير أنه يشير إلى أنها يجب أن تكون مدروسة للحفاظ على قوة المنتخب الفرنسي في ظل المنافسة الكبيرة بين اللاعبين.
1: بعيدا عن كرة القدم الحسن، حديث عن كرة المضرب اللحظة.
0: في كرة المضرب، دورة بكين للسيدات للألف نقطة شهدت خروج البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الثانية عالميا من الدور الثالث عقب خسارتها أمام التشيكية نيكولا بارتونكوفا بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-3. اللاعبة التشيكية في الدور القادم ستواجه النمساوية سينيا كراوس المصنفة في المركز 95 عالميا في محاولة لبلوغ دور ثمن النهائي. أما في بطولة الرجال ذات 500 نقطة، فالصربي نوفاك ديوكوفيتش وصل مشواره بنجاح، فتغلب على الألماني ألكسندر زفيريف الثاني عالميا بجولتين لواحدة ليبلغ ربع النهائي الذي سيلاقي خلاله الروسي دانيال ميدفيديف الذي تجاوز الأرجنتيني فرانشيسكو سيروندولو. نختم بالرياضة الميكانيكية بسباق المحركات وبطولة العالم للفورمولا واحد، حيث حقق الهولندي ماكس فيرشتابن فوزه الأول هذا العام مع فريق ريد بول بعد حلوله أولا في سباق جائزة البحرين الكبرى الذي أقيم في ماليزيا اليوم، والذي يعد الجولة 16 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد. رغم فوز فيرشتابن، حافظ أنتونيلي على صدارة بطولة العالم ورفع الفارق إلى 84 نقطة أمام زميله راشل. بذلك مستمعينا نضع نقطة نهاية مساء الرياضة، أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة، بقي فقرة الحصاد تتواصل رفقتك أيمن.
1: شكرا لك زميل الحسن الجابري. وقبل نشرة 7:30 نتعرف من جديد على حالة الطقس بسماء المنطقة أو بسماء المغرب وإفريقيا وبعض مناطق العالم.
2: Au Maroc, le temps sera le matin ensoleillé à l'ouest de la ligne Marrakech-Zagora et nuageux à partiellement nuageux sur le reste du pays. Il pleuvra en fin de journée entre Laayoune et Dakhla. Côté Mercure, il fera 31 degrés à Rabat, 32 degrés à Casablanca, 29 degrés à Tanger, 36 degrés à Laayoune, il fera 37 degrés à Marrakech, 37 degrés également à Agadir, 32 degrés à Fès, 32 degrés aussi à Dakhla ou encore 26 degrés à Nador.

0: déforestation de l'Amazonie et a aussi insisté sur la défense du multilatéralisme. De son côté, le mot d'ordre de Flavio Bolsonaro, c'est la sécurité. Plus 500 000 places en prison, castration chimique pour les agresseurs sexuels, quadruplement des peines pour le vol de téléphone et abaissement de la majorité pénale de 18 à 14 ans pour les crimes les plus graves.
1: Marianne Garnier pour les explications. Et on finit ce journal par du football. Le Maroc est sur le terrain en ce moment. Les Lions de l'Atlas jouent contre le Mali. Le score est de pour l'instant 1-0. Un match amical organisé à Tanger. C'était la dernière confrontation pour l'équipe marocaine pour cette trêve internationale. C'est la fin de ce journal. Belle soirée à l'écoute de Mehdi 1.
2: Mehdi 1 pour toutes les générations.
3: Une voix, deux langues.
2: Mehdi 1, Hassan Doulia, Ayman Al-Ahmad.
4: نرحب بكل مستمعينا الكرام أينما كانوا عبر أثير إذاعة ميديا، واللحظة نرحل إلى أديس أبابا مع ميديا روبورتاج. تجاوزا للصورة النمطية التي تختزل فيها القارة السمراء كأرض للأزمات، حمل المنبر الأممي رؤية مغربية تعيد تعريف إفريقيا كصانعة للحلول وأرض للفرص الواعدة، أطروحة دفع عنها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. أكد أن المستقبل القاري يبنى بالتنمية والشراكة لا بإدارة الصراعات، ومستعرضا المبادرات الاستراتيجية التي تطرحها المملكة لتعزيز الاستقرار والتعاون القاري. تفاصيل هذه الرؤية المغربية وصداها في الاتحاد الإفريقي في ميديا روبورتاج من أديس أبابا مع مراسلنا أبو بكر السماني.
5: إفريقيا ليست قارة الصراعات وبؤرة المشاكل، بل هي أرض الفرص والإمكانات، هكذا جاء تأكيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، الذي عكس الرؤية المغربية تجاه القارة وفق التوجهات السامية للعاهل المغربي الملك محمد السادس، وذلك خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
6: الرؤية المغربية لتحقيق بنية اقتصادية قوية في القارة الإفريقية نفتكر تأتي في ظل تعديل كثير جدا من المفاهيم التي تعتقد أن إفريقيا قارة صراعات، بل هي يمكن أن تتحول إلى قارة تشهد تحول تنموي كبير.
5: المحلل الاقتصادي السوداني دكتور محمد الناير:
6: معلوم أن إفريقيا تتمتع بموارد اقتصادية كبيرة، وإذا تم التوافق عبر الاتحاد الإفريقي يمكن أن يحدث تحول كبير جدا في القارة الإفريقية. نستشهد بمقولة الملك محمد السادس على إفريقيا أن تثق في إفريقيا وتعلم أن لديها الإمكانات والموارد الطبيعية الضخمة التي تمكنها أن تصبح تكتل اقتصادي قوي.
5: بحسب الدبلوماسي المغربي، تزخر القارة الإفريقية بموارد طبيعية وحضارية مهمة، إلا أنها تواجه فجوة بين حجم الالتزامات التي يقدمها المجتمع الدولي وما يتحقق فعليا على أرض الواقع، مشيرا إلى المشروعات المهمة التي تحققت وفق الرؤية المغربية، انطلاقا من قناعة راسخة بقدرة القارة على صياغة مبادرات وحلول فاعلة للتحديات التي تواجه.
7: الرؤية المغربية تؤكد على أن إفريقيا بلغت من النضج ما يؤهلها للمشاركة الفاعلة في حل كل قضاياها، وهي تعكس تحولا مهما في النظرة إلى القارة.
5: الصحفي والمهتم بالشأن الإفريقي حسن أحمد:
7: اليوم إفريقيا قارة لديها كثير من الثروات الطبيعية الهائلة وخبرات سياسية ودبلوماسية تؤهلها للمساهمة في صناعة الحلول، وتكون الشراكات الدولية قائمة على الندية، وأن تكون إفريقيا شريكا في صناعة القرار لا مجرد متلق للمساعدات.
5: وأوضح بوريطة أن الرؤية المغربية تجاه إفريقيا تترجم عبر مبادرات ومشاريع ذات بعد إقليمي، أبرزها المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، إلى جانب الاستثمارات في البنيات التحتية والتعاون في الأمن الغذائي وإنتاج الأسمدة. وتشمل الشراكات أيضا مجالات الصحة والطاقات المتجددة وتدبير الموارد المائية.
8: هذه التطورات والتي تختص بأهمية دول المطلة على المحيط الأطلسي من الناحية الاقتصادية، أعتقد أنها تأتي بعد الأهمية المتنامية

0: لدول الواقعة على هذا المحيط بالذات في الجانب الأفريقي.
1: المختص في الشؤون الإفريقية علي هندي.
0: هناك أهمية اقتصادية جاءت بعد الأهمية الأمنية في تصوري. وتكتل دول المحيط الأطلسي هذا كان واضح. يأتي المغرب طبعا كأقوى الدول الموجودة في هذا التكتل اقتصاديا وامتلاكه لمنظومة سياسية مستقرة لمنظومة اقتصادية جاذبة للاستثمارات.
1: ويرى مراقبون أن توحيد الجهود الإفريقية وفق رؤى ومشروعات طموحة يمكن أن يشكل حافزا لإحداث تحول في مسارات النهوض بالقارة ويدعم نمو الاقتصاد الإفريقي ويفتح المجال أمام شراكات أكثر فاعلية بما يخدم الاستقرار المستدام. أبو بكر السماني، أديس أبابا، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.
2: ميديا pour toutes les générations. Une voix, deux langues.

0: ميدي 1 حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: حماية كوكبنا لا تحتاج فقط إلى قوانين صارمة أو غرامات مالية، بل تبدأ من فهمنا لنتائج أفعالنا اليومية. المعركة الحقيقية ضد التلوث والمناخ هي معركة وعي. القانون يخبرنا بما يجب أن نفعله، لكن الوعي البيئي هو الذي يجعلنا نتحرك عن قناعة لحماية الطبيعة من حولنا. إيكولوجيا. هل يكفي أن نضع قوانين لحماية البيئة ونطلق سياسات لمواجهة التغير المناخي؟ الجواب يبدو واضحا، لا، لأن جزءا أساسيا من المعركة يبدأ من الوعي البيئي، أي أن يعرف الإنسان كيف تؤثر اختياراته اليومية في الطبيعة، وأن يفهم المخاطر التي تهدد الهواء والماء والتربة والتنوع البيولوجي. مفهوم محو الأمية البيئية بدأ تداوله منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، قبل أن يتحول خلال السبعينيات إلى جزء من النقاش البيئي والسياسي الدولي. وفي عام 1972، خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة في ستوكهولم، برزت فكرة أساسية: القوانين وحدها لا تكفي لحماية البيئة، بل لابد من بناء وعي بيئي لدى الناس. وبعد 3 سنوات جاء ميثاق بلغراد سنة 1975 ليضع أسسا أكثر وضوحا للتربية البيئية، ويدعو إلى إدماجها في التعليم والسياسات العامة. لكن بعد أكثر من نصف قرن ما زال السؤال مطروحا بقوة: هل نجحنا فعلا في تحويل المعرفة البيئية إلى سلوك؟ التحدي اليوم أكبر، لأن أزمة المناخ تتداخل مع التلوث واستنزاف الموارد وتراجع التنوع البيولوجي وتدهور الغطاء النباتي وتحمض المحيطات وغيرها من التحولات التي تطال حياة الإنسان مباشرة. وهنا لا يعني محو الأمية البيئية أن يصبح الجميع علماء في المناخ، بل أن نمتلك الحد الأدنى من المعرفة الذي يسمح لنا بفهم ما يحدث حولنا واتخاذ قرارات أكثر مسؤولية والمطالبة بسياسات بيئية أكثر نجاعة. والأهم أن الوعي البيئي لا يعوض السياسات ولا التكنولوجيا ولا الاستثمار، لكنه يمكن أن يصنع مجتمعاً قادراً على فهم هذه السياسات ومراقبتها ودعمها والضغط من أجل تحسينها. ففي النهاية حماية البيئة لا تنجح فقط لأن القانون يقول لنا ما يجب أن نفعله، وإنما عندما نقتنع أيضاً لماذا يجب أن نفعله.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
2: أهلا بمستمعينا الكرام، وقبل موجز الثامنة هذه إطلالة جديدة على حالة الطقس بسماء المغرب وإفريقيا وبعض مناطق العالم. في المغرب يكون الطقس مشمسا صباحا غرب خط مراكش زاغورة وغائما جزئيا في باقي المناطق قبل أن تعم السحب كافة أنحاء البلاد عصرا، وتتساقط أمطار نهاية اليوم بين العيون والداخلة وزخات مرتقبة في تطوان. درجة الحرارة تتراوح في بين معتدلة في المرتفعات

0: على غرار شفشاون ب 20 درجة وحارة في الأقاليم الجنوبية لتصل ذروتها في السمارة ب 40 درجة. في إفريقيا يتميز الطقس بأجواء مشمسة وحارة في شمال وشرق القارة، حيث تسجل الخرطوم أعلى درجة ب 41 درجة، تونس 31 درجة، بينما تسود أجواء ممطرة وعاصفة في دول غرب ووسط القارة على غرار نواكشوط، أبيدجان، باماكو ودوالا. وفي أوروبا وآسيا تتراوح الأجواء بين غائمة وجزئية الغيوم، مع درجات حرارة معتدلة في باريس 23 درجة، 23 مرتقبة كذلك في طوكيو مع هطول أمطار، بينما تسجل موسكو ومونتريال أدنى المقاييس ب 13 درجة مع عواصف رعدية في مونتريال وأمطار في المكسيك وريو دي جانيرو. تمام الثامنة باستوديواتنا بميديا، إليكم مستمعين الكرام هذا الموجز بأهم وآخر الأنباء. ونستهل هذا الموعد الإخباري من نيويورك، حيث حملت نسخة مسبقة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الصحراء المغربية بتاريخ الأول من أكتوبر الجاري، حملت مؤشرات على تطور مهم في مسار البحث عن تسوية سياسية لهذا النزاع. ويبرز التقرير في العديد من فقراته تنامي أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساسا للمفاوضات في إطار الدينامية السياسية التي عززها قرار مجلس الأمن رقم 2797. في المغرب دخلت مشاورات تشكيل الحكومة المغربية بقيادة رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري مرحلة حاسمة عقب إنهاء الجولة الأولى من المفاوضات مع الهيئات السياسية، حيث فوضت أحزاب الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري أمناءها العامين للحسم في شروط التحالف، في حين يتجه حزب التقدم والاشتراكية لعقد دورة استثنائية للجنته المركزية يوم الثلاثاء المقبل لتحديد موقفه الرسمي بين المشاركة الحكومية أو الاستفاف في المعارضة، إثر لقاء أمينه العام محمد نبيل بن عبد الله بفاطمة الزهراء المنصوري دون اتفاق نهائي. بدأت السلطات الإسبانية اليوم في إزالة مخيم للمهاجرين غير النظاميين من أحد شواطئ مدينة سبتة المحتلة كانت أقامته عقب موجة العبور الكبير إلى المدينة أواخر يوليوز الماضي. وبحسب متحدثة باسم الشرطة المحلية، فإن المرحلة الأولى من نقلهم إلى مخيم آخر مؤقت قد انطلقت بتأطير مئات من أفراد الشرطة، إضافة إلى جنود وآليات مدرعة. نتحول إلى الشرق الأوسط، حيث أعلن الرئيس اليمني رشاد العليم اليوم إطلاق قوات الشرعية عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران بعد ساعات من تشديد المتمردين الحصار على مدينة تعز في جنوب غرب البلاد. ويأتي الهجوم المضاد بعدما حقق الحوثيون تقدما ميدانيا سريعا الشهر الماضي وسيطروا على ساحل البحر الأحمر ومنطقة مضيق باب المندب، الممر الحيوي لحركة الشحن وناقلات النفط. سيطرت القوات الفيدرالية الإثيوبية على مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي في شمال البلاد بعد انسحاب المتمردين منها، فيما دعت أربع دول مجاورة خلال قمة في مصر إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية. ودخلت القوات الفيدرالية ميكيلي أمس دون قتال بعد انسحاب سلطات المتمردين ومقاتليها، وأزرت الجيش قوة السلام في تيغراي وهي ميليشيا محلية مشكلة من منشقين عن جبهة تحرير تيغراي المتمردة باتوا يوالون سلطة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد. تمام الثامنة والدقيقة الرابعة بميديا.
1: 90 minutes sur le terrain, une heure pour aller au-delà du score. Les buts, les choix, le football européen passe au débrief sans filtre.
2: L'Argentine est submergée un peu par ça.
1: Moncef Zamrat et son équipe entrent dans le jeu. Le 11 de nuit, le football ne dort jamais. Chaque lundi de 21h à 22h sur Média 1.
3: Média 1, حصاد اليوم. أيمن الأحمد.
0: وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية حصاد ميديا.

0: لنهار اليوم، ممتن لكم على طيب الإصغاء والمتابعة، والشكر موصول إلى مخرج هذه الحصة الزميل مهدي العسراوي. دمتم سالمين وإلى حصاد الغد بحول الله.
1: ميديا من العاصمة عادل الزبير.

0: صرح محمد الخامس، هذه تحياتي لكم. حلقة جديدة نناقش فيها رسائل تعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس لأول مرة لامرأة رئيسة للحكومة في كل تاريخ المغرب. يسعدني في هذه الحلقة متابعينا الكرام في كل مكان أن أستضيف الأستاذة نعيمة القلاف، المحامية والحقوقية والقيادية في تحالف اليسار. مرحبا أستاذة.
1: شكرا على الاستضافة.
0: كما يسعدني أن أستضيف الزميل الصحفي والمحلل رشيد المسلم. مرحبا.
2: أهلا بك سعدي، نتمنى يكون النقاش مهم بالنقاش في إطار تشكيل الحكومة
0: إن شاء الله تعالى. أستاذة نعيمة، نبدأ من عندك. كيفاش تلقيتي وشفتي مشهد استقبال العاهل المغربي الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصوري المنسقة الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة وتكليفها وتعيينها كأول امرأة تتولى هذا المنصب في كل تاريخ المغرب؟
1: أولا، هو التعيين ديال السيدة فاطمة الزهراء المنصوري كرئيسة للحكومة منسجم تماما مع الدستور، لأن الدستور ينص على أن الحزب الذي تصدر الانتخابات يعين منه رئيس الحكومة من أجل تشكيل الحكومة. الجانب الآخر هو كصورة، يعني وجود مرأة على رأس الحكومة كصورة يمكن أن يساهم في وصول النساء إلى مراكز قرار أخرى. إذن كان التعيين بالنسبة لي منسجم مع الدستور، وكذلك كصورة يمكن أن يساهم.
0: خطوة إيجابية في نظرك؟
1: طبعا، لأن كنساء نناضل من أجل الوصول إلى مراكز القرار، من أجل الوصول إلى السلطة، من أجل الوصول إلى مجموعة من الأمور. سيكون جيدا بالنسبة لهذه الخطوة، يعني حتى المساهمة في تغيير العقلية ممكن أن يكون جيد. الجانب السياسي هذا نقاش آخر اللي يمكن نتناوله
0: إن شاء الله في هذه الحلقة. رشيد المسلم، أنت تتبعت توالي رؤساء حكومات رجال، أول تعيين لمرأة، تعليقك وكيف تقبلت الخبر؟
2: فعلا، هو تعيين فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة حكومة هو أمر إيجابي، يأتي كذلك كمحطة أساسية ونتيجة كذلك نضالات الحركة النسائية بالمغرب، ولكن يطرح مجموعة من التحديات. التحدي الأول هو أن فاطمة الزهراء المنصورية مطلوب منها الآن أن تقدم الصورة الحقيقية للمرأة، الكفاءة النسائية المغربية، لأن عندنا كفاءات نسائية في عدة مجالات، في القضاء، في المحاماة، في الصناعة، في التجارة، في السياحة، في المجلس على الحسابات، في مجموعة المؤسسات العمومية الكبرى، وكذلك في المجالات الكبيرة. إذن المرأة المغربية عندها حضور، ولكن كان هناك، أعتبر بأن منذ دستور 2011 كان هناك تراجع عن تحقيق المناصبة أن اليوم لابد أن تكون شيئا عاديا. لماذا تكون الأحزاب الأخرى لها قيادات نسائية؟ الأحزاب التاريخية، حزب الاستقلال، الاتحاد الشراكي، التقدم الشراكي، الأحزاب لنا.
0: لماذا غالبية وفود الأحزاب السياسية التي ذهبت إلى مقر حزب الأصالة والمعاصرة في نظرك لم تحضر نساء، باستثناء حزب التقدم والاشتراكية نبيل عبد الله أحضر قياديتين معه؟
2: فعلا، وهذا ما يثير الاستغراب كذلك، بأن يظهر بأن الأحزاب السياسية، أنا لا أريد أن أتكلم عن نظام الكوطة والنظام الترشيح بأن خص تكون مناسب، لا، الأحزاب السياسية مسؤولة أن في القيادات ديال المكاتب السياسية أن تكون هناك نساء، وكاين نساء، ولكن هذا الإقصاء أعتبره إقصاء ممنهج، أو أنه لم يتركوا بعض الحقائب الوزارية. يعني هناك عدة نساء خصهم يترشحوا أن يكونوا عندهم حقائب وزارية. حتى أن رجعنا شيئا ما في حكومة عبد الرحمن اليوسفي، كانت هناك وزيرات، أزيد من 6 وزارات، 7 وزارات في حكومة المتوالية، وكان هناك تراجع. إذن هو الآن الأحزاب السياسية الآن هي، لا نتكلم على الجنس ذكروا أنتم، ولكن نتكلم عن أن فاطمة الزهراء المنصوري لها هذه الفرصة، هذه المحطة المفصلية في المشهد السياسي المغربي في الحكومات، أن تقوم أولا أن تعطي صورة إيجابية أن الكفاءة، أنا أحتاج الكفاءة السياسية، وأن كذلك أن تختار، هذا مهم، أن تختار وزيرات أو وزراء لهم الكفاءات السياسية إذا نجحت المنصورات قد تنجح الحكومة بفريق متكامل من الوزيرات والوزراء.
0: أستاذة نعيمة، أنت خدتي الحملة الانتخابية وشاركتي في الميدان مع تحالف اليسار، كيف نظرتي أو كيف قرأتي المجتمع المغربي هو تيشوف قياديات نسائيات تنزلوا للشارع وتشاركوا في الحملة، واش حنا أمام تغير وتقبل للمرأة سواء كرئيسة حكومة كمرشحة الانتخابات كزعيمة، ولا أن مازال خصنا نشتغلوا أكثر باش المجتمع يتقبل النساء.

0: السياسة؟
1: هو المسار الطويل للحركة الحقوقية المغربية مسار طويل وأنيق جدا، لأنه ماشي بدا اليوم مع تعيين الحكومة، ولكن راه كانوا عندنا نساء اللي دارت مدونة الأحوال الشخصية، وهما تيناضلوا وهما تيقلبوا على الحقوق وعلى الحريات وعلى هذا. يعني المجتمع المغربي أنا أعتقده متقبل جدا، لأن المجتمع المغربي اللي عنده نساء بناته متعلمات، اللي عندهم بفوارق طبعا، اللي عندهم قيادات كبيرة في المجتمع، كيقودوا شركات كبيرة، كيقودوا مهن في المحاماة، كيقودوا القضاء، كيقودوا، يعني هذه الصورة عند المواطن المغربي كاينة حاضرة، ولكن الحضور ووصول النساء إلى مراكز القرار مش ساهمش فيه فقط المواطن المغربي، كل شيء ساهم فيه. لأن مثلا حينما نتحدث عن أحزاب اللي كانت في المكاتب السياسية ديالها ما كانوش فيها نساء، كيفاش أنا ما غنكونش في مكتب سياسي ولا في مجلس وطني وما كانش ما غنكونش قيادية في الحزب، ولكن في الحملة الانتخابية كانوا النساء يشكلن ذاك الوقود ديال الحملة الانتخابية، ومازال. إذن المواطن،
0: قبل أن نواصل أستاذ نعيمة، نذكر المستمعين الكرام على أمواج إذاعة ميديان أنا في حلقة أخرى من برنامج من العاصمة نناقش تعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس لأول مرة لمرأة رئيسة للحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وأيضا الحضور النسائي في الحياة السياسية المغربية. ضيفة كريمة الأستاذ نعيمة القلافة الحقوقية والمحامية والقيادية الحزبية، وأيضا الصحفي والمحلل الأستاذ رشيد المسلم. الأستاذ نعيمة إذا سمحت لي، كيف تعلقين على هذه التركيبة الجديدة في البرلمان المغربي؟ هل أخذت النساء، لأن تتحدثنا كنساء حقوقيات عن في أفق المناصفة، هذه الجملة الشهيرة، هل نحن على الطريق الصحيح لتحقيق المناصفة على الأقل في البرلمان مجلس النواب الذي يعكس المجتمع المغربي؟
1: هي ليست أول مرة، لأن في حكومة التناوب كان عدد النساء اللي ولجوا للبرلمان كان كبير جدا، ولكن ما عرفتش علاش حنا خصنا دائما نقطعوا نديروا ونتراجعوا على بعد هذا، كما كاين واحد تراجعات كبيرة، لأن التمكن، مثلا نعطي مثال، تمكن النساء من الحقوق ديالهم، دائما النساء كانوا كيطالبوا، يعني الساحة الحقوقية المغربية ما عمرها ما كانت مهادنة، كانت دائما تتطلب وتناضل من أجل الأكثر. المشكل فين كاين؟ هو هذاك العمل على المواكبة اللي غتكون مثلا اللي تتغير شي قانون، ما كتكونش المواكبة ديال هذاك القانون كيفاش نفهموه للناس وكيف نعطي غير مثال في مدونة الأسرة.
0: غادي نرجع لك أستاذ نعيم باش نسولك، كيفاش انتوما في تحالف اليسار كتصوروا المدونة المقبلة؟ وهذا موضوع مجتمعي. سي رشيد، واش المرأة المغربية اليوم من حقها تأخذ المناصفة في البرلمان، ولا أن زميلها الرجل في الأحزاب مازال بغيها في اللوائح الجهوية وبغيها بعيدة عليه، ومين يجي الزعيم يخطب يكون بوحده؟ كيفاش كتشوف هذا المشهد؟
1: لا سمحتي لي سي عادل، نزيد واحد النقطه.
0: تفضلي تفضلي.
1: انا بالنسبه لي التصور ديالي في البرلمان هو مادام هذه الاشاره ديال رئيسه الحكومه اللي تعطات، ان مثلا كاين عندنا واحد الوزارات ديال السياده، ما عمرنا ما شفنا وزيره الخارجيه، ما عمرنا ما شفنا وزيرة الأوقاف، ما عمرنا ما شفنا وزيرة الداخلية. إذن هاد إلى التعطات
0: في الخارجية عشنا وزيرات منتدبات وكاتبات
1: تماما، ولكن ماشي بحقيبة وزارية، عندنا سفيرات،
0: قضيات،
1: عندنا
0: تأنيث مهنة العدول، يعني مهنة تاريخية
1: تماما، عندنا أكبر نسبة ديال المحاميات مسجلات على صعيد الصعيد الوطني. يعني إلى تعطات هذه الإشارات
2: السياسية أستاذ نعيم، هاد الفئات المهمة المهمة خصهم يشاركوا في الحياة السياسية، ما يمكنش يتسناو بأنه غنجي نعطيهم مقعد ولا نجي للائحة الجهوية. هاد الناس، هاد النساء الكفاءات في عدة مجالات كما قلت، هما خاص الأحزاب السياسية تنفتح عليهم وهما ينخرطوا في العمل السياسي
1: تماما. هي لا تخلقات الحياة السياسية، لأن العنف السياسي الذي تتعرض له النساء أكثر من العنف السياسي اللي كتعرضوا له الرجال. مثلا كيكون برلماني فاسد أو سياسي فاسد وما كتكونش عليه ذاك الهضرة كما كتكون على النساء، مثلا ما كيجيو يترشحوا أو لا، لأن الحد العنف ما كيبقاش محصور على المرأة اللي ترشحت، ولكن أحيانا يتجاوزها العائلة ديالها، الأطفال ديالها، المحيط العمل ديالها. دونك هاد المسائل هادي ما كتشجعش النساء يجيو يترشحوا. كذلك الفساد اللي كاين داخل الأحزاب، مجموعة ديال الأحزاب اللي كتحرم النساء أنهم يمشيوا يترشحوا.

0: وتكون عندهم هذه الامكانيه ديال انهم يكونوا برلمانيات او وزيرات. يعني تخليق الحياه السياسيه عند بعض الاحزاب ونظرتهم للمراه خصها تبدل. نعطي مثال تحالف اليسار عندنا 8 ديال
1: النواب
0: فيهم 6 النساء 6 البرلمانيات. يعني بالنسبة لنا احنا في تحالف اليسار اعتبرنا ان الامر جيد وفتنا المناصفة، يعني فتنا حتى المناصفة اللي كيعطينا واحد.
2: سي رشيد، في نظرك كنت تتابع المشهد الحزبي والسياسي والبرلماني منذ 20 سنة على الاقل، علاش الاحزاب مازال ذكورية في المغرب؟
3: الأحزاب كما قلت تحمل مسؤولية ذكورية لأنها تقوم بإقصاء للنساء ولا حتى الشباب كذلك، رجل الشباب مقصف الأحزاب السياسية. هي أزمة فعلا، هي أزمة على طبعا أزمة الأحزاب السياسية والمشهد في التشبيب في النساء كذلك في تجديد النخب. أنا ذكرنا تجديد النخب في الأحزاب السياسية ولا الأحزاب التقليدية، وحتى أن اللي خلى الانتخابات بان ما كاينش نسبة المشاركة كبيرة رغم الناس اللي تسجلوا وما كاينش النسبة اللي تحققات. وهاد العزوف علاش ناتج؟ راه ناتج على ان الاحزاب السياسيه ما تقومش بالعمل ديالها. لا، الحزب قبل ما يمشي ليوم الاقتراع يوم التصويت يوم الانتخاب هو خصو يأطر المواطن على طول السنه، تأطير العمليه السياسيه في تاع الكفاءات، يجلب النساء، يجلب الشباب، يجلب الاطر في الطلبه، التلاميذ، المهن، القطاع المهني، قطاع النقابه. هذا هو الدور للحزب. عاد خليني نهار الانتخابات هو تحصيل وحاصل. اذا الاحزاب حتى ان بعض الاحزاب، وهذه اللي خلى اظن الشباب انهم يعزفوا على الممارسه السياسيه او ان النساء ما يدخلوش الاحزاب السياسيه، هو بعض قيادات الاحزاب السياسيه. أقول راه كاين الناس اللي دابا عندهم 20 عام وباقي تيشوف أن قائد حزب راه هو نهار تولد هو تيشوف هذا السيد، هذا هو رئيس هذا الحزب. لا يعقل 24 عام هو رئيس حزب. حتى شفنا حتى في
2: التشكيل ما اعتبروش أن فاطمة الزهراء المنصوري كانت شجاعة وهي تنافس الرجال وتتولى التنسيق الجماعي ومعها في القيادة الجماعية منسقة امرأة.
3: الإيجابي الإيجابي ديال فاطمة الزهراء المنصوري هو بأنها بدأت العمل السياسي على الموضوع في المجلس الجماعي ديال مراكش، هذا هو العمل السياسي. حنا نتمناو هذا التدرج المهم في العملية السياسية، الإنسان تيكون عنده واحد التكوين سياسي ما له ما لا، ما عندوش تنديروش تقييم. ولكن غير أنا بغيت الأحزاب هذا شي، انا كما سولتيني قبيله وما جاوبتكش هذا هو المناصفه. انا بغيت اكثر من المناصفه. راه شفنا حكومات في بعض الدول الاوروبيه اكثرهم نساء. راه ما يمكنش هنا المراه وتشي ونهاجموا عليها ونقولوا المدونه بغينا نديروا المساواه بغينا لا لا لا، خاص ان عندها كفاءات. واعتبر رايي ان كما قلت في التتبع العمل السياسي ان المراه السياسيه نظيفه شيئا ما للرجل في العمليه السياسيه. هذه ما كاينش انتقادات توجه لها مثلا في التسيير ولا في الفساد الانتخابي او عدم التدبير. كاين حالات قليله اعتقد من كثره بان بعض البرلمانيين راهم في السجن، بعض الازياد المنتخبين اغلبهم الذكور راهم في السجن، رؤساء جماعات ومنتخبين كاين في السجن. اذا المراه تكون شيئا ما مطرف على هذا. ولكن
2: النموذج المغربي،
3: النموذج المغربي اعتقد باننا الان تاخرنا كثيرا في تحقيق المناصفه وتاخرنا كثيرا في تنزيل الاوراج الكبرى.
2: السبب في نظرك سي رشيد؟
3: ها؟
2: السبب؟
3: السبب كما قلت هو ان الاحزاب السياسيه كافه من العبث. اقول ان الاحزاب السياسيه اغلب الاحزاب السياسيه بعض الامناء العامين، راه شفنا حتى بالمفاوضات تشكيل الحكومه شكون اللي تيجي تيتفاوض. احزاب سياسيه شاخت قيادتها، شاخت بمكاتبها، شاخت كذلك استعمال الريع والعائله والزبونيه لا علاش انا المهندسات والطبيبات والمحاميات عندنا الالاف كما قالت الاستاذه كاين في القطاع المحامي راه في هي الخارطه في الحزب. ولكن تيشوفوا روسهم بانهم ما يقدوش يشوفوا نفس، خاصك تسنى وقت تسنى المرحله ديك باش تكون عضو او تعطيك تزكيه. وشفنا حتى الجدل اللي وقع في بعض الاحزاب السياسيه الملح التزكيه في الجهوي في الجهات كانت هناك اختلالات وبان بعض النساء بانهم ما قدوش ان يحصلوا على التزكيه، ما عندهمش امكانيه الماديه. اذا هذه صوره عبثيه ان الاحزاب السياسيه خاصه الديمقراطيه.
2: استاذه نعيمه، منظور تحالف اليسار الى مدونه الاسره، هذا الموضوع الذي لا يزال مفتوحا ونحن على ابواب حكومه جديده تقودها امراه، على ابواب مرحله سياسيه جديده، هناك من تحدث عن تناوب سياسي جديد لاننا لاول مره حكومه المغرب ترأسها وتقودها امراه.
0: نعم، قيادة المرأة شيء، ولكن لا أعتقد أن حكومة، يعني تقريبا هذه الحكومة بحال اللي غير إعادة ترتيب المناصب وإعادة ترتيب الترتيب بين الأحزاب اللي كانت مشكلة منها الحكومة السابقة. يعني ما غاديش
2: أنا إذن بالنسبة لكم استمرارية نفس الحكومة السابقة
0: تماما، لأن المشاريع اللي جات بها هذه القوانين اللي جات بها هذه الحكومة ومشاريع القوانين اللي جات بها الحكومة

0: كانت كارثية جداً. انا لا انتظر من هذه الحكومه زعما انها غيكون منها شي حاجه اخرى مخالفه للحكومه التي كانت، لان ملي تنتكلموا على السحب الاثراء الغير المشروع وتنتكلموا على ان الماده 3 من المسطره الجنائيه سحبت الحق للجمعيات ما يتكلموش، لان كون كان عندنا دابا هذاك الحق عند الجمعيات خلال الحمله الانتخابيه 280 مليار غادي تكون الجمعيات دارت الدور ديالها. لو كان المجزرة اللي وقعت في مهنة المحاماة يعني خطيرة جدا، أن مهنة مستقلة بحصناتها وبهذا نسلب منها هذه الحصنات والحرية من أجل أننا ما نخليوش المواطن عنده دفاع وعنده محاكمة عادلة. كذلك المجموعة ديال القوانين، ولكن الخاصية الوحيدة اللي في مدونة الأسرة هي ليست من اختصاص الحكومة. مدونة الأسرة الملك من يكونوا لجنة خاصة وأقامت المشاورات مع الجميع.
1: قبل أن نكمل أستاذة نعيمة سرشيد يريد يتفاعل.
2: أنا أعتبر أن التحديد الكبرى المطروح الآن على الحكومة خص تكون حكومة سياسية قوية أولاً. كفى من بعد الوزارة.
1: شنو كتعني سرشيد بحكومة سياسية قوية؟
2: أو تكون منسجمة التحالفات الحزبية، خصها تكون عدم تكرار الحكومة السابقة اللي شفنا النتيجة ديال في الحملة الانتخابية كانوا هناك تصدعات والتهم تهم بين الأحزاب مشكلة. حكومة سياسية من الأحزاب قوية متجانسة وبكفاءة سياسية، لأن أنا أعتبر من كما قالت الأستاذة، ولكن أنا أعتبر بأن كاين هناك تحديات تنزيل الحكم الذاتي، تنزيل تحديات تنظيم الكأس العالم، لأن المشاريع تنشوفوا مشاريع كبرى.
1: هذه حكومة المونديال،
2: حكومة مشاريع مفتوحة أخرى، مشاريع مفتوحة خص استكمال هذه المشاريع ما تكونش تعطلت. وكذلك
1: اسمح لي نسولك، واش كتوقع أن الشعارات اللي سمعناها من فاطمة الزهراء المنصوري، من فوزي القجع، من عبد اللطيف وهبي في الحملة الانتخابية غتنزل، ولا يجب على المغاربة أن ينسوا شعارات وينتظروا الحكومة؟
2: ملزمين، خصوصا الشعارات رفعت أعتبرها شعار ذات طابع اقتصادي واجتماعي، لأن لهيب الأسعار أرهق جيوب المغاربة. وأقول أكثر أن شفنا في الحملة الانتخابية وكذلك إشكالية البطالة، ارتفاع أسماء البطالة، الأسعار محروقات، تضارب مصالح وفتح الملفات الكبرى اللي كان في الحكومة السابقة ديال الدعم ديال الأغنام أو ما يسمى بالفرقشية.
1: شنو كتعني عندك حكومة منسجمة؟ شنو السيناريو اللي كيبان لك أحسن يكون فيه تحالف حكومي يستجيب لمطالب المغاربة؟
2: احترام أولا إرادة الناخب، احترام ثانيا ما تم تقديمه في البرنامج الانتخابي للأحزاب، وتكون هناك التقارب بين البرامج الانتخابية. أقول قد يكون حزب الأصل والمعاصرة وحزب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم الاشتراكي كاين هناك تقارب. شفنا الرسائل بين بعض قيادة المكاتب السياسية، مثلا حزب الأصل يرفع شعار الحداثة، هناك التقدم الاشتراكي يرفع مثلا شعار الحداثة والديمقراطية، كذلك الحركة الشعبية حزب الاستقلال ليبقى شيئا ما صامت، ولكن يعتبر أن قربه من الأصل والمعاصرة استكمال ما يقول استكمال الأوراق المفتوحة. هذه يطرح التحدي بأن كان هناك أغلبية ممكنة وممكن تضاف لها الحركة الشعبية.
1: سيدة نعيمة، لماذا رفضتم دعوة حزب الأصالة والمعاصرة بلقاء، إما لقاء ودي أو مجاملة، خصوصا أنكم أعلنتم عن توجهكم للمعارضة؟ هل مقر حزب الأصالة والمعاصرة يخيف تحالف اليسار؟ لماذا هذا الموقف؟
0: لا أبدا، لا مقر تحالف الأصالة والمعاصرة يخيف تحالف اليسار، ولا الأصالة والمعاصرة يخيف تحالف اليسار. أخلاقيا كان على السيدة رئيسة الحكومة أن تلجأ إلى مقر محايد، مثلا مقر رئاسة الحكومة.
2: مازال هي مش رئيسة الحكومة، ماشي رئيسة الحكومة، أنا بقى مكلفة.
0: لا، المكان، أنا أتكلم عن المكان،
1: رمزية المكان،
0: رمزية المكان تتعين. رمزية المكان بالنسبة لتحالف اليسار عنده معنى.
1: مرتاحين في قرار المعارضة؟
0: لا، مرتاحين جدا، ما عندناش مشكل.
1: تنسقوا مع العدالة والتنمية ولا مختلفين معهم ايديولوجيا؟
0: احنا الاختلاف الايديولوجي حاضر دائما. التنسيق، مسألة التنسيق، يمكن البرلمانيين ذاك ساعات من عملهم داخل البرلمان غادي يبان لهم عمل غادي ينسقوا النقاط اللي غادي ينسقوا عليها اللي غادي تكون في صالح المواطن ومن اجل مصلحتي البلد. مثلا نعطي الاستاذ رشيد قال ان خاص الحكومه تكون منسجمه، انا ما بغيتهاش تكون منسجمه، ولكن بغيت حكومه ملتزمه ببرامجها
2: ومعارضه قويه كذلك،
0: ملتزمه ببرنامجها الانتخابي، لان ملي كنمشيو عند المواطنين في الحمله الانتخابيه يكون لنا خطاب جميل وانيق ووعود ولكن الالتزام ما كانش. مثلا الحكومه السابقه الطالب العالمي كان قال ان المواطنين نبقاو نعطيوهم واحد هذا، ولا ما عطيناهم جريو علينا بالحجر. دونك هذه الحكومه هذه واش غتنزل داك البرنامج ويولي منسجم
1: خصوصا 5000 درهم في السنه
0: تماما، ويولي منسجم مع السياسات العموميه، وتولي ان نحطوا في البرامج ديالنا ان مصلحه المواطن، مثلا الغلاء الاسعار اللي كاين دابا، سوء جوده التعليم، غياب التطبيب، مجموعه ديال الامور اللي المواطن خصو عليها اجوبه. دونك ملي كندير انا برنامج انتخابي ماشي ضروري نكون منسجم او اللي عندي علاقه ود مع داخل تماما داخل البرلمان، ولكن على الاقل يكون عندي التزام بالبرنامج الذي نزلت عند المواطن وقلت لهم ها البرنامج وشنو غندير وشنو غندير وشنو غندير.
1: دعموا كتفكروا في البرلمان دعموا لجان تقصي الحقائق خصوصا في ملف الفرنجيه مثلا، تقدروا تمشيوا في مساله اسقاط الحكومه الملتمسه الرقابيه؟
0: ما عندناش مشكل. المساله
2: اللي السابقه كي كانت تفكات في
0: المساله اللي غادي تكون لصالح المواطن، اننا احنا ملتزمين مع المواطن، وحنا خطابنا مع ممارستنا مع مجموعه ديال الامور منسجمه جدا. لان شنو معنيت ان يقولوا لنا الحكومه حتى تسالي الولايه ديالها وحتى يجيو للحمله الانتخابيه وعادي يبداو يجبدوا في التهم على على على بعضياتهم؟ كان ممكن ان قبل الانتخابات وقبل هذا ان ما نجريوش انتخابات لهذا السبب ديال ديال ديال الفضائح اللي خرجت اثناء الحمله الانتخابيه.
1: سي رشيد، بالنسبه لك شنو ربما الملفات الكبرى اللي خص المعارضه والاستاذه نعيمه قياديه في تحالف سياسي سيكون في المعارضه ان تشتغل عليها، خصوصا ان الحكومه السابقه باعتراف حزب الاصاله والمعاصره تركت ملفات ثقيله، وشفنا مصطلحات من القاموس الشعبي المغربي في حال الفراقشيه في حال الارهابيين الحقيقيين، شفنا كلمات ثقيله تلقاها فوز الرجاع في الحمله.
2: كما قلت انا التحديات ان تكون حكومه قويه، نحتاج لمعارضه قويه بتفعيل الدستور. لا نريد برلمان، من تتكلموا حكومه تنتكلموا على البرلمان، تشكيله البرلمان، لا نريد مثل هذه الشعبويه، او بغينا حكومه تكون قويه ولكن معارضه، ماشي معارضه هي ديال اللغه ومعارضه ممارسه اللغه باي باشكال اللغه، ولكن معارضه تقدم البدائل وتحرج الحكومه في القوانين وتسقط كذلك القوانين وتفتح ملفات على العلاقه. الان دابا المعارضه تشتغل الملفات اللي تركت الحكومه الحاليه، خصوصا كما قلت الملفات اللي خطيره في هضر المال العام. اعتقد ان مجموعه من السياسيين تبادلوا التهم، ولكن خاصها تشتغل عليها وتكون بان امامه وتفعيل مساطر المساطر البرلمانيه، تقصي الحقائق واللجان تقصي الحقائق وخيرها، وكذلك ربط المسؤوليه المحاسبه وتفعيل المتابعه القضائيه اللي خصنا، لان لا بغينا نرجعوا للناخب المواطن المغربي نصالحوا مع العمل السياسي. خاصنا بان ما يمكنش المعارضه تتوجه اتهامات لبعض الوزراء والحكومه ولا يتم التفعيل ذلك، ولكن نحتاج قد نتمنى ان تكون عندنا معارضه قويه.
1: سؤال اخير سي رشيد، والمخرج يضغط علي بعد وقت البرنامج انتهى، هل نحن امام حكومه ومعارضه محتاجه للاشتغال على اعاده الثقه في الاحزاب وفي السياسه وفي البرلمان وفي الحكومه للمغاربه؟
2: هي فرصه تاريخيه، اعتقد ان فرصه تاريخيه. علاش؟ بان شفنا نسبه المشاركه ضعيفه، وشفنا التحديات المطروحه، واكيد كاين نخب جديده اللي طلعت البرامج النسائيه ولا الشبابيه وكفاءات، حتى في دراسه كيف فيها كفاءات، كاين كذلك المحامين حاضرين في هذه الحكومه كذلك نجحوا حاضرين في البرنامج، وكاين هناك كفاءات كبيره، وكاين شيء ما تراجع ديال المتابعين في حاله فساد والمتابعين في قضايا الريع. اذا هذه الفئه المتنوره اللي تقدم مقترحات قوانين وترافع القضايا الشعب المغربي، انها قادره بان تقدم المنتوج السياسي الذي يطمح له المغاربه لنذهب الانتخابات الجماعيه والجهويه باحزاب جديده.
1: استاذه نعيمه، تفرحي الا كانت وزيره العدل امراه في هذه الحكومه؟
2: لماذا؟
0: ممكن لي نفرح، لان الا كان في جانب ان وصول النساء ومساهمه النساء في انهم يصلوا لمراكز القرار، ولكن إذا كان ببرنامج حكومي واضح شنو بغينا منه وشنو بغينا كذلك من قطاع العدالة ككل. هل نريد قطاع العدالة يحمي الحقوق والحريات ويراقب العمل ديال المسؤولين كاملين، أم بغينا عدالة خانعة تابعة كقطاع غير حيوي وغير هذا؟ لأن في الأمم المتحدة وفي جميع التقارير اللي كانوا كيلومون عليها كانوا ثلاثة ديال الحوايج، كان قطاع العدل والصحة والتعليم. دونك هاد ثلاثة الأمور خاصها تعطى لها ميزانيات كبيرة، وخاصها تعاود الهيكلة ديالها، وخاص أن القوانين اللي جات بها هذه الحكومة اللي مشات كلها يتعاود فيها النظر وتعاود تصحح هذاك الأخطاء اللي دارت.
1: لأن أشكرك الأستاذة نعيمة القلاف، المحامية والقيادية في تحالف اليسار وأيضا الحقوقية النسائية المغربية. أشكر الأستاذ رشيد المسلم الصحفي والمحلل. في الختام تابعونا على المنصات الاجتماعية، تفاعلوا، اشتركوا في الحسابات واتركوا تعليقاتكم ومقترحاتكم. شكر جزيل لإدارة مسرح محمد الخامس في العاصمة الرباط، هذه المعلمة الثقافية والحضارية المغربية. وشكر جزيل جميل لكل فريق العمل، المخرج عمر، صلاح، إبراهيم والسعيد. تحياتي لكم، وإلى الأسبوع المقبل في حلقة أخرى من العاصمة.
3: Vous êtes sur Média, la synthèse de 20h30.
4: Bonsoir à toutes et tous, avec vous Stéphanie Parot. Il a démissionné, il est déjà remplacé. Le ministre iranien du pétrole a quitté ses fonctions aujourd'hui et son successeur a déjà été désigné il y a un peu plus d'une heure. Un changement de direction qui intervient dans une situation compliquée avec les sanctions états-uniennes contre Téhéran. Le pays a de plus en plus de mal à produire et exporter la production de pétrole et des files d'attente commencent à se former près des stations-service du pays, selon plusieurs journalistes de l'AFP. Le Qatar et la Jordanie condamnent une nouvelle fois les actions israéliennes, notamment en Syrie. Tel Aviv continue, selon les deux pays, de violer le territoire syrien avec un projet, la ligne Sofa 53, une route militaire et une tranchée que construit Israël depuis 2022, mais aussi en bombardant le sud du territoire syrien. À Septa, un camp a été évacué aujourd'hui selon le ministère espagnol de l'Intérieur. D'après cette source, 3000 candidats à la migration ont été expulsés d'une des plages de la ville occupée. Ces hommes et femmes vivaient dans des tentes et abris de fortune depuis plusieurs mois. Tous ont été transférés vers des hébergements temporaires. Fin juillet, plus de 72 000 migrants ont traversé vers Septa en 48 heures selon Madrid. Les tensions en Éthiopie ont repris depuis plusieurs jours et pour régler les différends régionaux, un sommet a été organisé dimanche en Égypte. L'Érythrée, la Somalie et le Soudan ont participé à la réunion. Tous ont appelé au règlement de la situation par des moyens pacifiques. Deux morts et 35 blessés, c'est le bilan d'une fusillade dans un lycée aux États-Unis. Selon le shérif, plus de 50 coups de feu auraient été tirés dans deux quartiers d'une ville de l'État de Géorgie, alors que plus d'un millier de personnes s'étaient rassemblées sur le lieu pour fêter une fête de quartier. Pour l'instant, aucun suspect n'a été arrêté. Et pour finir ce flash un peu de football, le Maroc a fait match nul ce soir, un partout contre le Mali. Une rencontre amicale organisée à Tanger, c'était la dernière journée de cette trêve internationale pour les Lions de l'Atlas. C'est la fin de ce flash, belle soirée à l'écoute de Média.
3: السماح الصوفي أحمد الخليع
5: سلام الله عليكم أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم، إنسان عين الوجود، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تنعم بذكر الهاشمي محمد، ففي ذكره العيش المهنأ والأنس. أيا شاذيا يشدو بأمداح أحمد، سماعك طب ليس يعقبه نكس، فكرر رعاك الله ذكر محمد، فقد لذت الأسماع وارتاحت النفس، ألا فاسمعوا أنسا تأثل مجده، وقد عز أن يلفى له في الورى جنس، لقد عجزت عن أن تحيط بوصفه وأمداحه الأقلام والنفس والطرس، صلى الله عليه وآله وسلم.

0: لما كانت نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل النفوس، أوثرت على كل نفس، فلذاك كان صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالمؤمنين بأنفسهم. فأحمد سيد الكونين طرا وخيره الخلق من ماض وآتي، فهلل يا زمان به وكبر وعظم وافتكر في الباقيات.
1: काम कर गई दोनों ही मेरी बख्शिश के लिए, मोमिन की दुआ, सूफी की सदा।

لم يوجد وجود إلا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه صورة الروح الأعظم، وهو رابطة الإيجاد، وقد شمل وجوده عليه الصلاة والسلام كل العوالم من الشهادة والغيب والملكوت والجبروت. ليس الوجود بأسره إن حققوا إلا حباباً طفحته دنانه، الكل فيه ومنه كان وعنده، تفنى الدهور ولم تزل أزمانه، فالخلق تحت سما علاه كخرذل، والأمر يبرمه هناك لسانه صلى الله عليه وسلم.

جمع الله تعالى في مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكمالات الظاهرة والباطنة، وجعله إمام الكل على الإطلاق، وممد الهمم على الإطلاق في الدنيا وفي الآخرة، وختم بشريعته كل الشرائع وحفظها من التحريف والتبديل. أكرمه الله بأن جعله شاهداً على الرسل الكرام وإن تأخر ظهوره الحسي، لأنهم في العالم نوابه، فهو قد استدرك عليهم وتمم ما فاتهم من الكمالات وجمع جميع فضائلهم وزيادات، صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام مولانا عبد الكريم الجيلي رضي الله عنه في الكمالات الإلهية في الصفات المحمدية: أول ما خلق الله روح سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حظيت بك الأكوان يا خير الورى، وكذا الفروع بأصلهن تطيب، أنت الحبيب وكلها لك نسخة، وجميع ما هو للحبيب حبيب. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الله.
1: يا أهل الطيبة فزتم بالذي عجزت

الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولندا الحيدرية.

0: تمويل الشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساءً.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم ونسهله من نيويورك، حيث حملت نسخة مسبقة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الصحراء المغربية بتاريخ الفاتح من أكتوبر الجاري، حملت مؤشرات على تطور مهم في مسار البحث عن تسوية سياسية لهذا النزاع. التقرير يبرز في العديد من فقراته تنامي أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساسا للمفاوضات في إطار الدينامية السياسية التي عززها قرار مجلس الأمن رقم 2797. شرق أوسطيا، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم خلال لقائه سفراء دول أجنبية أن الحل العسكري والعقوبات لن تؤدي إلى إنهاء النزاع مع واشنطن، وذلك في وقت واصلت فيه المحادثة الرامية إلى وقف الأعمال الحربية إلى طريق مسدود. عرقجي أضاف في خطاب نقله التلفزيون الرسمي أن المفاوضات القائمة على العدالة والإنصاف وحدها ستؤدي إلى حل. في سياق متصل، أعلنت الأحد الرئاسة الإيرانية قبول استقالة وزير النفط محسن باك نجاد، فيما تشهد إيران طوابير انتظار طويلة في محطات الوقود بعد تشديد الولايات المتحدة لعقوبات الاقتصادية. كما تم تعيين حميد بورد وزير نفط بالإنابة بموجب مرسوم صادر عن الرئيس. سيطرت القوات الفيدرالية الإثيوبية على مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي شمال البلاد بعد انسحاب المتمردين منها، فيما دعت 4 دول مجاورة خلال قمة في مصر لتسوية نزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية. ودخلت القوات الفيدرالية ميكيلي السبت دون قتال بعد انسحاب سلطات المتمردين ومقاتلها، وأزرت الجيش قوة السلام في تيغراي وهي ميليشيا محلية مشكلة من منشقين عن جبهة تحرير تيغراي المتمردة باتوا يوالون سلطة الرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد. بدأ البرازيلون تصويت الأحد في انتخابات رئاسية متقاربة بين الرئيس اليساري لويس إغناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه اليميني فلافيو بولسونارو، وتأتي الانتخابات بظل استقطاب حاد أو في ظل استقطاب حاد ومخاوف من غلاء المعيشة والجريمة لحسم وجهة أكبر دول أمريكا اللاتينية بين استمرار حكم اليسار والالتحاق بموجز صعود اليمين في المنطقة والتي يدعمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وعلى ذكر الرئيس الأمريكي، أعلن اليوم عن تشكيل فريق عمل الفيدرالي جديد يحمل اسم قوة الذكاء الفائق بهدف تنسيق الجهود الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم وتعزيز موقع الولايات المتحدة في هذا المجال على الصعيد العالمي. في الرياضة، كرة القدم، لم يتمكن المنتخب المغربي لكرة القدم من تحقيق أفضل من نتيجة التعادل هدف لمثلها مساء اليوم على أرضية ملعب طنجة في المباراة الودية التي جمعته بالمنتخب المالي. هدف المنتخب المغربي كان من ضربة جزاء سجلها عبد الصمد الزلزولي، بينما تعادل المنتخب المالي عبر قوصة وديارة في الشوط الثاني. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقتي متعالي، باقي برامج دعات ميديا، أتمنها لكم لحظات وستلتقون عدد جديد من عقول الجريمة مع زكميل شكري البكري. إلى اللقاء.

الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، لكنها لا تروى سوى بعد وقوعها، وعندما تروى تروى بصيغة راويها. هناك رواة كثر، جنات وضحايا وعائلات وشهود، ثم هناك صحفيون ومحققون ومحامون وقضاة، فتتشابك الخيوط وتتعدد الروايات، وكل وجانبه من الحكاية، وكل ونصيبه من الحقيقة. ومثلما تتعدد الروايات تتعدد عقول الجريمة، ونحن هنا نحاول الإمساك بمختلف الخيوط والإحاطة بجميع الروايات لنقدم لكم

أنلور شابة فرنسية في 27 من العمر، مهندسة في محطة غولفيتش للطاقة النووية التابعة لشركة الكهرباء الفرنسية بجنوب غرب البلاد. وخلال السنة والنصف التي قضتها في عملها حظيت باحترام وتقدير زملائها ورؤسائها لما اتسمت به من جدية ومسؤولية، وظل الأمر كذلك إلى أن وجدت مدرجة في دمائها. كان خطيبها الجزائري عبد الرزاق زيبا المشبه به الرئيس، لكن عند البحث والتحقيق اكتشفت السلطات الأمنية بأنه على متن باخرة الآن في اتجاه مسقط رأسه مدينة سكيكدا.

الخميس 22 من نوفمبر 2007، مر يومان على اكتشاف جثة أنلور عندما تمكن الدرك من تتبع الإشارة الهاتفية للهاتف المحمول لعبد الرزاق زيبا. الإشارة التي حددت موقع الهاتف منذ أول أمس يوم وقوع الجريمة يوم الثلاثاء، كان عبد الرزاق زيبا في منزل الضحية ثم توجه جنوبا، لكن في صباح يوم غد الأربعاء عاد أدراجه شمالا في اتجاه باريس، حيث لم يبق سوى 6 ساعات وأجرى العديد من المكالمات الهاتفية قبل أن يشرع في التوجه جنوبا من جديد. حاولت فرقة أمنية تعقب تحركاته مدركين بأنه يسبقهم بأكثر من 15 ساعة، فيما انتقلت فرقة أخرى إلى باريس لاستجواب أخيه الأصغر والأشخاص الذين تحدث إليهم هاتفيا. تأكدت للمحققين الحياة المزدوجة لعبد الرزاق زيبا، متزوج بامرأة جزائرية في الجزائر مدينة قسنطينة، ويعود زواجه بها إلى نحو 8 سنوات، ومتزوج منذ أكثر من 6 سنوات بامرأة جزائرية سونيا ابنة عمه المقيمة في ضواحي باريس. انفصل عنها بعد 2 سنين من ذلك، لكنه يرفض الطلاق إلى غاية اليوم، وهذا سبب تلكؤه في استصدار الوثائق للزواج بأنلور. ثم منذ أشهر طلب يد زبيدة المغربية، واتصل بأبيها في الدار البيضاء لخطبتها، واتفق مع أهلها على عقد القران بمنزلهم هناك في الدار البيضاء في نفس اليوم الذي كان من المفترض أن يعقد فيه قرانه على أنلور في فرنسا شهر أبريل من العام 2007. ثم له علاقات عابرة عديدة. لم يكن ذلك جديدا على عبد الرزاق زيبا، بل إنها الحياة الطبيعية التي يعيشها قبل وبعد التعرف على أنلور منذ 10 سنوات. كان حينها في 38 وكانت في 17، وهو اليوم في 48 وقتلت هي في 27. التقيا صدفة أثناء فترة تدريب مدرسي قضتها أنلور في ضواحي باريس، فكان الحب من أول نظرة، لكن هذا لم يمنعه من الاقتران بامرأتين أخريين. تزوج في قسنطينة بعد التعرف إلى أنلور بسنتين، وتزوج في فرنسا في باريس بعد تعرفه إليها ب4 سنوات. ثم تعددت علاقاته في خلال ذلك كله. ساعده في ذلك أن أنلور كانت تقيم مع أبويها في مدينة أخرى، بل أكثر من ذلك، وعاد العلاقات العابرة. وقف التحقيق عند 6 نساء يعيشن مع عبد الرزاق حكاية حب وعلاقة قارة. هل علمت أنلور بخياناته المتكررة، أم فقط فاض بها الكيل أكثر من المرات السابقة وتحول الشجار إلى ما

لحسن حظ المحققين أن عبد الرزاق يستخدم هاتفه المحمول باستمرار، فالتقطت الإشارة الهاتفية في مدينة ست في 10:10 من مساء أمس. هل يبقى في ست أم يذهب إلى مارسيليا؟ لا يهم، الأهم أنه في طريقه إلى الضفة الجنوبية من المتوسط، خاصة وأن مكالماته الهاتفية الأخيرة كانت بخصوص الترتيب لزيارة مفترضة إلى البلاد. وبعد مجموعة من الاتصالات والتراخيص تبين للمحققين بأن عبد الرزاق قد استقل منذ 6 ساعات باخرة من مارسيليا إلى سكيكتا. كيف يمكن استدراك 6 ساعات بعرض البحر ولا اتفاقية قضائية بين الجزائر وفرنسا؟ اتصلت السلطات الأمنية بربان الباخرة وأحاطته علما بالراكب الهارب. وهنا واجه المحققون إشكالية أخرى قانونية هذه المرة، فالربان يتمتع بصفة الضابطة القضائية، لكن لا حق له في ممارستها إلا في الجناح والجرائم المرتكبة على متن الباخرة وليس على اليابسة. في 7:15 من ذاك الخميس 22 من نوفمبر اتصل الدرك بالنيابة العامة لإشعارها بالجديد. عبد الرزاق زيبا على متن باخرة في اتجاه الشواطئ الجزائرية منذ 6 ساعات. أعطيت التعليمات وربط الاتصال بالباخرة التي كانت تحمل العلم الفرنسي. لم يستطع الدرك إخبار ربان الباخرة بتفاصيل أوفى عن المسافر المشتبه به، هل يكون مسلحا أم بمفرده أم هل قد يستفرد براهينة، ولم يكن للربان من وسيلة للتحقق من كل ذلك، فكلف عنصرين من الطاقم لمراقبة المسافر المشتبه به. ماذا للدرك أن يفعل الآن؟ أن ينتظر وصول الباخرة إلى سكيكدا علما بأن الجزائر لا ترحل رعاياها، أم عملية إنزال بمروحية عسكرية وترويع 300 راكب من جنسيات مختلفة؟ لم يكن من حل ثالث إعادة الباخرة إلى ميناء مارسيليا، لكن كيف ذلك؟ لم يسبق أن اتخذ هذا القرار من قبل. امتنع الربان من تحويل وجهة الباخرة، أولا أخلاقيا تجاه 300 راكب، وثانيا أمنيا خشية أن يحتجز المشتبه به بعض الركاب رهائن. اتصل مدير المركز القضائي المكلف بالتحقيق بربان الباخرة الذي بدا مترددا أمام المساطر والإجراءات والتدابير الإدارية، فباغته المحقق قائلا: تخيل أن أحدهم قتل ابنتك وهو الآن على متن باخرتك في اتجاه الفرار من العدالة، هل تستحق ابنتك حينها معاملة أفضل من تعاملك الآن مع فتاة أخرى تدعى أنلور؟ اقتنع ربان الباخرة وكلف بعض عناصره بمراقبة عبد الرزاق زيبا، وعاد أدراجه إلى المياه الإقليمية الفرنسية دون إثارة الانتباه. رضخ الربان إذن وإدارته، وانتقلت فرقة أمنية من الدرك البحري إلى عرض البحر داخل المياه الإقليمية الفرنسية، واعتقلت عبد الرزاق زيبا في حانة الباخرة، الباخرة التي استأنفت بعد ذلك إبحارها نحو الشواطئ

الجزائرية. كانت عملية أمنية وقضائية غير مسبوقة بالمرة، قدرت الخسائر ب200,000 أورو أدتها الخزينة الفرنسية من أجل اعتقال مشبه به في أعالي البحار.

أشعرت النيابة العامة بتوقيف المشتبه به على متن الباخرة في حوالي 2:30 صباحا، فأمرت بتفتيش أغراضه الشخصية التي كان ضمنها البطاقة البنكية لأنلور، ووضع عبد الرزاق زيبا رهن الحراسة النظرية. فوجئ عبد الرزاق زيبا وهو في حانة الباخرة، وتم نقله على اليابسة وهو في حالة ذهول. بعد ذلك انهار وصرح بأنه كان فعلا في منزل رفيقته أنلور بعد قطيعة دامت 3 أشهر. قضى معها الأيام القليلة الماضية، وفي يوم الثلاثاء 20 نوفمبر ظل في المنزل في انتظار عودة أنلور من العمل كدأبه دائما. استهلك بعض المشروبات الكحولية وحضر وجبة العشاء، وعندما جلس إلى الطاولة شرعت أنلور في انتقاده وعابت عليه تعاطي المشروبات الكحولية. اتهمته أيضا بأنه أصبح إنسانا بدون معنى، وإذا ما استمر على هذا المنوال فسينتهي به الحال تحت الجسر مع المشردين بدون مأوى. استشاط عبد الرزاق غضبا وواصلت هي إهانته، فخنقها بالوشاح الأزرق، لكنه لم يستطع الإصرار في ذلك. تركها وخرج لاستنشاق بعض الهواء في الحديقة، لكنه ما إن عاد حتى عادت للصراخ وسبه وإهانته. طلبت منه المغادرة في الحال وصرخت بأنها لم تعد تحتمل النظر إليه. لم يتمالك نفسه، نظر من حوله ولم يجد سوى المذرات شوكة التعشيب في الحديقة. هددها مرتين أو 3 مرات ثم انهال عليها بدون وعي أو نظر. ضربها 3 مرات بالمذرات. انهارت أنلور، فتملكه خوف شديد وتراجع. لم يكن يريد قتلها. نظف قميصه والأداة الزراعية من الدم، وأخذ بعض حلي أنلور وحاسوبها وبطاقتها البنكية وهاتفيها المحمول والثابت حتى يوهم بأن الأمر يتعلق بسرقة. وكانت أنلور تتنفس، كانت ما زالت على قيد الحياة عندما غادر المنزل.

ذهب عبد الرزاق زيبا بسيارة أنلور إلى موقف منعزل خارج البلدة حتى يوهم بأنها ليست في المنزل، ثم عاد ليستقل سيارته ويذهب بعيدا عن المكان، مكررا بأنه لم يقتل أنلور وأنها كانت على قيد الحياة عندما غادر المنزل، ولم يعرف بخبر مقتلها سوى لحظة إيقافه.

0: انتهت مدة الحراسة النظرية ولم يقتنع المحققون برواية عبد الرزاق، فأحيل على قضية التحقيق التي انتبهت إلى أنه لا يذكر أنلور إلا بصيغة الغائب ولا يسميها أبدا. وعندما ألحت عليه بالسؤال انهار بكاء قائلا إنه لا يحتمل التفوه باسم أنلور، لا يستطيع، يراها ماثلة أمام عينيه ولا يستطيع. وبعد سنة ونصف من مقتل أنلور في 28 من ماي 2008 أجرت قضية التحقيق إعادة تمثيل للجريمة. في ذاك المساء الخريفي من شهر نوفمبر، كان يوم ثلاثاء، عادت أنلور إلى المنزل في حدود 5:30، وكان عبد الرزاق جالسا إلى كأسه وقد بدت عليه علامات السكر. انتقدت أنلور تعاطيه المستمر للكحوليات ووصفته بالفاشل، ومن الانتقاد إلى التذمر ارتفعت الأصوات وكبر الانفعال. دفعته في صدره وشتمته، قالت إنها لم تعد تحبه وعليه أن ينصرف حالا، وأنه سينتهي به الأمر مشردا تحت جسور باريس. قال عبد الرزاق إن هذه الجملة هي الشرارة التي أفقدته عقله، دفعها وخرج مسرعا إلى الحديقة بحثا عن المذرات. عاد وضرب أنلور من الخلف، ثم حاول خنقها بوشاحه الأزرق لكي تصمت. لم يقتنع الطبيب الشرعي الحاضر لدى إعادة تمثيل الجريمة، لم يقتنع برواية عبد الرزاق زيبا. لا يمكن للأمور أن تكون قد حدثت بهذه السهولة وهذه السرعة. ماذا عن آثار الضرب على وجه الضحية؟ كسر في الأنف وانتفاخ في الشفتين وكدمات حول العين وتحت الذقن. وماذا عن آثار المقاومة البادية على يدي وثياب الضحية؟ يجيب عبد الرزاق عن ذلك بأنها أصيبت لدى سقوطها وأنه لم يضربها. ولدى تحليل مسرح الجريمة أكد خبير التحليل المورفولوجي لآثار الدم بأن الجاني ضرب الضحية وهي أرضا، لأنه لو ضربها عندما كانت واقفة أو جالسة لكانت بقع الدم تلطخ أجزاء أخرى من الجدار ولا تقتصر على الجزء السفلي فقط. ولدى الانتهاء من إعادة تمثيل الجريمة استنتجت قضية التحقيق بأن الجريمة لم تحدث في 5:30، وأنها لم تنجم عن حالة انفعال أو نوبة غضب، وأن عبد الرزاق زيبا لا يتوقف عن الكذب ولا يشعر بأي ندم على فعلته. بعد 2.5 من مقتل أنلور، أدانت محكمة الجنايات عبد الرزاق زيبا ب27 سنة نافذة. ومن المصادفات أن أنلور كانت لدى مقتلها في 27 من العمر.
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري، حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا، مع الإعادة في 9:00 مساء.

0: démissionné. Il a déjà été remplacé. Le ministre iranien du pétrole a quitté ses fonctions aujourd'hui et son successeur a été désigné quelque temps après. Un changement de direction qui intervient dans une situation compliquée avec les sanctions états-uniennes contre Téhéran et le pays qui a plus en plus de mal de produire et exporter la production de pétrole. Et des files d'attente commencent à se former près des stations-service du pays, selon plusieurs journalistes de l'AFP. À Septa, un camp a été évacué aujourd'hui, selon le ministère espagnol de l'Intérieur. D'après cette source, 3 000 candidats à la migration ont été expulsés d'une des plages de la ville occupée. Ces hommes et femmes vivaient dans des tentes et abris de fortune depuis plusieurs mois. Tous ont été transférés vers des hébergements temporaires. Fin juillet, plus de 72 000 migrants se sont rendus à Septa en 48 heures, selon Madrid. Les tensions en Éthiopie ont repris depuis plusieurs jours et pour régler les différends régionaux, un sommet a été organisé dimanche en Égypte. L'Érythrée, la Somalie et le Soudan ont participé à la réunion. Tous ont appelé au règlement de la situation par des moyens pacifiques. Le chancelier allemand en visite en Ukraine, Friedrich Merz, s'est rendu à Kiev aujourd'hui. L'occasion pour Berlin d'apporter son soutien à Kiev et de promettre une nouvelle aide financière, une annonce dans un contexte de bombardement croissant entre l'Ukraine et la Russie. Les urnes ont fermé au Brésil. Aujourd'hui, les électeurs brésiliens devaient choisir leur président pour ce premier tour. Beaucoup de candidats étaient en lice, mais deux ont largement pris toute la place dans les débats, Lula et Bolsonaro, le candidat de gauche et le candidat d'extrême droite. Les résultats de ce vote devraient être connus dans les prochaines heures. Et pour finir ce flash un peu de football, le Maroc a fait match nul ce soir, un partout contre le Mali. Une rencontre amicale organisée à Tanger. C'était la dernière journée de cette trêve internationale pour les Lions de l'Atlas. C'est la fin de ce flash. Belle soirée à l'écoute de Média.
1: Média, les coulisses de l'âge, l'ouragan, l'horizon commun.
2: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
1: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
2: مرحبا بكم مستمعينا. نقطة تحول في حياة الفرد قد تكون صدفة، قد تكون أزمة، قد تكون قرار، لكن نقطة تحول في حياة مجتمع بأكمله لا تأتي صدفة بل تصنع. مجتمعنا اليوم يعيش تحولات صامتة سريعة، تحول في الأسر، تحول في القيم، في علاقة الفرد بمحيطه، بمجتمعه، في نظرتنا للنجاح، للعمل، للزواج. أسئلة كثيرة قد تطرح نفسها. نحن أمام أزمة قيم أم أمام ولادة قيم جديدة؟ هل مواقع التواصل فرقتنا أم عرت واقعنا؟ سنفك هذه التحولات ولكي نفهم المجتمع بعين الباحث يسعدنا أن نستضيف اليوم قامة أكاديمية متميزة، الأستاذ الباحث في علم الاجتماع الدكتور هشام بقشوش. مرحبا، أهلا وسهلا أستاذ هشام.
3: مرحبا أستاذة خديجة، ومشكور للدعوة للمساهمة في إثراء هذا البرنامج الشيق.
2: مرحبا أستاذ هشام، لماذا اخترت علم الاجتماع بالضبط؟ يعني علم قد يدرسه الكثيرون لكن قليلون من يجرؤون على اتخاذه كمسار للحياة. ما الذي جذبك لهذا التخصص؟ يعني بمعنى آخر، يعني هل هناك تمت نقطة تحول في اختيارك لهذا التخصص علم الاجتماع؟
3: وأستاذ خديجة، لم يتم اختيار علم الاجتماع لأنه مجرد تخصص جامعي أو أكاديمي، وإنما تم اختياره لأنه منحني طريقة مختلفة للنظر إلى الإنسان. كنت دائما أشعر بأنه كثيرا ما نعتبره عاديا أو طبيعيا في حياتنا اليومية يخفي وراءه بنى اجتماعية وثقافية رمزية عميقة. لماذا يتصرف الناس بهذه الطريقة التي يتصرفون بها؟

0: لماذا نحب أشياء ونرفض أخرى؟ لماذا نرث بعض الأفكار ونعتقد أنها أفكارنا الخاصة؟ ولماذا تختلف فرص الناس في الحياة رغم أنهم يعيشون داخل المجتمع نفسه؟ الاجتماع بالنسبة لي هو انتقال من الحكم على الظاهرة إلى فهم شروط إنتاجها، من فقر، عنف، أسرة، هجرة، جسد، شباب، انتخابات، تعليم، وهكذا. ليست مجرد موضوعات بل هي نوافذ لفهم المجتمع. ولذلك أقول دائما إن علم الاجتماع لم يكن بالنسبة إلي مسارا اخترته بقدر ما أصبح طريقة في رؤيتي المجتمع،
1: تمام.
0: لكنني لا أعتقد أنه نقطة تحول في المسار العلمي. قد لا تكون دائما لحظة واحدة أو شخصا واحدا، بل أحيانا يكون تحولا تراكميا. أستاذة
1: تمام. طيب، هل كانت هناك بالنسبة لك لحظة معينة أو أستاذ معين كان هو نقطة تحول واللي ربما جعلتك تقرر أن تصبح باحثا في علم الاجتماع؟ هل كانت لحظة معينة أم هي كما تفضلت قبل قليل نظرتك للحياة ربما؟
0: لا أعتقد ذلك، أن نقطة تحول في المسار العلمي دائما تكون في لحظة معينة. قد يأتي من أستاذ يفتح أمامك سؤالا جديدا، أو من كتاب يغير طريقة تفكيرك، أو من احتكاك ميداني تفاعلي يجعلك تكتشف أن ما تعلمته نظريا لا يكفي لك بفهم الواقع. اللحظة الحقيقية بالنسبة لي كانت عندما انتقلت من استهلاك المعرفة إلى مساءلة الواقع.
1: ممتاز.
0: عندما لم أكتفي بالسؤال مثل ما يقول دوركيم وبوردو وفوكو، إنما أصبحت أسأل ماذا يقول الواقع المغربي، وكيف يمكن أن نختبر هذه المفاهيم التي تملكناها داخل المجتمع، له تاريخ وثقافة وبنيات خاصة. هناك يبدأ الباحث الحقيقي بالنسبة لدي عندما يصبح السؤال أهم من الجواب الجاهز.
1: تمام. أستاذ هشام، بخصوص يعني علم الاجتماع في مجتمعنا أحيانا ينظر إليه كتخصص نظري فقط، كيف واجهت هذه النظرة في بداية مسارك؟
0: ولا أعتبرها مواجهة بقدر ما أعتبرها تفاعلا يمكن أن أعيد فيه ما استطعت تصويب هذا النظرة، لا بالدفاع الخطابي عن التخصص الناس ندافعهم. الاجتماع إذا بقي داخل المدرج والكتاب يمكن أن تحول إلى معرفة وصفية مغلقة لا تفيد بشكل كبير، لكن عندما ينزل الباحث إلى الميدان يصبح العلم أداة لفهم الحياة الاجتماعية بكل تعقيداتها. أنا أؤمن بأن علم الاجتماع ليس مطالبا بأن يكون واعظا ولا قاضيا ولا سياسيا ولا أديبا، وإنما يكون منتجا للمعرفة. وهذه المعرفة يجب أن تكون دقيقة حول المجتمع، وعندما تكون هذه المعرفة بهذا الشكل تصبح قادرة على أن تساعد على صنع القرار، نفع المؤسسة والأسرة والمجتمع المدني وحتى الفرد نفسه على رؤية المشكل بطريقة أكثر نضجا ووضوحا. لذلك أنا أتعامل مع علم الاجتماع ليس باعتباره علما نظريا فقط، بل باعتباره علما للميدان وللإنصات ولتفكيك ما قد يبدو بديهيا أو متعارف عليه في المجتمع.
1: طيب، ننتقل لنقطة التحول الثانية في مسارك وتتعلق بالتحديات والبحث العلمي. أستاذ هشام، كباحث ميداني أكيد نزلت للشارع، للسجون، للأحياء الهامشية. ما هي أصعب قصة إنسانية صادفتك في الميدان وغيرت نظرتك للحياة عموما؟
0: أصعب ما في البحث الميداني ليس أن تسمع قصة مؤلمة أو ربما تكتشف أن ما نعتبر أحيانا هنا اختيار فردي قد يكون وراءه تاريخ اجتماعي كامل. أنا ليست هناك قصة محددة، ولكن هناك رؤية يمكن أن أسوقها في هذا الشكل. عندما تجلس أمام إنسان يعيش الفقر أو الإقصاء أو ربما التفكك الأسري أو ربما الإعاقة، وهذا ما اشتغلت عليه كثيرا، أو الهشاشة، وتسمع أنه يتحدث عن حياته بتفصيلتها، تكتشف أن عبارة مثل هو المسؤول عن وضعه تصبح شديدة القسوة في نظري. هذه مما تعدى للقسوة والبساطة في نفس الوقت. الميدان علمني أن لا أحاكم الإنسان قبل أن أفهم الشروط الاجتماعية التي صنعت جزءا من تجربتي. وأعتقد أن أهم درس علمته هو أن الإنسان لا ينبغي اختزاله في ملف أو رقم أو حالة بحثية، وراء الثمار أو الصبيان له ذاكرة، له كرامة، يتملكه الخوف والأمل، لذلك أصبح لديه احترام كبير للصمت أحيانا،
1: نعم
0: لأن بعض ما يقوله المبعوث لا
1: صح
0: يقاس بعدد الكلمات وإنما بثقل وعمق التجربة التي يقف خلفها.
1: تمام. طيب أستاذ هشام، يعني الباحث في علم الاجتماع يعيش ضغطا نفسيا، لأنه بمعنى من المعاني يحمل هموم الناس. كيف تفصل ما بين الباحث والإنسان في داخلك؟
0: هو يستحيل إن لم أقول أنه ذلك الفصل الكامل بين الباحث كباحث وذلك الإنسان، وربما ليس مطلوبا أصلا في اعتقادي، لأن الباحث الذي يفقد إحساسه وإنسانيته يفقد جزءا من قدرته على فهم المجتمع.
1: نعم
0: لكن هناك فرق بين أنك التعاطف الكلي والعلمي وبين الانفعال الذي يفقد هذا الباحث موضوعيته. فأنا عندما أستمع إلى شخص يعاني من الطبيعة أتأثر كإنسان، لكن دوري كباحث هو أن لا أحول هذا التأثر إلى حكم مسبق أو أنساق معه في مشكلته،
1: تمام.
0: لكنني أحتفظ بالمسافة المنهجية ما أمكنني التي تسمح لي بفهم السياقات والبنية والعلاقات التي يمكن أن أفكر فيها هذا الموضوع. وهنا تكمن صعوبات علم الاجتماع، أن تكون قريبا بما يكفي لكي تفهم وبعيدا بما يكفي لأن تحلل
1: صح
0: وتتعمق.
1: صحيح صحيح. طيب ما هو البحث أو الدراسة التي اشتغلت عليها وتعتبرها نقطة تحول حقيقية في مسيرتك الأكاديمية وأيضا في الحياة، يعني حتى في المسار الحياتي الشخصي، ربما تكون أثرت عليك وكانت بالنسبة لك نقطة تحول، غيرت ربما رؤى، غيرت أفكار، غيرت مواقف؟
0: نعم، هو الاشتغال على العديد من القضايا، لكن قضية الإعاقة تبقى أنها من القضايا التي أثرت فيه، وإن كنت أنا أشتغل على مجموعة من القضايا التي تهم المجتمع، ولكن أعتبر أن نقطة التحول لم تكن مرتبطة بالإعاقة فقط، وإنما بذاك الانتقال التدريجي من دراسة الظواهر الاجتماعية كما تظهر إلى فهم المعاني التي ينتجها الناس حول تلك الظواهر. أنا في كل بحث ميداني اشتغلت فيه كان يعيد إلي السؤال نفسه، هل نحن أمام واقع اجتماعي فقط؟ أم نحن أمام التمثلات واتجاهات وتأويلات ورموز وعلاقات قوة تنتج ذلك الواقع وتعيد إنتاجه؟ وهذا ما دفعني لاحقا إلى الاهتمام بموضوعات متنوعة وإن كان سهلا، من الأسرة، الشباب، العمل،
1: نعم
0: الإعاقة، إلى الجسد، العاطفة، الانتخابات، تحولات الرقميات، الذكاء
1: نعم
0: الاصطناعي. وقد يبدو هذا التنوع في الظاهر تشتتا، قد يقول واحد وما عندوش شي قضية يشتغل عليها، لكنه بالنسبة لي خيط واحد هو محاولة فهم الإنسان المغربي داخل التحولات الاجتماعية التي يعيشها. هذا
1: تمام.
0: بالنسبة لي.
1: طيب ننتقل لنقطة تحول أخرى لها علاقة ربما بنقاط تحول شخصية في حياتك. من خلال احتكاكك أستاذ هشام مقشوش بمئات الحالات في المجتمع، كيف أثر علم الاجتماع على هشام الإنسان، على نظرتك لأسرتك، لأصدقائك، لتربية أبنائك؟ يعني كيف أثر ذلك؟
0: في اعتقادي أن علم الاجتماع جعلني كان غير متسرع في إصدار الأحكام، وأقل وأكثر ميل إلى الفهم. عندما تعرف أن سلوك الإنسان يتشكل مثلا داخل الأسرة والمدرسة والزنقة والحي والعمل، متأثرا بالإعلام، بالاقتصاد، بالثقافة وشبكة العلاقات، تصبح أكثر حذرا عندما تقول هذا الإنسان اختار. علم الاجتماع علمني أن أسأل قبل أن أحكم، وهذه من أبرز النقاط، ما الظروف التي جعلت هذا الاختيار ممكنا أو مستحيلا أو معقدا في علم. حتى داخل الأسرة أصبحت أكثر انتباها، إلى أن التربية ليست مجرد أوامر ونواهي.
1: تمارس تخصصك داخل البيت.
0: نعم، فأصبحت أبني للمعنى والاتقاء والشخصية وطريقة الإنسان في رؤية نفسه
1: نعم.
0: وللآخرين، وأنا أن أعيش إنسانا قبل أن أعيش، أنا أعيش إنسانا داخل بيتي ولست
1: تمام.
0: أكاديميا. لكن هناك مفارقة جميلة هنا، الباحث في علم الاجتماع يفهم المجتمع أكثر، لا يمكن يكتشف في الوقت النفسي أنه لا يستطيع أن يفسر كل شيء، وهذا التواضع أمام تعقيد
1: تمام.
0: الإنسان ربما يكون من أهم ما يمنح العلم، هو التواضع.
1: لو لم تكن أستاذا باحثا في علم الاجتماع، ماذا كنت ستختار أن تكون لو عدت بك لعشرات السنين مثلا؟ شنو كنت غادي تختار؟ أتختار علم الاجتماع هو نفسه؟
0: ربما كنت سأختار مجال يبقى فيه الإنسان المركز، حتى إن لم يكن
1: نعم.
0: علم الاجتماع، كالتعليم، التكوين، العمل مع الشباب، أو في مجال اجتماعي يكون قريب من الناس، لأنني اكتشفت مع الوقت أن ما يجذبني ليس فقط إنتاج المعرفة، ولكن تحويل هذه المعرفة إلى علاقة مع الإنسان. ولهذا أرى أن التدريس والبحث والتكوين ليست مجالات منفصلة عندي في تقديري، بل هي أشكال مختلفة لفكرة واحدة، أن تساعد الإنسان على أن يفهم ذاته ومجتمعه بصورة أعمق، وأن يعيش في هذه في هذه اختلافات، وأن يتوافق ويتكيف بأكبر قدر ممكن.
1: طيب اليوم بعد كل هذا المسار أستاذ هشام بكشوش، ما هو الحلم البحثي الذي ما زال يراودك وتود أن تحققه في مجال اشتغالك، في البحث الأكاديمي، داخل المجتمع، في الفضاء العمومي، مع الناس، في العمل؟ هل هناك ربما حلم تود أن تحققه في هذا المجال؟
0: حلمي أن أشارك في بناء سوسيولوجيا مغربية وتعميقها، وتكون أكثر التصاق بالواقع وأكثر قدرة على إنتاج مفاهيم وأسئلة من داخل المجتمع المغربي نفسه. لدينا مجتمع غني جدا بتجارب وتحولات، الأسرة تتغير، الشباب يتغير، علاقة الإنسان بجسده، العاطفة أصبح جزءا من الاقتصاد والسياسة والفضاء الرقمي، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والسيبريانية يعيدان تشكيل علاقتنا بالمؤسسات والعمل والتعليم. حلمي ليس فقط أن أكتب عن هذه التحولات، وإنما أن أساهم في بناء، لا أقول أجندة بحثية مغربية تستبق التحول، بدل أن تكتفي بالوصف بعد الحدود، أن أنتقل من سوسيولوجيا تتحدث أو تشرح ما حدث إلى سوسيولوجيا تستطيع أيضا أن تسأل ماذا يتشكل الآن وإلى أين يمكن أن يتجه المجتمع مستقبلا.
1: أستاذ هشام وصلنا لمحطة صعبة، أو السؤال الصعب صعب. السؤال يقول إن هناك من يتهم بعض الباحثين في علم الاجتماع بأنهم قد حولوا معاناة الناس، فقرهم، طلاقهم، آلامهم، إلى مجرد مادة خام للترقي الأكاديمي، يصعدون بها في السلم الجامعي دون أن يتركوا أي أثر حقيقي في تغيير الواقع على الأرض. كيف ترد على هذا الاتهام؟
0: هو تفاؤل وليس ردا، ولكن بداية أتفاءل بأنه سؤال مشروع أولا، ولا أعتقد أن الباحث الجاد يبغي أن يتهرب منه.
1: نعم.
0: فالبحث الاجتماعي يقوم بالفعل على دراسة تجارب الناس.
1: نعم.
0: وأحيانا
1: حق مشروع،
0: معاناته.
1: حق مشروع بالنسبة للباحث الأكاديمي.
0: حق مشروع بالنسبة للسائل، وحق مشروع أن يدخل هذه الجزئية. ولذلك توجد مسؤولية أخلاقية، أنا أتحدث داخل الترقي وإمكانية أن يكون هذا أن البحث العلمي مفتاح لك للترقي الأكاديمي، لكن توجد مسؤولية أخلاقية حقيقية لا يتحول الإنسان إلى مجرد مادة في نظرك عندما تتفاعل معه، أن يتحول في نظرك إلى مجرد مادة بحثية. الباحث لا يملك معاناة الناس، وهو يسأمن عليها، وهناك تظهر الأخلاقيات ديال البحث، مثلا الموافقة المستنيرة، وأن هذا الترقي هو جزء من العملية، لا
1: تمام.
0: يمكن أن نسقط ندخل في تلك الأخلاقيات، أنا أبحث من أجل البحث، لا، إنما يكون هناك توازن كليهما، لا يمكن أن يطغى جانب على الجانب. المشكلة أننا ليس أننا كندرس الإنسان ومعاناته، ولكن يجب احترامها وألا نستعملها كسلعة رمزية. أو أنه غادي للميدان بعد جمع البيانات صافي أنا تجمع بك تلك البيانات وكأن الإنسان انتهى بانتهاء ذلك الاستبناء أو تلك المقابلة أو ذلك البحث. أنا شخصيا أؤمن بقيمة البحث لا تقص بهذا الترقي، ولكن هو ضمن تفاعلي وهو حق مشروع حتى للأكاديمي. نعم. ومن حق الآخر ألا يستثمر هذا الترقي كالنقطة الفاصلة وهو الغرض الوحيد الذي يكون داخل. نعم. هذه العلاقة تجمعك بالإنسان، تجمعك بالقضايا التي تبحثها.
1: طيب أستاذ هشام بوكشوش، سؤال الختام، لو طلب منك أن تلخص مسارك كله في جملة واحدة تحت عنوان نقطة تحولي هي، ماذا ستقول؟
0: وأنا أصعب من
1: أصعب
0: من الآخر. ممكن أن أقول نقطة تحولي هي اللحظة التي أدركت فيها أن فهم الإنسان أعمق من الحكم عليه، وأن وراء كل سلوك قصة اجتماعية تستحق أن تفهم.
1: شكرا جزيلا. في نهاية هذه الحلقة فعلا أدركنا معك أن المجتمع ليس أرقاما أو في تقرير مثلا أو عناوين في نشرة أخبار، بل هو نبض ناس، حكاية أسرة، حلم شاب. شكرا لك أستاذ هشام لأنك نزعت عن علم الاجتماع عباءة النظرية المعقدة، قدمته لنا الآن بلغة قريبة من الإنسان، من همومنا اليومية. شكرا جزيلا لك أستاذ هشام بقشوش، الباحث في علم الاجتماع. شكرا.
0: شكرا لك أستاذ خليجة، وإلى الملتقي إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا. شكرا لمستمعينا على كرم المتابعة، ألقاكم الأسبوع المقبل ونقطة تحول جديدة.

0: أنتم في الاستماع لميديا نشرة العاشرة مساء.
1: أهلا بكم إلى العاشرة، ومعكم في تقديمها محمد الغول، وهذه أبرز عناوينها. ملف قضية الصحراء المغربية نسخة مسبقة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة تشدد على محورية المبادرة المغربية للحكم الذاتي وتستعرض آفاق تسوية المنشودة لهذا النزاع. في اليمن اشتباكات عنيفة متواصلة في محيط تعز، والقوات الحكومية تعلن عن بدء هجوم في محاولة لاستعادة المبادرة والمناطق الاستراتيجية التي فقدت

0: أدتها لفائدة الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة. على وقع التطورات العسكرية في إقليم تيغراي الإثيوبي، اجتماع قمة الرباعي في مصر لدول الجوار يشدد على الحلول السلمية والسياسية. في رياضة العاشرة، على أرضية ملعب طنجة وديا، المنتخب المالي يفرض التعادل بهدف لمثله على مضيفه المنتخب المغربي. نستهل معكم تفاصيل وملفات العاشرة من نيويورك، حيث حملت نسخة مسبقة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش بشأن الصحراء المغربية بتاريخ الفاتح من أكتوبر الجاري، حملت مؤشرات على تطور مهم في مسار البحث عن تسوية سياسية لهذا النزاع. التقرير يبرز في العديد من فقراته تنامي أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساسا للمفاوضات في إطار الدينامية السياسية التي عززها قرار مجلس الأمن رقم 2797. أبرز مضامين ورسائل هذه الوثيقة يستعرضها تقرير زميل زهير التومي.
1: يذكر تقرير الأمين العام الأممي بإجراء مباحثات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام وبمشاركة مكثفة من الولايات المتحدة، مشددا على أن هذه المباحثات جرت على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي في وقت عرضت فيه جبهة البوليساريو أفكارها المتعلقة بحل هذه القضية والضمانات المرتبطة بها. كما انتقل النقاش بحسب التقرير من البحث عن المبادئ عامة إلى بحث تفاصيل حل محتمل، من بينها اتفاق إطار وفترة انتقالية محتملة ونموذج للحكامة أو الحكم الذاتي وآليات للتشاور والضمانات الدولية، إضافة إلى قضايا أخرى من قبيل المصالحة والعفو ونزع السلاح وإعادة الإدماج والترتيبات الأمنية والانتخابية. وخلافا لما يروجه خصوم الوحدة الترابية للمملكة، يطرح التقرير إمكانية أن يكون الحكم الذاتي الحقيقي المخرج الأكثر قابلية للتحقق، مع التأكيد على ضرورة استشارات ذات مغزى تتيح للسكان المعنيين التعبير عن اختيارهم الحر والطوعي. ويتطرق التقرير كذلك إلى مبادرة لتنظيم زيارات فردية وطوعية للصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف إلى العيون والداخل بهدف الاطلاع على ظروف العيش وأفاق الحكم الذاتي. وبخصوص بعثة المينورسو، يوصي التقرير بتمديد ولايتها لسنة إضافية إلى موفى أكتوبر من العام المقبل، مع إجراء مراجعة استراتيجية تأخذ في عين الاعتبار تطورات المسار السياسي. ويخلص التقرير إلى أن هذا المسار لم يصل بعد إلى تسوية نهائية، لكنه يعكس تحولا في طبيعة المفاوضات ويمنح المبادرة المغربية للحكم الذاتي موقعا محوريا في البحث عن حل سياسي واقعي ودائم ومتوافق عليه.
0: في مدينة سبتة المحتلة، بدأت السلطات الإسبانية منذ صباح اليوم في إزالة مخيم للمهاجرين غير النظاميين من أحد شواطئ المدينة، مخيم كانت قد أقامته عقب موجة العبور الكبير إلى المدينة أواخر يوليوز الماضي. وبحسب متحدثة باسم الشرطة المحلية، فإن المرحلة الأولى من نقلهم إلى مخيم آخر مؤقت قد انطلقت بتأطير من مئات من أفراد الشرطة، إضافة إلى جنود وآليات مدرعة. ترتيبات تأتي على بعد نحو أسبوع من زيارة يرتقب أن يقوم بها ملك وملكة إسبانيا إلى المدينة المحتلة. المزيد من التفاصيل في الموضوع مع مراسلنا من إسبانيا محمد لمودن.
2: باشرت الشرطة الوطنية الإسبانية صباح الأحد الإخلاء الجزئي لمخيم المهاجرين المقام على شاطئ ترامبولين بمدينة سبتة في إطار عملية أمنية واسعة انطلقت عند الساعة 8 صباحا، وشارك في العملية أكثر من 350 عنصرا أمنيا. ويعد مخيم الترامبولين آخر تجمع ساحلي لا يزال في انتظار التفكيك بمدينة سبتة الصليبة بعد الإخلاء الكامل لشاطئ بينتيث خلال عمليتين نفذتا الأحد والثلاثاء الماضيين. وتأتي هذه العملية بعد أكثر من شهرين من إقامة المهاجرين في هذه المنطقة الشاطئية. وكان وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية الإسباني أنخيل فيكتور توريس قد أعلن أن الإخلاء الكامل للشاطئ ينبغي أن يستكمل في موعد أقصاه 15 أكتوبر الجاري، ويأتي هذا الموعد قبل الزيارة المرتقبة للعاهل الإسباني والمقررة في 13 أكتوبر. وفقا لمصادر شرطية، اختارت عشرات منهم العودة طوعا إلى المغرب من دون المرور بإجراءات التسجيل، وفق ما أفادت به الصحفية الإسبانية فيرجينيا مارتينيز المتابعة لهذا الملف.
3: عملية واسعة النطاق جرت بكل هدوء باستثناء بعض لحظات التوتر، وقد دخلت قوات مكافحة الشغب

0: ننتقل إلى ملفات الشرق الأوسط، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الأحد خلال لقائه سفراء دول أجنبية أن بلاده لا زالت مستعدة لحل دبلوماسي مع واشنطن، قائلا أن الحل العسكري والعقوبات لن تؤدي إلى إنهاء النزاع مع واشنطن، وذلك في وقت وصلت فيه المحادثات الرامية إلى وقف الأعمال العسكرية إلى طريق مسدود. عرقجي أضاف في خطاب نقله تلفزيون رسمي أن المفاوضات القائمة على العدالة والإنصاف وحدها ستؤدي إلى حل. في سياق متصل، أعلنت الأحد الرئاسة الإيرانية قبول استقالة وزير النفط محسن باكنجاد، فيما تشهد إيران طوابير انتظار طويلة في محطات الوقود بعد تشديد الولايات المتحدة لعقوباتها الاقتصادية، كما تم تعيين حميد بورد وزير نفط بالإنابة بموجب مرسوم صادر عن الرئيس. نبقى في المنطقة وننتقل إلى اليمن، حيث أعلن الرئيس اليمني رشاد العليمي الأحد إطلاق القوات الحكومية عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من طرف إيران، بعد ساعات من تجديد المتمردين الحصار على مدينة تعز في جنوب غرب البلاد. الإعلان جاء بعد ساعات من قطع الحوثيين طريق إمداد حيوي يربط تعز بعدن، حيث المقر المؤقت للحكومة بحسب ما أفاد به مصادر أمنية، وذلك بعد أيام من القتال العنيف في تعز ومحيطها، قتل خلالها أكثر من 70 شخصا. وحول الهجوم الذي أعلنته القوات الحكومية، يقول المحلل السياسي عبد الرحمن الشيباني وحاوره الزميل نور الدين إيجاجان:
1: سنشهد تطورات دراماتيكية كبيرة في الأيام القليلة المقبلة، خصوصا أن الأخبار تأتي الآن تقول بأنه أنصار الله الحوثيين قد تقدموا نحو مدينة تربة، مركز مديرية الشمايتين في مدينة تعز، بينما تقول القوات الشرعية بأنها خرجت من المدينة حقنا للدماء والاستعداد للمعركة واستعادة المناطق والمدن التي تم السيطرة عليها من قبل الحوثيين. الحقيقة أن الشعب اليمني يراقب هذه الأحداث بشكل كبير جدا ومهم، لكن تأتي في ظل حسابات إقليمية ودولية ومنها الملف اليمني، الأمر الذي انعكس على المستوى السياسي، حيث دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى استعادة المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين بما فيها صنعاء العاصمة اليمنية نفسها، مشيرا إلى أن التقدم الذي وصفه بالمؤقت أو الخسارة في موقع ما أو تبدل في خطوط المواجهة لن يكون في حسابات تعجز الحكومة اليمنية على تحقيق الانتصارات أو على مواصلة القتال، في إشارة استشفى منها تقدم الحوثيين في الساحل الغربي لليمن المخا وذباب وصولا إلى باب المندب. الشارع اليمني يراقب في ظل انعكاسات اقتصادية ألقت بظلالها على معيشة الشعب اليمني الذي يعاني الكثير من الويلات نتيجة هذه الحرب.
0: سيطرت القوات الفيدرالية الإثيوبية على مدينة تمكي لعاصمة إقليم تيغراي شمال البلاد بعد انسحاب المتمردين منه، ودخلت القوات الفيدرالية المدينة بمؤازرة الجيش من قوة السلام في تيغراي، وهي ميليشيا محلية مشكلة من مشقين عن جبهة تحرير تيغراي المتمردة، باتوا يوالون سلطة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد. وبالتزامن مع هذه التطورات ميدانيا في إثيوبيا، دعت دول الجوار مصر، إريتريا، الصومال والسودان خلال قمة في مدينة العالمين المصرية الأحد، دعت إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية وفق ما جاء في إعلان مشترك. وحول الإعلان والقمة نتابع تقرير مراسلنا من القاهرة عبد الله حميد.
2: مستقبل القرن الأفريقي وحمايته من كافة المخاطر التي تحيط به، إلى جانب الملفات المشتركة وأهمها البحر الأحمر ومواجهة الميليشيات المتطرفة، تلك أبرز البنود التي تطرق لها اجتماع قادة مصر والسودان وإريتريا والصومال في مدينة العالمين. خبير الشؤون الأفريقية الدكتور رمضان قرني:
3: مرحلة مهمة من مراحل التنسيق والشراكة الاستراتيجية بين الدول الأربع، بالنظر إلى التطورات الإقليمية بداية من الحرب الأهلية في إثيوبيا. التغير الثاني في اعتقادي يتعلق بالحملة الإعلامية والدعائية والتي انتهت بإعلان إثيوبيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إريتريا وإعلان أحد الدبلوماسيين المصريين شخصا غير مرغوب فيه. التغير الثالث في اعتقادي وهو الأهم يتعلق بأمن البحر الأحمر وحوكمته.
2: أما ما يخص قضية المياه، أكد البيان الختامي على ضرورة احترام القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية ورفض الكامل لأي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب

0: بنهر النيل. الكاتب الصحفي محمد مخلوف:
1: في جبهة مائية موحدة ضد السدود الأثيوبية، هذا لن يتم السماح به لأن مصر ترفضه والدول الإفريقية ودول حوض النيل ترفض إنشاء أي سدود جديدة على النيل لأن ذلك ببساطة مخالف للقانون الدولي.
0: البيض الختامي شدد على احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها ودعم مؤسساتها الوطنية ورفض التدخل في شؤونها الداخلية وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية. عبد الله حميد، ميديا.
2: بدأ اليوم البرازيليون التصويت في انتخابات رئاسية متقاربة بين الرئيس اليساري لويس إغناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه اليميني فلافيو بولسونارو، وتأتي الانتخابات في ظل استقطاب حاد ومخاوف من غلاء المعيشة والجريمة لحسم وجهة أكبر دول أمريكا اللاتينية بين استمرار حكم اليسار والالتحاق بموجة صعود اليمين في المنطقة والتي يدعمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وارتباطا بترامب الأخير، أعلن اليوم عن تشكيل فريق عمل فيدرالي جديد يحمل اسم قوة الذكاء الفائق بهدف تنسيق الجهود الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم وتعزيز موقع الولايات المتحدة في هذا المجال على الصعيد العالمي. ويأتي تشكيل هذه القوة في سياق توجه الإدارة الأمريكية لاعتماد مصطلح الذكاء الفائق في تناولها لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والتي يعتبرها ترامب من أكثر تحولات التكنولوجيا تأثيرا، ويؤكد ضرورة الحفاظ على الريادة الأمريكية فيها. وحول هذه القوة نستمع لتعليق الباحث المتخصص في التكنولوجيات الحديثة محمد فتحي، متحدثا من القاهرة لنور الدين إيجاجان.
3: الإعلان الأمريكي عن تشكيل قوة الذكاء الفائق ده بيعكس تحول واضح في مقاربة واشنطن للذكاء الاصطناعي من التركيز على فكرة الضبط أو السيطرة إلى تسريع التطوير وتعزيز قدرة التنافسية الشديدة مع بكين. المسألة هنا لا تتعلق فقط بتطوير أدوات أكثر ذكاء، وإنما بسباق استراتيجي واضح جدا على من يمتلك التكنولوجيا التي ستؤثر في الاقتصاد، في الدفاع، في الأمن، في الإعلام، حتى كمان شكل سوق العمل خلال السنوات المقبلة. المسألة كلها هي من سيكون له السيطرة أو الكلمة العليا في هذا السوق. الولايات المتحدة دائما وكان لها الباع الكبير في التكنولوجيا، والصين هي التي لاحقت بهم واستطاعت أن تتفوق في بعض التوقيتات كما فعلت مع بايت دانس وتيك توك. الولايات المتحدة تدرك أن الإفراط في التنظيم قد يمنح منافسين وعلى رأسهم الصين فرصة لتجاوزها تكنولوجيا، وعشان كده يبدو الاتجاه الحالي قائم على تشجيع الابتكار، تسريع الاستثمار، كمان مع محاولة إدارة المخاطر أو السيطرة على المخاطرة بدل من إيقاف وتيرة التطور. التحدي الحقيقي هو تحقيق التوازن، لأن الذكاء الاصطناعي كلما أصبح أكثر قوة زادت الحاجة إلى قواعد تضمن الاستخدام المسؤول، تحمي الخصوصية والأمن وحقوق الملكية الفكرية دون أن تتحول هذه القواعد إلى عائق أمام الابتكار.
2: في ملف آخر من ملفات الساحة الدولية، الحرب الروسية الأوكرانية على وقع صفارات الإنذار وضربات روسية بالمسيرات والصواريخ. زار المستشار الألماني فريدريش ميرس كييف والتقى بالرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي. البلدان وقع صفقة أسلحة بقيمة 1.5 مليار دولار للمساعدة في التصدي لتصاعد الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة، وتشمل الاتفاقية أسلحة للطائرات المسيرة القتالية ودعم لقطاع الطاقة الأوكراني المتضرر بشدة والذي تستهدفه روسيا لقطع التدفئة والكهرباء خلال أشهر الشتاء شديدة البرودة، وفق ما كتب الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي على منصة إكس. نصل معكم اللحظة مستمعينا للملف الرياضي للعاشرة، ونخصصه لكرة القدم والمباراة الودية التي شهدتها أرضية ملعب طنجة مساء اليوم، وخلالها فرض المنتخب المالي على المنتخب المغربي نتيجة التعادل الإيجابي هدف لمثله. التفاصيل معك زميل الحسن جابرية.
4: هدف مغربي في الشوط الأول ورد مالي في الثاني، وبينهما اختبار مفتوح على أكثر من قراءة. أسود الأطلس أنه موعدهم الأخير في هذا التوقف الدولي بتعادل أمام منتخب مالي بهدف لمثله على أرضية ملعب طنجة الكبير في مباراة حملت لمحمد وهبي فرصة جديدة لاختبار خياراته. التشكيل الأساسي الذي بدأ اللقاء عرف بعض التغييرات. أشرف حكيمي جلس على مقاعد البدلاء، فتم إشراك علي معمر فضلا عن بدء إبراهيم دياز للمباراة من مقاعد البدلاء. البداية حملت أفضلية

وبنسى اللي فاكرني. وبهرب

0: الميديان، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
1: أنتم في الاستماع لميديان موجز منتصف الليل.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهله من نيويورك، حيث حملت نسخة مسبقة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الصحراء المغربية بتاريخ فاتح أكتوبر الجاري، حملت مؤشرات على تطور مهم في مسار البحث عن تسوية سياسية لهذا النزاع. التقرير يبرز في العديد من فقراته تنامي أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساسا للمفاوضات في إطار الدينامية السياسية التي عززها قرار مجلس أما الرقم 27-97. أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين أنه قتل مشبها به حاول تسلل إلى موقع عسكري داخل المنطقة الأمنية التي يحتلها في جنوب سوريا. الجيش الإسرائيلي وفي بيان له أضاف أنه بعد عملية تحديد سريعة أطلق الجنود النار باتجاه المشبه به وقضوا عليه، مشيرا إلى أنه لم تقع إصابات في صفوف عناصره، دون المزيد من التفاصيل. نبقى في المنطقة الشرق أوسطية، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد خلال لقائه سفراء دول أجنبية أن الحل العسكري والعقوبات لن تؤدي إلى إنهاء النزاع مع واشنطن، وذلك في وقت وصلت فيه المحادثات الرامية لوقف الأعمال العسكرية إلى طريق مسدود. عراقجي أضاف في خطاب نقله التلفزيون الرسمي أن المفاوضات القائمة على العدالة والإنصاف وحدها ستؤدي إلى حل. في اليمن، أعلن الرئيس اليمني رشاد العليمي الأحد إطلاق القوات الحكومية عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحكومة.